ليلي ترتاح النفوس. في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير. عندما يأتي

مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعة والاستماع لحصة هذا المساء من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع، طابت أوقاتكم، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من هذا الرواق الأسبوعي الذي يجمع بين الثقافة والإفادة والترفيه. أبرز عناوين عندما يأتي المساء لهذا المساء. بعد قليل ركن خلف الغلاف، اليوم نعرف بإصدار أدبي جديد رواية النهر الحزين للكاتب الدكتور رضا كرعانجي. فقرة كلمة وظلال مع الأستاذة أميرة كرم، اليوم نقوم بتعريف مفهوم البروليتاريا. في تمام التاسعة موجز لأبرز الأنباء، ثم نعود لمواصلة الجزء الثاني من عندما يأتي المساء، فقرة حبر الأيام، اليوم قراءة في مقال حول بدايات علم الجبر مع الدكتور فؤاد النفطي والأستاذة مروة بن عبد الجليل في أصل الحكاية. اليوم سنتحدث عن القصة الأصلية المأثورة عند العرب لمثل مشهور جدا، اختلط الحابل بالنمر. وفي عندما يأتي المساء يختلط الكلام بالمادة الموسيقية، لكن قبل ذلك نوجه تحية لزميلي محمد سيدية في خرج الحصة تقنيا، صديقنا منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع، كونوا معنا.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع. انتم في المتابعه والاستماع لي عندما ياتي المساء على اثير موجات اذاعه المنستير. ارسلنا لكم باجمل سلام واحلى تحيه، حللتم اهلا ونزلتم معنا في هذا المساء سهلا. مباشره الى الركن الاول خلف الغلاف.
1: خلف الغلاف،
0: خلف الغلاف، خلف الغلاف. اليوم نعرف بإصدار أدبي جديد، هو رواية النهر الحزين. هذه الرواية الصادرة مؤخرا للكاتب الدكتور رضا كرعاني. دكتور رضا كرعاني، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
2: مساء الخير أستاذ الأسعد، مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: أبدأ أولا بتهنئتك بمناسبة صدور الرواية الثانية بعد رواية صمت الجبال، تأتي رواية النهر الحزين. طيب، في البداية أفسح لك المجال لتقديم هذه الرواية للسادة المستمعين، كيف يمكن أن نقدم الرواية بشكل مختصر؟
2: يمكن تقديم بأنها رواية متوسطة في 175 صفحة، صدرت عن دار مسكلياني. رواية يعني تتحدث عن سيرة حياة يعني بطل فرد هو مختار، هذا هو بطل الرواية. هذا يعني بإعجاز شديد هذه الرواية يعني.
0: طيب، سؤالي هنا يعني بخصوص المضامين الواردة في رواية النهر الحزين، واطلعت على هذه الرواية صراحة واستحسنت هذه الرواية، واستحسنت أيضا لغة الدكتور رضا كرعاني، وأيضا هذا العالم الروائي الذي يجمع بين الواقعي والمتخيل. سؤالي هنا، لماذا اخترت جنس الرواية لكتابة هذا المحتوى أو هذه المواضيع ومعالجة هذه القضايا الواردة خلف غلاف الرواية؟
2: أعتقد أن الرواية هي أكثر يعني الفنون الحديثة قدرة على استيعاب جميع يعني مختلف المواضيع المتنوعة. والرواية تقريبا هي السائد اليوم لا في العالم العربي إنما في كامل الأداب العالمية، قد تكون هي جمعت مختلف الفنون ما بين السيرة الذاتية، ما بين ربما المقالة، المقامة والرحلة وغيرها من الفنون. أعتقد أن هناك يعني إعجاب بهذا الفن بصفة خاصة، لأن ربما الشعر، وأنت الشعر أستاذ الأسعد، يتطلب الموهبة بصفة خاصة. من لم تكن له موهبة لا قدرة له على كتابة الشعر.
0: هل يعني ذلك أن الرواية لا تتطلب موهبة؟
2: ربما أقل من ذلك، ربما الرواية تتطلب الدربة والمعاودة والكتابة من جديد، يعني تتطلب يعني نوع من التراكم أكثر من الشعر الذي يكون مبني بصفة الأساس على الموهبة والدفق يعني الشعري.
0: طيب، سؤال هنا هو بسيط ولكنه يدعونا إلى التأمل. أثناء الكتابة الأكيد أن هناك مجموعة من التحديات التي واجهت الكاتب رضا الكرعاني أثناء كتابة هذه الرواية، أبرز هذه التحديات التي واجهتها أو العقبات الإبداعية، على اعتبار الكلمات الأكيد لا تأتي بسهولة وإنما
2: أكيد هناك ربما أبرز يعني التحديات هو أن تكتب ما هو معروف وشائع ولا تضيف شيء، أو أن تتعاطف مع الشخصية وتحملها أبعاد أخلاقية أكثر مما يحتملها الفن بصفة عامة. ودائما يعني الخوف و التوجس، ما الذي يمكن أن تضيفه هذه الرواية للمتكون الروائي العربي وللرواية بصفة عامة؟ هذا هي يعني أبرز العراقيل أو التحديات بصفة عامة. ثم لغة الرواية، هل ينبغي أن نكتب يعني بلغة قريبة من المتقبل، لغة سهلة، أم نميل إلى الفصاحة واللغة التقليدية؟ الحوار هل ينبغي أن يكون بلغة الاستعمال اليومي أم بلغة عربية؟ هذا يعني أبرز التحديات والإشكاليات التي نواجهها في كتابة الرواية.
0: هذه التحديات أعتقد تكشف الجانب الإنساني لعملية الكتابة. تحدثت منذ قليل عن الشك الذاتي، عن هذه الحيرة، عن هذا التردد، أيضا عن المراجعة، وأيضا عن المثابرة وراء العمل النهائي. سؤالي هنا، وأنت تكتب يعني هل تعيد صياغة ما تكتب أحيانا، أم تحافظ وتحتفظ بالنسخة الأولى للكتاب؟
2: لا، أكيد أنك دائما تعيد وتعيد يعني صياغة الأشياء من جديد، ولكن ربما هذا لا يمس يعني الهيكل الكبير للرواية. ولكن أيضا في بعض الأحيان عندما يعني يكون مخطط في ذهنك لتكتب يعني رواية ما، يعني تتخذ يعني الخطوط العريضة، ولكن بعد ذلك لا تدري إلى أين ستأخذك عوالم الرواية. هناك أشياء تفاجئك أنت نفسك بأنك يعني ساعتها قد اكتشفتها أو ذهبت إليها من حيث لا تعلم.
0: أسئلة عن شرارة البداية، يعني النهر الحزين، ما هي الشرارة الأولى التي ألهمتك لكتابة هذه الرواية؟ هل الرواية تبدأ بفكرة تخامرك، أم بمشهد شاهدته، أم بشخصية تعايشت معها في هذا الفضاء الجغرافي الذي اعتمدته في كتابة الرواية؟
2: ربما رواية النهر الحزين كانت متأثرة لحد بعيد برواية إسبانية اللي هي رواية بعنوان عائلة باسكوال دوارتو لكاميل خوسيتيلا. كانت رواية يعني صغيرة وبسيطة الأحداث، ولكنها يعني مؤثرة لحد بعيد. عندما قرأت هذه الرواية جاءتني فكرة كتابة رواية يعني تشكلها من حيث يعني بعض في البساطة وفي يعني اعتماد على شخصية واحدة واعتماد الراوي المتكلم، فأردت أن أكتب رواية يعني تشبهها. في يعني كانت ربما القادح الكبير هي هذه الرواية التي حدثتك عنها التي ذكرتها.
0: داخل هذه الرواية هناك العديد من الشخصيات التي تتفاعل فيما بينها في إطار شبكة من العلاقات، أحيانا تكون جامعة وأحيانا تكون مانعة. طبيعة هذه العلاقات تختلف بين مختلف الأطراف، لكن هل هناك دكتور رضا شخصية تشعر بأنك مرتبط بها أكثر من غيرها من الشخصيات داخل هذه الرواية؟ أو يمكن سؤالي هنا، هل هناك شخصية تمثل جزء من شخصية الكاتب؟
2: ربما صعب يعني تتماثل شخصية الكاتب، ولكنها قريبة من عوالمي. مثل الرواية ليس يعني هو شخصية ليس بعيدا عني، يعني تقريبا نشأنا في نفس البيئة هذه أرياف القيروان، تقاسمنا ربما الطفولة المبكرة، هذه الطفولة المحكومة يعني بالأعمال الفلاحية وغيرها، ولكن بعد ذلك كل منا يعني اتخذ طريقه. ربما هو أقرب الشخصيات إلي هذا البطل مختار، هذا الذي يعني فقد والديه منذ الصغر وواجه الحياة في ظروف معينة.
0: يعني هناك تقاطعات بينك وبين شخصية مختار، يعني بين الحياة الحقيقية للكاتب والحياة الحقيقية لأحد أبطال الرواية. طيب، لدرجة أنه أحيانا الكاتب يكون صديق يعني بعض الشخصيات الورقية التي يشتغل عليها. نتحدث دكتور رضا عن النقد والقارئ والأدب، وخاصة النقد الروائي الموجه للروائي، ونتحدث عن قارئ الرواية. هناك من يقول أن بعض الروائيين يدعون أنهم يكتبون لأنفسهم، والبعض الآخر يدعي أنه يكتب للجمهور. لمن يكتب الدكتور إذا كان عاني حقا؟ هل تكتب لنفسك أم للجمهور؟
2: أكيد هو كل كاتب في ذهنه يعني جمهور معين، هو يكتب لمتقبل معين، ولا يمكن أن يكتب لذاته، إنما يبحث عن الانتشار بين الناس. ولكن عندما ينبغي أن يرضي نفسه في البداية، لأنه إذا لم يكتب شيء هو يرضى عنه، لابد أن يكون هو القارئ الأول لهذا العمل. أنت تكتب عملا كما تريد أن تقرأه، ثم هذا الجمهور، يعني دائما هناك إشكالية، هل ينبغي إرضاء الجمهور بكتابة معينة وهذا الذي يبحث عن الجمهور، أم ينبغي المساهمة في صنع جمهور معين في ذائقة معينة؟ لأن أعتقد أن الكتابات الكبرى والكتابات الجيدة هي التي قادرة أن تصنع على جمهور ولو بعد حين، وهي التي يعني قادرة أن تغير من ذائقة الجمهور، وهي التي يعني عندما نقرأ الأعمال الكبرى اليوم فإننا بعد قراءتها نكف أن نكون نفس الشخصية التي كنا قبله، تفتح لنا أفاق جديدة. ثم إن الجمهور والذائقة الأدبية دائما متنوعة، كانت هناك نصوص تعجبنا في الصغر ولكنها لم تعد تعجبنا، وهناك نصوص قديمة كان إقبال الناس عليها كثيرا ولكن لم يعد هناك الأقبال. يمكن أن نذكر مثلا مقامات
0: بديع الزمان الهمذاني والحريري،
2: أو بعد الزمان لم يعد أحد اليوم يقرأهم كما كان قديما، بل بالعكس النصوص التي نشأت فيها مشي، أذكر يعني رسومات الواسطي أصبحت أكثر شهرة من مقامات الحريري. ثم مسألة النقد والمطابعة النقد هذا مسألة يعني متشعبة وكبيرة. هل هناك نقد في الوطن العربي أو في تونس قادر أن متابعة النصوص ومعرفة النصوص الجيدة أم العملية النقدية كلها محكومة باعتبارات أخرى
0: يعني بطبيعة الحال بالصداقات والعلاقات والإخوانيات؟ لكن في هذا الإطار أستاذ رضا، كيف تستقبل النقد السلبي وهل يؤثر على طريقتك في الكتابة القادمة؟
2: هو أكيد الإنسان يتعلم إذا وجد يعني قارئ متمرس بذلك يعني النوع. وفي الحقيقة نحن ليس لدينا لا نقد سلبي ولا نقد إيجابي تقريبا، يعني تكاد يعني ليس هناك جرائد مختصة في متابعة الشأن الأدبي، ليس هناك من يعرف في الغرب بالناقد الكبير أو القارئ الكبير وهو كبار كبار النقاد يعني يعطون ملاحظات أولية على النصوص الصادرة ويشيرون إلى أنه بعض النصوص جيدة وتستحق القراءة وتكون عامل في ارتفاع أسهم أو في ارتفاع الإقبال على مثل هذه النصوص. للأسف الشديد ليس لدينا مثل هذه يعني مثل هؤلاء النقاد حتى العملية.
0: لكن من حين إلى آخر أستاذ رضا يعني نقرأ بعض دعني أقول شبه المقالات، يلا نقول شبه مقالات نقدية فها نقد سلبي وكأنه نوع من القصاص من الكاتب وكأنه في عداوة يعني شخصية، ومن جانب آخر نجد مدحيات يعني وإطراء ومبالغة وغلو يعني في مدح أحيانا بعض الكتابات التي لا تستحق المديح.
2: نعم هذا هو يعني شأن الثقافة في الوطن العربي بصفة عامة وفي تونس ربما بصفة خاصة. ليس لدينا حركة نقدية يعني موضوعية، وحتى الجامعة التونسية منذ زمن بعيد غير قادرة على لعب هذا الدور، وربما متابعتها للنصوص تكون بصفة متأخرة، وحتى العملية النقدية تثير أسئلة كبيرة. أنا يعني أعرف أدرس في الجامعة وأعرف في كثير من الأحيان أرى ما الذي يفعل أستاذ الأدب عندما يحول النص إلى مربعات وإلى أسهم وإلى أدري ماذا خطاب وخبر وغيره دون أن يقول لنا قيمة هذا النص في مدى تأثيره. تقريبا هذه يعني العملية الشكلية المتأثرة بالبنيوية وغيرها، هل هي قادرة أن تقول لنا يعني طبيعة الإضافة الذي يقدمه هذا النص أم لا؟ يعني هناك تقريبا يعني مشكلة كبيرة في النقد في الوطن العربي. وحتى كثير حتى على المستوى العربي أنا أقرأ نصوص تقدم على أنها متحصلة على أرفع الجوائز في الوطن العربي البوكر وغيرها، فنجدها نصوص يعني لا تعجبني هذا أقل بساطة. لا أدري هذا الموقف هل هو يشاطرني فيه عدد كبير من القراء هل تنال، والمشكلة أن مثل هذه الجوائز هي التي تصنع ضائقة أدبية أخرى.
0: صحيح.
2: هناك مشكلة كبيرة لدينا في تقييم النصوص الأدبية في الوطن العربي بصفة عامة.
0: سؤالي أستاذ رضا الآن، سر يعني الرواية الناجحة بالنسبة إليك، هل السر يكمن في الفكرة التي تطرحها الرواية أم في طريقة التقديم وفي السرد الذي يشتغل به الراوي أو الكاتب؟
2: أعتقد تكمن في كليهما. بالنسبة لي يعني ليست الرواية هي يعني أطروحة فلسفية أو فكرية لتقدم فيها أفكار بدون لغة جميلة بدون طرافة بدون قصة، وأيضا القصة بدون عمق فكري سيكون مجرد لغو. اللغة التي لا تشير أو لا تحيل إلى عالم خارجي إنما هي مفتونة بنفسها فقط ولا تحيل إلى نفسها، ستصير يعني لغة مغلقة ولن تقدم أشياء كثيرة. الرواية تجمع بين الأمرين، وقدرة يعني النصوص الكبرى التي بقيت وتأثرت بها الأجيال، يعني انظر مثلا أهم النصوص الأدبية لسارفانتس دون كيخوت، كيف انها اصبحت يعني قدمت نموذج بشري قوي وكان فيها كثير من الفكاهه وكثير من الهزل، وهي ما زالت تقرا ويستعاد قراءتها كل يوم حتى ان نقلت الى اداب اخرى، فانها حافظت على قوتها وادبيتها.
0: واعرف الاستاذ رضا كرعاني بالاضافه الى انه كاتب ايضا هو قارئ جيد يعني يقرا بشكل مستمر. الكتاب الذي تمنيت لو انك انت من كتبه؟
2: هناك ممكن كتابات كثيرة في هذا الأمر.
0: أعطيني كتاب تمنيت أنك أنت من كتبت هذا الكتاب.
2: ربما كتابات حسين البرغوثي سأكون بين أشجار اللوز. هذا كتاب يعجبني كثير وأعيد قراءته.
0: جميل. طيب التالي بالنسبة للكاتب رضا كنعاني بعد النهر الحزين.
2: والله لا أعرف أستاذ الأسعد، ربما أنا يعني
0: أجنو أصبت بالجمود الإبداعي.
2: نعم ربما هو كذلك.
0: نعم
2: تعرف أني مصاب بجمود فكري. يعني في الدراسات الحضارية لا أتقدم باستيفة أرضى عنها، والآن ربما جمود في يعني في بعض الأحيان تتساءل ما الذي سيمكن أن تضيفه كتابا آخر في مثل هذا يعني الرداء التي نعيشه على جميع المستويات.
0: يعني شرفنا دائما في المحاولة أستاذ، نحن نحاول ونكتب لنترك الإبداع الحقيقي، هو شكل من أشكال المقاومة، مقاومة الرداء والتفاهة والسخافة التي نعيش لا يمكن أن نقاومها إلا بأن نكتب كتابات جيدة على الأقل، والتاريخ بطبيعة الحال سينصف هذا الإبداع الحقيقي. يعني هنا هل هناك مشروع قادم؟ أريد أن أسأل إن كنت ستحافظ على الكتابة الروائية على هذا الشكل أم ستذهب مثلا إلى القصة أو إلى النقد وما إلى ذلك؟
2: ربما يعني لا النقد لا يعنيني كثيرا، ربما يعني المشاريع ربما قد أعود إلى الكتابات الفكرية والكتابات الحضارية، ولدي ربما أفكر ربما في مسرحية أقرأ الكثير ليعجبني ما يكتبه براشت، وأريد أن أكتب يعني رواية، وربما يكون لدي مشروع مع شقيقي الصحبي.
0: نوجه له تحية صديقنا الصحبي. تحصل على روايته ومذكرات،
2: روايته
0: دفاتر دفاتر الجيلاني ولد حمد اللي تحصلت على جائزة كومار يعني، وكان ضيفنا على أثير موجات إذاعة المنستير. لما لا إن شاء الله نقرأ مسرحية يعني لأخوين أديبين كاتبين روائيين الصحفي ورضا، وكأنه هنا عملية الحكي والسرد يعني وكأنها مسألة وراثية يعني تشتركان فيها.
2: أكيد هناك جزء من الوراثة، أكيد نفس البيئة ونفس المعطيات التي دفعت بنا إلى الكتابة.
0: نعم نوجه له تحية. شكرا جزيلا دكتور رضا كرعاني، كنت سعيد جدا بهذه المصافحة، الأكيد سنلتقي في معيدة إذاعية إبداعية قادمة. المهم أن رواية النهر الحزين موجودة الآن في الأسواق وفي المكتبات في تونس.
2: نعم موجودة
0: في الساحل. موجودة في الساحل.
2: نعم أعرف أنها يعني موجودة في كبريات يعني المكاتب.
0: فأرجو كل الرجاء خاصة محبي الرواية والقراء أن تكون هذه الرواية قريبة بين أيديهم، صراحة رواية ممتعة جدا في لغتها أيضا فيما تتضمنه، فيما تتضمن هذه اللغة من مقاطع سردية وأفكار وقضايا قريبة، يعني كل قارئ سيستشعر بأن الكاتب يتحدث عن جزء من حياته ومن خصوصياته الحياتية. شكرا جزيلا أستاذ رضا كرعاني، كنت سعيد جدا بهذه المصافحة ونلتقي في معيد إبداعية لاحقا.
2: شكرا جزيلا أستاذ لسان، سعيد دائما
0: بي شكرا جزيلا، سهرة طيبة، إلى اللقاء، مع السلامة. شكرا. كان هذا ركن خلف الغلاف، اليوم عرفنا برواية صدرت حديثا بعنوان النهر الحزين للكاتب الأستاذ رضا كرعاني. بعد قليل فقرة كلمة وظلال، واليوم مفهوم البروليتاري. أكثر التفاصيل بعد قليل مع الأستاذة أميرة كرم.
1: فأنت تقرأ الملفوظ برمته فإذا اللفظ متفرد، بل إن اللفظ ينسكب من فيك كالهواء يجري في يسر،
3: وصارت تحدث عنا الطيور صغار السنون وتلك الحبارة،
4: لما حصل من زلزال أصاب من شظايا تطايرت من الزلازل العامة فأصابت مؤسسة اللغة.

0: نواصل مستمعينا الكرام حصة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير، ونصل الآن إلى ركن كلمة وظلال.
1: كلمة وظلال، كلمة وظلال،
0: كلمة وظلال. والأكيد في هذا الركن نحاول أن نعرف بعض المفاهيم لتوضيحها وتبسيطها وتقريبها من المستمع الكريم. أولا أرحب بالأستاذة أميرة كرم. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك أستاذة أمير.
2: مساء الخير لسعاد، ومساء الخير لكافة مستمعي إذاعة المنستير.
0: كيف الحال أستاذ؟
2: بخير الحمد لله، وانتم
0: ما شحوا؟ الحمد لله، الحمد لله. اليوم تخيرنا مفهوم، اعتقد نحن نحاول قدر المستطاع ان ننوع في المرجعيات المتعلقه بالمفاهيم، احيانا تكون مفاهيم ادبيه، احيانا تكون مفاهيم اقتصاديه. اليوم مفهوم من المفاهيم الاقتصاديه، خاصه اعتقد انه يتحدث عن طبقه اجتماعيه، وهذه الطبقه يقع يعني تمييزها من خلال وضعها المادي. اليوم مفهوم البروليتاريا، هذه الكلمة نستمع إليها في نشرات الأخبار أحيانا، في بعض التحاليل وما إلى ذلك، وتمر مرور الكرام. لنحاول أن نضبط أهم تعريفات لمفهوم البروليتاريا.
2: أي الكلمة هذه، وهي بما أنها كلمة، وانت تعرف أنه الكلمة كيف ما الكائن الحي تتولد وتعيش وبمر السنين وحتى القرون تتفاعل مع العالم.
0: صحيح.
2: وتاخذ معناها من تاريخه وتضيف له معنى جديد. كما كلمة البروليتاريا اللي باش نحكيوا عليها اليوم. كلمة قد تبدو اليوم ثقيلة نوعا ما على خاطرها أول ما توحي ماركس الثورة، الصراع الطبقي، وصورة العامل المغترب اللي أمام المصنع، اللي أمام آلة في المصنع. لكن تاريخ الكلمة صديقي أقدم من ماركس برشا. في روما القديمة كان ثم كلمة لاتينية هي بروليتاريوس، تطلق على المواطن اللي ما عندوش ثروة وكل ما يملكه هما أبناؤه، ومن هنا جيت كلمة بروليس أي ذرية أو الأبناء. لكن البروليتاري الروماني ما هوش هو بيدو البروليتاري اللي باش يظهر بعد قرون في أوروبا الصناعية، لأنه العالم ديما يتغير. ومع الثورة الصناعية في أوروبا وظهور المصنع الحديث، ما عادش السؤال الأساسي فقط من هو الفقير، بل أصبح من يعمل ولمن يعمل ومن يملك الأشياء التي تجعل هذا العمل ممكنا. لهنا تبدأ الكلمة في اكتساب معناها الحديث، معناها العامل في المصنع ما يملكش الآلات ولا المصنع ولا المواد اللي يعمل عليها ولا السلعة اللي ينتجها، هو يملك حاجة واحدة فقط اللي هي قوة العمل متاعه، ويبيع القوة هذه مقابل الأجر. ولهنا يجي ماركس. ماركس ما استخدمش كلمة البروليتاريا باعتبارها مجرد كلمة أخرى تعني الفقراء، وهذه نقطة مهمة. يعني مش كل فقير بروليتاري بالمعنى الماركسي، ومش كل عامل فقير بالضرورة. المسألة لهنا صديقي تتعلق بموقع الإنسان داخل عملية الإنتاج، فما شكون يملك وسائل الانتاج وشكون ما يملكهاش، فيضطر الى بيع قوه العمل نتاعو باش يعيش. وهكا تصبح البروليتاريا عند ماركس طبقه اجتماعيه مرتبطه بطريقه معينه في انتاج الثروه. لكن لهنا ماركس ما يقفش لهنا، خاطر سؤال بالنسبه ليه مش اقتصادي فقط، ثم سؤال اخر اكثر عمق، ماذا يحدث للانسان عندما يصبح العمل نتاعو شيء منفصل عليه؟ ولهنا نجي والحالة الاغتراب، اغتراب العامل البروليتاري اللي نجم يعيشها. وقت اللي يخدم الإنسان وينتج شيء وما يشعرش أنه الحاجة هذيك اللي ينتج فيها متاعه ولا تعبر عليه، معناها العامل يصنع السلعة لكن السلعة ما توليش ملكه، يقضي ساعات في العمل لكن طريقة العمل والهدف والإيقاع ما تكونش من اختياره، يعني هو يكرس الجزء الكبير من حياته باش في العمل هذايا باش ينجم يعيش، لكن حياته الحقيقية ما تبدأ كان بعد انتهاء العمل. ولهنا تصبح المسألة أكثر من مجرد أجر، معناها الإنسان يتسائل لهنا، أنا نخدم باش نعيش ولا نعيش باش نخدم؟ ولو احنا ديما نحاولوا ديما المفاهيم هذيا نبسطوها على الواقع المعيش كما صار الأيامات اللي فاتت، باش نحكي على حاجة مهمة. لهنا الطبقة في ذاتها والطبقة لذاتها، هذا مفهوم مركزي على في الفكر الماركسي. بمعنى بسيط باش نبسطه أكثر، قد تكون هناك مجموعة من الناس عندها الموقع الاجتماعي نفسه لكنها ما تدركش أنه تشترك في مصلحة ومصير واحد. وعندما يتحول هذا الاشتراك إلى وعي وتنظيم وفعل جماعي تتحول الطبقة من مجرد واقع اجتماعي إلى فاعل تاريخي. ولهنا بالذات أصبحت كلمة البروليتاريا كلمة سياسية. معناها ما عادش توصف اللي هما في أسفل السلم الاقتصادي فقط، بل أصبحت معناها تشير إلى إمكانية أن يتحول هؤلاء الذين ينتجون الثروة إلى قوة قادرة على تغيير النظام. لكن السؤال المركزي باش نطرحوه اليوم، ماذا بقي من هذه الكلمة اليوم؟
0: نعم.
2: خاطر قلنا البروليتاريا تبدو بعيدة
0: طيب. قبل أن نصل إلى الإجابة عن هذا السؤال، الأكيد باش نحوصل، البروليتاريا يعني هي مفهوم يقع اعتماد أو انتشر، يعني هذا المفهوم للتعبير عن توصيف لطبقة اجتماعية. هذه الطبقة لا تملك أي وسائل إنتاج ومصدر حياتها ومصدر يعني عيشها من أنها تبيع مجهودها سواء كان العضلي أو الفكري. هذا الاصطلاح اليوم لو نحاول أن نطبقه على الفئات الاجتماعية المختلفة اليوم، هل يمكن أن نقول أن الموظف والمهندس والطبيب والمدير هم بالأساس الآن يمثلون الطبقة البروليتارية؟
2: كيف نسأل سؤال شنو قام الكلمة هذه اليوم؟ لهنا تصبح المسألة أكثر إثارة، على خاطر صورة العامل تغيرت.
0: صحيح.
2: معناها ما عادش العامل بالضرورة كالراجل اللي يقف قدام الآلة في المصنع من الصباح لليل،
0: أو فئة المزارعين خاصة، أو فئة المزارعين يعني اللي كانوا هما بداية يعني ظهور هذه الطبقة. نعم.
2: يعني صحيح، هو مازال تم عمال مصانع وعمال بناء.
0: نعم.
2: وثم زيادة العمال المؤقتين واللي يخدموا بعقود هشة، والموظفين واللي يشتغلوا زاد عبر منصات رقمية، واللي يخدموا عن بعد.
0: نعم.
2: واللي يتنقلوا بين فترة وفترة بين عدة وظائف. يعني وسائل الانتاج تنوعت وتطورت، حتى وليت ساعات في شكل شاشة أو تطبيق وخوارزميات ساعات بيانات.
0: نعم.
2: يعني في الظاهر العامل المعاصر قد يبدو أكثر حرية من عامل القرن 19. ليه؟ قد يختار متى يعمل، ويملك ساعات هاتف وحاسوب يعمل به، وقد لا يكون له مدير يقف فوق رأسه. لكن هنا معناها البروليتاريا ترجع بطريقة أخرى، تطرح بطريقة أخرى السؤال، شكون اللي يملك المنصة؟ شكون اللي يملك البيانات؟ شكون اللي يحدد شروط العمل حتى عندما يبدو العامل حرا في اختيارها؟ على هذيك كيف تطرح سؤال هل مازال البروليتاريا موجودة؟ مانيش باش نمشي ونبحثوا عن عامل القرن 19 في شوارع القرن 21.
0: صحيح.
2: بل يلزمنا نتسائلوا هل ما زالت العلاقة التي وصفها ماركس موجودة حتى وإن تغير شكلها؟
0: جميل.
2: معناها هل ما زال هناك من كما طولت؟ معناها هل جسم كمل هذية برك، هل ما زال هناك من يملك وسائل إنتاج فكرتي هذه، ومن لا يملك إلا قدرته على العمل؟ على خاطر لهنا لعل العمق الحقيقي اللي تطرحه كلمة بروليتاريا باختصار يتجلى في معنى الاغتراب اللي تحدثنا عليه. لهنا وقت اللي دورة الانتاج تطلب من العامل ولا الموظف ولا الأجير أنه ينفق العمر متاعه أو أغلبه لتلبية الحاجيات الأساسية الدنيا دون بلوغها بالشكل المطلوب. الشيء لهنا اللي يتسم بكثير من القسوة صديقي، ويصل حتى لفقدان المعنى. ونحب نقول للسادة المستمعين معناها أنه إحنا كي نحكي ولهنا عن فقدان المعنى، معناها مانيش قاعدين ندعيو لترك العمل ولا الفوضى، لكن كل ما في الأمر أن نحب نلفت الانتباه إلى شروط عمل تتحقق فيها الكرامة الإنسانية. على هيك كي نتناولوا كلمة البروليتاريا اليوم ونحاول نغوصوا في ظلالها، ما عادش باش تكون مجرد كلمة من قاموس الماركسية، بل تصبح إعادة النظر فيها محاولة للإجابة عن سؤال قديم جدا لكنه ما فقدش الراهنية متاعه، ما الذي يحدث للإنسان عندما يفقد السيطرة على العمل وعلى ما ينشو وعلى الوقت اللي يمنحه للعمل؟ والبروليتاريا في النهاية ما هيش سؤال عن طبقة، إنما هي سؤال عن العمل والملكية والسلطة والإنسان اللي يحاول أنه يلقى نفسه فيما يفعل، معناها في العمل.
0: نعم.
2: اللي يعمله.
0: نعم. جميل، يعطيك الصحة. كلام جميل. لماذا؟ لأنه يلغي يعني في تعريف كمفهوم البروليتاريا يلغي ما يسمى بالصراع الطبقي، بين فقراء وأغنياء وما إلى ذلك. المهم أنه البروليتاريا يعني تمثل
2: مازالت
0: موجودة طالما أنه
2: بأشكال أخرى.
0: صحيح، بأشكال أخرى، طالما أنه التحولات الاقتصادية العميقة متسارعة الأكيد ولها أثر كبير في استبدال أو تغيير الواقع الاجتماعي أيضا للأفراد والمجتمعات. شكرا لك أستاذة أمينة كرم، تحية لك على كل هذه الإضاءات. شكرا، إلى اللقاء الأسبوع القادم، نلتقي، إلى اللقاء، مع السلامة.
2: إلى اللقاء.
0: إذن كان هذا ركن كلمة وظلال مع الأستاذة أميرة كرم، واليوم قدمنا تعريف شامل وظافي، تحية للأستاذة أميرة، حول مفهوم البروليتاري. لمواصلة الجزء الثاني من عندما يأتي المساء، نذكركم بأبرز الفقرات للجزء الثاني في قراءة في مقال حول بدايات علم الجبر، ثم بعد ذلك سنبحث في أصل الحكاية عن القصة الأصلية للمثل العربي المأثور اختلط الحابل بالنابل. أكثر التفاصيل في الجزء الثاني، كونوا معنا.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الجزء الثاني من منوعة عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير. وجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين، ونمر مباشرة إلى ركن حبر الأيام.
1: حبر الأيام،
0: حبر الأيام، حبر الأيام لهذا اليوم ستكون قراءة في مقال حول بدايات علم الجبر. أكثر التفاصيل مع ضيفنا الأستاذ فؤاد النفطي. مرحبا، أهلا وسهلا بك أستاذ فؤاد.
2: مرحبا بك أخي الأسعد وبجمهور مستمعي إذاعة المنستير.
0: اليوم سنتعرف عن علم الجبر وبدايات ظهور هذا العلم. سنتحدث عن الأصول التاريخية لهذا العلم، عن الجذور له، جذور بابلية وفرعونية، وأيضا في جذور إغريقية وهندية، وسنتحدث عن دور الخوارزمي في تأسيس هذا العلم. نبدأ أولا بتقديم المقال وتحديد معنى الجبر في العربية.
2: طيب، مقال حبر الأيام هذا اليوم هو من مجلة، من المجلة العربية لصاحبه منذر راشد الفريدان، وقد صدر في 2011-2014. وفي الواقع يعني أسيل العديد، أسيل الكثير من الحبر في مسألة الخوارزمي والجبر، وهذا المقال يندرج ضمن هذا السياق. كما يعلم ربما الجميع أن علم الحساب بصفة عامة أو الرياضيات بصفة عامة لها جذور يعني قديمة جدا، منذ كما تفضلت منذ البابليين والمصريين القدامى،
0: الفراعنة. نعم،
2: والفراعنة، ولكن تحديدا امتازت الفترة، فترة يعني القرن التاسع ميلادي إن أردنا
0: تحديدا سنة 28. نعم،
2: يعني تقريبا حوالي 830 صدر كتاب الخوارزمي، يعني وأسس لمرحلة جديدة في علم الرياضيات لم تكن موجودة من قبل، ولو أنه لها يعني بعض البوادر قبل، لكن كعلم مؤسس يعني له يعني مفاهيمه وله جزءه النظري وجزءه التطبيقي وأبوابه، فصدر مع الخوارزمي أول مرة.
0: نعم، الكتاب هو المختصر في حساب الجبر والمقابلة.
2: نعم، هو يقال إنه المختصر في كتاب الجبر والمقابلة، وهناك من المؤرخين من يحذف كلمة المختصر ويجعله كتاب الجبر والمقابلة.
0: نعم،
2: لأنه في الواقع ليس مختصرا، يعني هو الكتاب يتكون من جزئين اثنين. الجزء الأول نظري بحث، والجزء الثاني تطبيقات للجزء النظري على مستوى يعني أو كل ما يخص المعاملات و يعني التركة، تقسيم التركات بين الناس، وهو ما يسمى بعلم الفراء فيما بعد.
0: نعم، لو نتحدث عن الجذور البابلية مثلا والفرعونية مثل ما أشرنا منذ قليل، يعني الجبر كان عبارة عن مجرد أمثلة حسابية عددية، ولكن تخلو من القواعد العامة أو نظريات المجردة.
2: بالنسبة لل يعني الأثر التاريخي الذي وصلنا من بابل فيه بعض الأمثلة المتكررة فقط، يتغير يعني المعطى ويحاول أن يجد عدن، وكأنه حوار بين شخصين، ولكن يقف عند الأمثلة فقط، يتم فيها بلغة أخرى، يعني تحديدا يتم فيها حل معادلة من الدرجة الثانية عن طريق مثال. بالنسبة للفترة، فترة مصر القديمة، يوجد لدينا مخطوط وحيد، هو مخطوط برلين، يعني هذا موجود في متحف برلين. هو الوحيد الذي يحتوي على شذرات من معادلات من الدرجة الثانية. كذلك ليس يعني علم مؤسس، هو مجرد يعني برديتان فيهما بعض الأمثلة عن حل لمعادلات من الدرجة الثانية. حينما نكتبها بطريقتنا نجد أنها معادلات من الدرجة الثانية، يعني ولكن ليس هنالك يعني تأسيس لهذا العلم. الخوارزمي
0: حتى أيضا استسمحك يعني حتى عندما تحدث الإغريق مثلا, الإغريق أعتقد أنه كانوا يهتمون كثيرا بالهندسة بشكل أكبر يعني أكثر من الجبر, والهنود يعني في تعاملهم مع علم الحساب أن المسائل الجبرية مثل ما ذكرت منذ قليل يعني لا تختلف كثيرا عن الصورة التي كانت موجودة في الحضارة البابلية عفوا, أن المسائل الجبرية كانت متناثرة وغير مقننة يعني في نظام مستقل يعني ليست هناك قواعد أيضا.
2: هو إذا تتبعنا خطوات يعني علم الرياضيات

0: هنا نجد هيمنة الهندسة بالنسبة للإغريق، في حين نجد هيمنة العدد في المدرسة الأخرى. يعني بابل إن أردنا فيها الوجهان، يعني هنالك اهتمام بالعدد وهنالك اهتمام بالهندسة في جانب تقسيم الأراضي، لأن بابل معروفة بأنها كانت أراضيها خصبة وفيها الطين، لذلك الأثر التاريخي من بابل نجده على شكل يعني ألواح طينية، في حين في مصر التي هي فيها الأرز وغير ذلك نجد البردية، لأن يعني المادة التي تصنع منها الشيبور، يعني يعني الشيء الذي نكتب عليه
1: المرتكز. طيب كلمة الجبر، معنى الجبر هنا ماذا نعني بالجبر؟ هناك من يقول أن الجبر هو نقل الحد السالب في المعادلة إلى الطرف الآخر لتغيير الإشارات وإصلاحها، والمقابلة هي حذف الحدود المتشابهة بين طرفي هذه المعادلة. سؤالي هنا، ما هو الهدف العلمي من تأسيس هذا العلم، علم الجبر؟
0: طيب واضح، سؤال جيد. يعني هو الآن سنخرج قليلا من يعني من ربما من إطار المقال ونتعمق أكثر. شو هو يعني علم الحساب؟ هو انطلاق من المعلوم باستعمال المعلوم فقط. يعني أنطلق من 3 مع 5 وأجد معلوما آخر وهو 8. أنا أعرف أن 8 موجود من قبل. إذن فالحساب هو علم المعلومات. لوكالكول هذا. الآن أصبحت لدينا بعض المسائل التي نجهل فيها شيئا ما. هذا الشيء يمكن أن يكون عددا، ويمكن أن يكون بعدا هندسيا نريد إيجاده. فنطلق عليه اسما آخر وهو شيء،
1: أو الجذر. الخوارزمي يسميه الجذر، هذا المجهول.
0: الخوارزمي يميز بين الشيء والجذر. كيف يميز بين ذلك؟ يقول هو شيء في المطلق بداية، فإذا ضربناه في نفسه يصبح جذرا، وضربه في نفسه يعطيه اسم آخر وهو مال. المال هنا لا علاقة له بالمال، يعني المال العملة أو شيء من ذلك. هو فقط هو هنا مرحلة أو خطوة نحو التجريد. سميه مال، سميه خاتم، سميه ما تريد. هو شيء آخر مخالف للجذر الأول. احنا توا في عصرنا هذا نسميه شيء X ونسميه المال X أو كاري، يعني هو 2. هذا هو الشيء والمال. فالخوارزمي نظرا لتواجده في بيئته التي سبقه فيها النحويون الذين أسسوا وكتبوا ونظموا بعض القواميس وبحثوا في اللغة العربية، والبحث في اللغة ينطلق من معلوم وهو الحرف، ويبحث عن مجهول وهو الكلمة. ولذلك إذا أخذنا 3 حروف مثلا، حا ورا وباء، يمكنها أن تعطيني 6 كلمات، حرب، بحر، حبر وكذا.
1: صحيح.
0: فهذه التواليف أو التكوينات،
1: المشتقات،
0: استلهم منها الخوارزمي. استلهم منها، يعني قال أنا أخذ عددا مجردا معلوما، وأخذ آخر أسميه شيء، وأخذ يعني ذلك الشيء في نفسي وأسميه مال، فأصبحت لدي 3 عناصر مختلفة،
1: شيء وجذر ومال،
0: حيث مختلفة أنطولوجيا، يعني
1: وجوديا،
0: وجوديا مختلفة. فقام بتوليفة فوجد أنها تقوده إلى 6 معادلات سماها المعادلات، أو ما نسميها بالمعادلات الست الأساسية أو القانونية. إيكواسيون كانونيك، حتى بالقانونية كانونيك. يعني ولما قام بهذه، أسس هذه المعادلات الست، قال الآن سأريكم كيف أن أغلب المسائل، وليس كل المسائل بالطبع، يمكن أن تقودنا في النهاية إلى إحدى هذه المعادلات. ثلاث منها يسميها المفردات، حينما يكون شيء يساوي واحد، معناه واحد يساوي واحد آخر. مثلا أموال تعدل عددا، أو جذور تعدل أموالا، هذه سميها مفردات. وإذا كان فيها تركيبة يسميها المقترنات أو ليزيكواسيون كومبوزي يعني بلغة

0: سوا مثلا اموال وجذور تعدل عددا عددا فتصبح عندنا اكس كاري بلس بي اكس ايجال سي مثلا هذه معادله من الدرجه الثانيه
1: مركبه نعم
0: مركبه الان اتيك الى كلمه جبر قال المشكل حينما يطرح بداية لا يكون على هذا الشكل البسيط وإنما قد تكون فيه بعض الحدود التي فيها نقصان فنجبرها مثل جبر العظم هو لا يتحدث عن جبر العظم ولكن هذا هو معنى الجبر بالنسبة لبيئته هو
1: صحيح.
0: الجبر يعني حينما تجبر مثلا أنت باش تقول مثلا 5X وعندك إلا 3X تجبرها تصبح 2X كتلة واحدة فكانت كتلة تاني وأصبحت كتلة واحدة كأنه عظم وجبر فهذه تسمى عملية الجبر
1: واضح.
0: وأما المقابلة فإذا كان لدينا تساو بين يعني حدود وهنالك حد موجود في اليسار واليمين
1: يعني
0: يمكن
1: تشابه.
0: أن نحذفه فذلك يسمى بالمقابلة وهكذا تأسس علم الجبر والمقابل
1: وكانت الحاجة إليه أعتقد حساب المواريث أيضا تقسيم الأراضي والتجارة وعمليات عمليات البحث عن المساحة طيب الخوارزمي الأكيد أن هذا الكتاب الخوارزمي يعني ترجم إلى العديد من اللغات خاصة اللاتينية في القرن الثاني عشر أعتقد وكان يدرس يعني في جامعات أوروبا حتى القرن السادس عشر
0: بالطبع كتاب الخوارزمي ترجم وقبل أن يترجم كتاب الخوارزمي يعني استفاد منه الرياضيون العرب
1: لا.
0: الذين أتوا بعده مباشرة مثل أبي كامل والكرجي والسماوئيل المغربي والعديد من والحسن بن الهيثم وهنا بعد ذلك تمت عملية الترجمة يعني
1: عمر الخيام أيضا استفاد من ذلك
0: عمر الخيام أيضا
1: في الغرب نتحدث عن فرانسوا فيت أعتقد روني ديكارت أيضا استفاد من هذه المعادلات
0: فيت يعني الفرنسي أخذ منه يعني بالطبع وكلهم
1: ديكارت
0: لكن أنا أركز هنا على نقطة مهمة جدا وهو أن أحد يعني لاحقي الخوارزمي هو القلصادي والقلصادي كان يعني في تونس وأقام في مدينة باجة وكتب كتبا في يعني في الحساب من بينهم كتاب حساب الغبار القلصادي ويعني فكتب القلصادي هذا ما يهمني هو أنه انطلقت من تونس ثم في القرن هو في القرن الخامس عشر ثم ترجمت كتبه وبقي يدرس 300 سنة في أوروبا المقرر يعني الحساب مقرر الحساب البروغرام يعني متاع الماتيماتيك
1: برنامج الرياضيات
0: نعم لمدة 300 سنة هو كتاب كتب القلصادي التونسي هو ليس تونسي أندلسي لكن جاء
1: إلى تونس
0: يعني في رحلته إلى الحج ذهب وفي عودته مكث في تونس وتوفي في تونس
1: جميل طيب شكرا لك أستاذ فؤاد النفطي على كل هذه التوضيحات والإضاءات وهذه السباحة في علم الجبر إذن كانت قراءة اليوم في حبر الأيام قراءة في مقال حول بدايات علم الجبر شكرا أستاذ فؤاد النفطي الأسبوع القادم نلتقي إلى اللقاء مع السلامة شكرا
0: مع السلامة
1: إذن كانت هذه فقرة حبر الأيام وقراءة في مقال حول بدايات علم الجبر بعد قليل أصل الحكاية واليوم سنبحث في أصل القصة الأصلية المأثورة عند العرب لمثل شائع ومتداول وهو اختلط الحابل بالنابل أكثر التفاصيل بعد هذا النغم كونوا معنا

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: نواصل مستمعينا الكرام حصة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير، ونصل مباشرة إلى الركن الأخير، أصل الحكاية.
1: أصل الحكاية. أصل الحكاية.
0: أصل الحكاية في هذا العدد يتعلق بالمثل القائل اختلط الحابل بالنابل. أكثر التفاصيل مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. أستاذة مروة، مساء الخير.
2: مساء الخير سي لسعد.
0: مرحبا، أهلا
2: وسهلا لكل لكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: إذن ما هو أصل هذا المثل الذي يقول اختلط الحابل بالنابل؟ هذا المثل يعني متداول، يعني نستعمله في معاملاتنا، في حواراتنا، في نقاشاتنا، لكن لو نحاول أن نحدد أصل هذا المثل والقصة المأثورة لهذا المثل.
2: طيب، أولا نقول لماذا يقال اختلط الحابل بالنابل؟
0: نعم.
2: هو مثل يضرب في تفشي الفوضى واختلاط الأمور واضطرابها. يقول العرب: دار حابله على نابله، أي تداخل أوله بآخره واختلط. ويقول ويقولون عفوا قد سار حابلهم على نابله، على نابلهم، أي أنهم تنازعوا بينهم. ما له حابل ولا نابل، أي ليس له شيء يستحق الذكر. في اللغة الحابل هو صاحب الحبالة، أي المصيدة التي يصاد بها الوحش. والنابل هو صاحب النبل والرامي عن قوسه بالنبل. وكان العرب قديما يفصلون بين الحابل والنابل. فتعطى مهمة رمي النبال والسهام إلى مجموعة، ومهمة إمساك حبال الخيل والجمال إلى مجموعة أخرى. نعم. وحين يشتد غطيس المعركة ويلتحم الجيشين المتحاربان ويرتفع غبار المعركة ويسطع الوهج من سنابك الخيل وتزلزل الأقدام، فلا يعرف حينها الحابل من النابل، أي لا يعرف من يمسك الخيل والجمال من رامي السهام. لذا باتت العبارة كناية عن اختلاط الأمور وتداخلها
0: تداخل
2: حتى يعصر فهمها وتمييزها.
0: هذه الفوضى أيضا لها علاقة بقصة أخرى تتعلق بالراعي. راعي الماعز.
2: نعم، هنالك قصتين. هذا ما أردت قوله وتوضيحه لأعزائي المستمعين. قبل أن أمرر هذه الأبيات لمصطفى الرافعي، لصادق الرافعي عفوا، حين يقول: كم ملأوا الجو بصيحاتهم وطاولوا النجم بلا طائل، وسيروها صحفا بعضها عن بعضها عن شغل شاغل، تحتشد الأقلام فيها كما يختلط الحابل بالنابل. القصة الأولى تقول إن هذا المثل يشير إلى الجنود في المعارك، حيث أن الحابل هو الجندي المسؤول عن الإمساك بحبال الخيوط، والنابل هو الجندي المسؤول عن رمي السهام. ويقال: واختلط الحابل بالنابل، للدلالة على أنه عندما تبدأ الحرب وترتفع الرمال بسبب أرجل الخيول، لا يستطيع أحد أن يفرق بين حامل الحبال ورامي السهام. أما القصة الثانية التي ذكرتها سلسعة، فيقال أن المثل مستوحى من موسم عشار الماعز، حيث كان يقوم الراعي بتصنيف الماعز إلى معاشير، هي الناقة أو الماعز غزيرة اللبن. وغير معاشير، حيث تباع المعاشير بثمن أكثر عند نزولها للسوق.
0: الماعز غزيرة اللبن تسمى بالحابل، والأخرى تسمى بالنابل.
2: بالنابل، بالحابل وغير المعاشير بالنابل. وأتي المثل العربي حين اختلط الحابل بالنابل للإشارة على اختلاط الاثنين في السوق، لأن غزيرة اللبن فتباع بثمن مرتفع أكثر من
0: وبالتالي يحتفظ يعني بالمعاشير لأنها تدر عليه يعني أرباحا وافرة، ويحدث ذلك في كثير من الأحيان، يعني تختلط المعاشير مع غير المعاشير.
2: يعني ما أردت قول السلاف عدلني في بداية الحوار، أردت أن أفسر المعنى، أن أشرح المعنى من المفهوم اللغوي ثم إلى أصل الحكاية. ومفهوم اختلاط الحابل بالنابل هي إشارة للفوضى.
0: نعم إشارة للفوضى.
2: نسأل الله السلامة والفوضى. نعم
0: نعم شكرا لك أستاذة.
2: كما تقول سي لسعد الفوضى في السياق السوعة في الطرقات الفوضى في الـ
0: يعني في كل هي لمحالة في كل المشاهد وفي كل المجالات يعني في المجال الثقافي والأدبي فوضى واختلط الحابل بالنابل والرديء يعني بالحسن وما إلى ذلك إلى درجة أسر الغث والسمين وما إلى ذلك. طيب شكرا لك أستاذة مروة بن عبد الجليل تحية لك. هذا على هذا هو هذه هي القصة الأصلية المأثورة عند العرب للمثل المتداول في قولنا اختلط الحابل بالنابل. شكرا جزيلا إلى اللقاء سهرة طيبة مع السلامة. هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذه الحصة من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات ذات المنستير. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين على حسن المتابعة والاستماع. عناوين حصة اليوم نذكر بها قبل أن نودعكم. في ركن خلف الغلاف اليوم عرفنا بإصدار أدبي جديد وهو رواية النهر الحزين للكاتب الأستاذ رضا كرعانش. ركن كلمة وظلال اليوم مع الأستاذة أميرة كرم قمنا بتعريف مفهوم البروليتاريا. في حبر الأيام قراءة في مقال حول بدايات علم الجبر مع الأستاذ فؤاد النفطي وأصل الحكاية مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. تحدثنا عن القصة الأصلية أو القصص الأصلية المأثورة عند العرب للمثل الشائع والمتداول والمثل القائل اختلط الحابل بالنبل. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. أزفت ساعة الرحيل. أجمل تحيات فريق العمل لهذا المساء محمد السيدية في إخراج الحصة تقنيا، زميلنا منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية وتنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، كان في خدمتكم ميكروفونين أسعد العيري. أترككم لصوتها وأنا مطمئنا عليكم.

0: عندما يأتي المساء مع الأسعد العياري. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك

وتأفل النجوم، لكن بريقها يظل مرسوما في أحداقنا، يأخذنا إلى أعلى وأعلى وأعلى. كلما ارتفع الجسد عن الكوكب الجذاب خف وتحرر من قيد الجذب، وحلق كما جناح طائر يحمل الحبة النواة، والنواة هي أغلى ما عرفه الإنسان، إنها هي لا سواها ما خف حمله وغلا ثمنه.

لو لم تكن أقدامنا تنجذب إلى مواطنها، ولو لم تكن قلوبنا حجرات للحرص وللخوف، للرغبة في الشيء وضده، لو لم يكن هذا التراب الممغنط هو أديمنا ونسيجنا ولحمنا ودمنا، لما احتفظنا بهذا الجناح. إن هذه الذرة والمجرة التي تسبح في هذا الكون الرحب العظيم ليس لها جناح، لكن لها قلب يحمل النواة. النواة هي ما خف حمله وغلا ثمنه.

أيها الأعزاء، منجذب هذا الكون العظيم لما هو أعظم، بل لمن هو أعظم، وتتضاءل كل عظمة للعظمة المطلقة، فهي صاحبة الأمر والنهي العام والتام. عد أيها المسافر من الأرض إلى الأرض، ما أقصر هذه الرحلة وما أطول هذا الزمن على مثلك. الناس ينامون ويصحون في الزمن العمر، ما أطول عمر الأمل وأقصر عمر الإنسان.

انشر أشرعتك يا بحار، وجهها شطر الطرف الآخر من هذا العالم، واضرب هذا اليم، فلكم يتلقى هذا اليم من المجداف فيصبر، ولكم يحمل أثقالا فوق الألواح، يبلغها مأمنها أو يجذبها في جوفه. اضرب هذا اليم بمجدافك يا بحار، لا يصلح هذا البحر لسكن الإنسان، حين تتوقف عن التجديف ينتصر البحر، لا يقبل هذا البحر ذراعا خائرة، هذا الشاطئ أغلى من أن تتعب من أجله. ظلت تلك اليابسة تقف سنينا في وجه البحر، هو أكبر منها، هي أصغر منه، لكن الرمل أقوى من هذا اليم، هو من حمل الأنهار إلى البحر وفجر قوت الإنسان.

مستودعنا هذا البحر هو منشأ نسيج الإنسان، هو طينه وعجينه وبدايته ونهايته، هو عمر الخطوات وعقارب كل الساعات، هو عمر اللحظة ولحظة هذا العمر.

قالت: هل يغرق فينا الحزن أم نغرق في هذا الحزن؟ قلت: ما دام الغرق نهاية فمن يهتم بمن يغرق في من؟

وقالت الأصداف لصاحبها الإنسان: خذ هذا اللؤلؤ واخرجنا من هذا اليم. لكن من يخرج من هذا اليم تعيشين آمنة من غدر الإنسان؟ قالت: وهل يغدر هذا الإنسان بلؤلؤة ومحارة ويغدر بنسيجه؟ هل هو أظلم من هذا البحر؟ أبقانا في العمق ما أسحق هذا العمق، لا شمس هنا لا قمر هناك، فما هو لون سماء الأرض؟ ما لون الشجر؟ ما حجم القمر وشكل النجمات؟ ما أحلى هذا اللؤلؤ في عنق الإنسان وجيده؟ ما قيمة هذا اللؤلؤ والمرجان بلا عنق الإنسان؟ ما قيمة أن يبقى محبوسا في هذا البحر؟ هل ضل البحار طريقه واختلطت كل جهات الأرض؟ أين فنار البحر وبوصلة البحار؟ غاب نهار آخر في عرض البحر، ما أصبر هذا البحار على هذا اليم، وما أصبر هذا البحر.

أيها السيدات والسادة، سعدنا بصحبتكم، تجمعنا مساءات أخرى إن شاء الله. يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك.

0: صوت المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: غدا ألقاك
2: بلاش العتاب
0: إذا المنستير
2: بلاش عتاب يا حبيبي عيش الأمل.

أنا

لا لا لا لا لا فكرنا زمان عاندنا لا لا لا, لا.

مش شاب يا علي يا علي يا علي من كلمة قالوا

0: مبارك إن شاء الله. فضع يدك في يد الله ولا تبرح، تفاءل وافتح صدرك للنور والأمل، والله المستعان على كل حال.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ

0: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة الأعراف.
1: حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

يضرب أخلع إذارك في المحاسن واغتنم وأقلع إذارك في المحاسن واغتنم عيش الرضا وادع العواذل لا تغضب المصطفى على البرية منصبا المصطفى على البرية منصبا

0: استمعنا إلى وصلة من السلمية لفرقة المنستير بقيادة الشيخ عمار بشير.
1: والآن حلقة جديدة من مسلسل قصص الأنبياء.
2: قصص الأنبياء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. قصص الأنبياء، كتبها السيد عامر.

0: وأخرجها علي حسن.
1: وتستمر مجادلة الملك النمرود، وتقوى دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام، وتعلو راية الإسلام.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحاجه قومه، قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. صدق الله العظيم.

0: ويحك يا ابن آزر، ألا تخاف آلهتنا العوالي وأنت في عرينها وبين أسودها ونمورها وضباعها؟
1: قد تمادى هذا الفتى في غيه وضلاله وفساده يا كبير سدنة المعبد، فهل تأذن لي بقتله؟
2: نعم، قد وجب قتله يا كبير السدنة زمران. لن نسمح له بإهانة الآلهة، لن نسمح له بإهانة الآلهة.
3: اقتلوه، حرقوه، اجعلوه طعاما للنيران. إن فعلتم أخفتم كل من يفكر في إهانة آلهتكم.
4: يا إبراهيم، ارجع إلى آلهة أبيك آزر، ارجع إلى آلهة قومك، فإن غضبها شديد.
5: يقول نبي الله إبراهيم عليه السلام: لا أخاف ما تشركون به، ولست أبالي هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله.
6: سوف تنتصر على هذه الأصنام يا عماه، سوف تنتصر على هذه الآلهة التي لا تنفع شيئا ولا تسمع ولا تعقل أبدا.
3: هذا لوط بن هاران يشجع عمه إبراهيم وأنتم تسمعون. ألا بعدا لكم، ألا بعدا لكم من أتباع آلهة عظيمة تهان أمامكم وأنتم تنظرون فلا تحركون يدا؟
0: ألا بعدا لكم يا أهل حران، ألا بعدا لكم يا أهل حران، أما سمعتم ماذا قال إبراهيم؟
5: يقول نبي الله إبراهيم عليه السلام: يا قوم، إن هذه الآلهة التي تسجدون لها وتقدمون القرابين لها، إنها مربوبة مسخرة كهذه الكواكب المتلألئة، أو مصنوعة منحوتة منجورة، وهذه وتلك لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا.
6: فأين عقولكم، أين عقولكم يا أهل حران؟ ألا تتفكرون؟ ألا تعقلون؟

0: وكانت هذه الموعظة من نبي الله ورسوله إبراهيم الخليل عليه السلام، كانت لأهل حران فإنهم كانوا يعبدون الكواكب،
1: وأما أهل بابل فكانوا يعبدون الأصنام، وهم الذين ناظرهم في عبادتها وكسرها عليهم وأهانها وبين بطلانها، كما قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. صدق الله العظيم.
2: يا إبراهيم يا إبراهيم، أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟
3: يقول نبي الله إبراهيم عليه السلام: قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين.

0: آلهتكم يا قوم، آلهتكم العظيمة تكسرت، تحطمت، تهشمت، يا بؤسا لكم، يا بؤسا لكم.
1: ويحكم، ماذا جرى؟ ويحكم يا وفد الكرد، ما سبب بكائكم؟ وما تنفس الصبح بعد؟
2: افصحوا يا قوم، ماذا جرى لآلهتي؟ هل أصيبت بسوء؟ تكلموا، تكلموا، لا أم لكم.
1: يا ويلي،
3: ويل نفسي، ويل قلبي. هو الفتى إبراهيم، هو الفتى إبراهيم يا كبير الكهان.
2: تكلمي يا شيطان، قد لعبت برأس الظنون. ماذا جرى وماذا فعل ذلك الفتى؟
0: قد دخل أحدهم يا كبير سدرة المعبد، دخل المذبح ونزل على الآلهة فجعلها ثلاثا إلا كبيرهم.
2: إذن هو الفتى، هو الفتى ابن آسر، هو الذي فعل هذا الجرم الأكبر. هلموا بنا، هلموا بنا نشكوه عند الملك.

0: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ تكلم أو قطعت لسانك فلا نطقت إلى الأبد.
1: تكلم يا إبراهيم، تكلم. أأنت فعلت هذا؟ أأنت من حطم رؤوس الآلهة؟
0: هات السيف إن لم ينطق. قل، أأنت فعلت هذا بآلهتنا؟
2: قال نبي الله إبراهيم عليه السلام: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون.

0: وهل تعقل الأصنام؟ هل تنطق الأوثان؟ هل ينطق الجماد أو يرى أو يشعر؟ أفلا يعقلون؟
1: لكنهم لا يفقهون يا عمتي سارة، هم قوم آثروا الضلال على الحق، فبعدا لهم من قوم.
0: أكملي يا قنطورين، ماذا قالوا بعد جواب عمك إبراهيم عليهم؟ هل انتبهوا لضلالهم؟
1: بعد أن قال عمي إبراهيم ما قال للقوم، رجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون.
2: ثم نكسوا على رؤوسهم، لقد علمت تلك الرؤوس ما هؤلاء ينطقون.
0: فماذا فعل عمك إبراهيم يا لوط؟ هل انصرف عنهم بسلام؟
2: كيف تعبدون شيئا من دون الله لا يضركم ولا ينفعكم؟ أفلا تعقلون؟

0: يقول نبي الله إبراهيم عليه السلام: أف لكم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله.
1: حرقوه يا معشر أهل بابل، حرقوا إبراهيم، حرقوا إبراهيم.
2: مهلا يا قوم، رويدكم، أفسحوا الطريق كي أكلم إبراهيم فيما فعل بآلهتكم. رويدكم،
1: لا عليكم مما تسمعون، لا عليكم، حرقوا إبراهيم ابن تارخ، حرقوا ابن آذر، حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. صدق الله العظيم.
1: قصص الأنبياء أهم تراث حملته أمتنا الإسلامية ونقلته عبر القرون والعصور، من زمن إلى زمن ومن جيل إلى جيل.
0: مشاعل تضيء للمؤمنين الدروب وترشدهم إلى جادة السبيل والصراط المستقيم.
1: قصص الأنبياء من إنتاج إذاعة دولة الكويت، كتبها السيد عامر ويخرجها علي حسن.
2: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. من شعب الإيمان الجود والسخاء. قال تعالى في سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. كما قال في سورة النساء: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقال تعالى في سورة الحشر: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا.
3: دعاء الكروان.

0: أقترح عليكم الآن مستمعينا الكرام هذا التسجيل النادر للشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
1: صوت التنوير والتحرير. صوت التنوير والتحرير محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
2: وجاء القرن الثاني عشر فجاء قرن الشعور بأن الإسلام إنما أصبح في حالة التدلي والانطواء والركود بصورة بارز معها الشعور المزدوج الذي يرجع أولاً إلى شعور المسلمين بانحطاط فيهم بالنسبة إلى موقف الأمة من دينها، وإلى شعور آخر هو الشعور الثاني وهو شعورها بانحطاط نسبة موقف الأمة من غيرها. فأتى القرن الماضي وهو القرن الثالث عشر داخلاً على هذين الشعورين، وهما الشعور بانحطاط نسبة الأمة من دينها والشعور بانحطاط نسبة الأمة من غيرها، وأخذ هذان الشعوران يتفاعلان حتى اندمج أحدهما في الآخر وطغى الثاني منهما، وهو شعور الأمة بانحطاط نسبتها من غيرها على الأول الذي هو شعورها بانحطاط نسبتها من دينها، بما أعان على طغيان هذا الشعور الثاني من مظهره المادي. فاتجهت إلى هذا الشعور الثاني محاولات الإصلاح الأولى، وابتدأت محاولة الاقتباس عن الغرب على نية أن نبلغ درجته ونلتحق بمستواه. فاقتبست القوانين وقلدت الصناعات واقتبس نظام التعليم واقتبس النظام العسكري، ولكن جميع ذلك أظهر عدم الجدوى. فالقوانين ما زادت على الأوضاع المختلة التي كانت من قبل من العبث بمصالح الأمة إلا استمراراً في ذلك العبث وتوغلاً فيه مع زيادة العبث بشعورها، لأنها من قبل كانت تظلم بقانون هي تدين به، فأصبحت تظلم وتضطهد بقوانين لا تؤمن بأصولها ولا بشرعيتها. والصناعات المقتبسة من أوروبا قد كانت كذلك مجلبة للخيبة والإفلاس والاضطراب الاقتصادي، لأن عناصر التصنيع في الحقيقة إنما كانت أجنبية دخيلة على البلاد الإسلامية في عقولها وآلاتها ورؤوس أموالها. والمدارس كذلك لم تحدث إلا انفصالا للمتعلمين عن البيئة التي نشأوا فيها، وازدراعا منهم بالأمة، وأنفة من أن يتصلوا بجماهيرها أو أن يختلطوا بها. والنظم العسكرية التي اقتبست عن أوروبا كذلك لم تصحبها إلا الهزائم التي لم يتقدم لها مثيل في تاريخ العالم الإسلامي. وعلى هذه الأوضاع جاء القرن الحاضر، فاستهل هذا القرن بالدعوة إلى إحياء الإسلام، وهي الدعوة التي أعلنها في أواخر القرن الماضي وأوائل القرن الحاضر السيد جمال الدين الأفغاني. ويومئذ برز الشعور بالمعنى الأول، وهو معنى انحطاط نسبة الأمة من دينها. ومضى السيد جمال الدين متحرقاً مغموماً مكموداً، وقام من بعده خليفته الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده يحاول أن يشرح الفكرة التي دعا إليها جمال الدين الأفغاني، فأقام شرحه على نظرية الجمود، وبين أن الإسلام سليم ولكنه جامد، فهو لا يطلب تجديدا ولكنه يطلب إيقاظا وتحريكا. واتجه الشيخ محمد عبده إلى العمل على تأليف الدين مع الحياتين العلمية والعملية اللتين طلع بهما على العالم الإسلامي القرن 13. وهنالك بدأ الشعور الأول، وهو شعور الأمة بانحطاطها بالنسبة إلى دينها، بدأ يتلاشى من جديد، إذ هناك فرق بين الدين في ذاته وبين نسبة الأمة من الدين. فالشيخ محمد عبده إنما اتجه إلى تفجير الدين وبعثه بعث حركة ونما والخروج به عن حالة الجمود، ولكنه لم يلتفت إلى ناحية نسبة الأمة من دينها. واستمر هذا الأمر يتفاقم خطره بعوامل: أولاً طول الزمن وتظاهر عوامل التأخر، وثانياً تقدم الفتنة النفسية التي هي آتية من مظهر التقدم الغربي في مقارنته مع مظاهر التأخر والانحطاط التي كانت آخذة بخناق العالم الإسلامي، ثم ارتماء الشعور القومي في معارك التحرير بصورة جعلت الالتفات إلى النواحي النظرية من مقومات المشاكل الاجتماعية والذهنية التي تمس حياة الأمة الإسلامية أمراً محدوداً جداً، ثم ضعف العقيدة الدينية، فكانت هذه الأسباب هي التي جعلت مقياس نظر المسلمين إلى واقعهم مقياساً إنسانياً محضاً اجتماعياً خالصاً في ظاهره، ليس مشتملاً على معنى من الالتفات إلى الشعور الديني الذي هو منحط انحطاطاً واضحاً بالنسبة لما كان عليه من قبل. وأمام هذه العوامل المتظاهرة والأسباب المتعاونة انطمس المثل الأعلى الإسلامي وبرز المثل الأوروبوي، فأصبحت نسبة قربنا من المثل الأوروبوي هي التي تعتبر نسبة تقدمنا، واتخذت هذه النسبة مقياساً حتى للدفاع عن ماضينا، فأصبحنا لا نتيه من الماضي ولا نتفاخر إلا بما يعتبر مقبولاً في المقاييس العقلية الأوروبوية. فأصبحنا مثلاً نفتخر باكتشافات كبراء الأطباء وبمنزلة علماء العلوم الكونية والطبيعية، فنفتخر بابن رشد وابن سينا وبالأطباء الكبار من أمثال ابن زهر والصقلي وغير هؤلاء، ولكننا لا نذكر أبداً الرسالة القشيرية أو كتاب إحياء علوم الدين للغزالي. وتكون من مجموع هذه الأمور أن أصبحت عاملة على الاندماج، الاندماج في الغير الذي أتت أسبابه المباشرة من تكرر رحلاتنا نحن إلى الغير وتعاقب رحلات الغير إلينا. فأصبحت البيئة العامة التي ينظر إليها المسلم بيئة تشتمل على مثل واقعية بعيدة عن المثل الإسلامية، فالمسلم كان لا يرى إلا الإسلام، إن لم يكن ذلك في الحقيقة الجوهرية فعلى الأقل في الهياكل الظاهرية للحياة الفردية والاجتماعية، ولكنه أصبح يرى حياة أخرى وأصبح يعيش في بيئة أخرى غير البيئة الإسلامية. وهذا هو الذي أعان على ربط مظاهر التفسخ الأخلاقي والديني بمظاهر التمدن الغربي، فأصبحت الأمور التي تعتبر بحسب المقاييس الإسلامية منكرات مثل الرقص والتكشف ومعاقرة الخمر وغيرها، والتي كانت تعتبر مع شيوعها، وهذا أمر لا ينكر، كانت تعتبر عيوباً على كل حال، فمرتكبها أمام نفسه وأمام غيره يعتبر معيباً، ولكنها باقترانها بمظاهر التمدن الغربي أصبحت غير معيبة، بل أصبحت من الأمور المستحسنة، بل أصبحت من الأمور التي تعمن على ما يراد بالعالم الإسلامي من التقدم. وأمام هذا الواقع الذي أصبح المسلم فيه مندفعا إلى سلوك حياة يؤمن بمقتضى المدارك الإيمانية الأساسية الإسلامية بأنها ليست حياة الخير وليست حياة الطهر والفضيلة، أصبح يحاول أن يبرر هذا الواقع المؤلم له بمحاولة تقريب الدين من الحياة الجديدة، أي بمحاولة إرغام الدين على أن يتقبل الحياة الجديدة حتى يزول شيء من الشعور بالألم الذي بدأ يخامر نفوس الناس لما أحسوا بأنهم يعيشون حياة غير إسلامية ويستسيغونها ويقبلون عليها، فأحبوا أن يطمئنوا في النهاية إلى أن ليس لهم مانع من الألم النفسي أو من وخز الضمير الباطني الديني يمنعهم من الاسترسال في هذه الصور من الحياة، فأقبلوا حينئذ على إقامة حياتهم التي سموها حياة جديدة على أصول التقليد الغربي، تقليدا بدا في التعليم وفي القوانين وفي النظم إلى آخره، وكلما وجدوا شيئا من ذلك يتعارض في شعورهم مع المعاني الدينية التي يتعلقون بها تعلقا عاطفيا على الأقل، فإنهم يحاولون أن يجعلوا من الدين مساغا يمكن أن يقبل فيه مجرى هذه الأمور التي هم منقادون إليها بدوافع ترجع إلى العوامل التي أسلفنا بيانها. فتكون من هذه الحالة اضطراب نفساني عجيب هو الإشكال الحقيقي، وهو الذي جعل هذه المشكلات مشكلات، لأن المسلم أصبح متجاذبا بين موقفين: هل هو آخذ بالإسلام فلماذا لا يعمل به، أو هو تارك للإسلام فلماذا يتعلق به انتسابا. والحال أنه لا يستطيع أن يطمئن إلى هذا ولا إلى ذاك، ولا أن يعتمد على هذا ولا على ذاك، فهو مندفع إلى أن يترك مبادئ الإسلام وتوجيهاته، لأنه مورط في الحياة التي تتابعت الأسباب المباشرة على جعله مورطا فيها، وهو لا يستطيع أن ينزع نفسه عن الإسلام نزعا باتا، فوقع في هذه الحالة التي ليست إلا حالة ذبذبة. وإن وسائل العلاج لهذه الحالة المذبذبة إنما تتوقف لا محالة على أمور هامة، أولها إرادة قومية من طرف الجماهير تدفع بهم إلى العودة إلى التمسك بالمبادئ الإسلامية تمسكاً عملياً لا نظرياً، والأمر الثاني هو تكوين خلق استقلالي في المسلم يستطيع به أن يتحدى العوامل التي تدفع به إلى أن يتعلق بالحياة الغربية تعلق التقليد والاقتباس، والثالث هو أن تحيا مدارك الإسلام في النفوس. فإذا كان الواجب الأول واجباً اجتماعياً عاماً، فإن الواجبين الثانيين هما واجبان على الحكماء والمربين والعلماء الذين ينبغي لهم أن يجددوا تكوين الخلق الاستقلالي للشخص المسلم وأن يحيوا مدارك الإسلام في نفوس المسلمين، وذلك إنما يعتمد على تجديد في مناهج التربية القومية وتجديد في مناهج التكوين الفكري. فهنالك يتضح أن الصور التي كنا نراها لازمة لبعض أوضاع الحياة والتي كنا نعتبر من لزومها من جهة ومن عدم استساغتنا لها استساغة كاملة بالمقاييس الإسلامية ما يكون هذه المشكلات. فهنالك يتجدد التفكير الإسلامي بتقويم الشخصية الإسلامية على أصولها الذاتية كما يدعو إلى ذلك محمد إقبال، وتوضع المدارك الإسلامية فوق المدارك المعارضة لها كما يدعو إلى ذلك سيد قطب، وتوضع النظم المستمدة من الإسلام موضع النظم المستمدة من الحياة الخارجية، فتكون مقبولة سائغة عند المسلمين باعتبار أن الفكر الإسلامي تجدد وأن المدارك الإسلامية قد وضعت فوق المدارك المعارضة.
1: صوت التنوير والتحرير. صوت التنوير والتحرير محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
0: توكل على المولى وابدأ نهار جديد.
3: نهار الخير في إذاعة المنستير.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم نسألك الهدى والتقى وحياة السعداء والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم استرنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض واغفر لنا يوم العرض. اللهم إنا نسألك الستر يوم العورة الكبرى، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. فنسألك اللهم أن تستر حالنا ومآلنا وأن تغفر ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم.
0: اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ونفوض أمرنا إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد في البدء والختام وعلى آله أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

إلى هنا تنتهي هذه الحصة من دعاء الكروان، نرجو أن تكون قد نالت رضاكم واستحسانكم. متابعة رائقة لبقية برامج إذاعة المنستير.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: الصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح معكم، نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
4: أحباب نور الصباح، كم جميل أن نلتقي بكم في رحلة أخرى من رحلاتنا المتجددة في رحاب النغم العذب والكلمة المضيئة. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا من مصائب الدنيا ومصاعبها. اللهم إنا نسألك الخير والرضا والسكينة يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين ومحيي نفوس المكروبين وكاسر شوكة الظالمين. يا ربي يا عزيز يا مغيث يا كريم، لا هادي لمن أضللت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت. اللهم أسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، وانصرنا ولا تنصر علينا، وارزقنا من خيراتك في هذا الصباح المبارك، ووسع علينا من سعتك ولا تضيق علينا الدنيا. اللهم يسر ولا تعسر يا رب العالمين.

مستمعي الكريم، هذه إذاعة المنستير تدعوكم لمرافقتها في هذا الصباح المبارك مع صوت الحبيب مرموش، فمرحبا بكم. أفضل الإيمان أن تعلم صديقي المستمع أن الله معك حيثما كنت. هو الله لا يفتح أمر إلا باسمه، ولا يتم أمر إلا بحمده، ولا يدرك مأمول إلا بتيسيره، ولا تنال سعادة إلا بطاعته، ولا حياة إلا بذكره ومحبته. تمت معرفته فهو الإله الحق والرب الصدق المنفرد بالكمال المطلق، استحق واجب الثناء عليه كما أثنى على نفسه.

ما أجمل الامتنان في حياتنا أيها الأحبة، وما أصدق وأروع الحديث النبوي الشريف الذي لا نجد مثله في ترسيخ نعمة الامتنان، حيث يقول: من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وقد وعى ذلك أحد الحكماء فقال: خلي يا ربي نعم الحياة الدنيا تحت أقدام الحمقى، واعطني قلبا صافيا نقيا آمنا غير مضطرب أقابل به وجهك الكريم.

0: نور الصباح.
1: عش في حدود يومك ولا تبكي على ما فات، واترك المستقبل حتى يأتي، ولا تلق بالا لكلام الحساد، وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك، وكفى هموما وغموما وأحزانا. ولا تنسى، تضرع والجأ إليه، فهو الراحة والسكينة.

اللهم لا تدع لنا في ضيقنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها، فيسر أمورنا واشرح صدورنا يا الله، ونور قلوبنا بالإيمان والرضا، واختم بالصالحات أعمالنا والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. آمين يا رب العالمين.

وأنت عندي كروحي، بل أنت منها أحب، وأنت للعين عين، وأنت للقلب قلب. حسبي من الحب أني لما تحب أحب. أتخنقني الحياة وأنت ربي، وأنت الله في ضعفي وكربي، وأنت الله إن كثرت ذنوبي وغاب الطهر عن قلبي ودربي. وأنت، أنت مقدر الأقدار عدل رحيم تحتوي باللطف قلبي.

0: كان لأحد النحويين جارية وكان شديدا في معاملتها، وقدر الله أن تنكسر جرة النحوي بين يدي جاريته حيث انزلقت منها حينما همت بملئها من البحيرة والعودة بها إليه، فارتعدت المسكينة وخافت من مواجهة سيدها النحوي إلى أن اهتدت إلى حيلة نحوية تحد من عقوبتها، فقالت لسيدها: يا مولاي، ألا يجب الكسر حين يلتقي ساكنان؟ قال: بلى. قالت: وكذلك فعلت يا سيدي. قال: كيف ذلك؟ قالت: لقد ذهبت إلى البحيرة فوجدتها ساكنة لا يتحرك ماؤها، وكانت الجرة في يدي ساكنة كذلك، فرأيت أن الجرة الساكنة ستلتقي بالبحيرة الساكنة، لذا قمت بكسرها منعا لالتقاء الساكنين. فضحك سيدها وعجب للفظها وعفى عنها مبتسما.
1: شفا

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.
1: الغيرة في الحب كالماء للوردة، قليله ينعش وكثيره يقتل، والإنسان دون أمل كنبات دون ماء. الورود تهذب النفس والروح، كلما نظرنا إليها تعلمنا درسا جديدا، فسبحان من أبدعها وسواها. الورد هو جمالية الطبيعة، تزهو به وتتباهى بألوانه المبهرة، والورد يعطي الروائح الفواحة ويترك أثرا لا ينسى في قلوبنا لكثرة أشكاله وبهاء رائحته. فلتكن حياتنا هذا الصباح، ولتكن أوقاتنا حدائق أزهار عطرها لا يكف وجمالها لا ينتهي.

أيها المستمع الكريم، الورد مرسال سلام يساهم في التقارب بين الناس، فامنح وردة تمنح ابتسامة صادقة وتسعد قلبا حزينا. وردة واحدة لإنسان على قيد الحياة أفضل بكثير من باقة كاملة على قبره. فالوردة هي الطبيعة الصامتة النابضة بكل ألوان الحياة، ألوان مضيئة تعكس التفاؤل العميق والفرح بالحياة. كم وردة أذابت الفوارق ومسحت الدموع وخففت من معاناة الآلام وقسوة الظروف. فعندما يقدم لك الورد ينتابك إحساس جميل، كأنه شخص يقول لك: سأجعل الحياة جميلة من أجلك، من أجل روحك البهية. فالقلوب الطيبة كالورد الأبيض في شذاه وفي طبيعة نوره وأريجه وبهاه.

0: نور الصباح، إطلالة صباحية نترافق فيها كل يوم عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: هذه إذاعة المنستير، ومنها يرافقكم صوت الحبيب مرموش طيلة الساعة. المرأة مخلوق رقيق وحساس، تحتاج إلى رجل ذكي يحافظ عليها ويرشدها إلى أرض الصواب وحدائق الجمال، فهي مثل الزهرة الشذية إن رواها الرجل بعاطفته وحبه وحنانه وأخلاقه ترعرعت وتفتحت وزاد بريقها، وإن أهملها ونساها ذبلت وذوت وانكفأت على ذاتها. سر حياة المرأة وجمالها وبهاؤها يكمن في الرجل الذي يحن عليها ويقدرها ويرعاها ويجعلها تثق في نفسها. فالرجل هو الذي يمطر فرحا وسلاما في قلب المرأة ويجعلها أجمل النساء، أجمل نساء الدنيا في عينه وفي عيون الآخرين.

زلنا أيها الأحبة نتحدث عن المرأة، فمشاعر المرأة وعاطفتها لا تذبل ولا تهرم ولا تشيب ولا تقاس بعدد السنين الذاوية، فهي كتلة من الأحاسيس الفياضة السامية التي تعطي بلا حدود، إذا ما كانت الأرض التي تنبت فيها أرضا خصبة معطاء طيبة. والمرأة أحيانا هي طفلة شقية تحب الأمانة، وصبية مغرورة تعشق الاهتمام، وهي أيضا تضحي بكل شيء من أجل من تحب، ومن أجل الصدق والثقة والوفاء والإطمئنان. تلك هي المرأة في كل مكان.

هكذا أيها الأحبة الكرام، رفاقنا في نور هذا الصباح ينتهي سفرنا في عالم النغم الجميل والكلمة الطيبة. نرجو أن نلقاكم بخير وبهجة وسلام في مواعيد قادمة. دمتم في رعاية الله وحفظه، مع خالص تحيات لحبيب مرموش في الإعداد والتقديم، وسامي أمطاوة في الإخراج. إلى اللقاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح.
1: تمام، 6 صباحا على موجتنا. صباح الخير. أكد الخبير في المياه حسين الرحيلي أن إشكالية المياه في تونس تعد أزمة هيكلية مستمرة تتكرر سنويا وليست مجرد أزمة ظرفية عابرة. وأشار الرحيلي إلى الاستهلاك المفرط للمياه المعلبة، مشيرا إلى أن تونس صنفت ضمن أعلى الدول استهلاكا للمياه المعلبة بنحو 246 لترا للفرد سنويا مقابل معدل عالمي لا يتجاوز 42 لترا، وهو ما يعكس تدني جودة مياه الحنفية وفقدان المواطن التونسي الثقة فيها. ذكر مراسل الإذاعة الوطنية عجل العوني أن هناك أنباء شبه مؤكدة عن غرق مركب هجرة غير نظامية عرض سواحل مدينة بنغردان. وتفيد المعلومات أن المركب غادر سواحل منطقة الكتف ظهر يوم الأربعاء الماضي، وكان على متنه عدد من المهاجرين غير النظاميين أغلبهم من أبناء بنغردان. وبعد 6 ساعات من انطلاقه انقلب المركب بعرض البحر، ولا زالت الأبحاث متواصلة من أجل التأكد من انقلاب المركب. مكنت آلية العودة الطوعية وإعادة الإدماج المنفذة في تونس بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وممثليتها بتونس من العودة الطوعية ل4829 مهاجرا غير نظامي منذ غرة جانفي الماضي، وليرتفع بذلك العدد الجملي للمستفيدين من هذه الآلية إلى 25103 مهاجرين غير نظامي منذ إحداثها، فضلا عن عدد من العائدين عبر الرحلات الجوية التجارية المنتظمة وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية. ونختم هذا الموجز بأبرز أخبار العالم هذا الصباح، حيث أبدت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي مواقف متشددة حيال السياسات الإسرائيلية والخطط لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. وأكدت هذه الأطراف رفض قرار إسرائيل فتح عطاءات لبناء 1200 وحدة استيطانية في الضفة. ففي بريطانيا أفادت وكالة بلومبرغ بأن حكومة رئيس الوزراء أندي بارنام تعمل على إعداد نظام عقوبات جديد يستهدف حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. نهاية الموجز، بعد قليل بشائر الصباح مع محمد، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إلهي يا رب، يا رب، يا رب، يا أرحم الراحمين، يا حبيب المساكين، إلهي وسندي، إلهي قوتي منك، ومنها تنهل الحمد شفاهي، وتغني الروح تسبيحا وشكرا يا إلهي. فأنا يا رب، أنا في كل خطوي لك حمد ومتاب، فاسكب النور لقلبي واروي بالسحر شفاهي، فأغني ربي سبحانك دوما يا إلهي.

6:07 دقائق صباح النور. أهلا وسهلا مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية السبت 22 أوت 2026. صبحية جديدة, نهار جديد نبدأه مع بعضنا. إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل. كما العادة رفقكم لمدة 3 أسابيع مع الأخبار, مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والأغنيات اللي إن شاء الله يعجبكم. هذه تحية توصلكم من عند حسام قدرية اليوم اللي رافقني في الإخراج, ومن حامد بيار معكم في الأعداد والتقديم. بعد شوية ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم وتستناو بقية فقرات ساعتنا الأولى. نبدأ كما العادة مع فيروز. شكرا على اختياركم إذاعة المنسير, مرحبا بكم معنا حتى للتسعة.

فيروز نوصل معها لستة واربع وعشرين دقيقة. تحية الكل مخلات يسمع في بشائر الصباح من إذاعة المونستير، وقايت باش ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقسنا اليوم باش يكون مغيم جزئيا على كامل البلاد، تدريجيا يكون كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع إمكانية ظهور خلايا رعدية نجم تكون مصحوبة بأمطار وتساقط البرد، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب، فمحليا مضطرب بالسواحل الشرقية. وبالنسبة لدرجات الحرارة فما ارتفاع طفيف، وباش تتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 39 و 44 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. بعد في عنصة نزيد ناخذ أكثر تفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي، نواصل مع الغنيات ونرجع لكم مع بقية فقرات ساعتنا الأولى من بشائر الصباح.

0: طلعة الكبيرة، طلعة الصغيرة، حمام سوسة، عالموجة، 99
1: 99 صباح الفل، صباح

0: أحوال الطقس، أخبار متنوعة، تحليل وتعليق حر على كل مسار. أجندة ثقافة، معرض الصحافة، نبض الشارع، وضيوف معاهم نواكبوا أشتم جديد.
1: أشتم من أحداث
0: أشتم جديد، نصائح صحية، فلاحية، مسابقات وكل ما يهمك بعد.

0: نغمة حلوة متع بها وذني في كل صباح جديد.
1: صباح الخير، ازاي الحال؟ يا رب تكوني بخير وحالك عال.
0: بشائر الصباح، كل نهار بشائر الصباح. مع بشائر الصباح ابدا نهارك وفرهد بالك.
2: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قالنا كذا.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
3: حدث في مثل هذا اليوم. 36 دقيقة وخيط نرجع شوية للتاريخ، نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم، ونبدأوا ب 22 أوت سنة 1543. قوات الدولة العثمانية بقيادة خير الدين بربروس تحاصر مدينة نيس الفرنسية. من الأحداث الأخرى أيضا اللي صاروا في نهار كما اليوم، سنة 1798 نابليون بونابرت يصدر قرار بإنشاء المجمع العلمي في مصر، و1901 في 22 أوت تاريخ تأسيس شركة كاديلاك للسيارات. 22 أوت سنة 1911 اليابان تحتل شبه جزيرة كوريا، وفي 1911 سرقة لوحة الموناليزا اللي رسمها الفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي. 1962 نهار 22 أوت أيضا الرئيس الفرنسي شارل دوغول ينجو من محاولة اغتيال. ونختم ب 22 أوت 1965 الرئيس المصري جمال عبد الناصر وملك السعودية يجتمعوا في جدة لحل المشكلة اليمنية. كانوا هذن بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم.
2: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قالنا كذا.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
3: حدث في مثل هذا اليوم. دونالد ترامب يقول أن إيران غير مستعدة لإبرام اتفاق وسط تبادل للتهديدات قبل العقوبات الجديدة. الأخبار هذا وأخبار أخرى نرجع لهم بعد شوية في جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود.

0: وميم الخليل نوصل معها ل 46 دقيقة وقيد جولتنا الصباحية مع أخبار العالم.
1: صباح بلا حدود.
0: البداية من موقع الجزيرة بوانات والملف الإيراني يتصدر تقريبا كل العناوين في كل المواقع. ترامب يتحدث على صعوبة المسار التفاوضي وطهران تتحدى العقوبات. في نفس السياق عجز البنزين يضع إيران أمام ثلاث سيناريوهات ومن يدفع الكلفة، سؤال اليوم في موقع الجزيرة. وفي الشأن السوداني انشقاقات تتسع في صفوف الدعم السريع وسؤال هل بدأ تساقط أحجار الدومينو. نمشي إلى موقع فرانس 24. أيضا الشأن الإيراني، دونالد ترامب يقول إنه إيران غير مستعدة لإبرام اتفاق وسط تبادل للتهديدات قبل العقوبات الجديدة. إيران تأكد أنه ردها على أي تهديدات أمريكية جديدة بش يكون مدمر بعد ما توعدتها واشنطن بأقصى عقوبات مالية في التاريخ للإطاحة بقيادتها. من العناوين الأخرى في نفس السياق بعد تهديدات ترامب، ما أبرز الدول التي قد تتضرر من استمرار تجارتها مع إيران. والرئيس الإيراني من جهته يدعو لإنهاء الحرب مع واشنطن بعد إعلان ترامب شن حرب اقتصادية لم يسبق لها مثيل. بريطانيا الأرصاد الجوية ترشح النينو الحالية لأن تكون الأقوى من نوعها في التاريخ الحديث. نمشي إلى موقع البي بي سي أيضا اللي تتساءل اليوم لماذا يدق الاقتصاد الأمريكي ناقوس الخطر وإلى أي مدى يمكن لعقوبات يوم النصر الاقتصادي اللي أعلنها ترامب أن تضر بإيران. وفي الشأن الإيراني رئيس الوزراء العراقي رئيس الوزراء العراقي يعلن عن توافق سياسي على حصر السلاح وخطط لمضاعفة إنتاج النفط. نمشي إلى موقع سكاي نيوز، تركيا وإسرائيل صراع يضع سوريا أمام اختبار خطير. ومن العناوين الأخرى، إسرائيل تكشف كواليس ضرب مطار أبو ظهور في سوريا. وحسب وول ستريت جورنال، وزير الجيش الأمريكي يستعد للاستقالة. وفي الشأن الروسي، روسيا تدمير 140 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة روستوف. كانوا هذم بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تقرأهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود.
0: نوصلوا للستة وسبعة واربعين دقيقة، نهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 22 أوت 2026. موجز الأخبار بعد تقريبا 11 دقيقة من توا، نرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية مع بقية الفقرات. شكرا على الاستماع ومرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا في إذاعة المنستير.

0: امتى امتى هتعرف امتى امتى هتعرف.
1: سامع الكلام إليك يا جارة.
2: حضرتك بتكلم؟
1: نعم. لا غلطان يا بيي، عم بقروش بحكي مع حالي.
0: بناجي

0: تعرف ايه؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي إلك.
1: انا مش فاهم بتقول ايه.
0: انت ما بتفهم شيء، انا فهمان. ايه
1: فهمان؟
0: فهمان انا.

0: العرب.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع، وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: السابعة صباحا على موجتنا. ومنها نجدد لكم التحية الصباحية ونقدم لكم موجز الأخبار. قرر وزير التربية نور الدين النوري إسناد الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية للسنة الدراسية 2025-2026 إلى 6 مؤسسات تربوية شاركت في مسابقة الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي وفق ما جاء بنص قرار مؤرخ في 18 من أوت الجاري ونشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 84. تواصل مصالح بلدية سوسة تدخلاتها بمختلف النقاط التي تشهد إلقاء عشوائيا للفضلات خاصة على مستوى نهج الحبارة ونهج أحسن بن سعيد وشارع باكستان ومحيط المعهد النموذجي الإمام مسلم، وذلك في إطار المحافظة على نظافة المحيط وتحسين المشهد الحضري والحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي. تولت والية نابل هنا شوشاني رفقة الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة تدشين محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي بالمنطقة الصناعية حشاد ببوعرقوب بكلفة جملية بلغت 47 مليون دينار. التأم بمقر ولاية نابل اجتماع اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، وخصص لضبط الاستعدادات لموسم الأمطار وآلية التوقي من الأضرار التي قد تنجم عن الفيضانات. صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 84 ستة قرارات لوزارة العدل تتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري بولايات القصرين والمهدية وجندوبة ومدنين وصفاقس وجابس. استفاد 25,103 مهاجرين غير نظاميين من آلية العودة الطوعية وإعادة الإدماج منذ إحداثها، من بينهم 4,829 مهاجرا عادوا إلى أوطانهم منذ غرة جانفي المنقضي. ختاماً، أعلنت النقابة التونسية لأطباء التجميل في بلاغ لها عن صدور وشيك لكراسات الشروط الخاصة بمراكز طب التجميل وتنظيم القطاع. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق،
3: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
2: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
3: كل نهار موعد للقاء،
2: كل نهار موعد للقاء مع إذاعة المنتير. تبع الموجة.
3: تبع الموجة.

0: مازالة البركة.
1: حسب ناس عملت حاجات على المجل، ما فماش دار ساعة ما فيهاش بيرو مجل. أنا اللي سكنت فيهم في وسط البلاد اللي دايرة بالصور في البلد بكلها بالبيار والمجل. الماكلة كيف تفضل في الليل يددوها في حطوها في الصل ويددوها في المجل، فهذا بوقة الفرجدار. حوت الحم حاجة من نوع هذا، طرف العيون في المستير، العيون المعروفين معناها، ولبار الشلوق يعملوه للري للشرب خاطر حلو. المواجل تعرف قد شمى في المستير اللي صالحة للشرب والغسيل 461 مجل، هذا في البلاد اللي دايرة بالصور. وقتاش هذا كم تهدت عاد البلاد ما عادش الماء تاع المجل من المطر يخزنوا غادي البيوت اللي دايرة بالدار، الكل يصبوا في بعضهم ويصبوا في المجل. الماء المجل صالح للشرب وصالح للغسيل الدبش خاطر يرغي الصابون، يرغي الصابون. ولا عنده بير، البير ساعات تلقى حلو وفي أغلب الوقت تلقى ملح انت والأرض. أنا عنده مصلحة كبيرة ياسر المجل، ويسقيوا بيه أيضا زاد الحيوانات واللي عندهم بقر، فماش واحد بقاش عنده بقرة وعلالش في الدار. الماء هذا يحطوا أغلب الوقت في الحلابي الشربية في جهات يسميه، والحلبية هذيك يدلدوها زاد في المجل يغطسوها تبرد. والمجل عنده برشا حوايج في حتى المرضى يدلدوهم في المجل ولا في بير، وهذا خدمتها عندها برشا اللي يقولوا المافي، هذا اللي عنده الهافية يبلي يتنفس بالسيف يدايخ الصغير تساعد قبل أقل المرضى تموت حاجك يمشي. قبل كان يمشوا لقسبة المديوني، فما امرأة غاد تقولهم دلدو في الماجل ولا في البير ولا في، وموجودة حتى في المستير وقت برشا مرات هكا يدلدو في الواحد. وهذه صورتها حتى في تلفزة قبل حاجة جات لهنا، يهبطوا كل ولاد كي يحطوا في الشارع، حطوا في الشارع ويدلدو في البير. هو بطبيعة الحال كي تهبط تفوت تقريب 8 متر و 10 متر التقسم تاع البير فيه برودة ملوطة، كان صاح يقول له كبرى، هو يصيح الولد والصغارين تسمع من فوق يولي عاطي مسد هو برا هو برا هو برا، ويطلعوه وقتها. ووقت برشا مرات في البير في سيد المازر هوني في المستير، في خنيس زاد موجود، في برشا بلدان موجود ويستعملوه للمهف، يقول لك هذا اللي عنده الهافية إذا كان صاح معناه بري.
0: مازالت البركة.

7:21 دقيقة، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح. شكرا على الاستماع، السلام عليكم وين ما كنتوا موجودين. ما زلنا مواصلين معكم نحن الصبحية هذه، ننسوكم كما العادة حتى للتسعة، وكما العادة نذكركم أنه الربح ديما موجود مع بشائر الصباح في إذاعة المنسير. فما سؤال اليوم ينجم يربحكم كما العادة، تلقوه على الصفحة الرسمية لإذاعة المنسير، وبتبيع السؤال عنده علاقة بفقرة ورد بحر اللي تستناوها كما العادة في ساعتنا الثالثة مع مدام نوزة بوريغا. عملوا طلع على السؤال، كان لقيتوا الإجابة ولا تستنوا شوية زيادة في أول ساعتنا الثالثة، تسمعوا ولد بحر وتلقاو الإجابة كما العادة. ومدامكم غادي على الصفحة الرسمية اليوم زوز غنيات نقترح عليكم، تختاروا منهم غناية باش نسمعوها في آخر بشائر الصباح. نقترح عليكم لطفي بوشناق نسايا وإلا عدنان الشواشي كبرت، تختاروا غناية من هذوما الزوز ونسمعوا الغناية اللي تحصلت على أكثر تصويت من عندكم أنتم. شو مازال يستنى فيكم في ساعتنا الثانية دقيقة صحة كما العادة، تستنوا أيضا عناوين نشرة الأخبار، معلومات همك، الأخبار الرياضية في سبور أنفو، بتبيع أحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي، برشا غنيات حلوين مازال يستنى فيكم. لكن قبل هذا الكل نواصلوا مع فقرة صغير صغرون.

0: الحرول مع ريم الهيم.
1: السلام.

السين لقب عباس. مش نحكي لكم كيف تعاونوا أمكم، هي تبدأ مريض، أمكم تبدأ مريضة لازمكم تعاونوها. أي حاجة تبدأ تعرفوها مش طيبوها طيبوها، ولازمكم توكلوها وتشريوا لها دواء وتبريوا لها. وإذا أي حاجة أمكم برات والكل قولوا لها نحبك برشا يا امي، وانتي اللي تعبت علينا، وانتي اللي كبرتنا، انتي ابونا، ونحب امهاتكم الكل. امي مرضت عملت عمليه، يا اخي بابا قعد بحذاها خذا كونشي قعد يعاون فيها والكل. اخي قالت لنا برا امشيوا لدار ماميتكم، هاني باب هاك ابوك مشيت لها بيكم. وبعدك يا بابا وفا الكونجي متاعو، اخي قالت لنا عايش ولدي انتي واختك برا، امشي واقضيولي من حانوت، وانتي ياسين اقعد بحذايا مش تعطيني كاس ماء وجيب لي دواء. يا اخي عطيتها كاس ماء ودواء، يا اخي شربته وبرات والكل، ورجعت تخدم وولات لباس وتحسنت وولات تضحك وعاملة جو، ولات تلعب معنا كما كانت تقبل الكل. ونحب نقول لكم غناية تاع الأم، أنت الأنان أنت الحنان، من تحت قدميك لالا الجنان، عندما تضحكين تضحك الحياة، تزهر الأمام في طريقنا، نحس بالأمام. أمي أمي أمي، نبض قلبي نبع الحنان. نقول لكم ننصحكم نصيحة، إنكم ما طيشوش أمكم، ونحبكم توليوا كل واحد يستحفظ على أمه.

0: صحة.
1: مرحبا بكم. اليوم اخترنا باش نتطرقوا الموضوع الأمراض ذات المناعة الذاتية. الأمراض هذه هي تستهدف ثلاثة مستويات، فما يكون العضو يكون ضعيف، النفس تكون مضطربة أو قلقة، والمناعة متاع الجسم تكون متهيجة. المناعة تكون متهيجة عندها صلة وثيقة باختلال توازن البكتيريا في الأمعاء. باش نحاولوا نحمي رواحنا من اختلال توازن البكتيريا في الأمعاء، لازمنا كل يوم نتناولوا زيت زيتون، نتناولوا على الأقل مغرفة خل نحطوها في السلطة، ونتناولوا المواد المخمرة اللي هما الرايب، الحليب مخمر كما البن، وإلا ياغورت طبيعي يكون كيف كيف مخمر. مع تحية الدكتورة أم كلثوم سلام.
0: دقيقة صحة.
2: السابعة والنصف صباحا على موجاتنا، موعد عناوين النشرة. وفي نشرة الثامنة إن شاء الله، الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تؤكد أن الاتصالات مستمرة للتنسيق بين كافة الأطراف المعنية لحل الإشكال المتعلق بقطاع نقل المحروقات. المجلس الوطني لعمادة الأطباء يشدد على أن الطب التجميلي يظل نشاطا طبيا قائما بذاته، وعلى وجوب أن تجرى العمليات من قبل مهنيين مؤهلين. الساحة التعليمية تشهد حالة من الجدل الواسع حول حرمان ورفض توجيه عدد من الطلبة المتفوقين في مناظرة الدخول إلى المدارس الهندسية بتونس. في المنستير، المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية ومندوبية السياحة تدعوان التجار إلى تحسين الخدمات المقدمة للحرفاء. وفي ولاية سوسة، موضوع تركيز منظومة نموذجية لرفع نفايات المحلات المفتوحة للعموم يمثل محور يوم مفتوح حول مزيد حوكمة قطاع النظافة بالجهة. كل هذه الأخبار وأكثر تصافحونها في نشرة الثامنة إن شاء الله. إلى اللقاء.
3: زريبة، صواف، زغوان، علموجة، 104.7.
4: انتم زوز معرسين، عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتوما. آدم وحواء.

0: إجابة أحد للإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح.
1: آدم وحواء كل سبت من 10 نص النهار.
2: معلومة تهمك.
3: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
4: شنية هي شهادة الثبوت؟ شهادة الثبوت مثل شهادة ثبوت صلاحية رخصة السياقة أو ثبوت بيانات العربة، هي وثيقة إدارية تسلمها الوكالة الفنية للنقل البري للتحقق من صحة البيانات الرسمية للرخصة أو العربة، تستعمل غالبا للاستظهار لدى السلطات الأجنبية. معلوم تسليم شهادة ثبوت صلاحية رخصة السياقة مثلا 20 دينار. الوثائق والشروط الأساسية: أصل رخصة السياقة أو شهادة تسجيل العربة، تعمير المطبوعة الخاصة بالطلب ودفع المعاليم المستوجبة بإقباض المالية، الإجراءات والخدمات: تقديم الملف لدى الإدارة الجهوية، بعدها تقديم الملف لدى الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.
2: معلومة تهمك.
3: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجات إذاعة المنسير. اليوم لا موعد مع انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في دفعة أولى من الجولة الافتتاحية، ونعطيكم المباراة التعيينات الحكام وأيضا النقل التلفزي في البرنامج. مباراة المردي بحمسوسة والاتحاد المنسيري في ملعب ولي الأحوار بحمامسوسة بإدارة الحكم حسام بن ساسي وحكم الفار ألكسندر، باش تكون منقولة على الوطني الثاني، نذكر حكم الفار باش تكون من سلوفينيا. الملعب التونسي نادي صفاقسي في ملعب الهادي نيفر بباردو بإدارة الحكم باديس بن صالح وحكم الفار أسمير ساغوروكوفيتش من سلوفينيا، والمباراة هذه منقولة الوطنية الأولى. في المقابل زوز مباريات المتبقية، تقدم سقي الدير شبيبة العمران بإدارة الحكم حسين نيل وحكم الفار حمزة جعيد، والمباراة هذه بشكون مسجلة على الوطنية الثانية انطلاقا من الساعة 9 ليلا. والمباراة الأخيرة بتجمع اتحاد بن قردان بفريق النادي الرياضي بالليحم بإدارة الحكم سيف الورتاني وحكم الفار خالد قويدر، والمباراة هذه أيضا مسجلة على الوطنية الثانية انطلاقا من الساعة 7 مساء. انطلقت منافسات في مدينة تياغو الكوري، منافسات بطولة العاب القوى للماسترز تواصل لغاية 3 سبتمبر، مشاركة 9 رياضيين تونسيين يمثل تونس في مختلف الفئات العمرية. تونس لم تنتظر طويلا افتتاح عدد ميدالياتها، نجح بطلنا حسن فنية في التتويج بطلة ذهبية في سباق 2000 متر موانع ضمن فئة M75. أيضا نحكي على دورة ألعاب المتوسط وانطلاق العديد من المنافسات من بينهم السباحة. أيضا تتواصل منافسات الكرة الطائرة في جولة ثانية، والمنتخب التونسي يواجه المنتخب الإيطالي انطلاقا من الساعة 8 مساء ضمن الجولة الثانية لألعاب البحر الأبيض المتوسط في مدينة تورونتو الإيطالية. ذكر المنتخب الوطني التونسي استهل المشوار في الجولة الافتتاحية بانتصار أمام نظيره الجزائري 3 أشواط نظيفة، تفاصيلها 25-17 25 21 و 25-14. نقعد مع ألعاب البحر الأبيض المتوسط، والمنتخب الوطني التونسي يواجه تحت 21 سنة يواجه منتخب مقدونيا الشمالية، بما أنه المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يستهل مشاركته في دورة 20 ألعاب المتوسط في مدينة تورونتو الإيطالية مواجهة مقدونيا الشمالية بداية من الساعة 7 مساء. ذكروا مدرب أنيس بوجلباني تواجد ضمن المجموعة الأولى اللي ضم تونس مقدونيا الشمالية المغرب وتركيا. أكيد كما قلت بالنسبة للسباحة، البداية باش تكون على البطلة الصاعدة جميلة بولكباش، تدخل الأول تجربة متوسطية المنافسات في سباق 400 متر سباحة حرة. جميلة بولكباش تكون في التصفية الأولى إلى جانب سباحين من البرتغال إيطاليا اليونان تركيا وسان مارينو، التصفية الساعة 9 صباحا. في المقابل الظهور للبطل العالمي أحمد الجوادي اللي يخوض أول مشاركة في هذه الدورة، والهدف واضح المنافسة على الذهب. إن شاء الله باش نرجعوا بأكثر تفاصيل بالنسبة للألعاب البحر الأبيض المتوسط في نشرة نص النهار، إن شاء الله تكون الموعد مع الانطلاقة الموافقة بالنسبة لأبطال تونس في كل الألعاب. نحكيه أيضا على الأحداث اللي صارت في نهائي المونديال، والفيفا يسلط عقوبات صارمة على الأرجنتين بعد ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عن العقوبات المتعلقة بالأحداث اللي شهدتها نهائي كأس العالم 26 بين إسبانيا والأرجنتين، واللي انتهى بتتويج المنتخب الإسباني. صلت لجنة انضباط غرامة قدرها 321,000 دولار على الاتحاد الأرجنتيني على خوض زوز مباريات على أرضه بحضور جماهيري اللي يتجاوز 50% مع تعليق جزء من العقوبة، إلى جانب تخصيص 100,000 دولار من الغرامة لبرنامج لمكافحة التمييز. شملت العقوبة أيضا إيقاف باتيديس 10 مباريات وغرامة 90,000 دولار، ومولينا 7 مباريات وغرامة مثلة، فيما عقب ألماندا بالإيقاف لمباراة واحدة وغرامة 30,000 دولار. وشملت العقوبات أيضا مساعد المدرب آليا بالإيقاف 3 مباريات وغرامة 30,000 دولار، بينما أوقف لاعب إسباني جافي لمباراة واحدة مع غرامة مالية قدرها 30,000 دولار. سبور انفو، شهركم السعد ليامي، ارجع لكم محمد يكمل معكم بشار الصبح، الى اللقاء.

0: 7:48 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح، ما زلنا معكم حتى للتسعة ونمشي إلى أحوال الطقس. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سي صبحي بن أحمد، صباح النور.
1: صباح الخير أخويا محمد، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات المنسير.
0: مرحبا بيك، شكرا على حضورك معنا. هتخل نأخذ معك فكرة سي صبحي على طقس اليوم ونهاية الأسبوع إن شاء الله، كيفاش باش يكونوا؟
1: نعم، هو بالنسبة لهذا اليوم يتواصل تقريبا طقس تقريبا كما يوم الأمس أو أكثر بقليل من ناحية درجة الحرارة. يوم الأمس في العشية شفنا تشكلات رعدية نشطة وخاصة بجهة الكسرين، سجلنا 41 مليمتر في مدة زمنية وجيزة ومع تساقط البرد بأحجام مختلفة. اليوم كذلك الإمكانية واردة لظهور هذه الخلايا الرعدية وخاصة بمناطق الشمال الغربي وجزء منها قد يتفرع ليشمل بعض مناطق شرقية الوسط والشمال، كنقولوا شرقية تقريبا جهة النفيضة جهة المنسير أو حتى جهة الوطن القبلي. بطبيعة الحال الخلايا الرعدية قد تكون نشطة حسب المناطق، معناتها ديما تبقى الفترة هذه معروفة بظهور أو تشكلات رعدية نتيجة الحمل الحراري. بالنسبة للارتفاع قد نحكي على ارتفاع في درجة الحرارة، بطبيعة الحال هو حسب ما تشير إليه نماذج العديدية الكل تقريبا بداية من يوم الغد باش نعيشوا تحت تأثير مرتفع للضغط الجوي قوي، وبالتالي تيارات جنوبية صحراوية قادمة من الصحراء الكبرى سيهم في ارتفاع واضح في درجات الحرارة. مش نحكي على درجات حرارة تتراوح ما بين في معظمها 40 و46 درجة على كامل البلاد، ما عدا بالمرتفعات تكون ما بين 36 و39 درجة، فارق في ما أنت مقارنة بالمعدلات العادية يتراوح ما بين 8 و10 درجات بالنسبة ليوم الأحد. نهار الأحد ممكن نسجل حرارة قصوى بعد الظهر بجهة المنسير تقريبا 43 درجة مع ظهور الشهيدي. إن شاء الله بالنسبة للاثنين والثلاثاء أقل بقليل، وخاصة المناطق الساحلية مطلة على البحر، معناتها كنقولوا ديما العامل البحري يلطف أكثر الأجواء، لكن ما يعنيش اللي هي تتواصل مرتفعة داخل البلاد جهة القيروان جهة سيدي بوزيد المهدية غرب مهدية غرب صفاقس جهة قفصة الكيف كذلك وحتى جندوبة. يومي الأربعاء والخميس باش ترتفع فيهم أكثر درجات الحرارة، الفرق باش يرتفع أكثر كذلك مقارنة بالمعدلات العادية بين 10 أو 12 درجة، قد تصل حتى 47 درجة بالمناطق الداخلية حتى منطقة القيروان. أقل بقليل موجة الحرارة هذه من موجة الحرارة اللي عشناها الفترة الأخيرة. إن شاء الله ما فماش بطبيعة الحال أرقام استثنائية أو أرقام قياسية كما شفنا الفترة اللي فاتت. إن شاء الله بداية أو آخر الأسبوع القادم إن شاء الله تتغير الأجواء وتتلطف أكثر بوصول تيارات أكثر شمالية إن شاء الله.
0: شكرا لك سي صبحي، يعطيك الصحة،
1: تحياتنا لك.
0: 7:51 دقيقة وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 22 أوت 2026. نشرة أخبار 8 بعد تقريبا 7 دقائق من توا، ونرجع لكم نحن من بعد في ساعتنا الثالثة مع بقية الفقرات. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: تمام 8 صباحا على موجتنا. ومنها نجدد لكم تحية صباحية ونقدم لكم نشرة الأخبار. في عناوينها: الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تؤكد أن الاتصالات مستمرة للتنسيق بين كافة الأطراف المعنية لحل الإشكال المتعلق بقطاع نقل المحروقات. المجلس الوطني لعمادة الأطباء يشدد على أن الطب التجميلي يظل نشاطاً طبياً قائماً بذاته، وعلى وجوب أن تجرى العمليات من قبل مهنيين مؤهلين. والساحة التعليمية تشهد حالة من الجدل الواسع حول حرمان ورفض توجيه عدد من الطلبة المتفوقين في مناظرة الدخول إلى المدارس الهندسية بتونس. من العناوين إلى التفاصيل: أكد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية والأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري أن الاتصالات مستمرة للتنسيق بين كافة الأطراف المعنية لحل الإشكال المتعلق بقطاع نقل المحروقات، موضحا أن الاتحاد ينسق بشكل مباشر مع الجامعة العامة للنقل ونقابات نقل المحروقات، في حين تجري وزارة الإشراف اجتماعات مع أصحاب شركات النقل بهدف التوصل إلى أرضية اتفاق نهائية تنهي الإشكال القائم بشكل كامل. وأضاف السميري في تصريح للإذاعة التونسية أنه على الرغم من مساعي التهدئة فإن الأمور تتجه نحو إصدار برقية تمديه بالإضراب بتاريخ محدد، مشددا في الوقت ذاته على أن الفرصة ما تزال قائمة للوصول إلى حلول تجنب البلاد التوتر.
1: ثم جلسة برمجة مع أصحاب شركات هذه سلطة الإشراف إلى المعطيات الجديدة اللي عنا في علاقة بالمحاضر الاتفاق اللي ماشي متبقى للعمال متاعنا. جلسة بشتجمع على طرف الكل لحد اللحظة هذه مع الناس، يعني تأكيد في كل الحالات كما كدنا نحن البارح حبينا القطاع هذا يبعد على أي احتجاجات تنجم تمس مصالح المواطنين، لكن في نفس الإطار ما ناش مسلمين في مطالب العمال هذوما اللي من مدة قاعدين ينتظروا في بعض تحسينات خنقوه للقطاع أو بالأحرى تطبيق الحد الأدنى من القانون اللي يمس العمال هذا. خلينا على الأقل نطمنوا الناس ما فماش حاجة مؤكدة أو تقول كونه الأطراف هذه مش تتلم.
0: أكد المجلس الوطني لعمادة الأطباء أن الطب التجميلي يظل نشاطاً طبياً قائماً بذاته، مشدداً على وجوب أن تجرى عمليات الحقن وغيرها من الأعمال الطبية ذات الغايات التجميلية من قبل مهنيين مؤهلين وذوي كفاءة وفي ظروف تضمن سلامة المرضى. واعتبرت العمادة أن التطبيع مع مثل هذه الممارسات، خصوصاً عندما يتم الترويج لها أو الحديث عنها بشكل علني في وسائل الإعلام وعلى مختلف المنصات، يستوجب تدخل السلطات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة. الدكتورة مها بن معلم حشيشة أمينة مال مساعدة بالعمادة الوطنية للأطباء بتونس:
2: عمليات الحقن المواد الطبية كلها راهي تعتبر عمليات طبية وتخضع لقانون ممارسة الطب، من حقن الفيلر، حقن البلازما، أي حاجة تخترق الجلدة متاع الإنسان راهي تعتبر عمل طبي ويقوم بها كان عن الطبيب المؤهل لذلك. فما بعض الأجهزة الطبية التجميلية المتطورة واللي تستعمل درجة عالية من الحرارة اللي تنجم تؤدي إلى بعض المضاعفات، كيف راهو هذه نجم نستعملها كان عن أطباء التجميل واللي هو مكونين باش يعرف الاناتومي الفيزاج اللي قدر تصير مضاعفات. الطبيب ينجم يتدخل وينجم يعرف باش ما تصيرش المضاعفات هذيا، كيف توسكي تقشير كيميائي او ما يعرف بالبيلينغ ايتترا اللي يستعمل برشا مواد، والا لانجكسيون دو برودوي كيما لا ميزوثيرابي ولا اي ماده باش نزرقوها دونك وتتعدى الجلد نتاعنا، راهي يلزمها تكون في نطاق الطب التجميلي عند اطباء مؤهلين. كيف فما برشا اجهزه اخرى اللي تعتمد على تقنيات متطوره جدا ما ينجم يستعملها كان اطباء التجميل. وفي الاطار هذيا أكدت عمادة أنه ماذا بين المواطن التونسي يحاول الممارسات هذه يتأكد بأنه يكون طبيب مؤهل وعنده الكفاءة في طب التجميل باش يقوم بالأمور هذه باش ما تصيرش مضاعفات بالنسبة للصحة نتاعو.
0: شهدت الساحة التعليمية مؤخرا حالة من الجدل الواسع حول حرمان ورفض توجيه عدد من الطلبة المتفوقين في مناظرة الدخول إلى المدارس الهندسية بتونس، فقد تفاجأ عدد من الطلبة المتفوقين من بينهم طالب أصيل منطقة حفوز متحصل على المرتبة السادسة بشطب أسمائهم من منظومة التوجيه الآلي وتعويضهم بطلبة آخرين من قوائم الانتظار. كاتب عام المكتب الفيدرالي للاتحاد العام لطلبة تونس ريان بن علي أكد غياب التفاعل مع الطلبة المعنيين، داعيا وزارة الإشراف إلى الإسراع بالتفاعل وتوضيح المسألة.
3: برشا طلب تعرضوا للمظلمة هذه، لكن الأهم أنه بصفتي ممثل طلبة مع التحضير للدراسات الهندسية، عنا طالب تميز السنة في المناظرة متاع دخول مدارس التكوين المهندسين، حصل على رونسيس على المستوى الوطني، دار الشعب اللي يحلق التفاصيل أنه هو يكون رونسيس ويوصل مثلا بوليتكنيك، لكن ما رعنا إلا أنه بعد يلقى روحه رفوزي، رغم تأكده الكامل من أنه عمل كونفيرماسيون للشواء متاعه، يلقى روحه رفوزي والبيبان مسكر حتى حد معناه ما يحب يعطيه شنو يعمل بالضبط، اللي مش يقدم المطلب. أنا الجهة اللي باش يكلمها ما فماش تفاعل معاه كبير، اللي حير أكثر أنه ماهوش هو فقط، زي جدال صاير في أنه برشا من الناس تأخذ الكونكور وتتأكد من تعميل أساسها، لكن من بعد تلقى روحها ماهيش ماخذة شوا متاحة ورفزي، علاش وكيفاش صار الشيء ذي، علاش كونفيرماسيون ما تعددش، ما نعرفوا حتى شيء. أخوي حتى إذا كان صارت غلطة سواء من الطالب وإلا من السيستم، أعطونا شكون راجعوا، شكون نكلموا، شكون نحكوا معاه، وين نوصلوا المطلب نتاعنا باش صوت الطالب هذا يوصل، ما تحرمش على خاطر راهو هو هذا وجه البلاد، راهو سيد برونسيس في الكونكور، معناها النخبة نتاعك اليوم لازم مكتوب فيها باش ما تضيعهاش.
0: دعت كل من المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية بالمنستير والمندوبية الجهوية للسياحة التجار وأصحاب مغازات بيع منتوجات الصناعات التقليدية إلى تحسين الخدمات المقدمة للحرفاء، وطالبا بضرورة العمل على تشجيع تسويق المنتوج الوطني والامتناع عن ترويج المنتوجات المقلدة والموردة والمساهمة في نشر صورة مميزة للصناعات التقليدية التونسية من أجل تنشيط الحركية التجارية بالمدينة العتيقة بالمنستير ومضاعفة فرص ترويج منتوجات الصناعات التقليدية التونسية وتشجيع الزوار على استهلاك المنتوج الوطني. المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بالمنستير كاظم المصمودي والمزيد.
4: حملة تحسيسية مع التجار حتى يقدموا منتوج ذو جودة، منتوج يكون تغليف سهلة، تقديم بعض التشجيعات من خلال تعب بعض التخفيضات على بعض المنتوجات، لما لا تركيز ورشات حرفية حية. نعرف أن السائح خاصة الأجنبي يحب عند دخول المغازل للصناعة التقليدية أن يشوف المنتوج يخدم قدامه ويشوف المنتوج هذا كيفية طريقة الصنع ويحكي مع الحرفي ونجم يقوم مع الطلبيات حسب رغباته. ثم كذلك إشهار الأسعار جديد يدعم ترويج منتوجات الصناعة التقليدية مختلف المنتوجات. ثم كذلك أخوة التجار مع تمدبينا تكون عملية استقبال السائح تكون مجهود كبير، تكون عملية استقبال السائح بالبشاشة بالابتسامة حتى كيف يطلب فاتورة نقدموا له الفاتورة. هي عملية ترويجية وتحسيسية حبيناها أنه تزامنا مع فترة ذروة الموسم السياحي، ذروة الأقبال على مدينة المنستير، أنه تشجع السائح لدخول المدينة العتيقة خاصة حومة الشراكة، فيها العديد من التجار للأسف بعض منهم محلات مغلقة، نحبوا المحلات هذه ترجع تخدم، نحبوا التجار الكل يخدموا، الحرفيين زاد كيف الموجودين. نعرفوا أنه مشتريات السياح هي تمثل نسبة هامة من ترويج منتوجات الصناعة التقليدية. إن شاء الله الحملة هذه بدأت في الأسبوع هذا في شهر أوت، تتواصل حتى موافقة آخر سبتمبر باعتبار أنه الموسم السياحي والصيفي يتواصل معتها الفترة طويلة، وإن شاء الله معتها تعطي صورة طيبة على المنتوج الصناعة التقليدية ونرفع من مشتريات السياح ونطول فترة بقاء السياح داخل المدينة العتيقة أكثر ما يمكن.
0: ونختم من ولاية سوسة، وفي إطار حوكمة قطاع النظافة والعناية بالبيئة، مثل موضوع تركيز منظومة نموذجية لرفع نفايات المحلات المفتوحة للعموم كالمقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بهدف تخفيف الضغط على حاويات النفايات المنزلية بالشوارع الرئيسية وتحسين الوضع البيئي، محور يوم مفتوح حول مزيد حوكمة قطاع النظافة بالجهة. الممثل الجهوي للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات للوسط الشرقي سهيل بن عبد القادر، وأكثر تفاصيل في ميكروفون ماهر جعيدان.
5: مشروع نموذجي يتمثل في التركيز على النفايات المحلات المفتوحة للعموم بصفة عامة، اللي النفايات متاحة حاليا أغلبها قاعدة تخرج وتتحط في الحاوية الجماعية اللي البلدية توفرها للمواطن اللي خرج البوبيل من داره، وكمية النفايات الصناعية والتجارية هذه تخلي اللي حاويات تتعبى فيسع وتتحول المكان متاحة إلى نقاط سوداء، في حين أن القانون في تونس ينص على أنه كل محل مفتوح للعموم مطالب إبرام اتفاقية مع البلدية تلزمه بتوفير حاوية خاصة به تكون في وسط المحل متاعه، ويتم إخراجها في توقيت قول عليه البلدية وقت الباساج متاع الكميون المخصص لكنفايات المحلات مفتوحة للعموم. الربح متاع البلدية شنو؟ الحاويات اللي موجودة للمواطن يستغلها المواطن، ما عادش تولي تتحول إلى مناطق سوداء، والنفايات متاع المحلات واللي هي في أكثرها نفايات قابلة للرسكلة، هي فاش تمثل نفايات لف كردونة بلاستيك، اتفاقية هذه تشجع صاحب المحل على القيام بالفرز باش الكلفة متاع تكون أقل. ثم الحاويات هذه كي باش تتم جمعها في سيركوي خاص من البلدية، ماهيش بتخلط مع النفايات الأخرى، وباش تمشي آليا للتثمين، وباش تخلق مواطن شغل. مطلوب من البلدية أنها تحدد منطقة أولية تبدأ بها حسب إمكانياتها المتوفرة حاليا، باش تكون هي بادرة تتوسع تدريجيا لين تشمل كامل المنطقة البلدية.
0: بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، أمنها لكم تقنيا الزميل حسام قدرية، وكان في إعدادها وتقديمها جهان الذيع. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة، شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها، وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: ولد بحر.
1: كالعادة تنضم لنا مدام نوزة بوريقة. صباح النور.
2: صباح الخير محمد، وصباح السعادة لمستمعينا الأعزاء.
1: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا اليوم. باش نحكي على الميركس. شنية الميركس هذية؟
2: اليوم باش نحكي على الميركس محمد، اللي هي ببوشة صنعت لون الملوك.
1: هاي
2: باك اليوم باش نتعرفوا على الميركس ولا البكومة باللغة التونسية، وهي من الكائنات اللي يمكن نشوفوها صغيرة عادية، ولا نقولوا عليها ببساطة ببوشة. أما عندها أسرار منذ هذا، معها أسرار منذ ألاف السنين. دونك البابوشة هذه اليوم باش نحكي لكم عليها محمد، باش تبدل نظرتنا للبحر كامل، خاطر باش نحكيه على كائن عاش بحر تونس وتعامل معاه إنسان التونسي منذ ألاف السنين، وقت الفينيقيين والقرطاجيين. وكان البابوشة هذه البكومة ولا الميركس سبب في إنتاج لون ارتبط بالملوك. ونعرف وقتش بدأ الحكاية هذه، بدأت الحكاية من قرطاج، ونعرف الناس الكل اللي قرطاج هي مدينة بحرية قوية هكا ولا لا، ونعرفوا اللي كانت قوة تجارية متوسطية، والبحر بالنسبة للقرطاجيين كان طريق للثروة والتجارة والصناعات. وما بين الحاجات اللي ارتبطت بالعالم الفينيقي والقرطاجيني هو صناعة الصبغة الأرجوانية لابوربر باللغة الفرنسية، ولا لتنتور بوربر كنقول الصبغة الأرجوانية. والصبغة هذه كانت تستخرج منين؟ من البكومة. وكانوا يستعملوها لصبغ الأقمشة الفاخرة، والبكومة اللي استخرجوا منها اسمها العلمي هو إكزابليكس ترينكوليوس، اللي هي بطالة فقرة ولد بحر اليوم. واللون اللي نخرجوه منها كان غالي ونادر، وهيك علاش يرمز للثراء والمكانة والسلطة، يعني لبس حوايج لونهم فورفور، معناها المستخرج هذاك نعرفوا اللي هو
1: لبس علي
2: طبقة راقية على الخد. بيه توا باش نتعرفوا شنو هي البكومة هي ولا شنو الميركس، هو باللغة الفرنسية نقولوا عليه غاستيروبود ماران، بالعربية بطنية القدم. باش نفسر لكم شنو معناها بطنية القدم. هي مجموعة كبيرة جدا من الرخويات، ومن أشهر الأمثلة كان عن الحلزون البري، البابوشة البحرية البري، وعن البابوشة البحرية كيف ما البري كيف ما البحري. والميركس واحدة منهم، ولا البكومة اللي هي تابعة الحلزون البحري. مش نفسر أكثر للمستمعين عشان مش يفهموا شنية هي الميركس. وعليش محمد سميه بطنية القدم؟ احنا تحكينا على قبل على رأسية الأرجل، اليوم عنا بطنية القدم، على خاطر الحيوان عنده عضو عضلي كبير اسمه القدم، يستعمل الحركة والالتصاق بالقاع. والحاجة اللي تميز برشا بطنية القدم هي وجود صدفة أحادية. احنا قبل كنت تذكرش محمد حكينا بعضنا على المول وعلى الويت، اللي هم عندهم بنسميه بيفالف، عندهم
1: كابتين
2: صدفات. المرة هذه باش نحكيه على صدفة أحادية واحدة برك، صدفة خارجية صلبة كلسية ومغطية بالنسبة للميركس بالشوك، نلقاو فيها شوية شوك بالنسبة للميركس. وفي وسطها شنلقاو محمد؟ في وسطها نلقاو الحيوان نتاعنا الحي موجود داخلها، وصدفة شنو تعمل؟ هو الهيكل الخارجي اللي يحميه. دونك هذاك هو لوغول نتاعو، هو لا بروتيكسيون نتاع الحيوان الموجود بالداخل. باهي، والميركس هذايا يتسمى حيوان مفترس. يتغذى على رخويات اخرى، فهمتني؟ وخاصه اللي عندهم نصوص صدفات كما حكينا على المول والبيتخ. وتم دراسات تعملت في بحيره بنزلت، خاطر الميركس نلقاوه برشا في بحيره بنزلت، نلقاوه يفترس حتى الحيوانات اللي تتربى كيف ما المول والويدخ في بحيره بنزلت، فهمتني؟ البلح البحري واللي حكينا عليه قبل، القوقعيات، عملنا حلقه كامله على القوقعيات. الميركس هذايا يجي يصطاد في الميه العكره ويجي يقضربهم، يعني لهنا باش بابوشه تمشي في قاع البحر، اما في الحقيقه هي صيد صغير. وعندها شنو؟ عندها ميزه، عندها جهاز سموي اسمه غادولا، كيما شريط نتاع في النيل هكا دقيقه جدا، يساعدها على التعامل مع الفريسه باش تغرمها. هي والميركس هذه باش نرجع للصدفه المزيانه نتاعها، قويه مخروطه هكا شويه، نحسها الفورمه نتاعها مخروطه وفيها شوك، ولونها بيج بني فاتح وعليها اشرطه غامقه. اما محمد، السؤال اللي سالوه لي، هل استخراج الصبغه الارجوانيه هذه نستخرجوه من الصدفه
1: والا من الحيوان بيتو؟
2: الحيوان. دونك انا الصدفه

0: هذه راهو الحجم تاع الحيوان كله بين 4 و7.5 سنتي، وتنجم توصل حتى 9 سنتي، والوزن نتاعها في العادي بين 15 و20 غرام، وتنجم توصل حتى 60 غرام. ولكن اللي خلاها تدخل التاريخ باللون الأرجواني نتاعها هو داخل الجسم الحيوان هذايا ثم غدة، والصبغة الأرجوانية هذه نخرجوها من الغدوة، من الغدة هذه اللي تحتوي على مواد أولية، وقت اللي تتحرر وتتعرض للهواء والضوء تدخل في سلسلة من التفاعلات الكيميائية، تتكون المركبات المسؤولة على اللون متاعنا البوربر هذاك. المادة في البداية ما تكونش بضرورة بنفس اللون الأرجواني اللي نعرفه، تتبدل تدريجيا مع التفاعل مع الأكسجين والضوء حتى نوصلوا للصبغة الأرجوانية المميزة. يعني البحر يعطينا كائن حي عنده مصنع كيميائي، عنده معمل كامل غير داخل جسمه، والقرطاجيين والفينيقيين فاقوا به، وغيرهم زادة كيف كيف من الشعوب المتوسط عرفوا قيمة المادة هذه الأرجوان، وعليها كان لون فاخر جدا، واستعمل في الملابس والنسيج، وارتبط بالثروة والسلطة والمكانة الاجتماعية، وك علاش ولا لون الملوك، فهمتني؟ أما علاش وقت علاش تربط بالثروة وعلاش تربط بالمكانة الاجتماعية؟
1: شنو العلاقة؟
0: إنتاجه أي كان يتطلب كميات كبيرة من البكومة، وعملية استخراج الصبغة كانت طويلة ومعقدة، والدراسات التاريخية تؤكد أن صناعة الأرجوان اعتمدت على إفرازات الغدد الموجودة داخل الحيوان نفسه. وهنا باش نخرجوا الصبغة هذيك يلزمنا كمية كبيرة من الببوش هذية باش نخرجوا الغدة متاعه، وباش نجموا نصنعوا اللون هذية الأرجواني، فهمتني؟ واليوم الدراسات الحديثة في بحيرة بنزرت تثبت لنا إنه البيغيكس مازال موجود في المناطق هذه. يعني الحيوان اللي كان عنده قيمة اقتصادية منذ آلاف السنين مازال يعيش في بحرنا إلى اليوم. والسؤال زاد محمد نجمو نسهلوه، يتاكل ولا ما يتاكلش؟
1: طبعا كنت باش نسألك
0: يتاكل ولا لا، فهمتني؟ والموضوع مش جديد محمد، دراسات تاريخية فهمتني تأكد إن البكومة كانت تستهلك كغذاء إلى جانب استعمالها في إنتاج الصبغة. واليوم زادة مازال تستغل كغذاء في مناطق غير متوسط، مش كان في تونس على حتى في إيطاليا. يعني الميغيكس عندها أكثر من قيمة غذاء، من قيمة غذاء، مورد بحري ومصدر تاريخي للصبغة، وحتى مادة للدراسة العلمية نستعملوا فيه نحن الميغيكس هذية في الدراسات العلمية متاعنا باش نعرفوا نوعية البيئة اللي عايش فيها. والبكومة تتباع في تونس كرخوي صالح للاستهلاك، ولكن تسويقه للأساس محمد مش منظم، مش كيف ملمول والويد خلي نربي فيهم في بحيرة بنزرت. وثم دراسات أثبتت أن البكومة تمثل 6% من المصيد في بحيرة بنزرت، ونصطادوها خاصة، ثم جماعة لهنا في بحيرة بنزرت نصطادوها خاصة بالناس أميغيكس ولدين البكومة سنوهم هذوما. بيتو نمشي للتركيبة البيوكيميائية متاحة، علاش نجمو ناكلوها، فهمتني؟ أثبتت الدراسات اللي عملتها في المخبر لهنا في المعهد العالي علوم بحار بنزرت اللي البكومة هذية فيها 69.9% ماء، 15.7% بروتين، 9% دهون، والبروتينات متاحة تتميز بنوعية أحماض أمينية عالية الجودة، والأحماض الأمينية الأساسية تقدر لقيناهم اللي بدلنا ما يصنعهمش 369 ملي جرام في جرام بروتين ملي استخرجناهم. وبالنسبة للدهون نلقاو فيهم 68.2% أحماض دهنية أساسية، منهم محمد نرجع للوبيا لقينا 7.76% أوبيا و 8.84% DHA اللي حكينا عليهم، اللي هما الدهون اللي بدلنا الغير مشبعة اللي بدلنا ما يصنعهمش، اللي هما الأوميجا 3. وأهم حاجة البكومة غنية بالمعادن، لقينا الكالسيوم 674 ملي جرام في 100 جرام، دونك كالسيوم 674 ملي جرام، مغنيسيوم لقيناه 179 ملي جرام في 100 جرام، معناتها 100 جرام تحب لي 5 كعبات نخرج 100 جرام لحم ولا أكثر، البوتاسيوم 225 ملي جرام في 100 جرام، الفوسفور 95 ملي جرام، الزنك 112.8 ملي جرام، 81 ملي جرام حديد. وهذا يدل أن البكومة خزان طبيعي لمعادن نجم تخدم صحتنا. والحديد يعمل لنقل الأكسجين والزنك للمناعة وتجديد الخلايا والمغنيسيوم لعمل العضلات والأعصاب والكالسيوم للعظام والأسنان. نجموا نكلوها باش نحافظوا على الصحة يعني كيف ما أي ولد بحال قبل. وحاليا في تونس محمد سوى مشروع خاص يخدم على إعادة استخراج الطاقة الأرجوانية من البكومة وبالطريقة التقليدية, وبدأت الحكاية من 2007 في تونس. دونك توا عندنا مشروع قائم بالذات يخرج الصبغة الأرجوانية. دونك رجع بالتاريخ التالي فهمتني. وفي آخر الفقرة محمد نجم نقوله أن البكومة في تونس ما وقفتش عند قرطاج, واليوم ما زال عندها قيمة غذائية وتجارية, وحتى أحيانا دونك نقوله بالمشروع هذه حرفة عمرها ألف السنين, وحولنا تراث بحري إلى منتوج ثقافي وفني ومعاصر.
1: شكرا لك, شكرا لك مدام نوزة بوريقة, يعطيك الصحة. موعدنا إن شاء الله يجدد معك ديما موجودة في بشائر الصباح كل صباح على إذاعة المنسير. بعد لحظات معرض الصحف التونسية ونرجع نواصل معكم البشائر حتى للتسعة.
2: إذاعة المنستير منكم وإليكم, منكم وإليكم, تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات, وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم, منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم 28-000-666. منكم وإليكم. برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
3: من إذاعة المنستير نحييكم ونقدم لكم معرض الصحف الوطنية الصادرة هذا الصباح. البداية من جريدة الصحافة والتي خصصت افتتاحيتها اليوم للحديث عن الإحاطة بعائلات ضحايا الإرهاب. وفي الصفحة الثانية واكبت الصحيفة إحياء مؤسسة فداء لليوم الدولي لذكرى ضحايا الإرهاب. المؤسسة أكدت بالمناسبة مواصلة الإحاطة بهم وبعائلاتهم. أما الصفحة الثالثة للصحافة فقد اهتمت بملف إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي في تونس, والذي قالت إنه دخل مرحلة جديدة وعنونت إصلاحات هيكلية شاملة تكريسا للعدالة الاجتماعية. الصفحة السابعة للصحافة اليوم كتبت حول انطلاق الترسيم عن بعد تحت عنوان الحياة المدرسية تختبر قدرة الرقمنة على تبسيط الخدمات. ونختم بالصفحة السادسة عشرة وفيها الألعاب المتوسطية بتارنتو اليوم يدخل ممثلون غمار المنافسات في 11 رياضة, فمن سيظفر بالميدالية رقم 94؟ نمر الآن لجريدة الشروق والتي تقرؤون في صفحتها 14 بخصوص احتفالات المولد النبوي التي تستقطب آلاف الزوار وتنشط الحركية الاقتصادية بالقيروان. وفي الصفحة السابعة لذات الصحيفة نجد مقالا حول ثروة تصنع اقتصاد المستقبل, حيث تتساءل الشروق عقول تونسية تبدع عالميا فمتى نستغلها. وبتصفح الصفحة الثالثة نقرأ خبرا يهم قضية مقتل شاب بالمروج الرابع, حيث تم إيداع 4 متهمين في السجن. الصفحة السادسة للشروق اليوم تحدثت عن تونسيين وأجانب متورطين في غسيل الأموال كشفتهم تحويلات مالية. وفي الشأن الدولي الذي خصصت له الشروق صفحتها 5 وكذلك 4 تجدون مقالا أولا يهتم بالأسعار المرتفعة والمخزون العالمي المتآكل وما أسمته الصحيفة تسونامي هرمز الذي يهز أسواق الطاقة. أما المقال الثاني فهو حول انتفاضة عربية إسلامية أوروبية ضد الاحتلال بسبب الاستيطان. ونختم معرض الصحف بجريدة الصباح التي كتبت في صفحتها الثانية حول بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس، وأكدت أن 25,103 مهاجرين غير نظاميين استفادوا من آلية العودة الطوعية. ذات الصفحة تضمنت خبرا عن الرائد الرسمي يفيد بصدور قرار بتخصيص 8.2 مليون دينار لتجهيز 12 مسبح مغطى بمحطات شمسية جماعية. أما الصفحة الثالثة للصباح اليوم فنجد فيها موضوعا يخص السكن الاجتماعي، من تسليم المساكن إلى تيسير التملك لإرساء العدالة الاجتماعية وتركيز أو تعزيز كرامة المواطن. من جانب آخر، نشرت الجريدة حوارا لها مع رئيس الغرفة الوطنية للمذابح والدواجن، أكد فيه أن ضبط أسعار الدواجن جاء في وقتها، وأن الأسعار الجديدة تمت دراستها بالتنسيق مع وزارة التجارة. على صعيد آخر، نقرأ في الصباح مع انطلاق التسجيل للسكن الجامعي، الترفيع في عدد الأسرة إلى 54,459 سريراً وإحداث مبيتات جديدة. إلى الصفحة الرابعة الآن، حيث نطالع في رد على أسئلة كتابية لعدد من النواب، ملفات التشغيل الهش على طاولة الحكومة وتسويات تنتظر الحسم. وفي نفس الصفحة نقرأ بخصوص المواد الأساسية في تونس والعنوان: نقص مفتعل يربك السوق ويضعف لهفة التونسيين. بهذا نصل إلى نهاية المعرض، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: نصر الله الوسلتية، حاجب العيون على الموجة 97.3. تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل، ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس. المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات. للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: المنطقة دي فيها برشا حب اللي تربينا فيها وكبرنا فيها، منطقة زغوان كانوا فيها الأندلس وجاءوا فيها عاشوا، فيها العثمانيين وفيها المسلمين وفيها العرب وفيها الرومانيين وفيها البربر، خلطت فيها برشا حضارات زغوان وجاءوا فيها برشا حضارات.
1: زريبة العليا هذه قرية أمازيغية،
2: هذه مدينة كانوا يعيشوا فيها الأمازيغ، هجروها ولكن قعد كل شيء كما هو.
3: لله أناس إذا حلوا بكرة حصادهم نسرين وريحان، سلام سلام رب عتيق بيته قد أهدانا، سبل النجاح ونيل المرام. زغوانا تضاريسك نحوتا وحوانيت تروي نظم الزمن، حقبة البنيقيين بدائية السبل، بربر عمر الهضاب والقمم، تاريخك زاخر ضاربة أنت في القدم. الأندلسيين لهم حضارة الري والبستنة وتوزيع المياه وللمالوف رن الوتر، أما العثمانيين قد أقاموا المساجد بإتقان ونظر، وأكلات فاخرة طواجن مشويات مهلبية بكلاوة وبرغل. مرحبا بكم.
4: عسلام عسلام يا تونس عسلام
5: محلاها بلادي.

0: 8:23 ما زلنا معكم تقريبا ربع ساعة لنهاية بشار الصباح لصبحية اليوم السبت 22 أوت 2026. نواصل مع فقراتنا وفقرة على عين المكان.
1: على عين المكان
0: كما كنا نهار السبت يكون معنا سي محمد البواب. صباح النور.
2: صباح الخير سي محمد، مرحبا بكم كل السادة المستمعين على موجات المنستير. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده في هذا الصباح الجديد من الأيام المشقة الغراء، ونحن يا محمد على أعتاب وعلى أبواب المولد النبوي الشريف اللي إن شاء الله يكون إن شاء الله يوم الثلاثاء. حبينا محمد نعيش الأجواء من خلال يعني الاستعدادات والتحضيرات لهاليوم الجليل هذا والاحتفال هذا، ولأن البعض يقول مش الاحتفال، ولكن الاحتفال هو ذكر مناقب ومحاسن وخصال سيد الخلق. حبينا نشوفوا يعني الأجواء في أحد محلات لبيع كل ملازم المكسرات وزقوق. طبعا تحولنا المحل معنا سي سالم. سي سالم صبرخي
3: أخير، شاء الله نهاركم زين، شاء الله نهاركم طيب.
2: سالم يجعل الحال موالم،
3: حال موالم ان شاء الله،
2: يقول لي الحال موالم للمولد ان شاء الله.
3: ان شاء الله ان شاء الله بالصحه والعافيه تنعاد علينا، ان شاء الله كل عام نحيي بخير، وان شاء الله يا ربي نقولوا احنا من اهل الامه واهل الاسلام، وان شاء الله يا ربي كنعاد علينا بالصحه والعافيه.
2: سالم شو حضرت لنا تو نعرف احنا استعدادات؟ يقول لي الزقوق وملازمه، الزقوق يقول لي قداش السعر نتاعو؟
3: والله يوقف بين 48 49 والخمسين كيف عظم فرز كيف عمنا ونقربوا كيف. أما مقاحنا الغالي شوي نقول وإحنا سما غالية، فهمتني؟ إن شاء الله عام الجاي نقولوا أرخص إن شاء الله.
2: ما خلها تيجي متعرف أنت كل حرق لا صارت لجار الزقوق وحلب السنوبر خلت النقص بطبيعة الحال.
3: النقصة كيف؟ النقصة كيف خلى الغلي أغلى شوية، فهمت؟ ان شاء الله ان شاء الله نقول احنا ربي يعني يرزقنا بالعافيه وبر
2: بني خص كيما نقول الزقوق ولا في الحكوك هذوما قداش سالم؟
3: الزقوق الحكوك ب 30 دينار يخدم 30 31 35 دينار.
2: باهي معناتها حتى شفت في مغازات كبرى معناتها اغلى شويه حتى فوق 32
3: كيك ب 30. احنا تو عملنا في برومو ان شاء الله ربي يجيب القسم وربي يعمل نايب. كل الفاكهه ان شاء الله موجوده وعندنا كل شيء ان شاء الله قلت ربي، سواء بال100 جرام سواء بال50 جرام الاقبال شويه شويه والحمد لله. وكو
2: شنو المستلزمات ولا ان شاء الله اللي كنت تذكرنا تو مصنفين وحسن تصنيف
3: موجود عندنا؟ اللوز الابيض، عندنا البفريو البيض، عندنا البفريو حمراء، فزلق، جوز، بندق، شويه شويه فهمتني؟ وان شاء الله ربي يعمل نايب وكو حلويات الدنيا درجه مكتوب عليها المولد النبوي الشريف كريم كل شيء ان شاء الله، فيرميسيل كل شيء ان شاء الله.
2: كما طبعا الاستقبال الحسن هو ميزه المحل
3: نتاعنا، احنا ديما نحاولوا من الاستقبال الجيد ونفرحوا بكليوننا ونشوفوا معناتها ناخذ من عنده سواء حاجه ما قاحنا حاجه مع الناس نحاول نجيبوها ونحاول نطوروا من كل شيء. وعندنا كل شيء باتيستاش بات نوازيت بات جيجلين فهمتني، ونسعى ديما كل شيء ونحاول ان شاء الله ربي يجيب القسم ان شاء الله ربي يعمل نايب.
2: بالنسبة لسالم تو كان بحضنا تو شفنا برشا الحقيقة، كانوا وإحنا حابين نشدوا الكلونات معكم كان يقضيوا يتبضوا يقول لي معناتها قديش مثلا كي نقول صحبة باية سالم فما تحكار متاحة قديش
3: كيلو بركة كيلو وإحنا كيلو قديش يتحكر بكله ماذا بزينته بكل شيء يعمل 80-85 ألف ايه متناول ما ذاك اليوم نسمي
2: ياخذ ياخذ يقول قبل لي حسره
3: حسره قبل الخيصه قبل الخيصه تو مثلا حتى اللي ما ذاك راح ياخذ طيب ب 24 الف وما زينته مع عالمه وكل كيف كلفه كاين 60 70 وكل قدير وقدره. وان شاء الله كل عام عين خير هي عاده، وان شاء الله عاد علينا بالصحه والعافيه، وهذيك اهم حاجه ان شاء الله ديما بخير وبر، وان شاء الله تونس من حسن الى احسن، ان شاء الله من قدام الى بعد، ان شاء الله من حسن الى احسن.
2: يعطيك الصحة. تقول لي فما كليون تقول مرحبا بك أخويا العزيز، شنو ناوي تفطر إن شاء الله؟
4: باش ناخذ شوية لوز، ناخذ شوية فاكهة، باش ناخذ شوية فستق، باش ناخذ شوية بنق، باش ناخذ شوية حلويات نتاع سيد زقوقو.
2: بطبيعة الحال هو كيما نقولوا الكلمة ما نلقاش نقولوا شر لابد منه، فما ناس فما عائلات ما تنحيش.
4: كل قدير وقدر، وهذه اسمها عاداتنا، هذه عاداتنا اسمها سنوية، كل عام ناخذ والله لا تقتلنا عادة.
2: ربي يبارك لك. ما قلت محمد حبيناها يعني اطلاله الحقيقه قاعدين بداوا يتوافدوا الناس على المحلات، ان شاء الله ربي ينزل البركه للجميع، وان شاء الله كما قلت يوفر ويتعمر المكتوب ويتعمر الجيوب
0: ان شاء الله. شكرا لك محمد، يعطيك الصحه، تحياتنا ليك. مازلنا نحن مواصلين معكم الموعد حتى للتسعة امتع الصباح، نواصلوا مع الاغنيات ونرجعوا لكم بعد شويه نختاروا ونشوفوا شكون من المشاركين معنا في المسابقه امتع اليوم، نشوفوا الفائز والا الفائزه. خليكم مع ياسر الجرادي وانا راجعين.

ياسر جرادي نوصل معه ل 58 دقيقة قبل الختام. هات نذكروا بالسؤال. سؤالنا اليوم كان في علاقة بالموريكس اللي حكينا عليه بكري شوية في فقرة ولد بحر, والسؤال شنو كانوا يستخرجوا من الموريكس, وبطبيعة الإجابة الصحيحة هي الصبغة الأرجوانية. برشا منكم تشاركوا معنا على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير. يعطيكم الصحة, تحياتنا لكم الكل. وبعد عملية القرعة نقول مبروك لفريدة العلوي, هي اللي فايزة معنا اليوم. فريدة العلوي مبروك عليها, بوند أشياء بقيمة 100 دينار من إهداء زالي جي اس ام. نعود مرة أخرى, الفائزة هي فريدة العلوي, مبروك عليها مرة أخرى, وحظ أوفر إن شاء الله لكل المتابعين على صفحتنا. كل صباح عندكم موعد مع الأسئلة ومع الجوائز, دونك ديما تابعونا على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك. كنت اقترحت عليكم أيضا زوز غنيات تختاروا الغناية اللي نختموا بها اليوم موعدنا في بشائر الصباح. اقترحت عليكم لطفي بوشناق نسايا, وإلا عدنا الشواشي كبرت, والاختيار كان على أغنية كبرت يعني عدنان الشواشي. هذه هي اللي باش نختموا بها موعدنا اليوم وصبحية السبت 22 أوت 2026. شكرا لكم على المشاركة, شكرا لكم على الاستماع, وأيضا شكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة 3 سوايع هذوما. ما بقى لي كمش نقولكم, بقيت متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير. نهاية أسبوع سعيد إن شاء الله لكم الكل, إن شاء الله نهاركم مبروك وفي لمن.

0: غسيل الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7
1: 104.7
2: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: بأمانيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من الماضي ساعة
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على ذمتكم 73-468-800 وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة.

0: التاسعة صباحا على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. قال مدير الحماية بالإدارة العامة للغابات الصحبي بالضياف إن إعادة تأهيل المساحات الغابية المحترقة يتطلب منح التربة فرصة للتجدد الطبيعي لمدة عام كامل على الأقل قبل المرور إلى مرحلة إعادة زراعة الأشجار والنباتات. وأوضح المسؤول في تصريح أن الإدارة العامة للغابات تحرص على التقييم الحيني للأضرار الناجمة عن الحرائق وإعداد برامج للتدخل تشمل ضبط المساحات المتضررة والأشغال المستوجبة وتحديد الميزانية اللازمة لإنجازها. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الصادر أمس الجمعة قرار مشترك مؤرخ في 17 من أوت الجاري يتعلق بتنفيذ البرنامج الوطني لتجهيز المسابح العمومية المغطاة بمحطات شمسية جماعية لتسخين المياه، وذلك بكلفة تقديرية تبلغ 8.2 مليون دينار محمولة على صندوق الانتقال الطاقي. أنهت بورصة تونس معاملات الأسبوع الممتد من 17 إلى 21 من أوت الجاري على تراجع طفيف، إذ انخفض مؤشر تونانداكس بنسبة 0.1% ليستقر عند مستوى 19669.02 نقطة، ليرتفع بذلك مردوده منذ بداية السنة إلى 48.8% وفق تحليل الوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية. تواصل وزارة التجهيز والإسكان عبر مختلف الإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان والإدارة العامة للجسور والطرقات وإدارة المياه العمرانية وشركة تونس للطرقات السيارة تدخلاتها الميدانية المكثفة لجهر وتنظيف منشآت وشبكات تصريف مياه الأمطار بالطرقات والمسالك. ختاماً، تسجل درجة الحرارة ارتفاعاً طفيفاً إذ تتراوح القصوى بين 34 و38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 39 و42 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 43 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيل محلياً. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. تمشي بالسلامة، ترجع بالسلامة، الله يكون معك.
3: تهدي في الطريق، السلامة راهي أقرب طريق. رد بالك، ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة أمان.

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور. في طريق الأمان السلامة أولا.
1: استشارات قانونية.

0: نور، رسالة بكم مستمعينا الكرام، منورين في متابعة عدد متجدد من برنامج استشارات قانونية على موجات إذاعتكم جميعا إذاعة المنستير. اللقاء يبدأ معكم طوي، يتواصل إن شاء الله إلى حدود الساعة 10، ومن خلاله نحاول الإجابة على مختلف تساؤلاتكم القانونية في شتى المجالات. ونقول صباح الخير، صباح النور، وسهلا بكم سيد محسن قبوج مستشار قوي البرنامج، منورنا برشا.
1: أهلا وسهلا رفقة، صباح النور وتحية ليك وتحية لكل وفي إذاعة منستير عبر مختلف برامجها، تحية للفريق العامل معنا الصباح، تحية لكل متابعي البرامج القانونية لإذاعة منستير في الاستشارات القانونية في دائرة القانون في التأمين. الحقيقة ناس حملونا أكثر من أمانة، وناس ولاو يعتبرونا من أفراد العائلات نتاعهم، وشكون قال لي أولا عنا لقاء أسبوعي مرتين معك أستاذ كأخ وكأحد أفراد العائلة، شيء يشرفني جدا، وهذا كل بتواصلهم معنا وبمساعدتهم وبإرادتهم وبكذلك استمرار هذه النوعية من البرامج اللي هي فيها نفع عام العباد إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك، وفعلا تحس بالحق، ولينا فرد من أفراد العائلة معناها يستشيرك يستأمنك على المواضيع ويحملك أمانة نقل صوته، وهذه ما نقوم به بكل أمانة. معناها احنا كما قلت أستاذ نجم نحكيه في شتى المواضيع خارج الإذاعة، ونجم نلقاه شتى الحلول لمختلف الإشكاليات والصعوبات اللي نتعرضوا لها، بالتالي المسألة ما فيش توظيف للمصدح، وإنما هي محاولة لنقل صوت المواطن. ثم ما نعيشه يوميا رفقة المواطن، وقت المواطن مثلا المرة اللي فاتت وقت كلمتني مواطنة وقت حكيت على النقل أستاذ، وقالت على محطة الواجهات في جمال مثلا، وقالت لي مدام إيجا طل وشوف وكذا
1: طريقة العمل.
0: أي ألور لا، معناها أنت تقول لي أنا مواطن ونركب وناخذ الواجهات ونمشي للمحطة ونشوف طريقة التعامل، فالنجم أنا وقتها معناته أعبر على الغضب الكبير في طريقة التعامل، كما النجم نعبر على فرحتي بي حسن والرضا وكذا.
1: أما وقت الإنسان يعيش الواقع، هو يسمحها ويزيد يعيشها
0: بالضبط،
1: يسمحها
0: في فلهني وني الصدق معناتها المصداقية والصدق بالضبط. في نقل صوت المواطن راه ما نعيشه وما نراه وما نسمعه أستاذ،
1: وما نحمل الواقع المعيش
0: كما هو كما نحكي مثلا، نحكينا على المرة اللي فاتت رونبوان خنيس واللي صار واللي بعثت لي العباد واللي تفاعلت للعباد واللي قالت واللي سمات واللي يقول لك شكرا لكم لأنكم صوت المواطن. كيف بالنسبة لوضعية المحطات، معناها النورمالمون كان يرجع ملفات بصفة عامة مع برامج الإذاعية الحوارية، بالحق يلزمنا نحطوا لي بوان سور لو زين في مسألة النقل الجماعي في الواجهات وفي الطريقة وفي الاتيتود وفي الكومبورتمون وفي اللبسة وفي المنطق وفي الهندام وفي اللي تحب انت. معناها يلزم نرجع اليوم نقولوا شركات أهلية بما عندها من امتيازات،
1: استبشرنا احنا
0: امتيازات فوق ما تتصور.
1: صحيح.
0: بالمقارنة مع بقية المشاريع نورمالمون هم مطالبين بتحقيق نتيجة مش بذل عناية، فكرة طريقة التصرف في المحطات وأبسطها مسألة الباقي طبعا كانت تفكرني كما الخبز، معناتها الميتين قديش هي 230 مليم الخبز، ما عادش تعرفها اللي هي ديما تدفع في 250
1: 230 مليم، والباقيات 120
0: مليم والعشرين مليم ديبوي إكستان، كما أنت مثلا
1: الخمسين مليم
0: اللي ما ترجعش في محطة الواجهات ديما طايحين بان صرف، وإذا كان طلبت أنت بالباقي بتاعك هكذا طلبت ما طلبتش بالباقي بتاعك تاخذ التيكي وتمشي على روحك ولا يقول لك عايشك لا بارك فيك. مثال بسيط،
1: لو كان طلبت تولي ماكش باهي وعلى 50 مليم وتعطل في الحركة
0: بالضبط، أور أنت وقت تبدأ ناقص 50 مليم يقص لك حتى
1: ما يقبلك حد،
0: حتى كي تتصل بالناس القائمة والساهرة على المحطة وعلى تقول لهم يقول لك لا والله الغلطة من احنا ما وفرناش الصرف، ولا يقول لك مثلا انك الطالب يعطيوك، ولا يقول لك احنا مثلا محتاج والزوالي نجم يركب بلاش. كله كما في الإدارات، الشعارات حاجة والتطبيق حاجة أخرى. خلي عاد كي نحكي إن على الهندام ونحكي على طريقة التصرف ونحكي على الموسيقى اللي رجعنا لها، معناها في استعمال في الواجهات معناها بصوت عالي جدا في كونتينو الله أعلم معناتك الذوق اللي يفرضوا عليك من الصباح للطياح، خلي عاد الطريقة متاع الرد ومتاع استقبال السائق ومعناها لهنا رانا نعاود نقول ننقل صوت المواطن. كيف الناس اللي تتصل بينا باش تطرح اشكاليات وسيد من خلال استشارات قانونيه، واللي احنا خلال الاسبوع نقول لهم فكروا نهاره البرنامج على خاطر جينا برشا استشارات، فان شاء الله يا ربي نواصلوا دائما في هذه الرساله، نواصلوا اصواتكم ونجاوبكم على تساؤلاتكم ونوصلوا في التوعية القانونية، على خاطر راهم من غير وعي قانوني البلاد نجمة تعيش في فوضى على اللي قدر. اليوم كي نحكيه مثلا على أنه احنا عنا احتجاج على السوناد وستيغ، لم ندعو قط إلى مقاطعة خلاص الفاتورة. حتى اللي يجي يقترح الاقتراح نقول له رد بالك ستوب، مش هذا الموضوع. الموضوع هو حرص على الجودة، حرص على توفير الخدمة باعتبار عندهم المونوبول، لكن لم ندعو قط إلى مقاطعة خلاص الفاتورات، خطر هذاك موضوع آخر وكلام آخر خارج إطار القانون أستاذ. ونحن لا ندعو أبدا إلى مخالفة القانون، ندعو إلى مطالبة بالحقوق
1: بالعكس،
0: لكن مع القيام بالواجبات.
1: بطبيعة الحال أنا بالعكس كمرنا ما كنا دعاة
0: فوضى،
1: فوضى. نحن دعاة تطبيق القانون وحسن تطبيق القانون وحسن التعامل مع النصوص التشريعية. وقلنا رأيت قدش من مرة عبر المزح هذا وعبر المنبر هذا، قلنا رأوا النصوص القانونية طالما أنها كانت موجودة فهي واجبة التطبيق، واجبة الاحترام، واجب الإذعان لأحكامها من طرف الكل. وإذا كان حتى إذا كان تقول لي قاعدة قانونية ولا نص قانوني لم يعد يتلائم وضعنا الحالي، فإنه لا يكون بمخالفته وإنما باتباع الإجراءات الشكلية القانونية اللي هي التنقيح والتعديل والإلغاء والإبدال، وهذا ما كل من مهام الوظيفة التشريعية. أما الإنسان باش يأخذ مكان المشرع هذا لا يجوز ولا يمكن القبول به، لأنه باش يصلح وقتها فوضى بالحق، وده ما اللي منا نحبوش ولا ندعو له ولا حتى أنا مجرد الإشارة له أمر يعتبر مش موضوعي ومش مقبول الحقيقة. لأن قوة البلاد في قوانينها، قوة البلاد في تفعيل أحكامها القانونية. علاش خدش المرة قلنا راه تطبيق القانون ما يجيش في إطار حملات، ما يجيش في إطار حملة وقتية والناس كل تتجندوا منها، ما عاد فما حد شيء، وفاوك التصورات وفاوك الهيلمان كل كي اللي يصير. صحيح أنه استدعن وقته، لكن الاستمرارية على حفاظ على تطبيق القانون هو لما شيء ما يصيرش، وهذا يزيد مشكل من نوع واحد آخر اللي كيف يخلينا معناها نعيش برشا صعوبات في حياتنا اليومية. من الصعوبات اللي نعيشوها اليوم هك شوف أنا أخيرا ومش آخر شيء، أنا مسألة إضراب سواق نقل المحروقات
0: الفجئي
1: الفجئي والمفاجئ وما ترتب عليه. والناس ما تعرفش اللي هو الأمر هذاك، راهو الإضراب الفجئي هو معاقب عليه، راهو جريمة، راهو جريمة بمقتضى أحكام مجلة الشغل. كما نقولوا احنا نحكيوا على الإضراب، نقولوا الإضراب راهو حق دستوري، الإضراب راهو مضمون. الإضراب جاء به دستور 25 جويلية 22 التأكيد في الفصل 41 منه، قال الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون، ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني بطبيعة الحال، ولا يشمل حق الإضراب القضاة وقوات الأمن الداخلي والديوانة. فيما عدا ذلك الناس الإضراب بالنسبة في كل قطاعات هو إجراء قانوني، إجراء دستوري مخول لكل شغال ولكل عامل. لكن الحق الدستوري هذا مش على إطلاقه، علاش كنا ما نقوش احنا في ويل المصلين؟ الحق الدستوري هذا وحق الإضراب مرتبط بجملة من الإجراءات الشكلية، ومنها خاصة رفقة واجب الإعلام بوعد الإضراب قبل تاريخه وعلى الأقل بعشرة أيام. وهذا راه مش فقه ولا معناها جريان عمل، هذا نص تشريعي. كيف هذا نص جاء به المشرع التونسي معناها بالفصل تقريبا 376 مكرر من مجلة الشغل، بالضبط 376 مكرر من مجلة الشغل التونسية، اللي يقول أنه كل قرار بالإضراب أو صد العمال عن مباشرة عملهم يجب أن يسبقه تنبيها بعشر أيام. إذا كنا ما عملناش التنبيه وعملنا في إضراب فشي دون اتباع الإجراءات الشكلية، أراه باش نلقاه وراحنا وقعنا في المحظور، نجيو باش نطالبوا بعض الحقوق النقابية ولا بعض الحقوق للعمال، لقاو العمال هذوما يوليو تحت طائلة المؤاخذة الجزائية، لأنه كل من لا يحترم الإجراءات الشكلية وتوقف عن العمل دون احترام الإجراءات الشكلية أراه تطبق عليه أحكام الفصل 388 من مجلة الشغل التونسية كذلك، واللي تنص على أنه عندما يكون الإضراب أو الصد عن العمل مخالفين للقانون، فإن كل من حرض على مواصلة الإضراب أو الصد عن العمل أو شارك فيهما يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 3 أشهر و8 أشهر، وبخطية بين 100 دينار و500 دينار، وفي صورة العود تضاعف العقوبتان. يعني هالمعادلة ما بين الحق والواجب هذه ديما اللي نحكي عليها.
0: بالضبط.
1: والإضراب اليوم اللي صار، ولا خليني نقول التوقف الفشي هذا ما احترمش الإجراءات، ما شفناش احنا إعلان به قبل 10 أيام، حتى كي يخرج بقى خرج بلا قال إلغاء الإضراب. هو مش إضراب، هو ما هوش إضراب يعطيك الصحة،
0: هو إضراب أصلا،
1: هو ما هوش إضراب، هو فعل مخالف للقانون، فعل مجرم ومعاقب عليه بالسجن والخطية. وبالتالي تقول لي خرج بلاغ في إلغاء الإضراب، أنا إضراب
0: ما دو كان هو صادق على المخالفة، معناته هذه المصيبة هي
1: قرار هذا منه
0: بشرعية الإضراب ثم بإلغائه،
1: بعدم شرعية الإضراب، هو قرار منه بعدم شرعية.
0: لا لا، وقت اللي قال إلغاء الإضراب
1: قرار بوجودي هذا الإضراب، بنية الإضراب وبقصد الإضراب، بقصد توقف عن العمل دون احترام الإجراءات هذه. الإجراء اللي قلت لك إجراء وجوبي جبيل، الفصل 376 مكرر مجلس الشغل، أنه أوجب أن يقع التنبيه والإشعار بالإضراب 10 أيام قبل موعده، وهذا إجراء وجوبي. وكل من يتعمد التوقف عن العمل ولا الصد عن العمل بدون احترام الإجراءات هذه، كما قلت قروها ما ينجم يقروها مع المؤاخذة هذه. وهنا دور النيابة العمومية، راهو النيابة العمومية هي التي تحرك الدعاوى الجزائية، وبالتالي لابد من التصدي لمثل التجاوزات هذه. كفانا التجاوزات رخا، هو الماء، هو الكهرباء، هو انقطاع الماء صالح الشراب، ثم هو انقطاع المياه المعدنية، ثم هو وصلنا توا اليوم خشيه تنقال شنو قال الضرب نتاع سواق.
0: بالحق هو حالة الاحتقان اللي صارت نهار الاربعاء العشية، معناها مع الكمول اللي صاير على الماء على الضوء على كذا، تحس وكأنه فما أمور تدبر بليل، معناها لهنا وكأنه
1: انت
0: قاعد ضغط ضغط ضغط، معناتها اللي تشوف يقول لك ربي يقدر الخير. اش فما يا اخي، تحك راسك وتعمل اضراب، تحك راسك وتجي القطاع حي بدرجة هذيك، معناتها اليوم انا كي نرى مراكز الاعمال مثلا اللي هما عندهم مده هما يخدموا دون لي نورم، ما تحصلوش على مستحقاتهم ومرتباتهم، عندهم اشهر وما ثماش تغطية اجتماعية مع اللي صاير فيهم،
1: ونتائج أنشطتهم ونتائج أعمالهم موجودة في الواقع،
0: موجودة في الواقع ومتواصلة ويخدموا أمورهم واضحة، معناها ما تلقاش كنت تلفت لهم،
1: والإضافة نتاعهم معناها الإيجابية واضحة استفادت منهم برشا باعثين
0: وما زالوا يستفادوا،
1: وما زالوا قاعدين يستفادوا،
0: وكل يوم يخدموا ويطالبوا، وكل يوم يخدموا ووصلوا للوقفات الاحتجاجية في المدة الأخرانية، معناتها الناس قاعدة تخدم وتطالب ولم يلتفت إليها أحد، وناس تجي ضربة واحدة تقص مادة حيوية، معناتها منها الناس قاعدة تعيش ومنها الناس قاعدة تتنقل ومنها الناس كذا، ومن بعد أنا أقول راهو تم إلغاء
1: المحروقات. تحكي عن المحروقات، سمحني مش تحكي راهو على كرابنا الخاصة، راهو تحكي عن النقل العمومي، وتحكي على النقل الغير منتظم عبر سيارات الأجرة وسيارات التاكسي،
0: وتحكي على الاقتصاد كامل،
1: وتحكي على نقل البضائع وشاحنات نقل البضائع، نقل الخضر، نقل مواد البناء، النقل بصفة عامة، كل شيء يقف حاله،
0: كل شلل في القطاعات الحيوية.
1: أنا مش قول أنا مش قول فاش يحكي هو ما دخلت الكيوسك ما لقيتش معناها بنزين ولا السيارة الخاصة، هذا نجم نفهموه، اما شوف معنى الانعكاس السلبي على القطاعات الحيويه في البلاد، كل شيء يمشي بالنقل كما قلنا المره الاخرى، كل شيء يراه بالماء اليوم، كل شيء بالنقل زاد فيه القطاعات الحيويه، لماذا تضرب بهذه الطريقه؟ نقطه استفهام كبيره.
0: ولذا زاد السؤال الاخر، علاش الادارات المعنيه بالامر او السلطات المعنيه بالامر ما تتحرك؟ كان لفائده من يخالف القانون ومن يخدم بالعنتريات،

0: تتشجع على الإضرابات ما بين قوسين أو التوقف والفجأة عن العمل دون اتخاذ التراتيب والإجراءات الواجب بها العمل. فبالتالي اليوم سؤال مطروح للناس اللي تعاود ترجع في البلاغات وهو قال وهو قال وهو البلاغ كتلع على أساس إلغاء إضراب فجئي راهو فما دي كونسيكونس صارت ما ترتب عن ذلك انه ما ثماش مازوت وما ثماش ما لازم تزود
1: به توازي الشكليات تقول لي هو خرج اعلام بالغاء الاضراب المفروض انه كان فما اعلام بالاضراب اعلام مسبق بالاضراب وقتها من باب توازي الشكليات نقول لك كما خرجت انا بلاغ ندعو وقرر فيه الاضراب هاني اليوم خرجت بلاغ اما انت الاصل ما خرجتوش وتلوج على الفرعه في غياب الاصل لان يمكن
0: تحدث عن الفرعه وترجع معناتها باش توريني اللي فما بلاغ دونك اللي تحكي فيه انت من باب الهذيين باهي يا سيدي انا من باب الهذيين والطوابير اللي واقفه تستنى في المازوت وفي ليسونس ماهيش لهفه وانما ما ثماش ما ثماش محروقات على خاطر اللي قاعد تزود وتزويت
1: ما بقاش تزويت
0: معناها القانون راهو كان تبقوا القانون دون تعسف القانون بحذافيره بسلطة تقديرية متوازنة هذاك هو المطلوب شكون البلاد عايشة في نظام
1: أما
0: راهو سمحني خرق القوانين وإنك كما قلت منذ قليل حكاية الانتساب الفوضى وإزالته بالحملات وإحنا تعرضنا في بلاصة معينة المدة اللي فاتت على ساقينا ولاحظنا نفس الملاحظة في نفس التوقيت إنه في زنقة عربي في البلاد العربي معناتها تكون فما نصبة ماكلة شطر الكياس
1: شر والله شر
0: شطر الكياس معناتها جو دي بيان على خطر احنا نطقنا فرد كلمة وترى معناها كرهبة كبيرة متاع أمن متعدية من البلاصة هكية
1: والله كتمنيت أنا كالأمن هذاك حتى من الشفاك لأنه
0: حتى من باب التوجيه
1: التوجيه الشفاهي يغير الوضع قبل في ما مضى كان الأمن يعمل الإشارة هذه والملحوظة هذه اليوم من بار ملحوظة ذيك سيارة الأمنيين شبيب كتب
0: سكرة تعدت بصعوبة
1: وتعدت حتى هي مرت بصعوبة قعدت السنة شوف فيك انت قابلتني أنا مرت بصعوبة الحقيقة في حي كيما كاية
0: في زنقة كيما هيك
1: في زنقة وهذاك انتصاب فوضوي
0: وهذاك
1: مشاولوا مرة واثنين وعشرة وقاع إزالته
0: هذاك بتصاور تم إزالته علش احنا قلنا فما فولكلور وفما تصاور
1: فما فرق ما بين
0: ومن بعد ترجع وقدام الأمن وشافوه وتعداوا من با ملاحظة فلنا كيفاش عاودوا نقولوا هل إنه تطبيق القانون يكون بالتعليمات اليوم نطبقوا غدوة ما نطبقوش اليوم نخرجوا في حملة نطبقوا القانون وفات الحملة ورجعت السيارات إلى ما اسمها للباركينج متاحة دونك نعاودوا نرجعوا تعود ريما لحالتها القديمة راهو مش منطقي ومش معقول اليوم يلزم تطبيق القانون حتى لا نخوض في فوضى ومن يريد إدخال بلاد في فوضى نورمالمون يلزم نتصدى له بالقانون ناخذ أولى المكالمات الهاتفية ومرحبا على السلامة
2: ألو عسام أختي
0: مرحبا شكون معنا
2: مدام قاسم من قروة
0: تفضل لله
2: ربي عندي إشكالية نحب نسألها للأستاذ مع عسام أستاذ
1: مرحبا صباح الخير
2: صباح الخير إن شاء الله إذا حسنا نكون البرنامج هذا باهي استفدتونا منه
1: بارك الله فيك
2: بارك الله فيكم عسير أستاذ عندي بربي إشكالية بربي دلني وانصحني بأمور قانونية
1: تفضل
2: عندي مرض خويا داخل ثلثانيتنا وتسع فيها في الجر من غير ما تشاور حتى حد فهمت كي جيت نكلم في باب على اساس انا فرد من افراد الورثه على اساس باش نمشي نقلع خاطري ما شاورت حد فوق هذه الكل حاسه طاب هنا بين زوج زيتونات
1: ايوا الثانيه نتاع شكون هي؟ الثانيه نتاع شكون هي؟
2: الثانيه نتاعنا نتاع باب
0: بوك موجود على قيد الحياه
2: بويا موجود اما هي عملت لنا
0: سامحني ستوب لي ستوب كلمه بركه
1: اي بركه
0: بالله تحكي على ورثه وبوك حيه
2: إيه نحن نحب
0: نعرف. أنتي تحكي على ورثة وبوك حي سامحني. أنتي تحكي على ورثة وبوك حي سامحني مدام. أنتي تحكي على ورثة وبوك حي.
2: مش نحكي على الورثة. هي دخلت من غير مشاور حتى زرع واحدة من غير مشاور حتى حد.
0: بوك موجودة.
2: هي حاقرتنا ومستغلتنا ومعاملة فينا الميت عماد.
1: أخوك شو ما.
2: حاقرتنا. أخويا معاها موش معانا. أخوها كاره بابا وأمي ومسمعهمش يسمع كان هي.
1: إيه.
2: نحب نعرف هنا بأمور قانونية أنا كشاورت بابا قلت بابا يتم نمشي نقلعوا اللي زرعت نحب نقلعوا وطبعا بعد ما غادي من تحت الزيتون ردت بابا شنية قال لي ابعد علينا ما نمشكلها راهي تو تشكي بيك هي تزرع في متاعنا وتشكي بيه والآن نشكي بيه
1: لا شوي واسع بالك سر
2: قانونا ولا لا ليش نعمل كالقانا
1: إذا كان صاحب الملك مازال على قيد الحياة وربي يطول في عمره ورخص لها باش تقوم بالاشغال هذيك راهي عندها الحق
0: ولو بالسكوت
1: حتى بعدم معنى رد الفعل واذا كان منحها راهي ما عندهاش الحق معناها السؤال اللي طرح هو انه اللي تعمل فيه كان بموافقه ومصادقه من المالك الاصلي اللي هو الوالد نتاعك ولا لا اذا كان الوالد نتاعك قالك خليها تعمل ايش عندك فيها بالتالي فهو هنالك رضا ضمني بما

0: تقوم به هذه المرأة. وهنا انت مع علاش نقول لك سالتك مدام رفقه قالت لك الوالد موجود لنا، لانه هنا في القانون نحكي على الصفه، شو وصفتك انت؟ حتى مازالت حتى ما عندكش صفه الوارث انت، حتى باش نحكيوا على ميراث وكل من طالما صاحب الملك على قيد الحياه هو الوحيد الذي له الحق في التصرف في ملكه بسائر اوجه التصرف القانونيه، هو اللي يرخص شكون يدخل وشكون يخش وشكون يخرج وشكون يزرع وشكون يحصد، وهو اللي عارض كل غاصب ينجم هو يتعرض له. اذا كان مرت خوك يعتبرها هي غاصبه ينجم يشكي بها ويرفع لها يدها ولا يمنحها حتى من الولوج السنه هذه، واذا كان هو قابل بالامر هذا ما فما حتى واحد منكم عنده شكون معناه تاثير على الاراده نتاعه ولا يسدوا على الاراده نتاع اختي. ذولي فهمتني عايش اسمع فيني.
1: موجودة موجودة
0: خلنا اسمع.
1: ما انت غادرت غادرت
0: على كل واضحة هي العملية احنا من خلال هي
1: نعود نقول بالله انا ما يثيرني في بعض الأحيان ويثير تحفظي وحفيظتي.
0: أيوة.
1: بوك حي وانت تحكي لي على الورث، والله كان مثلا تابع لأمك وأمك متوفية معناتها وربي طول في عمرها كان موجودة، والله نقول له ورث من من من, من شيرة أمك وانت تحكي على ورثة وعندك حق فيه، اما بوك حي على قيد الحياة وانت تحكي لي احنا كورثة يا اخي ما نعرفوش معناتها مفهوم الميراث هذا واحد اثنين
0: صحيح.
1: هو عنده حق يقللها انت باش تلز روحك للمشاكل على خاطر هي لنا التدخل نتاعها باش يكون كانه تدخل فضولي يا استاذ وما عندهاش صفه معناتها باش تولي هي تعتدي
0: باش تولي اعتداءات وباش تولي معناها
1: وينجم بها فسيلمون يجبد روحه ويقول لك انا ما عنديش مشكل
0: ما عنديش مشكل وما كيما بنتي كيما
1: صحيح.
0: مرت ولدي معناها
1: برا تصرف انت في الارض إذا كان خليك بوك معناها وما اعترضش هي تصرفت وغرست في شيرة برا أنت اغرس في شيرة أخرى واستنفعوا الناس الكل
0: ديما بموافقة المالك الأصلي
1: بالضبط حتى السكوت يا أستاذ علامة الرضا لهنا
0: ما وديك الموافقة الضمنية هذيك مو الموافقة ما تكون صريحة يعبر عنها صراحة ولا تكون ضمنية بالسكوت أنه الإنسان يشوف في الفعل قدامه ولا يتصدى له ولا معناه يرد ما يردش أي فعل، فبالتالي هذاك هو الموافقة الضمنية الناتجة من سكوت الطرف المعني بشأن، وهنا الشخص المعني هو الملك. حتى واحد ما عنده الحق يتصرف مكانه إلا بإرادة الملك. هذاك النص التشريعي
1: هو شفتك قلت لها أنت أخوك وين أخوك اللي هو زوجها قالت لك زوجها معاها مش معايا دونك انت نورمالمون كي باش تثور الحفيظه نتاعك ضدهم الاثنين وضد خوك اللي هو زوجته معاه واللي قال شنو غرست معناها
0: حتى بالدرجة لهنا خلينا نحكيوا حتى بالدرجة باش نقربوا للناس الناس كل توخل تالي
1: بالضبط
0: الناس الكل توخر تالي من طالما الوالد موجود ومن طالما هو صاحب الملك فهو الوحيد اللي عنده الحق بالقانون يخلي اللي يحب ويمنع اللي يحب ويزرع اللي يحب ويحصد اللي يحب ويبطل وينجم يمنع الجميع. وشكون قال انت باش يولي الملك ملك حتى بعد مرتويل كي يتنازل عليه هو بالهيبه ولا بالاحاله للغير ولا بالتبرع
1: ولا بالبيع
0: ولا بالبيع معناها ما تحكيش اليوم انت تدخلك هذا مش تدخل فضولي تدخل في حاجه ما تعنيكش حتى بالقانون
1: توتر حتى العلاقات العائليه
0: لهنا معناها انت تقعد تقول للبوك وتحمل شي بوك
1: ولا في عينين بوك تغزر وتقول له ورثنا
0: وخوك ينجم يمشي البوك ويقول له كلام اخر وتخليوك الراجل الكبير اللي ما بيناتكم يولو من بنته يولو من ولده هذا كل حتى ادبيا راه ما يصيرش وقانونيا ما عندك حتى صفه وحتى مصلحه وحتى عذر باش تدخل في الامور هذه يا اختي غالي
1: يعطيك الصحه بارك الله فيك حسام ناخذ الومضه لحظه ثم نعود
2: إشهار لتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريير الدار البنوم والمصروف بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تي تي والسلام الشاب منولش المهدية على الموجة 95.7
3: 95.7

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، لو سهل بكم منورينا في مواصلة متابعة استشارات قانونية على موجات نعدكم جميعا إذاعة المنستير. ناخذ المكالمة الهاتفية الموالي. مرحبا عسلمة.
1: أهلا وسهلا. مرحبا.
0: مرحبا، شكون معنا؟
1: أهلا بنتي رفقة، شنحوالك؟ علي من حي التضامن ولاية ريان.
0: مرحبا، لو سهل بك.
1: راني نحبكم برشا انتي سي محسن قربوج والبرد وعلى القلب. بالله عندي زوج سؤالات مدام. سؤال باش توجهوا لي لوزارة التجارة على الماء، وسؤال ثاني باش توجهوا لي لوزير النقل على حكاية النقل الجماعي. الماء اللي تكلموا عليه هامس بركة ولو لامس، 750 الدبوزة ب 850 وب 900 الدبوزة ب 30 هامس في النهار، والجاي اللي عايطوا عليه ب 7500 ستيكة. هذا هذا الباب الأول، يعني العطار يبيع فيها بسبع آلاف وعطريت في الشارع يبيع فيها بسبعة وخمس. هذه سيكل ما
0: أي سمحني أنتي لنا توجهت الإدارة الجهوية للتجارة وبلغت على المخالفة هذه؟
1: وزارة التجارة عندهم من النومر متاحهم لا جواب، ما يجاوبوكش من أصله. هذا هي أزمة الماء. وبعد نعطيك السؤال متاع النقل يا مدام تعمل مزي، وسامحني باش نطول عليك شوي. النقل اللي عاملينه كي يعطوا الرخص يحدوا له من كيلومترات قداش، ولا كل واحد يعمل كهرباء يعمل رخصه يعمل 4 كيلومتر 5 كيلومتر ويعمل رخصه؟ ما سام الوالي يحدد لهم المسافه قداش. توش عاملين هم تو ثم النقل من حي التضامن لريان، كان يهز من حي التضامن من الترمينيس نتاع الوادي لريان ب 15% زادوا فيه ولا 17%. توش ولوا عنده كسر ولوا حي الانتلاك وعملوا نقل آخر من التكوين حتى للنقل للحي الانتلاك بدينار، ويركبك حتى خطوتين يقول لك خالص دينار. أنا راني مانيش ناخذ فيه النقل، أنا انتريت قاعد مانيش ناخذ فيه. هم معاك الناس اللي تتخادم من ساكل ينقلك يركبك خطوتين ويقول لك أهبط واطلع بدينار، ومتاع ريانة يركبوا من حي الانتلاك و17 مئة برك لريانة ما يوصلش الحي التزام. يعني عاملين سوق ودلال يعملوا وحدهم ويحددوا وحدهم في المسافات. حبيت نعرف من الأستاذ هل سرى يرخص لهم القانون بطريقة هذه ولا لا؟
0: واضح.
1: بارك الله فيك مدام ويربي نورك.
0: يعيشك نور ذاتك، شكرا جزيلا أستاذ.
2: هو الحقيقة الزوز ملاحظات اللي قال عليهم سالي، زوز ملاحظات في طريقهم وزوز ملاحظات والمعاينات، خليني نقول اللي قام بهم المواطن هذا هما معاينات لتصرفات مخالفة القانون. الحاشين اثنين غالطين اللي رفع في الأسعار نتاع القوارير المياه المعدنية بما يتجاوز السقف الأقصى اللي قررته وزارة التجارة وأصدره السيد وزير التجارة وأمضاه وأصدره وأصبح واجب الاتباع، وأن كل مخالفة كل تجاوز للثمن هذاك هو مخالفة. لكن كيف مسألة النقل المسافة الكيلومترية وغيرها محددة ذلك كيف في القانون، وأنك تجي أنت باش خليني أقولها بالدرجة مرة باش تفلق وتعمل على زي راسك وما تطلعش بأقل من دينار، كيف هذا كله مخالف القانون. لكن هو شو عنا؟ احنا عنا سلطة الرقابة، سلطة الرقابة اللي هي بيد الإدارات. كيقول لي أنا طلبت الرقم نتاع إدارة التجارة العديد مرات وما يردوش، هنا المشكل، هنا المشكل.
0: علاش عاملين رقم أخضر؟
2: صحيح، لأنه التجاوزات هذه ماهيش مشتوفه. راهو فما الغث وفما السمين، فما الصالح وفما الطالح. مع الأسف فما بعض فئة ما زالت تحب تكون خارج القانون، تحب ترفع في الأسعار، تحب تحتكر، تحب
0: تتمعش من الفوضى. استاذ شفنا احنا كيفاش المراقبه كي تغيب الناس تزيد.
2: شكون يصدر الامور هذه رفقه؟ شكون يصدر هي الادارات اللي مكون لها الامر هذا؟ اذا كان الادارات الجهويه للتجاره ما تتحركش في مثل الامر هذا، واش حشنا بها؟ شو باش تعمل؟ هذو ما التسعيره ولا
0: جيت كان قلت باش نسقف اور هي زادت
2: التسقيف؟ هو التسقيف حتى التسقيف ما جاش من عند الاداره الجويه، جاء من اعلى هرم في الوزاره من وزير التجاره. معنا القرار اصدرت وزاره التجاره. اذا كان انت ما تراقبش حتى لضمان تفعيل القرارات الصادر من النظر
3: وقت ايش عمل بيك
0: أنا. ذكرنا بالقرارات نتاع تسعير البنان وغيرها معناها
3: حاشي بيك باش يقعد في البير وباش عمل السياره الاداريه
0: لا وسامحني حاشي بيك باش تزيد عليا انا كمواطن الاسعار وبعد تخليني لقمه سائغه للمحتكرين والمضاربين وش معناها قاعده الناس تبرح على الماء في قارعه الطريق
3: معناها المواطن هذا سالي وقت اتصل بوسيلة الاعلام كما اذاعه مسير وقال الامر ذا راه من معاينه ميدانيه
0: من المفروض
3: هو عودنا مره اخرى معنا رجعنا للناس اللي تبهبط يهبطوا للشارع يا مسؤولين يهبطوا تشبيهم يعيشوش
0: زعما يا اخي ما يشروش هما ما عند العطاره وما يدوروش وما يمشيوش ولا يلزمهم يدوروا في المواكب باش نتفضحوا
3: لا وحتى يقول لك
0: سامحني خاطر موكب حتى موكب الناس يخذ احتياطاته
3: حتى كان يقول لك انا نشري بالله من لقاش صعوبه وكذا يا اخي ما يسمعوش العباد ما يسمع يا اخي الراجل هذا سالي توك يتقصر ما عنده ما يعمل حبيبي تصلتي ما ولا معاينه ميدانيه وهو قال لك طلبت الرقم الاخضر وما يجاوبوش وما يردوش يا ناس سولت علاش ما يجاوبوش وما تردش هنا الاداره
0: وسامحني والمسؤول في الاداره وحتى الرقم الاخضر ما جربش الرقم الاخضر في اوقات معينه يشوفوا يخدم ولا
3: ما ينجح حتى نص تشريعي وما ينجح حتى امر وحتى قرار اذا كان ما فماش المتابعه الميدانيه هذا في كل القطاعات مع الاسف ما زالت بعض الاشخاص ولا بعض الافراد ما زالوا يجروا إلى الخلف الحقيقة.
0: كيف كيف بالنسبة للنقل هذي اللي فما تسعيرة وفما
3: شو ما يسبق المدينة
0: شفت أنا كي نرجع نعود نقول لك أستاذة معنى الأستاذة كده كان تشوف ورزمو أنت ما كنت مجرب النقل الجماعي هذي معنى النقل الجماعي هذي غير المنتظم أقسم بالله آفة والله يوم جربوا تليعت راني راهو تعديت علي أيامات ونتفرج ونشوف ولكن ايضا شفت الناس اللي واقفه على تنظيم المحطه في بعض الحين كي تلفت له وتقول له ريت التصرف هذا ولا تيجي تقول لك احنا يا مدام قاعدين نقاسيو انت دورك مش تقاسي انا نقاسي كمواطنه ما انت ترفع الملاحظات لصاحب الشركه وتجيب الحلول يا اخي هي معناها نعطيك فضاء ونعطيه لك بامتيازات ونعطيك وفي الاخر تخلي عبد المربده مثلا دخلت انا المحطه مستير دخلت المحطه سوسه ما نتصورش اللي هي شركه اهليه ما تمستير وجمال هي من الشركات الاهليه الحقيقه انا قدر ما نواجه ملاحظاتي مباشره لمن يهمه الامر في الشركه بقدر زاد كيف ما يخبيش العبد عين الشمس بغربال ماهوش تحريض اما ودي يخدموا على رواحكم اخدموا ووفروا رقابه اخدموا وشوفوا العباد كيفاش تخدم ماهيش تبريب هي على على الطريق استشاره من الاستشارات اللي وصلتنا واللي المواطن قلت له ذكرني اليوم الصباح ولكنه ما هزش تليفون على الزميله يقول اي ميساج ما هزش التليفون نقول الاستشاره نتاعه اللي والدته كاريا مستودع الشخص عامله دبو حاطط فيه أثاث قديم كما نقولوا حاجات متاع تابعة المشروع كما نقولوا تابعة النزل تابعة الميزون دو تابعة الحاجة كما هكا المواطنة فيه طبعا حشتها بالمستودع متاعها كلمته أكثر من مرة وقلت له أعطيني المستودع رجع لي المستودع وكملت الكارية ومعناها معناتها شهر شهرين فيه وكملنا الكارية يقول كل مرة تتصل بهم وقولها باهي هاوش نفضيو لك المستودع وما فضوش المستودع ما فضوهوش معناتها ما فرغوش دونك يقول شنو الإجراء القانوني واجب الاتباع اليوم باش أمي تسترجع المستودع متاعها وتنحي الكارية وتوقف الكارية
3: اولا ما نجموش نجاوبوا على الاستشاره الخاصه هذه بالضبط قد طالما ما عندناش عقد كراء يلزمنا اول حاجه
0: سامحني هو الكراء قال معناتها من سنوات تكراء معناتها بعقد واحد ومن بعد قعد يتجدد ضمنيا
3: يتجدد ضمنيا لنفس المده الاصليه نفس المده المضمنه في العقد هذه حاجه ثم هذه حاجه اساسيه لازم تكون تعرفها والحاجه الاساسيه الثانيه انه النشاط الذي سيمارس في ذلك المكر
0: ماذا لو دبو مسكر
3: ليش مكتوب قل لي شو مكتوب
0: ما فيش أنساني معناتها مستودع
3: قل لي شو مكتوب في العقد
0: في العقد
3: استغلاله في
0: قال عقد الكراء هذايا من عام 2008
3: ما سالش المدة
0: لا ما تجوز باش نرجع للوقت برا
3: كان عندنا العقد تقول لي فيش مستغل باستغلاله في شو اذا كان مستغل في نشاط تجاري او من توابع اصل تجاري راه باش يقضي القانون الاكل التجاري واذا كان مستعد معد فقط كمستودع للخزن فماهوش ما فماش نشاط تجاري لهنا وبشاقة انهاء المدة انهاء الكراء حسب باتباع الاجراءات انهية الكراء العادية اللي هي تنبيه اذا كان فما اجل في العقد نبه ونحترموا الاجل نتاع التنبيه اللي جاي في العقد. واذا كان ما فماش تنبيه مسبق في العقد، ما بقاش اتفاق على تنبيه مسبق، التنبيه العادي اللي جرى على العمل لتفريغ المهر، اللي هو في العاده المحاكم تقول لك نبه عليه قبل بشهر، معناها تمكينه من مده باش يفرغ المحل تاعه. وهذه تنهيه الكراء يلزم التنبيه هذا قبل ما يتجدد نفس المده. اذا كان انت عندك العقد من اكتوبر حتى الاخر سبتمبر، كل عام يجوز من اكتوبر حتى الاخر سبتمبر، قبل ما تجي ليشونس، قبل ما يجي التجديد الجديد قبل الاخر سبتمبر، تكون انت وجهت له تنبيه وتقول له ما عادش عندي رغبه في سمر العلاقه الكرائيه، في تجديد العلاقه الكرائيه، ونطلب منك استرجاع المكره، مغادره المكره وارجاعه لي في التاريخ هذا، ولا يقوم عليه قدام المحاكم. ثم اذا كان عملنا التنبيه هذاك ما عادش ناخذ الكراء بعد المده، ردوا بالنا. اذا كان نستمر على اخذ الكراء ولو أنه بعض النصوص تقول لك إذا كان أعرب على رغبة مسبقة بأنه معناها ما عادش عنده رغبة، يولي ياخذ يعتبر غرام التصرف في المحل، لأنه تولي تأخذها كغرام التصرف لأنك ما عادش كاري لهم، تنتهي العلاقة الكرائية بالتنبيه وحلول الأجل المضمن بذلك التنبيه. لهنا في الاستشارة هذا في عمومية بالنسبة للعلاقات نتاع الكراء، نميزوا بين المدة، لازم المدة نقف عليها لأنه كي يتجدد راهو يتجدد بنفس المدة، إلا في الكراء التجاري يجدد دون تحديد المدة. راهو كراء تجاري وقتها يولي يجدد دون تحديد المدة، إذا كان باش تخرجوا تعطيه تنبيه قبل بستة أشهر إذا كان هو يمارس نشاط تجاري. إذا كان هو نشاط عادي للسكنة ولا مجرد مخزن ولا مستودع لسيارة، هذاك يأخذ القانون العادي. القانون العادي ينتهي الكراء بالانتهاء المدة المحددة في العقد، ولا حاجة حتى للتنبيه إذا كان ما فماش في العقد الكراء ما يطلب التنبيه. أما في العادة احنا ديما من قبيل التزايد نقوله باش ما تكون باش هناك عملية فشية وباش هو يتهيئ قبل بشهر نبعثه له قولوا راهو
0: ذكر. لا مش ما يقعدش في المسيب تو خاطر هو قال لك هي عندها مده، كل مره تكلمهم وتقول لهم قال لك المبلغ زهيد جدا معناتها تاع الكراء، ما لا زادت لا رفعت في الكراء، وكل ما تطالبوا يقولها باهي ما يقولهاش لا باهي هاو باش. شفتك الهاو باش المؤقت اللي يستمر ويدوم.
3: هي اول حاجه تعملها له تعمل له اعلام بانهاء العلاقه التسويقيه. اذا كانوا مش نشاط تجاري تعمل له اعلام بناء العلاقة التسوية وعدم رغبتها في التجديد. وبالتالي لهنا إذا كان عملنا له التنبيه هذاك، لأنه مو التنبيه لازم يترك أثر كتابي، راه متجم مش بالضرورة باش تعملوا بعد المنافسة التنبيه إذا كان ما نصش العقد على هذا.
0: لي سمحني أستاذ، أنا عندي وتيل مثلا، أنا عندي وتيل مارس في نشاطي معناتها هو بمقابل وربح وكذا، ومستأجر أنا الدب وهذا كنحط فيه كان الفاضل والقربج الزايد نتاعي، ما يتسماش تجاري، ما يتسماش أنكس للوتيل.
3: مش والله هي مسألة فيها نظر. أنا نجم أقول لك من ملحقات الأصل التجاري ومن توابع الأصل التجاري،
0: خاصة إذا كان معناتها كاتب الكونترات وباسم الوتيل،
3: خاصة إذا كان خير وخيرين
0: معناتها كشركة معناتها نزل الفلاني ولا ميزون دوت فلانية ولا حاجة، معناتها يجبنا نثبتوا لنا في العقود في العقد الأولاني أصلا
3: في العقد الأصلي باش تكون الاستشارة صحيحة.
0: باهي واضحة، شكرا جزيلا. نمواتنا تقول صدر حكم لصالحي ضد شخص تخلي بالكرهبة متاعه في باب جراج دقدقو وزاد ضرب كرهبة رابضة الغادي وهي بيدها ضربت في الباب الداخلي فتعوش. الخبير اللي عينته المحكمة قدر الأضرار بقيمة 8000 دينار مع زيادة أتعاب المحامي والخبير. وهذا الحادث صار في نوفمبر 2021. تقول صدر حكم ابتدائي لصالحنا فقام بالاستئناف وبعد مدة صدر الحكم لصالحنا مرة أخرى ووصلت الحكم للعدل المنفذ من 18 فيفري 2026 ولحد الآن ما توصلنا حتى شيء لأنه ما يكسب حتى شيء، حتى الكهرباء اللي سوق فيها طلعت مش باسمه ويسكن في دار بوه هو. تقول شنو الحل أخي؟ ما توقفش الشخص أو شنو يصير؟ وهل كيف يسكن مع دارهم النجم ونعقلوا حاجة من غادي؟ تقول انا معناتها الى يوم الناس هذا ما توصلتش بحتى حق من حقوقي وما نجمش حتى باش نعاون باش نصلح.
3: انا اول حاجه سهل في الاستشاره هذه فما حاجه غامضه. علاش تم القيام ضد السائق؟ لانه السائق مؤمن لمسؤوليته المدنيه، كدت كل الحوائل الاضرار اللي تصب فيها العربه التي يتولى قيادتها. انا عارفش علاش قمتوا على المالك العربه ولا على السائق وما قمتوش على
0: صاحب العربه،
3: لا على شركه التامين. ينجم يكون صاحب العربة هو السائق وهو صاحبه، لكن مؤمن لمسؤوليته المدنية، لأن نحكي هنا على تأمين إلزامي ما للواء عنده للسيجورة نتاعه. وبالتالي المفروض أن الحكم يكون على شركة التأمين. إذا كان الزر الحكم على الشخص الطبيعي الشخص الطبيعي الأحكام المدنية يقع تنفيذها باتباع الإجراءات اللي جاءت بها مجلة المرافعات المدنية والتجارية بعد الإعلام وتمكينه من أجل الإذعان الاختياري اللي هو 20 يوم، وبعد انقضاء أجل 20 يوم تبدأ إجراءات التنفيذ الجبري. التنفيذ الجبري شيء يتم على الممتلكات الخاصة بالشخص المحكوم عليه، ما يجيش خطر هو يسكن في دربوه بالشعقل ودربوه، لأنه هذاك مش ملك من أملك، ما تنجم تعقله، كان ملكه الخاص السيارة إذا كان على ملكه تنجم تعقلها له، إذا كان عنده مرتب وموظف تنجم تعمل له عقل على المرتب، إذا كان ما عنده حتى شيء تقعد في انتظار أنه يصبحوا مليئة ذمة المالية. وهذا نزاع مدني وغرامات تعويضية في مادة مدنية لا علاقة لها بالتتبع الجزائي، ما يدخلش الحبس خاطر ما عندوش باش يخلص.
0: هي قالت لي المحكمة رفضت شركة التأمين،
3: ما نعرفش شو أنا عرفت
0: ما هذا جزء ما قلت لك كيفاش شو معناه، فسر لنا أكثر شو معناها رفضت شركة التأمين، حتى كان يسوق من غير تأمين من غير أسيرونس معناتها
3: لا كان يسوق من غير أسيرونس من غير أسيرونس
0: من غير أسيرونس معناها
3: غير أسيرونس معناها كان يسوق هو عنده تأمين. اللهم كان فما حالة من حالات استثناء الضمان، حالة من حالات استثناء الضمان شنو باش تكون الحالة؟ اللهم يطلع يسوق بدون رخصة سياقة. إذا كان قاعد يسوق بدون رخصة سياقة هذه تقريبا الإمكانية الأقرب.
0: ولا شيء في حالة سكر؟
3: حالة سكر ما عادش من الضمان التي يعارض بها الغير.
0: قالت لهم الحادث ماهوش في الطريق. كيفاش اخي مش ديرابا هو من الطريق وضرب في دار الناس شنو هو ماشي معلق في السماء؟ لا ونفس بعتها فما مواطنة زادة سألت هي لنهار الخميس الحقيقة سؤالها قالت معناها سيارة رابضة قدام الدار جات كرهبة بسرعة جنونية ضربت الكرهبة هيكية وهي شاحنة يظهر لي ضربت الكرهبة والكرهبة ضربت في التروتوار قالت ديقا عملتي لهم القدام بالنسبة للسيارة وشاحنة لادت بالفرار وما جايش الشخص وما قال حتى شيء.
3: لادت بالفرار حاجة أخرى ذيك لادت بالفرار ما باش تقوم تعمل شكاية جزائية للنيابة العمومية من أجل من ارتكاب حادث مرور ترتبت عنه أضرار مادية والفرار أثر ذلك من المكان، هذه جنحة ويتأذن بالنيابة العمومية ممثلة في شخص السيد وكيل الجمهورية نتاع المحكمة الابتدائية وين صارت الواقع تقدموا له شكاية وهو اللي يأذن الفرقة الضبط العدلية المختصة باش تقوم بالأبحاث اللازمة في هذا الشأن. لكني حبيت نقول لك هنا في الضرر المادي إذا كان لم يقع التوصل إلى معرفة الجاني الذي ارتكب هذا الفاعل
0: باللي كاميرا يظهر لي طلعوه
3: هي قلت لك إذا كان ما توصلناش مش نحكيه هنا باب مش نقول له حلو قصة صغير نتاع قانون التأمين. إذا كان ما توصلناش راهو حساب ضمان ضحايا حوادث المرور لا يحل محله ولا يعوضه عن الأضرار المادية. هذا الحساب أوجده المشرع فقط للتعويض عن الأضرار البدنية التي تلحق بالغير نتيجة حادث مرور مقدرا بحالة استثناء حالة من حالات استثناء الضمان. ونفهم قولك الكرهبة بريتو تعوض من الذات البشرية لأنه أوجد المشرع هذا الحل في من خلال صندوق حساب ضمان ضحايا حوادث المرور اللي في نهاية المطاف هو اللي يتولى التعويضات هذه. في الأضرار المادية إذا كان ما توصلوش للجاني وللفاعل ما عندك حتى جهة أخرى باش تعوض لك. كما قلنا نرجع للاستشارة الأولى في غياب الذمة المالية المليئة بالنسبة للمحكوم عليه ما تنجمش طالب معناها تلزمه جبر بالسجن في نتيجة عدم الخلاص، هذا ما جاب به حتى قانون. هو كان يقعد عندك الحكم اللي هو صالح المدة القانونية مدة 20 عاما كاملة، إذا كان معناها في نهار تلاقيه يصبح معناها بإمكان معناها تنفيذه عليه وتكون الذمة المالية نتاعه مليئة فيقع استئناف إجراءات التنفيذي في ذلك الوقت.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك. فما شكون على صفحة التواصل الاجتماعي للإذاعة المناسير يقول لك حبيت بالله نلفت النظر بخصوص الاستغلال الفاحش للرصيف من قبل المقاهي في وسط مدينة زرمدين والمواطنين والمواطن ترسيله يمشي في وسط الطريق.
3: في حرج حتى أدبية في حرج بالله، عائلات تتعدى من الطريق هذاك وطريق أنا مفتوح للعموم وانت تجي سمحني في الكلمة مد رجليك معناها بطريقة معناها لا تليق وفيها خدش الحياة ما يصيرش، خلينا حتى من القانون حتى أدبين ثم القوانين لابد أن تفعل. يا ولدي السلطة اللي بيدها تنفيذ القوانين نفاذ القوانين هي لابد أن تقوم بدورها على الوجه الأكمل دون التراخي دون مراعاة ودون أي معنى اعتبارات أخرى، فقط حسن تطبيق القانون خلي ترجع الأمور إلى نصابها العادي نصابها القانوني السليم الذي أراده له المشرع. وديما كما نقول نص تشريعي إذا كانت تقول اليوم القانون نتاعك راه متخلف ما لما خلوش متخلف تقول جيل وظيفة تشريعية تصلح، أما هو من طلبه موجود حتى كيبدأ قانون متخلف بالله بجد درجة يزمه يتطبق ويزمه يحترم. هذيك البلاد اللي تحترم روحها واللي تحب تحط روحها في مصاف الدول المتقدمة هي البلاد اللي تحترم القوانين اللي تصدر على الوظيفة التشريعية نتاعها ولا على السلطة التشريعية نتاعها.
0: هو الحقيقة معناها المسألة متاع الرصيف، ولكن أيضا متاع الطريق. تو أنت كترى معناتها دي بوتيك تلقى كاري حوينتا، ولكن بقية السلعة متاعه مطلعها على التروتوار ومطلعها في الكياس.
3: التروتوار مسافته الجملية أكثر من الأصل اللي كاري.
0: أي والطريق
3: ويزيد يهبط الكياس.
0: والطريق والطريق معناتها ساعات أنت حتى باش تصطف على اليمين، معناتها باش تهبط حد معاك مثلا قدام مصور مثلا متاع كيفاش نقولوا احنا
3: يقول لي حتى كيما فش الطريق
0: معناها أنت باش تقف باش توقف حد، معناتها باش تهبط حد معاك ما تلقاش الإمكانية. وليه والغلبة الغلبة اللي المواطن طبعا مع المخالفات واللي مش مشكلته السيد اللي احتلك الطريق، مشكلته أنت كيفاش تقف، مشكلته أنت كيفاش توقف السيارة متاعك. اليوم نعود نقول أنا كرا انتساب فوضوي قدام بلدية وانتساب فوضوي قدام معتمدية وانتساب فوضوي في وسط المدينة العربي في مدينة المنستير مثالا، وتتعدى من قدامه مثلا كرهبة الأمن وإلا يتعدى من قدامه معتمد ولا يتعدى من قدامه مكلف بالشؤون البلدية، ما عندي من قول
3: حتى عمدة ما يتعداش حتى عمدة
0: ما لا شيخ لا عمدة اللي تحب
3: عمدة مو سلطة زي
0: لا لا ها ما ها الناس الكل طبعت. أنت اليوم كتجي الإنسان تقوله قوم قدام داري
3: النواب الشعب غادي
0: أنا لا ها
3: النواب الأقاليم ما يتعداوش، يعني عندنا مسؤولين ما شاء الله
0: هاو يتعداو كل يوم
3: إيه عادي
0: يتعداو كان بالحملات وبتصور بتصور نتفاهم
3: والله عيب اللي قال
0: بتصور نتفاهم. اليوم أستاذ هو معناتها مواطنة بعثت لي قالت لي أنا كل يوم قدام داري مجموعة من الشباب يقعد ما يخلي ما نقوله ما يقول من الكلام الخايب وقاعدين يروجوا في المخدرات قدام الدار ويروجوا في في المشروبات الكحولية. قالت لي ولا من يتكلم نهار اللي نخرج ما يخليهم يسمعوني ويقولوا لي احنا قاعدين في ملك الدولة برامل اللي تحب
3: حاميتنا الدولة ما كان احنا في ملك الدولة ما
0: اخي قدام الدار سمحني قدام دار على عتبة دارك اخي ملك الدولة
3: يقولي وبرا في ملك الدولة انت اذا كان انت في وضعية مخالفة للقانون وترتكب في افعال اجرامية يا اخي مش تحميك هي مش تحميك
0: لما تخلي قدام دارك بالله وتجي تقعد لي قدام داري وتجيب لي اولاد وتجيب لي كذا
3: في طريق ما مفتوح للعموم ولا في في في معنى عقار ما مخصص للعموم معناه يسمح لك باش تمارس فيه الافعال هذه كيفاش ما هو في كل حالات هو ربع اذن قباح ومنظم في الحاله دي لان هو الضبط العدليه كيف كيف وانا اجي الحملات هنا يجي الحملات نتاع الايقاف الناس المشبوهين والتصدي لمرتكبي الجرائم والافعال المخله بالامن العام وبالنظام العام واللي يشكل خطر على المواطنين السالمين اللي معنا يعيشوا في البلاد هذه. لان الحملات لازم تكون اكثر معنا اكثر من هي قائمين بالامن الحقيقه. هو شوف راهو كي نشوفوا الحملات ونشوفوا الاستاتستيك وعلاش انجزنا فما برشا اجرام الحقيقه برشا مخالفات القانون وواجب التصدي.
0: علاش ما تكونش فما دوريات ليليه مثلا
3: فما هو رفقه
0: كي ترى التجمعات هذه نتاع اولاد راهي مشبوهه
3: اي هو فما لكن مش بالعدد الكافي
0: اي حتى المواطنين تتدمر راهو تتصل وكل
3: شوف راهو حتى الامكانيات راهو تعوز من الاعوان راهو اذا كان ما عندوش السياره الاداريه
0: اي سامحني عم احنا هاك علاش احنا ما بلاش نقعدوا في فوضى
3: ما عندوش معدات
0: ما عندوش امكانيات وما عندوش معدات شنو نعمل انا كمواطن
3: اذا كان هي منطقه
0: نقتص بنفسي بنفسي
3: اذا كان هو من نقطه امنيه وعندها زوج سيارات إدارية فقط باش تعمل زوج حملات واحد باش يمشي على اليمين وواحد باش يمشي على اليسار شكون باش يمشي من قدام وشكون من تالي ما عندناش معناها الامكانيات اللوجستيه ضروريه
0: ينظم كل يوم حمله كل نهار نظف بلاصه
3: اكيد هما قاعدين ينظموا لكن نشوف الامكانيات الماديه هي اساس تحب تنجح توفر الامكانيات الماديه للاعوان نتاعك لانه الاعوان مشهود لهم بالكفاءه دي من المره المليون نقولها لك
0: هو انا نشك في كفاءه الاعوان
3: الضابط العدليه في تونس
0: ما نشكوش في هذا
3: معناها مش في حتى في الحملات هذه برك في الامور الكبيره الكبيره معناها وكما نقول لك يحبوا يطلعوها من يكتشفوا معناها اسرار كل الجرائم واكبر الجرائم وبالتالي مش تقول لي انت ما يعرفوش من المجموعه هذيك ولا يعرفوها يعرفوا لكن تعوزهم من الامكانيات الماديه
0: سامحني عاد يعرفوا وتعوزهم من الامكانيات الماديه ولا فما نوع من الاشكال
3: خاطر هو اليوم كي يمشي للحي المعني بالامر ويقوم بالحمله ويقبض ويلقي القبض على المجموعه هذيك في نفس الغد وبعد غد تطلع له مجموعه جديده ولات بالمكان كاين المحطه هذيك معناها اذا كان نشدوا خارجين على القانون باش يجيو ناس يحتلوا مكانهم كيف فونت كوميرس ولات البلاصه هذيك كل أصل تجاري الغير مشروع
0: أي دوي من قبر خام من هزوش يدينا
3: يزم الاستمرار صحيح
0: أي سبحان الله من هبتوش المواطن راس راس وهو المنحرف
3: من يجمش
0: تولي فما إشكاليات ما عادش ليه تو تخليني معناتها وحدي كل مرة نقول له ما يقوم وتقعدوا من غادية
3: مش مسوح به لأن الناس هذو ما تعرفش على ردود الأفعال نتاعها وشفنا
0: وشفنا احنا حتى في السبان يقول له ما تسبش الجلاله مثلا تشوف كيفاش وصلوا بالقتل
3: بالضبط
0: ايه علاش لهنا اليوم اليوم نقولوا احنا لو كان فما هالمتابعه هذه والمواكبه هذه والمخالفات نرفعوها في الحين والتو وهذا راهو ردوا قالوا قداش المره سياده رئيس الجمهوريه وقتل في الانتساب الفوضي وشفناه قداش المره قداش مره قال ويقول دائما علاش نخليه الامور تتواصل للدرجه هذه علاش الانتساب موجود علاش ما يتمش معناها ازاله الانتساب يوميا صفة مسترسلة يا أخي نورمال مو كل واحد عنده الإمكانيات بطريقة أو بأخرى طيب كما إنسان محتل مترو كما نخليه ونسكت عليه ولي زوز وثلاثة وأربع مترو والآخر يقول لك شبيني حتاني ما نعملش والآخر يقول لك شبيني حتاني ما نعملش وتولي الأمر معتها الناس تشجع على الفوضى لخاطر تتمعش منها فبالتالي اليوم إذا كان فما ناس تتمعش من الفوضى يلزمنا نوقفوا لها المياه المياه وفقدان المياه شنو اللي صار فيه معناها في بلدوناج يمشي ويزيد لو كان احنا ضربنا على ايادي المحتكرين والمضاربين من دقيقه الاولى وهاجمنا المخازن العشوائيه وكذا من دقيقه الاولى وشهرنا بالناس اللي تخالف القانون راهو هذا الكل ما توصلش اليوم انا عاود نقول بالله راهو دور الاذاعه انا باش نرجع لك الفيديو معناتها اللي قاعد يدور على مواقع التواصل الاجتماعي واللي فما مناجدة لوزير الاعلام اللي احنا ما عندناش وزير اعلام على خاطر الانسان معناها قد ما ثقفنا قد ما قلنا قد ما وعينا معناها تجي تقول اليوم وزير الاعلام راهو اذاعه المنستير اذاعه التقهقيق والله العظيم لا عرفتها ممكن انت غلط في المحطه اصلا وممكن اهتمامات مختلفه عن الاهتمامات
2: هو بقطع نظر على كل شيء شوف راهو ما صدر وما تم نشره بهذا الخصوص ريت وانا إضافة إلى أنه السيد ما هوش مطلع حتى على التنظيم السياسي في البلاد هذه
0: مازال
2: وقف عند وظيفة وزير الإعلام وغيره راوى ما أتاه وما ضمنه وموجب حتى المؤاخذة الجزائية وموجب للتتبع الجزائي لكن باش ترجع منه بطل ماكش باش ولي بطل
0: لا ما باش نثقفوه برا مساج إذاعة المنسير في مساحات الكل سمحنا في المساحات الإذاعية الكل قاعدة تقوم بدورة حتى في الترفيه في تثقيف
2: بطبيعة الحال
0: وفي ترفيه على الناس على خاطر
2: وفي تنوع
0: الضغط النفسي
2: احنا مش نقعدوا ديما في نفس
0: الكرينو
2: لازم باش يتنوع لازم كل من يستمع لإذاعة المنسير يلقى روحه فيها بالشيء اللي يروق له ويريد الاستماع اليه المغروم بالرياضه باش يلقى الرياضه والمغروم بالملفات السياسيه باش يلقى الملفات السياسيه
0: والمغروم بالغناء باش يلقى الغناء
2: ولا المغروم بالتقهقيه عنده وقت
0: خليه يتفرهد العبد
2: رفعوا عن انفسي ساعه بعد ساعه
0: عجبك الضغط اللي عشناه المده الاخرانيه مثلا بربي تصور لا قدر الله قال الراجل ما عندناش حاجه تفرهد علينا
2: مع الضغط اللي عايشينه نقولها له مباشره شنو اللي قلقك في ذات المنسي وكان متقلق باش نقول لك ما قاله عبد العزيز العروي بنتنا فلسه
0: اي اما التحريض على الاذاعه وعلى ابناء الاذاعه راهو لا
2: يليق ورد بالك من الوقوع في المحظور لانه ديما انا حتى في الناس اللي عندهم حريه التعبير وحريه التعبير المضمونه لدينا التوانسه كل نقول لهم ردوا بالكم بين حريه التعبير وبين الوقوع في المحظور تنجم تقول انا عندي حريه التعبير وتتملس حتى تلقى روحك ولا تسب في العباد ولا تتهجم على العباد ولا تنعت فيهم باوصاف ما هيش موجوده فيهم
0: وتحرض
2: عليهم وبالتالي وليت موضوع مؤاخذه وينجم يتبعوك وياخذوك والمرسوم موجود والأحكام الجزائية والأحكام السلبية بالحرية موجودة وبالتالي ما نرجموش الناس بالغيب خويا لا تروق لك إذاعة منسير بناتنا فلسة مرة أخرى
0: وبربي نعود نقوله راهو إذاعة الجمهورية التونسية من المنسير ماهيش إذاعة محلية سمحني أستاذ ولو إن احنا أعطينا ناهي الحفر اللي ما حكيناش عليها في مستير أعطينا وقتاش ما حكيناش على الفضلات والفضلات المتراكمة في شتى المساحات حتى منها الترفيهية
2: أعطينا
0: وقتاش حكينا على المشاكل اللي تعيشها مدينة المنسير حتى أزمة المياه الأخيرة
2: حتى بكل موضوعية إذاعة منسير هي إذاعة القرب وحكينا على كل نقاط الجمهورية في كل نقاط الجمهورية بما في ذلك المنسير وبالتالي إذاعة الجمهورية التونسية من المنسير معنى الصوت هذاك مسموع في كامل تراب الجمهورية ويعنى بكل مسائل كل مواطن تونسي وكل مواطنة تونسية والشأن التونسي يهمنا مش معناها احنا إذاعة محلية ما نحكيه كان على ولاية المنسير ودويرها كما يقولوها صحيح فما أولوية يمكن بحكم القرب
3: والمراسلها متوجهين على عينه. لكن زاد الإنسان في حاجة إلى الأخبار.
0: فما خمسة ولايات تابعة لنا في التغطية مباشرة.
3: يعطيك الصحة. لا وكامل تراب الجمهورية ما نغطيه. ما شو أنت باش تقعد آخر من يعلم ولا تكون فما معلومة يزمها توصل ما توصلهاش. بالعقل السيدة المناسبة في برشا مناسبات كانت سباقة حتى لبرشا إذاعات أخرى وكانت سباقة في معنا في إذاعة الخبر والتعليق عليه في إباني.
0: وحكينا في برشا مواضيع أرقت المواطن والحمد لله لقينا حلول معناتها للمواطنين هذوما.
3: وراه ديما كما قلت يعطيك الصحة ورانا ديما كي نحكي ورانا نلفت النظر ونجد ونبحث عن الحلول ولا نبحث لا على الباز ولا على التحقيق ولا على غيره ما يعنينا حتى شيء.
0: والضحكة تطلع إذا كان ضحكة معناها أنت قلقتك معناها راهي الضحكة تطلع وهم بلوس كو سا راهو الإذاعة هي تنقل الخبر
3: بالضبط.
0: والتعليق يبقى حر وتبدأ عنا هذه المساحات المتنوعة هذه باش نلفت انتباه إلى مشاكل ومشاغل. ولكن أيضا عندنا ممثل رئيس الجمهورية في الجهة اللي تنجم تتوجه له زادة بمختلف الملاحظات في علاقة بالنظافة والطرقات بالضبط. والتجارة وغيرها من المجالات. فالمجال الإعلامي إعلامي ولكن السلطة التنفيذية عندها جانب الإدارة وعندها علاقة مباشرة برقابة الإدارة وبرقابة مختلف القرارات التي تصدر عنها أو التي تصدر عموما ويلزمها تتنفذ. أستاذ
3: أكيد هو رفق أشوف القانون فوق الجميع ولا بد أن يطبق على الجميع وعلى قدم مساواة. من طالما نحترمه في القانون ونحكي قانون ونؤمن بأن تونس هي دولة القانون المؤسسات فبالتالي كل من يرغب ولا يسعى إلى الانفلات على السرب هذا راه لن ينجح ولن تنجح اداله وموطن في هذا البلد.
0: شكرا شكرا جزيلا استاذ محسن قبوج مستشار القانون للبرنامج. تحياتي للجميع على حسن المتابعه اللقاء.
4: استشارات قانونيه.

0: زرمدين الوردانيين بني حسين على الموجة 95.7
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا بكم في موجز العاشرة صباحا من إذاعة المنستيرة.
2: إذاعة المنستير صوت الذي وحب كبير.
1: تم صباح اليوم انتشال 4 جثث لمهاجرين غير نظاميين تونسيين عرض سواحل مدينة بنجردان وجرجيسة، وذلك بعد غرق مركب هجرة انطلق منذ 4 أيام من ميناء الكتف ببنجردان، وعلى متنه أكثر من 13 مهاجرا أصيلي الجهة، وفق مراسل الجهة محمد نبهان. أعلنت الهيئة الوطنية للسلام الصحي للمنتجات الغذائية عن حجز حوالي 86 طن من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك، وغلق 7 محلات غذائية لعدم احترام شروط السلام الصحي للأغذية. يأتي ذلك في إطار تنفيذ البرنامج الخصوصي لمراقبة سلامة الأغذية استعدادا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. تواصل وزارة التجهيز والإسكان عبر مختلف الإدارات الجهوية والإدارة العامة للجسور والطرقات وإدارة المياه العمرانية وشركة تونس للطرقات السيارة تدخلاتها الميدانية المكثفة لجهر وتنظيف منشآت وشبكات تصريف مياه الأمطار بالطرقات والمسالك. أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنافي أن نجاح أي توافق سياسي في ليبيا يظل رهينا بوضوح سنده واختصاصاته واحترام المرجعيات الدستورية وقدرته على الصمود قانونيا والتنفيذ والاستمرار. وقال في تغريدة نشرها عبر حسابه بمنصة إكس أمس أن ليبيا بعد سنوات من المراحل الانتقالية لا تحتاج إلى ترتيبات تعيد إنتاج الخلاف أو تقاسم المواقع، بل إلى توافق ينهي المراحل الانتقالية ويحفظ مؤسسات الدولة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عددا من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات واقتحامات طالت مناطق عديدة في الضفة الغربية المحتلة وتخللتها مواجهات واعتداءات للمستوطنين. وفي محيط بلدتي بدو والجيب شمال غرب القدس المحتلة أصيب طفل إثر رشق مستوطنين الفلسطينيين بالحجارة. وفي الختام، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز أصبح حاليا منطقة أمريكية لافتة في الوقت ذاته على صعيد المسار التفاوضي، إلى أن إحدى أكبر المشكلات التي تواجهه هي أنه لا يعرف مع من يتفاوض في طهران. وفي سياق تعليقه على الوضع الداخلي والعسكري في إيران، أكد الرئيس الأمريكي أن إيران لم يعد لديها قوات بحرية أو جوية أو رادارات أو معدات تقنية، كما أنها باتت من دون قدرات تصنيعية أو أموال وفق زعمه. تصافحون زميلة مروى زيدي في برنامج آدم وحواء، متابعة طيبة.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
2: إذاعة المنستير
3: في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسنا، وكل حد كيفاش يعدي

0: يا صباح النور، يا صباح الصحة والعافية، يا صباح الخير للناس الكل، صباح المحبة اللي تجمع الناس الكل اللي تسمع فينا وين ما انتم موجودين. إن شاء الله نهاركم زين وطيب، وإن شاء الله بداية يوم سعيدة وموفقة للجميع، ونهاية أسبوع إن شاء الله تكون مريحة لكل من اختار إنه في الويكاند هكا يعدل موجته على برنامج خاص به في الصيفية اللي ما عاد فيها ما مازال، وحتى في برنامجنا زاد ما عاد ما مازال إدم وحواء اللي رفقكم في البرمجة الصيفية هذه. مرحبا بكم اللي تسمعوا فينا، وإن شاء الله يا ربي كنا في مستوى انتظاراتكم وتطلعاتكم من خلال تقديم مجموعة من الكوبل اللي من خلالهم هما نحبوا نوصلوا رسائل مزيانة للناس اللي تسمع فينا، ونحبوا نحكيوا على حياة المتزوجين والمتزوجات وعلى تفاصيل هكا الحياة اليومية اللي يعيشوها، برشا طرفة برشا زادة فرحة، وباللي أولي با باللي الفوق واللوطة باللكحل والأسود باللبيض باللكحل والأسود شفتها باللكحل والأبيض أكيد إن شاء الله تتواصل الحياة وتبدأ وتنطلق. اليوم باش نحكيوا على كوبل مازال كيبدي هكا حتى سقيف القاعة مع الحياة الزوجية. احنا استضفنا الكوبلوات اللي بينظفرين كبار، من نقصدوش كبار في العمر، لانه العمر البيولوجي يفرق من شخص لآخر، ويفرق بطبيعة حتى على العمر اللي في قلبك انت شنو عندك، اما نحكي خاصة على ناس مازالت كيبديت مشوارها في الحياة الزوجية. استضفنا قبل اللي عندهم كارير، ولادهم كبروا ما شاء الله وتفرغوا وبدأوا في مراحل جديدة. اليوم حابين نوريكم العكس تماما، ونوريكم زادا كوبل صغار في العمر مازالوا كيبداو كيما قلت حياتهم الزوجية، باش يكونوا حاضرين معنا اليوم وباش ينورونا يسر أحمد. أما قبلها شنو باش يربحوا معنا كدوات، وتحياتنا للي سبونسور متاعنا الكل. الكوبل اللي معنا اليوم يربح إقامة لشخصين في نزل شمس هوليداي المنستير. شمس هوليداي يضمن لكم إقامة مزيانة فيها الانيماسيون، الماكلة البنينة والأجواء الحلوة للزوز كوبلوات اللي بحثنا اليوم.
1: وصل شراء من إهداء مركز سليم فيت، عنوان الرشاقة والعناية المتقدمة بالبشرة في المنستير وسوسة، نتائج مضمونة، تقنية متطورة. وصل شراء من إهداء سبا فلو، سنتر دو بوتي للنساء، سبا، كوافير، استيتيك، أكوا جيم، تلقاوه في صح جابر المنستير. كادو من إهداء إيرباليا ناتشورال كير، عنوان الجمال الصحي والطبيعي ديما يواتينا.
0: ما نجموش نربحوهم هذوما الكل لما نتعديو برشا فقرات، من بيناتهم حكايتنا، حكاية اللي بتكون حاضرة معكم بعد شوية، تعرفوا على الكوبل اللي بحذينا يحكيونا حكايتهم، حكايتنا غنية زادة. اسأل المستشار، حاضرة مع المستشار الأسري حسونة قدارة اليوم باش يحكي لكم على موضوع برشا رجال باش يفرحوا بيها، مش نحكيو على التخنيخ ولا التخنخين ولا التنقنيقو، برايا حاسينو المرأة النقنيقة والرجل النقنيق في الحياة الزوجية وتأثيرات هذية على حياتهم اليومية. باش نحكيو زادة على مواضيع أخرى مع الكوبل اللي باش يكون حاضر معنا بالنسبه لليوم. حكيتنا حكايه مع ايا زده، حاضره مع حكايه جديده ايا غرسله تحيتنا ليها، وانستا كوبلويت باش تكون حاضره فيه ايا ارويني. هذية توقيتنا 10:09، وانا اخترت نبدي لكم بمدلي عبد الحليم حافظ، اما بصوت مي فاروق، شويه ترب على شويه هكا جميل متاع رومانسيه ومحبه. والحقيقه اليوم اختيارات الكوبل اللي معنا كلها رومانسيه تقريبا، هما اللي اختاروا، وانتم اللي باش تسمعوا. مرحبا بكم تسمعونا وتابعونا مع اجمل تحيات ليكيب الكلها اللي ترافقكم بالنسبة لليوم. حسام قدرية من قدم الكونسول، تحياتي لي طبعا شكون معنا في عليا، وشكون ذكرني لي بالاسم تاع البنوتة راني ديما ننسيها في السخيمينك، تحياتنا ليها بشرة نشوة اسمهاك شدوى. شدوى يلا تحياتنا ليك يا شدوى، مرحبا بك مروزيدي من قدم الميكرو، تسلم عليكم وتتمنى لكم الصحة والعافية وبداية ادم وحوى جميلة. مرحبا

0: الله الله الله على التربع على صوت ماي فاروق اللي وصلنا لتوقيت 10:17 وهذه سبيسيال ديديكاس للمحبين الكل للناس اللي تحب الأصوات الجميلة هذه تحياتنا لكم ومرحبا بكم وصباحكم خير وزين وإن شاء الله سعادة وفرحة وأمل وهكا وجوه نيرة ومبتهجة وصلت بحذنا للأستوديو الكوبلوات اللي جاوا بحذنا اليوم وبش نستقبلوهم بالتصفيق وحتى تصفيق حتى على أيمن الشابي التحق بينا هو زادة توا مرحبا بك يا أيمن وإن شاء الله تعدي معنا سويعتين من زمان مزيانين في برنامج ادم وحواء التحيه تكون للكوبري اللي جاب حدانا اهلا وسهلا مرحبا بيسر وباحمد عسلامه
1: عسلامه
0: راح النور
2: صح الخير
0: صح الخير صح لاباس صافا مش بعاد من جيتونا
2: من الوردانيين
0: اما خليكم تنقلكم من بعد مش طبعا خليكم طلعوا واحدكم خلينا نتعرفوا على احمد الساعه مرحبا بك احمد الوسليتي نورنا
1: يعيشك
0: شنو حوالي صح
1: والله الحمد لله شحال كنت لابس
0: نجم ناخذ هكا بطاقه تعريفك باللي تحب تقوله انت على روحك بيان سور
1: احمد الوسليتي مواطن تونسي
0: تعمل في الدنيا قداش عمرك
1: عمري 29 يعني نخدم فوتوغراف فيديوست متخرج من زاك قمرت وعامل بوزار سوسة زيد
0: اي
1: خدمت في الخليج قبل وخدمت في تونس
0: قداش قعدت في الخليج في عمان تحديدا في عامين مشيت تخدم في اطار قرايتك ولا لا
1: شنو معنى في اطار قرايتك
0: معناها في اختصاصك
1: يا فوتوغرافي
0: فلا فما ناس تمشي تقرا حاجه وتمشي تعيش لبرا في
1: والله لا مشيت ثاني وقتها
0: تجربه يعني كيف كانت معناها
1: غادي. محترمه ممتازه بصراحه التجربه
0: اي ما خممتش تقعد غادي يا احمد
1: ما خممتش على خاطر مرتي تعمل في دكتوراه
0: دخلت في الخط المدام
1: صحيت مرتي تعمل في دكتوراه واحنا غادي كاي دومين الفنون بصفه عامه في اني كنت في سلطنه عمان وحاولت اني نحاول قطر والى الامارات وما

0: يسر مرحبا
1: عايشك
0: شنحوالك
1: شنحوالك انت
0: سبا محلي هالابتسامه والضحكه اللي جبنا بيها وطلعت بينا عليها تقرب لنا شويه
1: جوست الميكرو
0: شويه نتعرف عليك بطاقه تعريف انت زاده يسر
1: يسر قوبه 27 سنه انا صفاقسيه
0: صفاقسيه ملي حبيت نطلعوا من اللهجه وحدهم
1: ماهيش ظاهره برشا ساعه
0: اي عليك انت مش ظاهره برشا
1: خاطرت تخلطت برشا عباد معناتها
0: وطبعك هو معناتها طبعت معاه شويه
1: حتى هو طبع شويه
0: حتى هو زاده بعد مش نكتشفوا كيفاش طبعوا كيفاش طبعتوا كيفاش صار هالطلاق وحذايا ما بين زوز ولايات
1: دونك انا قريت اخ اري ميتي صفاقس قريت ديزاين جرافيك وبعد حبيت نكمل مونتاج سينما دونك طلعت لتونس
0: معناها اليوم ليزي كوبلويت محليهم هكا ما شاء الله عليهم خلقا واخلاقا وزيد كمل فنون بحذنا حاضره وجماليه وفما حاجه مزيانه جمعتكم الخراف خرف باش تعرفونا من بعد باش تحكيونا على الخرافة باش نتعرف عليكم اكثر في فقره حكايتنا حكايه حكايتنا حكايه انا ديما نبدا بالمراه هي اللي تحكي وبعد يكمل عليها الاستاذ المسؤول اللي بحذينا اللي هو احمد
1: ايوه
0: مدام يسر كيفاش تعرفت على الاستاذ احمد كيف كانت بدايه العلاقه والحب هذيا اللي جمعكم ساشون كو عمركم في علاقتكم الزوجيه عامه
1: ايه بيناتنا عامة
0: لا مش بيناتكم عام
1: ايه
0: عندكم عام عارسين عندكم عام عارسين يقولوا لكم ما زلتوا هكا صغيرات ما زلتوا في البدايات
2: يسر تظهر عمرها 18
0: لا حتى انت ما تظهرش كبير احمد
2: اما يسر تظهر عمرها 18
0: اما يسر تظهر اصغر
1: هو فما حاجه في الفامي احنا عندي انا
2: في الجيل
1: احنا قويبه بابا سورتو اللي يقفل عمره 26 سنه
2: ماشي زيد
1: بحذنا
0: والله صحيح
1: كيما طفله كيما طفل دونك انا مانيش بالنسبه لهم سي اللي طون باش نعرس
0: واضح 26 سنه فوتنا الفوتك هاو
1: ماش فما نقاش تقعدش بحذايا
0: اما انت حبيت هكا انت موافقه على البرانسيب
1: بيان سور هو اللي زاد حطني نتسرع في القرار هذا هو الغولاسيون ديستانس
0: مي هاتوا نحكيوا عليها خلينا نرجعوا لتالي
1: هيك اكثر حاجه معناتها كان جا في تونس يمكن نزيد
0: واضح مي خلينا نرجعوا للنقطه نتاع البدايه وقتاش عرفته
1: 2020 اما كنا اصحاب
0: في الكورونا
2: في الفتره هذيك
0: في تونس كنتوا
1: اما كنا اصحاب انا بالنسبه لي ما عندي حتى ما نشوف حتى شيء معناتها ما نشوفش قاعده نشوف في مستقبل اللي انا نعمل علاقه ولا حاجه انا ماشي غاديك لتونس باش نكمل قرايتي وباش نقرا معناتها حتى روحي حتى اوبجيكتيف في حياتي اللي نكمل قرايتي اللي نعمل الماستر ريشيرش اللي نعمل دكتوراه واللي نقري ما
0: باي وانت احمد وقت تقرا غادي بيناتكم معناها هي في عام وانت في عام
2: كيفاش لا لا احنا نقراو فرد كلاس
0: فرد كلاس
2: اوكي كل شيء
0: باي اي
2: معلش احنا
0: اول مره ريتها
2: اول مره شفتها اول نهار كما نقولوا احنا وقتها اول نهار مش نجي فيه ليكول
1: كنا مش نجيو فيه ليكول
2: صحيت معلش اول رونكونتر معناها مش نعملوه في خاطر احنا كلنا نقراو ديستانس بحكم وقت كورونا وكل شيء وعملوا لنا نهار وقت مش نقراو فيه اون بريزونسيال حصلوا مش نتلاقاو وقت الناس الكل كي نعرفوا بعضنا بالاسم ونعرفوا بعضنا في تصويره هنا كلنا لابسين ورا الماسك ولا شنو قاعدين ورا الكرون ما نعرفوش بعضنا معنا جوست بالاسم هكا حصلوا جيت اول نهار وكل شيء نلقى طفله هيك بعيده قاعده هيك قصيره مزيانه هيك لبسه كلها في الروز ولبسه ماسك ومتسلم على حد انا جيت سلم عليها تقول ما سلمش
1: صار فيه هنا في كورونا صار
2: هذيك اول مره نشوف يسر
0: اي وانت كيف شفته ولا كيف
2: هي ما شفتنيش
1: انا ما شفتوش انا شفت حد هنا
2: اني مثلا مش عليها بويسكو هي جات متسلم على حد اني دونك خذيت ديستونس نتاعي مش سلم عليها قلت شباب
1: خاطر كم واحد جا باش يسلم عليها قلت له لا نسمح
0: باهي والتصويره هذه اللي قدامنا شنو وقتاش
1: هذا النهار اللي جاء احمد يقول عليا الكلمه
0: اي
1: غدوه الحي بعد غدوه مش يسافر
0: باهي سنه النساء هذه عام قداش
1: 2023
0: دونك ثلاث سنين تقريبا تعرفوا بعضكم في الفاك في ليكول تتلاقاو وتحكيو عادي اصدقاء وقتاش قلت يا احمد انا توا هذه الفتاة اللي باش نكمل معاها باش نركب على الحصان الابيض ونواصل حياتي ومشواري وزواجي معاها باش يكون قريبا معناها
2: والله ما كانتش هكاك راهي الحكايه ما كانتش يعني في الطريقه هكا ما
0: كانش ماشي هكاك الهكاك هذه نتاعكم
2: ما كانتش هكاك يعني
0: هكاك صحيت
2: ساعات نضيع ساعات نضيع
0: هيك الهكاك سرست بها معناها
2: ساعات ناخذ ساعات ناخذ نعطي ولي
0: ارجع كيما كنت
2: ما كانتش هكاك الحكايه بصراحه معناها كيفاش بدات هي الفكره احنا اصحاب صراحه وكنت نشوف يسر يعني هيك ما شو اقول لك هي عندها طبيعه يسر

0: ياسر تشلوش معناها ملعب
1: تحكي تفدلك تضحك
0: تحكي تفدلك معناها عنده روح ياسر خفيفة معناها وديما نقول لها برجولي ياسر راك ياسر محليك معناها
1: تعبر معناها توصل لها المساج كأصدقاء
0: كأصدقاء وديما في إطار صداقة معناها بالحق معناها مكلناش بيناتنا حد شيء الحق قعدنا برشا بيناتنا حد شيء.
1: أحمد نسألك معناها أنت عام 2020 21 22 وقتها في مخك بروجي عرس وإلا وقتها لا تماما معناها الموضوع هذا ما نحكيوش فيه.
0: أنا بعيد وقتها ديجا أني وقتها مسكي خرجت من علاقة
1: ايه انا احفر شويه في الماضي يسر اني وياك
0: تعرف الماضي تعرف مليح الماضي ديجا مسكي خرجت من علاقه معناها ومانيش مستعد اني ندخل في علاقه اخرى بحكم اللي اني وقتها معناها يعني سي نحب نبني معناها كيما نقولوا احنا نبني مستقبلي نعيش نبني على روحي
2: كان عندنا نفس الاوبجيكتيف
1: انت زاد خرجت من علاقه
2: ولا لا انا عندي اوبجيكتيف اللي انا نحب نكمل
0: معناها نفس الاوبجيكتيف انه احنا نحلها برواحنا ما عادش لاهين معناها باش وقت اللي يجي الوقت ويجي
1: باهي
0: الحصيل لكن هيك كما نقولوا احنا يا ما حاسين الصدف
1: قاعدين نشوفوا في الصور للناس اللي تفرج علينا على الباج اوفيسيال غاديو مناسيغ لايف ولا على اليوتيوب نشوفوا في الصور نتاعكم ما حاس انه صدف هو هكا قال انا باش نسال توا سؤال خطير عجيب غريب انت جبت وحدك قبيله يسر قلت انه الوالد انتوما في الفامي نهار الطفله تعمل 26 يقولها تفضل شد دويره ترويجلك وربي يهنيك وربي يسعدك اما نهار اللي انت جبت لهم شخص من خارج يعني صفاقس ونعرفوا العقليه اللي موجوده مش كان في صفاقس راهو وفي برشا ولايات في الجمهوريه التونسيه يقول لك انا نحب ولدنا منا وفينا وبنتنا ما تبعدش علينا وتقعد بحذينا بون نقصت الحقيقه نقصت برشا احنا اليوم ما عادش نحكيو على في وسط تونس نحكيو على زواج مختلط صحيت معناها مع ناس كلكو سوا عرب مسلمين مش مسلمين وغيره معناها هذه العقليه نقصت اما موجوده
2: موجوده
1: نجم نقولوا حتى ب 50% نتصور النسبه موجوده وفي صفاقس نعرف هكا ما نعرفش المعلومه صحيحه ولا غلطه انها موجوده بنسبه اعلى شوي معناها
2: فما
1: بالنسبه لعائلتكم انتم خلينا نحكيوا
2: والله كنت خايفه انا من عائلتي الحق سيرتو من ماما خاطر نعرفها ماما اللي تقول لي تخو كنتي صفاقسي صفاقسي لا بابا ما كنتش خايفة منه خاطر بابا بالنسبة لي له الحب هو اللي يغلب كل شيء
1: دونك انت جيت قدام زوز عقلية انه واحد سهل وواحد صعيب ما اشتقنا اشتقنا على امك
0: اشتقنا على الصعيب هي
1: اشتقنا على الصعيب امك
2: اي انا بديت ببابا الحق
0: بديت يمهد الطريق
1: اقرب طريق للقلب زوجته هو اللي باش يعاونها اي
2: دونك لا لا مش بابا اللي قال لماما مشيت قلت لهم كل زوز في نفس النهار قلت لهم ما قلت لهمش اللي انا عندي شكون قلت لهم توكي نجيب لكم واحد من البرة تعرفوني اللي أنا تو في تونس ونجم نجيب لكم واحد تونسي واحد ساحلي واحد نجم نجيب لكم مش راجل صفاقسي بابا قال لي فازي مادامكم تحبوا بعضكم والراجل هذايا باش يعيشك مرتاحة فرحانة أنا ما يهمنيش معناتها المهم بنتي فرحانة أمي بيزارمون قالت نفس الكلام
1: أبي؟ أي كيفاش؟
2: قالت نفس الكلام
1: سبحان الله ما غير ما تعرف أحمد ما تعرف حد شيء
2: ما غير ما تعرف حد حد أنا دونك أنا بديت معناتها قلت ما مش نكمل في العلاقة لازمني نشوف دارنا إسكو يقبلوه ولا لا ما نجمش نكمل في علاقة ودارنا يجمو يقولوا لا يقولوا عليه لا
1: وانتي أحمد توا خلينا نكونوا أونيت زادة كيف كيف نفس الفكرة موجودة كيما في صفاقس خاطر احنا اليوم مانيش لنا هنا لنا نعملوا في الجهويات لنا نحكيوا على معناها مناطق ولا غيره حتى في الساحل نفس الفكرة هذه موجودة وبنسب عالية زادة وفي الجنوب وفي برشا بلايص اخرى قالوا لك كيفاش
0: احنا دارنا متفتحين شويه بصراحه معناها اوبن الحكايه هذه خاطر احنا ديجا في عائلتنا اللي واخو من مصر اللي واخو معناها
1: واضح ما عندكش المشكله هذه جمله
0: ما كانتش مطروحه المشكله هذه في اطارنا يعني الفكره وزيد احنا دارنا تقوم على الديمقراطيه يعني
1: اي حلوه الفكره
0: معناها ما فما حتى حد ينجم يتدخل في قناعاتك ولا يتدخل في قراراتك الشخصيه اختي واخده فلسطينيه يعني مثلا
1: اها تحيتنا ليها انت تجيب حدنا اختك المره الجايه جيب اختك
0: يجي رجلها ان شاء الله دونك ما عندناش يعني مشاكل من هذا في الدار بصراحه وما كانش كفكره مطروحه يعني مثلا نناقشوا فيها ولا نحكيوا فيها مع دارنا ولا نحكي فيها كنت يعني نستنى في يسر ان هي تاخذ الكور من عند دارهم لا اكثر لا اقل
1: ان قلت يسر سي يسر
0: معنا موضوع يسر وفا الموضوع أني أصلا حتى كي حكيت أنه يسر في موضوع عرسنا وكل شيء دارنا آخر حاجة حكيت معهم
1: يعني
0: أني أعلمهم يعني
1: أكيد ركحت أمورك مع الزوجة معناها في المستقبل تقول هكا باش نتفاهموا على نقاط كذا
0: وبعدها
1: نعلموا دارنا بيه مهم برشا هذية يعطي يخلق أجواء جميلة معناها في الكوبل ما فماشك المشاحناتك العائلية متاع داركم ودارنا ولا أمي ما قبلتكش ولا أم هذية حاجة يسر مزيانة ومريحة للكوبل تعرفوا أنه برشا مشاكل تصير. يعني. العرس قبل معني العرس وإلا في أيام العرس ويكون السبب الرئيسي فيها هو العائلة. إحنا اليوم نحب نقول إنه الكوبل في الآخر صحيح وراهم عائلات، أما فما أنتونتيز ما تصير ما بيناتهم هي اللي باش توصلهم بطبيعة باش ينشحوا العلاقة نتاعهم هكا ولا يسر. معني حتى وكان فما رفض، نتخيلوا إنه كان فما رفض يسر، كنت شو كنت تعمل؟ كنت شد صحيح ولا كنت لا تقول عائلتي قبل؟
2: والله مش نحاول.
1: الخيار أنت وقتها كنت حطيت قدامه
2: نحاول حق
1: تحاول
2: نحاول نقول لهم بيعطيوا فرصة.
1: أحمد يستحق أنك تحاول؟
2: بيان سور.
1: أحمد تكلم دفع على روح
0: استناني في الكلام اللي عندك.
2: بيان سور أنا ديجا وقتها مع كي ولينا أصحاب بالباهي بالباهي نشوف روحي مع أحمد ما تقبل لي أنا تجيني الفكرة اللي أنا نجم نكون مع أحمد فهمت اللي أنا حبيته خطر أنا اللي تشلقت بروحي نحبه ما نعرفش كيفاش ما فمش مراحل هكا طول حسيت روحي نحبه أما أنا كصاحب كأحمد صاحبي
1: كصديق
2: نشوف روحي نشوف روحي معها نشوف كل راجلي نحبه كي أحمد
1: وانتي أحمد يسر وقتش هكا قلت اليوم بالحق أنا توا باش نعمل انجاجمون خاطر العلاقات الجميلة تنجم تكون موجودة تنجم كما قلت هي تكون أصدقاء فقط أما وقتش تقول أنا لا سي بون هذه شريكة حياتي
0: وقتاش اني
1: خممت فيها اي مش وقتاش زمانيا انك هو وقتاش يعني بالمشاعر
0: ككلام يعني او احنا جات فتره انه يسر وقتها عام دو زمان انت احنا في ديبلوم ناسيونال جات فتره كما نقولوا احنا ولينا قراب بصفه يعني اكثر من خاطر احنا جروب احنا جروب دامي يعني نخرجوا مع بعضنا
1: دونك كزويزك اللي في كل جروب
0: كزويزك اللي جبدوا بعضهم
1: وقعدوا
0: كويس احنا
2: تغشوا جماعه
0: يتغشوا لا نخرجوا وحدنا ولا نقعدوا وحدنا وكل اما احنا والله بصراحه وقتها حتى كي نخرجوا وحدنا وكل شيء نخرجوا في اطار انه اصدقاء خاطر هم ما يحبوش يخرجوا دونك احنا هنا نخرجوا نعملوا قهوه كل شيء وش بريودك هي وقتها في رمضان نخرجوا بعد شقان الفطر
1: اي
0: والجماعه كل كاله هذا شق فطر يشد الدار ما عادش يحب يخرج حاصيلو دونك
1: يسر تحب يسر تخرج ما قلقهاش
0: يسر ما يقلق يسر
1: أحمد
0: هي صفاقسية ديجا دونك صفاقسية عندهم الخرجة بعد شقة الفطر دونك وليت نخرج أنا وياها كي قعدنا نخرج كل شيء نحكي يجي بحديث حديث يجي بحديث حسيت إنه الطفلة هذه مرأة رزينة يعني في مخها ما شاء الله معناها عندها من الزاد المعرفي والفكر وكل شيء إنه يخليها
1: أهلها
0: باش تكون زوجة ممتازة يعني
1: رغم اللي كل معناها شك في الشكل نتاعها عمرها 18 17 مازلت صغيرونة
0: والله أنا كي يشوفوني ديما يقولوا لي نحسوك أنت بيدوفيل يعني واخد طفلة صغيرة طفلة صغيرة وأصغر مني وأصغر منك ب 10 11 عام قلت لها بار كونتر أصغر مني بعام يعني
1: ودي حاجة بوزيتيف على الآخر يوسف في بالك اللي كنت وليه هو زيد باش يقعد ديما يراك صغيرة
2: كل نهار اللي معاش يقولوا لي أعطيني بطاقة تعريف ولا حاجة نقول سي نعرف روحي كبرت
1: اما كيما قلت انت
0: هذاك
1: الدكليك اللي يخلي العلاقه تكون مزينه اليوم كي نحكيوا على علاقه زوجين عندهم عوايم عرس وتنرجعوا نحكيوا على تفاصيل هالعوايم هذيا اليوم عندكم مشروع مشترك وتخدموا مع بعضكم زيد انت قلت لي كنت في الخليج ورجعت وسينما مع معناها مونتاج وفوتوغراف وتصوير دونك يتكاملوا برشا مع بعضهم كيفاش الحلمه اللي ما بيناتكم هذه اللي جمعتكم في خرف
0: كيفاش بدات يعني
1: لا مش كيفاش بدات تحكينا عليها
0: والله احنا
1: شنو هو بالضبط مشروع شنو يتمثل
0: هو مشروع هو بوت برودكسيون يعني احنا نخدمه بي تو بي بروفيرون ماذا بينا نخدمه بي تو بي نخدمه بزنسز مثلا عباد عندهم دي بروجي وكل شيء يحبوا يعملوا ماركتينغ للبروجي نتاعهم احنا نخدموا لهم نصوروا لهم ونعملوا لهم ماركتينغ كامل
1: واضح
0: دونك وليش من الماركتينغ انك تصور وتعمل دي مونتاج ودي فيديو ارتستيك سينيماتيك والحكايات هذيك كلها
1: دونك الزوجين تلاقاو مع بعضهم في المشروع هذا
0: الدومين ونخدموا في نفس الدومين
1: نفس الدومين وتخدموا فيه تو مع بعضكم باهي العمل المشترك يسر ولا ما حسكش اللي انت ديما وجهك في وجهك تتقلق
0: مانيش وجه انا في وجه انا
1: ليه
0: خاطرين ديما نخدم من برا وهي
1: تخدم في الدار واضح مقلوبه معايا
2: ساعات يطلب لي انا نمشي غاديكا في التورناج معناتها دونك لا جمله بالعكس نعملوا جو بحكم اللي انا وياه كنا مع بعضنا ديجا كي قرينا عندنا دي بروجي مع بعضنا دونك مستنسه بيه احمد برشا بعض
1: اي كيبدا البروجي ارتستيك ممكن مختلف على خدمه اخرى في اداره ولا في اماكن معناها اكيد وجهك في وجهه ديما
0: معناها الكرياتيفيتي زاد هي اللي تخلي البروجي ديما فيه جو
2: مش كل ديما في نفس البلاصه نتبدلوا من بلاصه لبلاصه
1: مش كرياتيف اكثر من الاخر
0: يسر
1: يسر انت تصور كهو ولا عندك أفكار؟
0: أما أني نصور وأني نخدم ونصور ونعطي أفكار، أما بصراحة أفكار يسرى هي ديما لا تغلب. وهي ديجا أنت تنسيستي باش الأفكار متاعها هي اللي تمشي زي
1: تشد صحيح
0: وصحيح وكي تشد صحيح زادة فيه الخير، خطر هي ديما أفكارها بيها بصراحة.
1: الأفكار المزيانة هذية والأحلام هذية وين ماشي بها إن شاء الله في المستقبل؟ يعني أنا كنا نحكي على بروجي من هكا، هذه بداية أكيد، أما أكيد فما طموحات لدي بروجي كبار افكار. كي نحكيو سينما ولا نحكيو
0: فما، والله نحاولوا، احنا مازلنا قاعدين نخدموا بشويه بشويه ونحاولوا ناخذوا دي سبونسيون وكل شيء ونخدموا كافلام صغير حتى ديكور ميتراج بشويه بشويه. لو طون مثلا كيما نقولوا احنا نجموش كنلقى ودخله كمثلا في دومين سينما،
1: حس المجال صعيب معناها مجال
0: كونكورنس كبيره وقويه زاده، بالاخص في دومينات كيما مثلا كيما تحكي انت سينما مثلا فما دي بوات برودكسيون معروفين في تونس هما اللي ياخذوا الافلام. واضحة يعني الحكاية انك تدخل تنافسهم يعني مش سهل،
1: خاصة في البداية مازلت في الخطوات الأولى. أما عندكم الأفكار هذه موجودة معناها تبنيوا عليها، خاطر الأوبجيكتيف يتخدم من تو
0: من الأول يعني.
2: بشوي بشوي حتى
0: وإحنا ديجا مازلنا صغار يعني ونخدموا، مانيش كلا مثلا نخدموا قلقين ولا فدين، نخدموا افيك باسيونس.
1: يعاونوكم لي ريزو سوسيو اكيد،
0: احنا نخدموا بريزو سوسيو
1: معناها يعاونوكم في انه تزيد تعرف اكثر باكثر بالطبيعه.
0: نخدموا كان بريزو سوسيو احنا
1: طبعا. من غيرهم لا،
0: من غيرهم ما عادش نجموا نخدموا اصلا.
1: بالضبط هذا هو، هذه مهم برشا. يسر صانعه محتوى تسمي روحك كاكا
2: قعدت صغيره،
1: قد عندك فولورز صغيره؟ اي قديش؟
2: 13 كا عندي.
1: 13 كا والله الا نفهم انا قديش برشا شويه جماعه تعاوني. اي ليه
2: ميكرو انفلونسوز، ميكرو صغيره على الاخر.
1: وانت حبيت روحك صغيره ولا تحب تكبر؟
2: بيان سور تحب نكبر، شكون ما يحبش يكبر؟
1: لا فما فرق، فما لي يلقى معناها جمهور مستهدف يخدم عليه، يقول لك انا حشي بالفئه هذيك يزي فيه البركه 13 كا اخير من عرش انا قديش 50 وممكن نوصل لهم بمحتوى مش هادف.
2: نبدا نبنيه بشوي بشوي من تو، معناتها صغير كبير ونعمل، معناتها جو فيز الكاليتي معناتها نتاع العباد.
1: انت تختارها الكاليتي نتاع العباد انت لقى من شنو؟
2: مني انا،
1: من روحك.
2: من روحي اي.
1: احمد معك ولا ليه في شويه كتوري وجهك
0: تطل ساعات في فيديوهاتك مثلا معينه؟
1: اي
0: هي يظهر احنا نخدم، هي يسر تعمل اكيد تفيزي وراهو كي تشوف يخدمنا الزوز في البروجي ولا في غير البروجي ولا اللي هو توا الدنيا سوشيال ميديا بصفه عامه تحب كما نقولوا احنا الحكايات اللي العباد تكونسوميهم هيك على الرابيد ويحبوا الحكايات نتاع الكوبل معناها ساعات كي تبدا احنا مثلا عن حكايه هيك مثلا كخرجة ولا سورتي ولا حاجة كنحاولوا نوثقوها هيك بطريقة هيك كوميدية شوية ونعديوها للعباد. العباد تحب
1: فما الجانب الكوميدي تحسوا بالضبط، هذا هو مش الجانب هيك اللي ياسر معناه سيريو نجم نقوله، وإلا فما كولابوراسيونات برشا تفاعل مع الناس ولا
2: إن شاء الله. وي
1: موجود. وي موجود موجود
2: ايه.
1: موجود
2: ويطلبوا أحمد ولا
1: علاش؟
0: خاطر كما قلت لك معناها
2: الكونتوني هو اللي عجب العباد. اكزاكتومون
0: الكونتوني اللي عجب العباد هو الكونتوني دو كوب الاكثر.
1: بالضبط هذا هو اللي انا حبيت نحكي عليه في النقطه هذه. بعد شويه تكون بحثنا ايرويني باش نحكيوا في فقره انستا كوبلويت على لي كوب اللي يظهروا على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم. كما قلت انت الغايه وليت انه نخدموا، خاطر وصلنا جات فتره من الفترات فما اهداف ربما نوعا ما تمشي شويه الجوانب هكا نتاع دعاره ولا نتاع بذائه ولا نتاع توا تبدلت شويه الفكره، خاطر المستهلك ولا يعرف اللي هو كي باش يدخل باش يلقى حاجه كيما هكا ينجم يسيني عليها، ينجم يخرج منها كلمه، ينجم يبلوكي وغيره. اما توا ولاو يلوجوا على لا في سوسيال والكونجوغال العائله اللي نجم نعمل من معاهم هما الاشهار في الحاجه هذه في لي برودوي كوزميتيك، في دي برودوي نتاع دار، في ما نعرفش انا حاجات كيما هكا. دونك وليت الخدمه اكثر على الحياه العائليه، وهذا اللي باش نحكيوا عليه بعد شويه مع اي زده. كل مره نتعرفوا هكا على كوبل معها هي من خلال الانستغرام. انتم تبعوا ولا عندكم مغرومين باش يكون في الانستغرام
2: كوبلويت؟ اميمه حمروني الحق،
1: اميمه حمروني
2: انت هي ورجلها
0: دجا.
1: انت ما تبعش بعيد
0: جملة. بعيد كل البعد.
1: علاش ما تحبش ولا ما؟
0: والله يعني
1: انت موجود وما تحبش
0: الناس. يعني فكرتي يعني من الانستغرام يعني ما نتبعش عباد على السوشيال ميديا وما نحبش معناها كلمه انفلونس بالنسبه لي انه عبد ينفلونسيني ولا اني ننسبيري منه فكره.
1: ما تبعش المدام معناها ولا تبع
0: مرتي هيك نتبعها بينسوي
1: اي عاد هاو المدام تنفلونسي في الناس مش تناقض
0: هذا يعني تنفلونسيني مرتي ما نحبش كل ينفلونسي ما نحبش ما مش فصلك الفكره نتاعي يعني ما نحبش نتبع عباد اللي كيما نقولوا احنا مثلا ما يحكيوا في حكايات ساعات نجم تخرج على اطار يعني اختصاصهم بلزوما وساعات نحسهم كما نقولوا احنا يبداو يهزوا ينفضوا
1: وعلى خاطر كولابوراسيون لازمهم يدخلوا فلوس يوليو يعملوا
0: يوليو يدخلوا كما نقولوا احنا القاصي نازل يقولوا في حديث ما يجيش ما يتقال
1: بالضبط هذا هو دونك انت معني الشوا نتاعك الاختيار نتاعك انك تقول نقطعهم جمله ما تفرش ما نشوفش ولا كانوا عرضوني
0: وقتها معناها ساعات يبداو يحكيوا على العباد نقول ما نعرفهمش ما اوزر احكيت نحكي مثلا تقولي مثلا نعرف اسمها خلود بعلى مثلا نعرف بحكم اني خدمت معها مره مثلا
1: اي تعرفها بالفي العمل
0: صحيح خدمت معها مره صورتها مره مثلا فيديو نعرف مثلا ميسه قاي خطا صورتها مره مثلا سينو معنا ما نعرفش مثلا تحكي لي امي الحمروني ما نعرف ايش مثلا ورت لي يسر مره في فيديو سينو انا اذا كانت تقول لي مثلا نعرف ايش مثلا امي الحمروني
1: مع يسر انت تبعهم تتفرج عليهم تشوفهم تاخذ منهم والا تقول لا خليني انا يسر الحقيقيه وقت اللي نخدم على تريسكالي باش تكبر ان شاء الله انا خليني يسر الحقيقيه خليني
2: بيان سور كل ديما نحب نوري انا شنو
1: ما تبعش حاجات معينه ما تشوفش انه فما حاجات
2: ناخذ الانسبيراسيون
1: اكزاكتومون
2: اما نحطها
0: بالمنيره نتاعها
2: معناتها هذا نحاول نحطها كيما انا يسر يسر احمد مثلا
1: تبيا
2: فهمت
1: ومركز على احمد في المستقبل انه باش تخدموا كونتينيو نتاع كوبل اكثر من هكا ولا لا
0: مش برشا
2: مش برشا حق انا مانيش ما نحبش انا اصلا من الاول ما كنتش حابه معناتها حبك حبيت وحدي معناتها
1: علاش ما كنتش حابه فسر لنا
2: كنت ما نحبش نوري
1: فما اللي يخافوا من العين
2: مش العين انا بالنسبه لي
1: اي وفما اللي تقول لك انا الويش معني نوري في راجلي نحب نوري روحي انا كهو ما خطر هذاك برينسيب انت شنو معني علاش سبب
2: بالنسبه لي معناتها حياه الزوجيه حياه انتيم برشا
1: بالضبط
2: دونك هكا فيها هكا حوايج اللي
1: تدخل الانتيميتي ياسر ممكن ربما تنجم تفصل برشا حاجات معناها انت كي
2: حتى الاودينس تولي تحكي بفاسون تعجبش معناتها حتى انت تكون سبونتاني وتحكي سبونتانيمون لازم باش يجي هيك الراي اثنين اللي باش يفزد
0: لك معناتها
1: بالضبط باش تلقى كومونتيرات مزعجه برشا
2: وحتى في روحك تلقى راهو اما اكو كل ديما الموضوع هذا يبدا يكون حساس اكثر
1: باهي اللي تبع في يسر على الانستغرام نتاعها راهو شافها عصدت طيب تلنا
2: العصيده
1: بنينه احمد بني صار مش لون
0: بنينه
1: ولا بنينه
0: لا تاكلها تاكل صوابعك
2: بالله ما تكذبش معناتها مش حتى قدام الفيديو تقول بني قال لي بنينه قلت له مريقل
1: عجبته المهم هو هذيك الفايده هذيك اهم حاجه يلا بعد شويه نزيد نحكي على تفاصيل اخرى باش تكون معنا بعد شويه اي روينيا ما قبلها حكيتنا غنيه نسمعوا شويه

0: شنية حكيت الغنية هذه؟ حكيتكم أغنية من خلال الغنية هذه، اختارت يوسف قلت لها عطيني أغنية كما تجمعكم الاثنين. أحمد حكي لي أنت، هي اختارت وانت أحكي شو حكيت الغنية هذه؟
1: حكيت الغنية الغنية هذه أول ما طلعت وقتها 2021 تقريبا. وقتها نسمع فيها أم بوكل، يعني نسمع فيها
2: أنا كنت كي تعجبني أغنية راني نسمعها عادي 15 مرة في النهار.
1: أنت كنت ساوي يعني نسمع فيها. بعد جد بريودك اللي وقتها مثلا، وقتها ولينا احنا مثلا وقتها يعني وليت نتوحشها، وليت دونك نحطها كالغنيه كي نقعد نسمعوا فيها في الليل وكل شيء، ونقعد نغني لها يعني، فهمت؟
0: دونك عندها دي سوفينير مزيانه مع وانت يسر
1: ويسر
0: كيف كيف نفس
2: انا اول مره معناتها شنية الغنيه كيفاش ولات غنيتنا المفضله في انيفيرسيرو. وقتها انا ما زلت ما نعرفش، ماني قلت لك انا كي حسيت روحي نحبه حبيته هكا في لحظه ما هذا. حطيت له في هبط له فيديو وحطيت الاغنيه هذه، معناتها خاطر تلمون نسمعوها برشا، فهمت؟ دونك من وقتها ولات اغنيتنا المفضله.
0: نسمعوها كامله وراجعين بعد شويه، خليكم معنا في طبعا ادم وحوا 10:44 دقيقه.

0: علي. طب كيف أحوالك؟
1: شلا حويلكم لباس وإن شاء الله المحبة ديما جمعتكم. وش نسأل شنو حويل؟ إيه يا روبيني للا مرحبا عصيبة
2: نور مروة، مرحبا بالناس الكل تسمع فينا على ذات المستير، ومرحبا بالكوب الحاضرين معنا اليوم في الاستوديو يسر وأحمد. محليكم وربي داوم المحبة لبيناتكم.
1: حضرت على الكوب اللي معنا الكل، الخصوصية متاع الكوب هذا شنية؟
2: برسك هي الحاجة ديفيرونت اللي هما عندهم عام عرس، هذيك الحاجة
1: خلينا الكلهم أطول
2: أطول أطول.
1: نحكيوا على عام العرس هذي، اخترنا اليوم سبيشال ما نحكيوا على العام عرس العام الأوليني، وما زلنا في فيش قول في صحفة العسل كبيرة. نحكيوا على صحفة العصيدة تو صحفة العسل.
2: أني شاهدتني في العصيدة كارك جبت لنا كم ذوق
3: والله نسيت، والله
1: عملتها في سفيقس ولا
3: لا؟ عملتها في سفيقس بجا كنت
4: مش تجيب لحمات هنسيتها دي.
1: سي بون عدي هيلك
4: يمشي تجيب لحمات هنسيتها.
2: إذا نقول لك خلينا محضر خير مروة الفيدة فنية
1: اكزاكتومون. المهم بنينة، المهم كلام منها احمد انستا كوبلويت
2: ذكر راس المال
5: انستا كوبلويت انستا انستا كوبلويت انستا كوبلويت انستا انستا كوبلويت.
2: اليوم في انستا كوبلويت باش نحكيوا على كوبل توينسا يعيشوا في المانيا اللي هما سيرين الحسين ووسيم. نلقاو عند سيرين اكثر من 154 الف متابع على انستغرام، وهو ما يفرقش عليها برشا. هي بالاصل موتيفيشن سبيكر، تحب تعدي طاقات الايجابيه تغافير التجارب اللي تعديت بيهم. الكونتوني نتاعها مختلف شويه على اللي كوبل اللي حكينا عليهم قبل. نلقاو اغلبيه المحتوى نتاعها تحكي على تجاربها، كيف طلعت لالمانيا وشنو لي بروسيس باش تنجم تكمل تقرا ولا تخدم غادي. نلقاوهم زاد يبارطاجيو دي فيديو من لي فواياج نتاعهم، وديما تحاول باش تظهر الحاجات الحقيقيه واللي مامون صادقين اللي تعيشها مع زوجها وسيم. المحتوى فيه برشا عفويه وبرشا واقعيه وصراحه، وفي نفس الوقت فيه ستوري تيلينغ اللي تخلي المتابع يحس روحه جزء من حياتهم. تشوقتوا باش تعرفوا شنو حكايه تعرف نتاعهم والا لا؟
3: وي
2: نسمع مع بعضنا كيفاش تعرفوا على بعضهم قبل.
6: يلا كنا اصحاب عادي قرينا مع بعضنا، ومن بعد بالوقت بدات الصحبه نتاعنا تقوى بشوي بشوي، اما كل واحد كان فينا ديجا هو قرا وعاش في فرنسا وانا قريت وعشت في المانيا. كنا نحكيو مره في شهرين مره في ثلاثه شهور، وانا ديجا مانيش من العباد اللي نهز تليفون ونحكي ولا تيكستينغ اول تايم معناها. هو كان مع شكون وانا كنت مع شكون، وكل واحد شايف حياته معناها. للي جات الكورونا، الحقيقه الكورونا ما علاقات الكل هلكتها. انا ما عادش مع شكون وهو ما عادش مع شكون، والبطاله ما اونفان كونت لقينا بعضنا. الحقيقه الكورونا قربتنا من بعضنا، ومعناتها لقيتك الكتف اللي تتك عليه، مش لازم فينانسيرمون والا عبد عاونك ولا هزك والا
7: عبد فضفض له وكا.
6: وي ولينا بريس كل يوم نحكيو في كورونا
7: كل يوم
6: فوالا. ومن وقتها بدات العلاقات تقرب، وعرسنا اخر 2022 فوالا لو 31 ديسمبر 2022 عرسنا.
2: يسر واحمد غزروا لبعضهم وضحكوا، يظهر لي فما بوان كومون اللي
1: فما دي بوان كومون الكورونا
3: واحنا بعد الكورونا مش في وسط.
2: اما هو يظهر لي كان مع شكون و
4: وهي كانت مع شكون
2: نفس البوان كومون
4: ولا معاش مع شكون
2: وترى ما بعثكم. ويظهر لي مروه نفس القصه تعرف نتاع جهاد واماني الكوب حكينا عليه الجمعه اللي فاتت. تعرفوا فتره الكورونا رغم ان الكورونا معناها صارت لنا فيها برشا حاجات خايبه وخسرتنا في برشا عباد، لكن كانت فرصه لبرشا عباد باش تتوج قصص نتاعهم
1: بالزواج. واي وفما هكا انتونت صارت ولا فما لقاءات صارت تفضلوا لبعضهم، الناس وليت تقعد اكثر وقت مع بعضها معناها تخصص وقت.
4: نيوسر ما حكيناش في برود الكورونا.
1: اي ما حكيتوش انتم تعرفتوا على بعضكم وكا؟
3: ما نعرف
4: مش موجوده اصلا في برود الكورونا.
1: لا اما لبس الفكره، اما لبس الماسك
4: اللي حاول مريض في الروز
3: نقعد من بعيد زاد ونقعدش
1: بحال عبيد خايفه من كورونا.
3: انا جاتني جاوني دي كريز دي كريز دو بانيك بيريود هذيك، دونك اي حاجه كورونا تلقاني قلبي يدق ويصير فيا
2: فما هو كنا
1: انا لا عودها الهجس انا لا يرجع لنا هكا الفتره.
2: خلينا في الزواج وخلينا في تعرف من الزواج بدات حكايه الكوبل نتاعنا، وكان السفر حاضر بقوه في حكايتهم والمحتوى نتاعهم وفياجات تجارب يعيشوها مع بعضهم ويحاولوا يبارطاجيوها للمتابعين نتاعهم، واللي بطبيعتها تكشف جوانب جديده في شخصيه كل واحد فيهم. وكانت زاد القناعه حاضره قوة في طبيعتهم واللي خلتهم يسافروا بيكاند بكارونت وغو أكاهو. يلا نمشيوا معاهم فرانكفورت روما ونشوفوا مع بعضنا كيف كانت البيكاند بكارونت وغو أكاهو.
8: 40 وغو أكاهو هذا سوم الطيارة اللي لقيتها من فرانكفورت روما. قنعت وسيم باش نمشيو نعدي ويكاند وقصيت البي. وصلنا في الليل المخر رقدنا طول، والصباح ديريكت للكوليسي دورنا عملنا تصاور من برشا تصاور، ومن بعد هبطنا للبياتزا ديال اسبانيا. تمشينا في النهج واللي مشي غادي يعرف بالقديش فم. خرجنا من غادي ديريكسيون حاجة عندي برشا نحب نعملها شو أوبرا. أما الحقيقة توقعتو خير. خرجنا من غادي مشينا حتى الفونتينا دي تريفي كوليزي وبعد قعدنا تعشي كل عاد أنا ناخو حاجة وهو حاجة ونقسمه نيكس دي ومشينا لاكتيفيتي أخرى. في الوركشوب هذا علمونا كيفاش تعمل باستا وتيراميسو فروم سكراتش. عملنا برشا جو وقابلنا ناس محليها. الويكاند عدى محلي وأنا فرحانة باللافار متاع الأربعين ورو طيارة اللي لقيته.
2: هو أفار الحقيقة أنت ما
1: أفار أخويا حتى احنا نحبه هيك. عملت أفاريت كي من هكا ولا
4: مازلنا
1: مازلتوا
3: احنا في تونس مازلنا واضح
2: ماكم مش مغروبين بالفواياجات ولا
3: بيان سور شكون مش مغروم بالفواياج شكون ما يحبش يشوف العالم
2: شنو أول ديستيناسيون تحبوا تمشيو لها مع بعضكم
4: ما بعضنا اسبانيا يسر دي ما تحب
3: برشا برشا نحب باريس نحب اسبانيا نحب جابون
4: موسو سب اسبانيا
1: تحبوا من الكل
3: تحبوا من الكل نحب نشوف
1: غير حضر فلوس كبر هي تحب راهو
4: الحب موجود
1: الحب موجود ربي سهل
3: انا تو نشوفوا تونس تو نشوفوا بلادنا نعرفوا ببلادنا وبعد تو نشوفوا الخارج
1: باهي
3: حتى بلادنا فيها
1: اكيد
3: فيها برشا بلايص ديجا احنا اخر مره مشينا لبنين كثير
4: يسر ما استكشفتش تونس كما استكشفتها يعني بليتو
1: أيوة. شوفوا العين متاع الفنان دونك
4: اني قاعد نوري فيها في البلايس اللي عجبتني يعني دونك كل مرة نهزها البلايس
1: بعين الفنان تمشي وبعين بعين أخرى بعين المصور بعين الفوتوغراف اللي يلوج على المكان الجميل هكا باش يخطف منه صورة جميلة
3: بالحق حاجة مانيفيك بالحق ديجا برشا عبيد قالوا لي بنيم طير في الصيف برا امشي لبنيم طير في الصيف
1: واكتشفها وبرشا بلايص اخرى كما قلت انت فما اماكن ساحره في تونس او احمد معاك قدره ربي جوله حول على 24
3: مش خاص والله حاجه من أحل من من من لي زوبجيكتيف نتاعي معناتها في الحياه اللي انا نشوف تونس الكل الكل
1: برشا فينا يبداو يلوجوا يحبوا يسافروا ويخرجوا ويكتشفوا اماكن ويمشيوا لبلايص معينه اما بالحق بلادهم ما يعرفوهاش ونذكر مره استضفت صانع محتوى لهنا في الاذاعه فيحكي لي قال لي انا ما نعرفش تونس انا درت العالم ويحكي لي على دول تحياتي لي امين الصحراوي اي نحب نسلم عليه دار العالم واختصاصه سفر معناها ومع ذلك ما دارش تونس وهذه حاجه
3: مثلا دريمر عندنا في تونس
1: انا برشا على اسماء عديده
3: ماشي كل البلايص اللي وري فيهم معناتها بالحق نقولوا بلي ماذا بيا اعطيني لوكاليزاسيون خلينا نمشي حتى هنا الغاديكا
4: عندنا مشكله نتاع لوجيستيك وعندنا مشكله زاده نتاع انفراستراكتور اللي تخليك ساعات تفد انك تمشي مثلا لبلاصه معينه
1: وعندنا مشكله زاده انه نحبوا الحاجه نتاع البرا نحبوا الخارج نحبوا نتبع
4: لا والله لا مثلا
1: شوف فما الاغلبيه هكا
4: انت كي تمشي مثلا لبنين طير ومن بعد كي تلقى كياسات ماهيش هي زاده شيء فدت
1: صحيح صحيح صحيح تو نرجعوا نحكيوا في الموضوع هذا خلي ايه تكمل لنا مع الكوبل نتاع اليوم يلا
2: من بين الحاجات اللي تشاركوا فيها في المحتوى مع بعضهم هي الرياضه رياضه اسمها الهايروكس تعرفوها ولا لا سبور جري كارديو حاصلوا هي ميلانج بين السبور والجري بالكارديو تجربه مشتركه يعيشوها مع بعضهم فيها تحدي تشجيع ومنافسه نسمع مع بعضنا الاكستري هذا اللي طوى شعار اسمه اركض بقلبك وسيكون نبضك الذي يشجعك
9: معنا كومبيتيشن هايروكس اي لو جور جي كروب المره هذه مانيش مع بعضنا دوبل انا ديمانش ان شاء الله وسيم سامدي وكل واحد وحده الحقيقه ستريس بدا يطلع واللي كيسيون اللي مخك كلهم لك كثروا قد روحي زعما حاضر باش نحيو الصوت هذا من مخاخنا هزينا روحنا وخرجنا طلعوا شنو باش نعمل باش نعملوا حاجه يستحقها كل عبد حسب رايي اللي هي سيبور من شريك حياتك انا راه سر من اسرار انه علاقه تنجح كي تلقى شكون يقف معاك في وقت الضعف قبل وقت القوه هذا هو الشريك الحقيقي خاطر الدعم هذاك هو اللي يعطيك الثقه والطاقه والاصرار باش تكمل خاطر تعرف ماكش وحدك وتعرف اللي مع بعضكم نجموا تكملوا وتقدموا وتنجزوا
2: فلا سر من أسرار نجاح العلاقة كي تلقى شكون يقف معاك ويساندك في وقت الضعف قبل وقت القوة هذا بالنسبة ليهم وانتوما حسب تجربة متاعكم شنية سر نجاح العلاقة
3: الصديقة متاعنا الحق
1: صديقة
3: الصديقة متاعنا أي
1: هي اللي
3: هي هي السر نجاح
4: اللي دي منكملوا
1: انكم تكونوا صحاب أكثر من انكم زوج وزوجة بالضبط
2: واخيرا واخر اكستري لينا مروه في انستا كوبلويد اكيد كل كوبل بعد العرس اكتشف حاجات ما كانش يعرفهم في البارتنير نتاعو كيما تنجم تكون حاجه باهيه كيما تنجم تكون حاجه خايبه
1: كيما احنا نكتشفوا فيهم من بعد راهو باش نعملوا لهم نفس الالعاب التشالنج هذا
2: نسرقوا شويه من رايهم هما
1: نسرقوا يلا
2: شنو الحاجات اللي اكتشفتوهم في بعضكم بعد العرس ما كنتوش عارفوها مع بعضكم قبل
1: هذا سؤالي اللي حضرته هكاك سرقته لي ما فهمتش علاش
4: والله ما فهمش حاجه بصراحه ما نعرفهاش
1: كل شيء تعرف
4: على يسر حكينا في جميع جوانب الحياه قبل ما نعرس
1: قريتها قرايه حلت لك كثير
4: بصراحه ما فاجئني شيء بعد العرس
3: هيك علاش قلت لك من احسن معناتها احسن حاجه اللي حطتنا العلاقه معناتها نتاعنا ناجحه اللي هي
4: انه يسر انا قعدنا 4 سنين مع بعضنا قبل ما نعرس
1: الاربع سنين هذوكم انت فهمت كل شيء
4: ماهيش معناها فت 4 سنين ماهيش شويه انك تعرف على عبد راه صراحه معناها
1: اكيد
2: ملي خلينا نسمع الاكستريم تاع يسرى ومتاع
1: يسرى واحمد تاع الكوبليت نتاعنا بالنسبه لي يلا
10: كان ما جيتش مرتك تخدم معايا
11: نو
10: باي نو
11: اون فيت اكزيجونت وتحب كل شيء منظم كل شيء بالبلانينغ
10: كان ما جيتش مرتك نكون اصحاب
11: يس ديجا كنا اصحاب خاطرك فاني خاطرك يحلو العيش معاك
10: انا اون فيت نحس لي احنا اصحاب اكثر من كوبل
11: ليه اما الكوبل تبنى على العصر خاطر عنا اللي مين من فيه غير
10: إذا ما كنتش مرتك نجم تأمني على سر
11: يس نحسك إنسان صادق معايا ومع غيري
10: يشكر فيا ما تصيرش ديما ربي أعملوا له سكرين شوت وبعدوا له
11: كان ما جيتش راجلك وعندك صاحبتك تلوز على شكون اسكو تسجليني
10: يس
2: سؤال في برشا جرأة خليني نسأل يسرى كان جات عندك صاحبتك يسر كان جا عندك صاحبتك تلوج على شكون وانت مش مع راجلك اسكو تسجليه لصاحبتك تقول الطفل هذايا راه طبيعته باهي وراه محليه وراه باش يهنيك فوالا كنت هذه انستا كوبلويت
3: ديجا اللي نعرفوه معناتها كل
1: جماعه الكل اختارت انستا كوبلويت اليوم مشبهه برشا للكوكلويت اللي بحنانا وهذه حاجه
3: مش برشا بزهر
1: فما تلاقي هكا في الافكار صار اليوم في انستا كوبلويت ومع الكوبلويت نتاعنا بالنسبه لي اليوم خليكم معنا راجعين في ساعتنا القادمه مع بقيت فخراتنا مرحبا بكم
12: الحمامات تكلسة بوعرقوب عالموجة 104.7 104.7 اللي يقول سيف يقول لمة عائلة فرحة الحبيب نجاحات أفراح ومسرات ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من الماضي ساعة
0: الماضي 3. رقم التليفون على همتكم 73 460 800. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة. تبعوا الموجة.
2: ومنها تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 11 للأخبار. تم صباح اليوم انتشال 4 جثث لمهاجرين غير نظاميين عرض سواحل مدينة بنغردان وجرجيس، وذلك بعد غرق مركب هجرة انطلق منذ ظهر يوم الأربعاء المنقضي من ميناء الكتف ببنغردان. وقد أكد المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جباب لليوم أن مركبا يقل قرابة 15 مهاجرا غير نظامي، أحدهم أصيل جرجيس والبقية أصيل بنغردان، غرق على بعد 14 ميلا بحريا من سواحل جرجيس، مؤكدا إنقاذ أحد الركاب بعد العثور عليه من قبل مركب تجاري. وأفاد كذلك بأن قوات بحرية وبرية تشارك في عمليات البحث عن المفقودين، وذلك بمساندة من طائرة مروحية تابعة للوحدة الجوية الحرس البحري وقوات تابعة للجيش الوطني. أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في بلاغ لها اليوم عن تكثيف عملياتها الرقابية استعدادا للمولد النبوي الشريف، مؤكدة أنها تمكنت من حجز حوالي 86 طنا من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك وإغلاق 7 محلات غذائية لعدم احترام شروط السلامة الصحية للأغذية. وأوضحت أن العمليات الرقابية ستتواصل بنفس النسق على كامل تراب الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع مختلف المصالح والهياكل المتدخلة. بلغ عدد المؤسسات المشاركة في موسم التخفيضات الصيفية 611 مؤسسة، بينما بلغ عدد نقاط البيع المنخرطة 1503 نقطة بيع بمختلف ولايات الجمهورية. ووفق معطيات صادرة اليوم عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات وتعلقت بالمخالفات الاقتصادية المسجلة والبالغ عددها 48 مخالفة ب 24 مخالفة بسبب عدم إشهار الأسعار و16 مخالفة تخص الفوترة. أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة للوضع الجوي صادرة عنه اليوم بأننا سنشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بداية من اليوم، على أن يكون هذا الارتفاع أكثر وضوحا غدا وبعد غد الاثنين. وأوضح المعهد أن درجات الحرارة ستتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، خاصة بالمناطق الغربية والجنوبية، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 40 و46 درجة مع ظهور الشيرلي، كما تتراوح القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات. ومن المنتظر أيضا أن تتواصل موجة الحر وارتفاع درجات الحرارة بأغلب الجهات مع ظهور الشيرلي إلى غاية نهاية الأسبوع المقبل. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: الكوبن اللي معنا اليوم يربح إقامة لشخصين في نزل شمس هوليداي المنستير. شمس هوليداي يضمن لكم إقامة مزيانة فيها الانيماسيون المكلة البنينة والأجواء الحلوة للزوز كوبلوات اللي بحثنا اليوم.
1: وصل شراء من إهداء مركز سليم فيت، عنوان الرشاقة والعناية المتقدمة بالبشرة في المنستير وسوسة، نتائج مضمونة، تقنية متطورة. وصل شراء من إهداء سبا فلو، سنتر دو بوتي للنساء، سبا، كوافير، استيتيك، أكوا جيما، تلقاوه في صح جابر المنستير. كادو من إهداء إيرباليا ناتشورال كير، عنوان الجمال الصحي والطبيعي ديما يواتينا.

0: بيناتهم حكاية.
1: أصعب لحظة في الحب مش وقت اللي تقول نحبك، أصعب لحظة وقت اللي الدنيا تختبر الكلمة هذه، خاطر ساهل تقول للعبد اللي قدامك أني معاك في الفرحة وفي النجاح وفي أحلى أيامك، أما شنو يصير كنهار واحد يبدل كل شيء. هذه الحكاية اللي عاشها أحمد ثروت علماء الشواربي. أحمد هو نجد الفنان المصري محمد ثروت، كان يعيش فترة من حياته عادية حتى لين أصيب بمرض نادر ومتمثل في حالة عصبية أثرت بشكل كبير على بدنه وعلى الحركة متاعه، ووصلت حالته إلى درجة من الشلل، وفجأة تبدلت الدنيا، الخطط الأحلام وحتى أبسط التفاصيل اليومية وليت مرتبطة بالعلاج والتعافي وانتظار أنه هو يتحسن. ولما كانت وقتها خطيبته، والمشهد اللي عاشته ما كانش سهل. هي بنفسها وصفت كيفاش شافت إنسان تعرفه قوي وناشط ينهار بسبب المرض. كانت تبكي، كانت خايفة، وكانت تحاول تستوعب اللي صار، لكن وسط الخوف هذا الكل كان عندها إيمان واحد إنه أحمد بش ينجو. ما كانش عندها وعد إنه المرض بش يوفى، ما كانش عندها ضمان إنه أحمد بش يرجع كما قبل، لكن كان عندها قرار واحد إنه ما تسيبوش وحده في المعركة. بقى تقريبا منه تسانده في فترة المرض متاعه وتعيش معاه لحظات التعب والخوف والتحسن. حتى أحمد في وسط كل الصعوبة كان يحاول يلقى مساحة للضحك. حكي من بعد إنه لما كانت تبكي برشا، وكان يشبهها بشخصية جعفر العمدة، خاطر كل ما يتعب ولا تصير له أزمة كانت تبكي عليه، لكن وراء الضحكة كانت فما دموع حقيقية، فما إنسانة كانت تخاف تخسر الشخص اللي تحبه. وبدأت مرحلة العلاج، وبدأ أحمد يسترجع صحته والحركة متاعه، وجيت لحظة بالنسبة لما كانت أقوى من أي كلام، شافته واقف على ساقيه من جديد. قالت إنها ما صدقتش نفسها كي شافته للمرة الثانية واقف بعد كل الخوف، بعد كل الدموع، بعد كل ما شافته هو في أسوأ حالاته هو واقف من جديد. لكن الأجمل في قصة أحمد ولما إنها موفيتش اللي هو براك هو، خاطر في 25 نوفمبر 2023 احتفلوا بعقد قرانهم وسط عائلتهم وأصدقائهم، ولنا تتحول القصة من مجرد قصة مرض وتعافي إلى قصة تحكي لنا على معنى آخر للحب، إنك ما تحبش الإنسان فقط في الصورة اللي رسمتها له في مخك، إنك تحبه حتى وقت الدنيا تتغير. وفي الأخر اللي بداي بالخوف من خسارة بعضهم وفي بوعد إنهم يكملوا الحياة مع بعضهم. العبرة مش إنه الحب ينجم يداوي المرض، العبرة إنه الحب ينجم يخلي الإنسان يلقى القوة باش يواجه المرض، حتى وقت اللي يشوف فيك إنسان غير قادر ومش نفس الإنسان اللي عارفك بيه.

0: في ادم وحواء ونوصلوا لفقره اسئل المستشار. اليوم باش نسالوه على المراه يا هل ترى نجنيجة بالحق وإلا ليه؟ هو الحقيقة مش هذا هو السؤال. احنا سؤالنا من حبيت اللطفة شوية اتنجنيجة عند الزوجة شنو الحل؟ يخي بالحق لمرأة نجنيجة ما تصورش. انا شخصيا اقول لي الكلمه اللي كنت سيت المستشار خرجني منها الحكايه. تفضل احسن جدارة المستشار الاسري اللي حاضر معنا ديما في فقره اسئله المستشار.
1: اتنجنيج وتخرنين والمراه النكديه اللي ديما نحكيوا عليها. اول حاجه لازم نفهمه انه تخرنين وتنجنيج ماهيش صفه ثابته في المراه. نحن للاسف نلصقوا فيها المراه نجنيجه المراه خرنانه، مش صحيح. لا، عادة ما يكون تخرنين هو التعبير عن مشاعر والراجل ما يتفهمش المشاعر هذيك، أو التعبير عن احتياج والرجل لا يتفهم الاحتياج. النقطة الأولى، علاش المرأة نقناقة؟ علاش ما نلقاوش رجل نقناقة؟ بورتون القاورة هو، لكن في العموما تكون المرأة نقناقة علاش؟ لأن المرأة تعبر على شعورها وتعبر على احتياجها وديما تتكلم، في حين الراجل يكتم. فذاك علاش؟ مش معناها الرجل راهو راضي، لا، الرجل يبدأ عنده مشكلة ولكن يخزن فيها في قلبه. المرأة مشكلتها يلزمها تقولها، هذاك علاش نحن تظهر لنا خرنانة أكثر من لازم. هذه نقطة الأولى. النقطة الثانية، تجاهل المشاعر يزيد من التذمر والنكدية. علميا فماش مرأة نقناقة، وإنما المرأة تحب الاهتمام، تحب أن الراجل يحطها ضمن أولوياتها. الراجل كي ما يكونش مهتم كفاية بزوجته هي باش تطلب الاهتمام، كيما هذيك الطفلة الصغيرة، بابا شري لعبة بنتي إن شاء الله، بابا شري لعبة إن شاء الله، بابا شري لي، بابا شري لي، بابا شري لي، ما تسكت كما تشري لها. وإحنا هذا شنعمل الرجال؟ نشري لهم باش يريحوا راسنا. نفس الشيء حبيبي الزوج، هذيك هي المرأة زادة. كيف كيف المرأة تطلب حاجة، تطلب تطلب تطلب، فإنك إذا أنت باش تتجاهل فباش تبقى هي ديما تطلب. ثالث نقطة، المرأة ترتاح عندما تفضفض. علميا المرأة كي تبدأ متقلقة فإني تحكي تفضفض، ما تحبش حل، ما تحبش توجع لك راسك، فقط تحب منك أذن صاغية وتحب منك احتواء وتعاطف. يعني إذا مرتك خرنانة حاول تعطيها وقتها، تسمحها شوية كلمة منا وبين لها التعاطف متاعك، كلمة منا كلمة من هوني تنجم يهدأ تخرنين هذك. السخرية والتقليل من المشاعر يزيد الوضع سوءا. كي مرتك خرنانة وتقرقر وتطلب منك حاجة، إذا باش تبدأ أنت تهاجمها أو تتهكم أو تستهزأ بمشاعرها، فإنك يا حبيبي باش تزيد تأزم الأزمة أكثر. المرحلة التي تلي اتنقنيك أخطر، تعرفوش علاش؟ لأن هي مرحلة الصمت. فمدام مرتي قاعدة تنقنق وتخرنن عليا، فهي مهتمة بالعلاقة وما زالت تنتظر مني حاجات وتحبني. لكن الأزمة وين؟ أنه نهارت اللي ما عادش تنقنق وتسكت وتيأس وتعيش حالة الأحباط وتقول لك أنا خلاص راجلي مش مهتم بي، راجلي عاطيني بظهره، ووقتها تولي الأسرة يطبق عليها الصمت. وقتها نوصل لمرحلة ما تسمى بالطلاق العاطفي، ما يجمعنا شيء، يجمعنا كان الصغار وجيب الخبز وخرج معاك ببال الزبلة.

0: مرحبا بكم لحتيجو 27 دقيقة وإحنا نسمع ونحكي على تخرنين. سألتهم تخرنن قال لي هو يخرنن قالت لي قلت أي برا بدل السؤال مدام كل شيء في اللي خلينا نلقى النعم. شنو هي الكلمة شنو هي الكلمة تخرنين بالصفاقسي؟ هي ما عرفتهاش وهو عرفها.
1: أحمد
0: تقرقر المرأة القرقارة.
1: حتى احنا نقولوا راه حتى احنا نقولوا نقنيقة.
0: اي نقنيقة
1: نقنيقة
0: خرنينة. شنو اخر
2: جغجغه
1: اي نقولوها
0: هذه لا هذه أيه. خاصه بينا احنا بي. أيه. والقرقاره عندكم انتم احنا ما نعرفهاش الحقيقه. أيه. القرقار
1: تقر على الكلمه هيا. أيه. عمل هيا جيب لي اي عمل لي اي در شنو
0: علاش تقرقرك في الدار احمد؟ لازم فما حويجه تقرقر لك عليها ديما.
2: يسر
0: اي كبز زبله خروج لا
2: زبله وكحيه داك ياكلك.
0: لا لا ما عندكمش.
2: علاش المشكله
0: خارج عن نطاق الخدمه؟
2: اما تقول لي مثلا نخرجوا هيا
0: اي تقرقر في الخروج. باهي احنا رانا باش نقرقروا شوي باش نعملوا تحدي باش نعملوا بعد تحدي صغرونا ما قبلها نمشيو لفقره شكون يعرف شكوننا.
3: شكون يعرف شكون؟ شكون يعرف شكون؟
0: يسر تعرف أحمد أكثر ولا أحمد يعرف يسر أكثر؟ هذه كل جمعة أنت تقولي أحمد. أقرب لي للميكرو يسر.
1: أحمد يعرفني أكثر.
0: عليش عليش عليش
1: هكا؟ خاطر نحسه عنده دقة دقة الملاحظة معناتها يدقق في اللي ديتاي متاعك اللي هي أنا مانيش ما عنديش برشا الحق.
0: باش ناخذوا اللعبة متاعنا بالنسبة لتو اللي هي بون مش باش يعرفك أكثر ولا ما يعرفكش أكثر ما باش تعرفوا بعضكم أكثر. خليني نسهلها للناس اللي تسمع فينا. فما دي كارت قدامكم وعندكم صلاحية استعمال كارتة واحدة اللي هي نتجاوز السؤال
2: ولا تجاوب انت
0: ولا تجاوب انت ترمي له الكوره ولا يرمي لك الكوره. يلا شكون يبدا الاول؟ تبدا انت يسرى.
1: نبدا
0: يلا اختار لنا
1: كارت.
0: هاي اختار لنا كارت واقرا لنا السؤال بصوت عالي هكا باش نفهموه معاك.
1: شنو هي العاده في الكوتيديان تاعي اللي تتمنى تبدلها؟ انا عاتي انا
0: انت باش تسالو هو وهو باش يسالك انت.
2: انت
1: شنو هي العاده في الكوتيديان تاعي انا اللي تتمنى نبدلها؟
2: كي تقوم من النوم
0: نبدلها.
1: نبدلها
2: كي تقوم من النوم مرتي مثلا.
0: كي تقوم مرتك من النوم
2: تقعد عادي ساعة ساعة ونص في الفرش ما تقومش.
0: تقوم وما تقومش
2: تقوم وتقعد في الفرش
0: تقعد قاعدة تستنى
2: وساعات نبداو مثلا عندنا حاجة
0: تقعد قاعدة تقدس قدس كيفاش تقولوا
1: اقدس
2: معناها عندها
0: مزبهلة
2: رالونتي شوية في قومينها الصباح.
0: العادة ذي شتعمل لك انت احمد معناها قلقك
2: بالأخص كنا بلو عنا
1: منعب انت انت
2: لا ما
0: نوامة
1: على الاخر
0: تحب برشا النوم.
1: اما راني تبدلت تصلحت على قبل كنت اكثر اكثر معناتها معناها في الصيف مثلا في الصيف عادي نقوم لك السبعة متاع العشية معناتها ما قلقنيش
0: نهار كامل راقدة
1: نهار كامل راقدة
0: ما شاء الله وتوليت وقتاش وليت من السبعة
1: نقوم وليت نقوم ابكر من العادة
0: ابكر من السبعة ولا ابكر من
1: لا ابكر من العادة بالنسبة لي تقول لي نص النهار بكري لحداش بكري معناتها.
0: وهذه هكا انتم في حياتكم في دياركم في داركم معناها ولا هذه خاصة بك انت
1: احنا القويبة هكاك عندنا شوية النوم
0: تحبوا النوم
1: تحبوا النوم
0: وكي تقوموا تقعدوا تعملوا بوز.
1: اي نعملوا بوز اي نعملوا بوز.
0: انا الحاجة اللي تعملتك
2: تعب صراحة تعب
0: الى ابعد الحدود
1: نخدموا عليها
2: قاعدين نخدموا احنا بصراحه قاعده تنقص هي شويه كانت ساعه ولا نص وعملت مش متوخر.
0: بيختار انك الكارت الثانيه تو بالنسبه لك انت احمد واسالها
2: انا سؤال الحلقة.
1: اللي تحبها
0: اللي تحب
2: فما دي مومون تحس روحك مش كونكتي معايا
0: فما دي مومون تحس روحك مش كونكتي فك الساعه هذيك الساعه الصباحيه
1: مش كونكتي
0: اي ليه جاوب ولا باش تتجاوز؟
1: نجم نتجاوز
0: تجاوز
1: هو ما منعرفش اسكو نتجاوز
0: تجاوز السؤال. اختارنا سؤال اخر. اختار لها واحد اخر اللي استعملتوهم بعد هما.
2: اذا نقوم صباح واني فاقد الذاكره شنو هي اول حاجه تحكيها لعلي؟
0: صوت عالي
2: علينا
1: عليا انا وياك.
0: يعني شكون اللي باش يقوم صباح فاقد الذاكره؟
2: انا قمت فاقد الذاكره.
0: ايوه
2: وهي مش تحكي لي اول حاجه علينا احنا الزوز.
0: أي.
2: شنو هي اول حاجه نتحكيها لي؟
1: انا نتخيل اول حاجه اللي نجم نقولها لك اول نهار شفتني فيها ما نتخيلش اللي انت باش تنساها.
2: فاقد الذاكره اللي باش ننساها بس
0: هو ناسي كل شيء.
2: ناسي كل شيء ناسي شكونك
0: انت باش تحكي له؟
1: باش نقول له
2: باش تحكي حاجه علينا احنا باش تخليني
0: مش تتذكر يعني ولا مش
1: تتحول. تصورنا خاطرني انا كل شيء
0: قرقر قرقر يا بنتي قرقر.
1: انا ما عنديش برشا حديث، انا من طبيعتي ما نحكيش برشا
0: سكوتيه انت اي من... قول له حويجه يا بنتي راهو رفيقه الذاكره لطف.
1: راني مرتك راني صديقه عمرك
0: اي
1: رانا رانا عشنا برشا ايامات مع بعضنا. اجا نوريك تصور، راني نحب
2: نوريك تصور.
1: هذه احنا في الفاك، هذه احنا قاعدين نعملوا في تورناج، هذه احنا
0: توري تصور ويتفكر وقتها سبحان الله ترجع الذاكره.
2: الحمد لله
0: يلا ان شاء الله. سينوش تقول سامحني ما
2: سامحني اختي بربي
0: سامحني اختي ما نعرفكش.
1: نحاول نحاول معك كل نهار حتى لين يتذكرني
2: ان شاء الله. ان شاء الله
1: نصح عليك
0: ان شاء الله. شنو
2: ان شاء الله نذكرك.
0: يلا احمد شوفي السؤال انت. يلا
1: باه كيفاش
0: تعمل تومور حتى ويشتقر السؤال تعمل كل بوز هذيك.
1: ما عنديش كيفاش نتصرفوا كي عائلتك كي عائلتك يتدخلوا ياسر في علاقتنا اللي هي مش موجودة.
0: كيفاش تتصرفوا؟ تعبت تجاوزوا سؤال نجم تتجاوزوا هذي كانوا تحسوا لي سؤال
2: نجم نجاوبك يعني ما
1: كان معناته هما ما يدخلوش. انت جا قلت ما يدخلوش.
0: إذا تدخلوا
2: إذا تدخلوا
0: كيفاش نتصرفوا؟ إيه يدخلوا يقول لك أنا نحب الحاجة هذي تصير مثلا في دار ولدي.
2: نقول احنا في عالم موازي يعني.
0: اي في تخيل مثال حتى الذاكره بكري ما مش موجوده معنا الحكايه.
2: ما معش الحقيقه نحكي مع دارنا يعني ما نخليهمش يدخلوا بصراحه. يعني ديجا مش نتصدى لهم يعني ما نحكي معاهم.
0: واضح. مازال سؤال اخر نكملوا به يلا قبل ما نمشي للتحدي.
1: فما زوز
0: زوزه
2: خلي 20 سنه لقدام وين ترانا وكيفاش تتخيلنا؟
0: صوت عالي بصوت عالي.
2: 20 سنه لقدام كيفاش وين ترانا وكيفاش تتخيلنا؟
0: 20 سنة قدام وين ترانا وكيفاش تتخيلنا؟
1: سؤال محلي
2: مانيش كبار برشا درانا تقاني
1: 20 سنة قداش؟
0: قداش عمرك؟
2: يعني 50 تقاني 49 تقاني
1: في أخر الأربعينات
0: وانت 48
2: وانت 48
1: لا نتخيل روحي
2: شعرك أبيض
1: شخص شخص ماذا بي أبيض من طويل
0: يتخيل شعره أبيض أي
1: قاعدين نلعبوا مع بعضنا أصحاب مازلنا أصحاب دورنا العالم اللي كيما
0: درتوا تونس وبعد
1: تونس بدينا ندوروا في العالم
2: مازلنا ما كملناهوش
1: 48 باز عنا صغير
0: اي كهو
1: نشوف في علاقه ياسر محليه الحق.
0: وانت احمد وانت احمد
1: كان معناتها متزوج بصديقك
2: يمكن نشوف روحي مانيش في تونس زاد نجم يكون
0: ايش معناها ماكش في تونس؟ معناتها تحب تسافر؟ تحب تسافروا عندكم بروجيكم تخرجوا خارج حدود ارض الوطن؟ اها وين تمشيو؟
2: ما نعرفش
0: ديستيناسيون مش
2: انكوني
0: عند ربي
1: انا والله ماذا بيا لوروب
0: سي برمجوا سي قصوا
2: 20 عام راه نحكيو في 20 عام قدام
0: طيب يعني حضروا لي هكا الصواب والخطا وحضروا لي رواحكم في تحدي لهجات نعطيكم 30 سيكوندا ونبدا نعطي في الكلمات باش نعطي الكلمه اللي بالساحلي
1: ايه
0: وانتي باش ترد عليه بس فاقسي والعكس صحيح
1: باه
2: انتي تعبش مش
1: عجبوني اللعب تحب اللعب
0: تحب تلعب هي اللي حضرنا 30 سيكوند باش نبدا باش نقول الكلمه وهي تجاوبك وبعدها نعطيها هي وهي تجاوب وانت تجاوب بعضكم يعني عكس بعضكم ما نعرف بعضنا نسميكم بالاسم احمد الشتاء شنية بالساحلي
2: المصالحه
0: المصالحه والجواب صحيح هزنا صحيح صحيح صحيح صحيح ياسر
2: احنا شيء تدري
0: شنو هي الطاسه
1: طاسه
0: طاسه طاسه
1: قرب لي حاجه في الكوجينه هذه
0: حط لها خطا خطر ما جاوبتش
2: انا على مرتي
0: انا انا على مرتي يا ناري شنو هي شنو هي شنو هي الطاسه
2: طاسه طاسه كي نحطوا فيها نصبوا على روسنا هيك في الدوش
1: والله حتى احنا ظهر لي هكا راه
0: لا مش ظهر لي
1: ما احنا شنو
0: تسطى
1: تسطى
0: تسطى
1: انت عرفت هذه لهذه
2: عرفت تتصل تسطى
0: بي خليها هي يسر البطانيه شنو هي
1: البطانيه
0: البطانيه
1: الكوفيرتا
0: اي شنو تسميوها انتوما قولوا كوفيرتا
1: كوفيرتا احنا
0: ما عندكمش اسم اخر
1: اما حتى احنا ظهر لي قبل كانوا يقولوا بطانيه زاده
0: الكسيله شنو كسيله
1: كسيله معناتها زاده
0: لا لا الكسيله جبت كلمات من قاع الخابيه صفيق سياره
3: موفيز
0: شيخك اليوم موفيز ريبونس بالخطا باهي مثال شخا نسهلوا لكم شويه المعلق شنو تقولوا له زوزه
2: سنتر
1: علاق
0: علاق صحيح الكلمه صحيحه علاق ب اقعد اجلس
1: اجلس اقعد
0: اقعد اجلس هذيك سهله ب كي نقولوا واحد يجري ماشي ماشي بزربه بس فيقسي شنو نقولوا
2: احنا
0: فيسع انتم فيسع ولا بزربه مزروب انتم مش تقول
1: مزروب في ساعة.
0: مزروب في ساعة الفوت، ما تقولش الفوت ازرب باش يفوتك ولا الفوت، عندكم كلمة الفوت.
1: الفوت الفوت
0: ايه. الفوت موجودة.
1: يفوت ايه. الفوت الفوت.
0: قلوا ابعد تراه بالصفاقسي.
1: ابعد.
2: بالصفاقسي.
0: لا بالصفاقسي يا بنتي هديك.
1: ابعد غاد.
0: لا. اكزح.
1: اه اكزح.
2: اي. اكزح اقرب.
0: اكزح اقرب ولا ابعد؟
1: اكزح شويه.
0: اكزح شويه ابعد شويه.
2: اكزح
0: شويه والا اكزح شويه ابعد شويه. تمشي في الزوز معناها
2: ظهر لي. لا
0: باهي خليها هذيك على جنب. شنيه
1: اكزح اكزح مش انا يبعد شويه باش انا نقرب انا ما
0: اكزاكتومون ابعد شويه ولا
1: مش انا نقعد بحذاه معناها
0: صحيت. باهي الكسرونه شنو؟
1: كسرونة هي اللي نتاع الكوجينه
0: هذيك. اي في بالي بتاع شو اسمها عندكم انتم مش
1: صايمين كسرونه زده.
0: كسرونه والشقاله شنو؟
1: كيف كيف
0: هي شقالة صحفة ولا كسرونة بالضبط. دونك شقالة كسرونة باهي. وسبيسارية.
1: سبيسارية هي اسم الفارماسي.
0: احنا نقولوها هاي هذه شوية كلمات من برشا
2: راه برشا. انت من الكلمات اللي قلتهم ديجا اش ترى نقولوهم حتى احنا
0: نقولوهم خاطر ولينا لا ما نقولوش.
2: مش اني جاتني نتفكرت قلنا قزح شوية الغادي
0: قزح الغادي
2: نتفكرت قول.
0: وشو الكلمات اللي انت استغربتهم مثلا احمد اول اول ما عرستك معاه وهي تحكي معاك؟
2: يسر نحيتهم راه اشترى الكلمة
0: سي سوبريمي.
2: الحاجة الوحيدة اللي كانت ديما تجي تقولها وين قبل نحب نقولها ما تخلينيش لين
0: لين. اي لين
2: لين ديما تقول لي راه الاستعمالات نتاعها مش كيما تستعملوها انتوما.
0: كيفاش تستعملوها انتوما ياسر؟
1: والله في كونتكست معين معناتها
2: مثلا إيه نقول لها ليش احنا نقولوا
0: علاش ولا الواش
1: علاش
2: واش حتى احنا هما يقولوا لين
1: لين
2: لين والا لين
0: لين
2: لين عندها كلمه ولين عندها كلمه.
1: لا هي بيدها هي بيدها. اما احنا ماني قلت لك في صفاقس احنا تو جينيراسيون تاعنا ماش يحكيو برشا كيما كيما كيما جدودنا معناتها. دونك لين ولات لين.
0: تربيت مع الجده ولا مشكون معناها اللي هكا تبع لك شويه اللهجه نتاعك الصفاقسيه ولا لا عادي من بالوراثه معناها ما تصور روحك انت تربيت مع جدتك مش كيما تربيت مع امك مع
1: اكزاكتومون. وي وي
0: دونك اكيد الفهم نتاع الكلمات ولا تلقي الكلمات مش يكون بنفس الطريقه صح ولا
1: اكزاكتومون.
0: وي ما لقيتش معناها صعوبات في حكايه اللهجه والامور هذيك احمد؟ لاباس استنست وتعودت
2: اصلا قلت لك قراب ياسر لبعض حتى هما يمكن لاكسون هي اللي تفرق اما الكلمات راهم مش مختلفين برشا الحق.
1: عندكم وجق
0: وجق
1: هذه ما دخلت ليش او ماني زاد بنومتي سحليه الجق ولا
2: لافابو
0: لافابو
1: هاكو شفته.
0: اي انتم شنو تقولوا على
1: لافابو؟
0: تقولوا
2: هي ما تعرفهاش الكلمه باس هي راهم عندهم كلمه ما تعرفهاش.
0: اي
2: الترمينولوجي نتاعها في الصفاقس اذا ضايعه
0: تو انا بديت نعذر ونفهم الناس اللي تعمل تحدي للهجات ما بين الدول. قول احنا في بعضنا هاك ما نفهموش بعضنا ما بالك
2: انت مثلا ما تجيبش اكسبير في اللهجه تجيب مثلا عبد ما عندوش حتى علاقه باللهجه
0: بالضبط. اي لا وهذيك حاجات متداوله وهذيك خصوصيه كل جهه محليه بالعكس التكامل في الاخر هو اللي يجمعكم الكل. مرحبا بكم معنا هذه شويه اجواء بعد شويه امثله شعبيه واسئله اخرى. حاضرة يسر قتليني أكثر واحدة حاضرة باش نربح الكادويت
1: مانيش نربح حتى كادو
0: خليكم معنا. شنو اخترت سمعنا بصوت لينا شماميان يسر؟
1: نعم.
0: شنو اخترت لينا شماميان؟ شنو اخترت لها؟
1: شنية
0: غنية لينا شماميان مرسى زمان.
1: ايه.
0: انت اخترتها.
1: اوي نعرف المغنية ما نعرف مرسى زمان.
0: تعرف مرسى زمان تعرف المغنية. ايه. بيه بيه أمور واضحة يلا نخمم بعض.

0: من خلال الأغاني نفهموا هكا ستيل متاع الكوبل اللي بحضرنا. بالنسبة لليوم هكا برشا هدوء برشا رومانسية برشا محبة تجمعهم. مرحبا بكم بحضينا ومرحبا بكم معنا. نكملوا المشوار فيما تبقى في تصور وفما ربع ساعة مازالت من زمان البرنامج والوقت قداش يجري. خليكم معنا باش نكملوا ونمشيوا توت سويت لفقرتنا الموالية.
1: شبيك العرس يسخطوا مرأة تونسية واحد وبالقوانين قتلونا نسيه يا أخوي مش نرمار مسلكينا كرجال الأخرين هكا العرب يعرس عنده الحق في زوز وثلاثة واربع نسيه كان في تونس محرومين اللطف يا ربي. قالك نفس المرأة نفس المرأة وديما أسمع ديما تسمع كان حقوق المرأة عيد المرأة والراجل مسكين مظلوم في تونس. أنا اليوم بس ندافع عن رجال التوانسة الكل. علاش ما تسمع اسمع غامية ساعد في التلفزيون في الراديو يحكي على حقوق الرجل حبوا نحكي زاد على حقوقنا احنا زيادة. هاي اخوي نفرشوا الكوارت نحكي زاد على حقوقنا. تخيلوا يا ناس نفس المرأة تعدي معاها من عمرها 40 50 كما كريتكش راسك على بكري ذي مانا يا خاطر
2: لذي ابنية عمي وتحبونا زاد يبعد في ديال وتحبوه يصرف وتحبوه زاد انت عملي شوية مجهود ابنية العم يخشوا فينا را من غير ما تتغشوا يخشوا فين المرأة هذيك المرأة والعرس في تونس جمعتين الويلة توريك وجه جمعتين الويلة يدخلوا للنساء دخلة قوية تبدأ يقول لك محليه العرس يروح من الخدمة يلقى الماكلة يلقى الشو فهمتني حتى لبساتها تتبدل سبحان الله تقول مش نفس العابد جمعتين الويلة تلقى كل ليه يبراجلها فهمتني فما كي بريشة كروبة بريشة يجيها تلقي يروح تدول دندونة في الدار والله ما نفهم لك إقراع وكذا مشبك تقول بس تصطاد التريلي ناقص بيحولي
3: يوفيو الجماعتين الويلة وشهر الليلي تخرج له وكا السروال السروال
2: عرفت وكا السروال سيفات موكا سبب تليق شطر نسا توتس يبدا السروال سيفات مرمر موك تحرقوا هي ما تجيبوش معاها قد الناس مسكين فهمتي سروال سيفات موك شنو صفوه لكم اكل يبدا مهري يقول سروال احسن للخلص يا رحمي وفي مسلسل قمر السيجي محروس
0: 30 سيكوند باش تجاوبونا شكون اللي كنتوا تسمعوا فيه اسم العرض اللي باش تقولوه مبروك. يلا 30 سيكوند.
4: كريم الغربي
0: اجابه تكور اسم العرض اعطيني لا
5: فيزا
0: هاي تعرف هاي تعرف حطوا برافو سقفوا عليها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ليه وقالت لي مانيش باش
4: نجيب شيء
0: ومانيش باش نربح ومش نروح حتى كادو
5: لا في الامثله
0: في الامثله الشعبيه باهي يا اخي هذه امورك واضحه يا الله باهي نمشي للصوره نستعملوا الصوره لو سمحت شدوى ونوريوهم وناخذوا 30 ثانيه يلا باش طلعوا لنا مبعثكم الجمله هذه شنو هي
5: يا ما حاسين الصدف انا لولا
0: سقف عليه سقف عليه سقف عليه راي برافو سبا خليه الفرصة توا هو في الأمثال الشعبية وانت أمورك واضحة ربحت سيئ
5: على نربح شوية
0: ليه هما مش برشا ما عادش برشا عنا مجموعة من الأمثلة الشعبية أين نقول وانت تكمل باهي تحاولوا تكملوا معايا بالك شي تعرف ليه معايا أنا باش تركزوا معايا أنا باش تسمعوا في 30 سيكوند نحاولوا نجاوبوا عليهم الكل من غير ما نغلطوا يلا اطمع يقلل ما
4: يقلل.
0: تحب بس بس اطمع يقلل ما مجمع فش. اللي فاتك بليلة فاتك
5: حيلة
0: صحيت ما يحك جلدك كان
5: صعب
0: ما يحك جلدك كان صعب ما لش نو ما لش فوتو تعارك البحر والب... تحارك الريح والبحر جيت الضربة في شكون سي فيك انت جيت الضربة في الم... في المراكب في المراكب تزرع تفاحة تطلع تزرع تفاحة اش تطلع تعرفها اي اي اي اي اي اي
4: تطلع بصلة
0: لا
4: تطلع
0: نزاسة غلة هي ما مش نزاسة تطلع تطلع لا دار عليهم الكل في الصيف شنو عنا ناكلو
4: هندي
0: صحيت بافو يلا عارف نحسب لكم صحيحة مش مشكلة اطمع يقل المجمع معناها كيف واحد يطمع في حاجة يتنقص فهمت اي بالضبط اللي فاتك بليلة فاتك بحيلة شكون اللي فاتكم بليلة وفاتكم بحيلة ولا أنتم تشوفوا بيه المثل هذا في حياتكم لا لا
4: عادي ما عادش عنده قيمة المثل هذا بصراحة
0: علاش اذا كان فما ناس فاتتك في حاجات معينه كاينو فاتك غلبك معناها
4: الاكسبيريونس وليت ما عادش حكر على العباد اللي فاتني قبل خاطر الدنيا تو بوزك احنا معناها انترنت وكل شيء دونك الناس كل كي اكسيسيبل المعلومه
0: اكزاكتومون ما يحك جلدك كاين ظفرك معناها كاين ظفرك هو اللي يعاونك ولا معناها حاجه منك بالضبط هذا هو تعرك الريح والبحر جات ضربه في المراكب معروفه معناها عبد تضرب
4: ضربة عرضية
0: عرضية صحيت ملي خوخة ولا نزاسة ولا بصلة راهي
5: هندي
0: راهو هندي شكون طلع الهندي هو هو هو
5: أكل مع الغلة متاعه المفضلة
0: أكلته المفضلة أي غلطة ألف مبروك فزتوا معنا بالجوائز متاعنا بالنسبة لليوم
6: مبروك فزت معنا باكادو من إهداء
7: الكوبن اللي معنا اليوم يربح إقامة لشخصين في نزل شمس هوليداي المنستير شمس هوليداي يضمن لكم إقامة مزيانة فيها الانيماسيون الميكلة البينة والأجواء الحلوة للزوز كوبلوات اللي بحثنا اليوم
8: وصل شراء من إهداء مركز سليم فيت عنوان الرشاقة والعناية المتقدمة بالبشرة في المنستير وسوسة نتائج مضمونة تقنية متطورة وصل شراء من إهداء سبا فلو سنتر دو بوتي للنساء سبا كوافير استيتيك أكوا جيما تلقاوه في صح جابر المنستير كادو من إهداء إيرباليا ناتشورال كير عنوان الجمال الصحي والطبيعي ديما يوتينا

0: انا اخترتها سبيسيالمون غالي بن علي يا مسافر وحدك. حبيت نسال يوسر غنيتها له قبل ولا لا؟ خاطر خليك
1: باز
0: سافر ولا
1: باز غنيتها
0: له؟ اي مرحبا بكم معنا هكا وصلنا معكم الختام المشوار في برنامجنا في ادم وحواء. ونحبكم تلبسوا لي كاسك على خاطر ختامها مسك باش يكون من خلال الفقره الاخيره اللي باش نختموا بها المشوار.
2: Vous avez reçu un message.
1: Message.
3: يا صورتي حبيبتي ونور عيني وأحمد ولدي الغالي نموت عليكم إن شاء الله ديما متألقين وإن شاء الله من حسني لا أحسن وربي إن شاء الله ينور طريقكم وربي يعطيكم ما تتمنوا. يا صورتي وحبيبتي وأحمد ولدي الغالي إن شاء الله نشوفكم في أعلى المراتب يا ربي وربي يعطيكم على قد قليبكم. نحبكم برشا برشا.
4: بنتي الغالية يا سورتي وولدي الغالي أحمد نتمنى لكم حياة سعيدة وإن شاء الله ربي يعينكم في مسيرتكم المهنية وأنا ثقتي فيكم كبيرة. نحبكم برشا.
3: نحبك برشا يا أحمد، نحبك برشا برشا على خاطر أنت بدراية، أنت اللي نورت عيني، رافيك برشا حاجات اللي أنا كنت أتمنىهم في حياتي باش يصيروا عند واحد من أولادي كنتم فيك أنت لولاني. وإن شاء الله أخواتك الأخرين بعدك كيفك إن شاء الله يا ربي. وإن شاء الله أتمنى لكم السعادة. أنا حاسة أني الدنيا فرحانة لكم وزهية لكم وإن شاء الله زي تسعد لكم خير انت ويسر. وان شاء الله يسر تكون ايامها سعيده ونحبها برشا يسر كي احمد. مدام حبيت احمد راني حبيت يسر، ومن اللي خذيت انت يسر راني حبيتها خاطر المحبه تاعي احمد حطها في يسر. وان شاء الله راكم سعاده برشا ونحبكم برشا برشا وان شاء الله الجاي خير يا احمد انت ويسر. ان شاء الله الجاي خير نتمنى لكم عازب يا احمد.
5: سلامة يا صورتي، حبيت نقول لك لي انا نحبك برشا ولي انت من اعز العباد اللي تجي تلاقى بهم اي عبد في الدنيا. بالحق معناتها زينة ياسر محلاها، ما فهمش نفاق، ما فهمش كذب، تحب لك الخير، تعاونك، توقف معاك في قديم فازة في حياتك معناها. ودايما هذاك كيفية معناتها تعرفنا على بعضنا بالطريقة هذه، معناتها حاجات اللي حطونا مع تقبلي وصحاب لي وجو لي وحد شيء، أما هما المواقف الخايبة اللي تعدينا بيهم وكيف هي وقفت معايا كيف هي عاونت في برشا حاجات. حبيت أنقلك نحبك برشا وكيب جوينج ونحبك ديما شيخة وفرحانة وديما القدام وملغي اللي يصير الكل وملغي الديفيكولتي اللي موجودين الكل ديما بالحق بقاها تضحك وشيخة ومتفردة وديما عندها أمل وديما عندها هبلة في مخها وديما عندها حاجات تحب تديدها وما تحب تعملها وما تحب تقدم.
0: هو الوقت وفين حب نسلم عليهم الكل. عرفت الوجه اللي تغزلوا بيهتين مش مصدقين مصدومين
6: خطر ماما في بلهيش اللي احنا ماشيين الراديو اصلا فهمت كيش عرفت فجأة
0: امك نوصل لهم امك وامها وابوها وصديقتكم هذه زيدة. حاولت الماكسيمم نوصل لعبيدك اقرب منكم. باش خليكم كلمة الختام كلمة اميو على خير راهين توقعتش قتلي العائلة ليك سألت على عائلة قتلي لي العائلة ما نحبش ندخلها في الغيزو سوسيو ما نحبش نحكي عن الموضوع فلوش طرق أخرى اش قولك فيها أحمد
1: أنت على بالك؟
6: لا والله لا تصدمت
1: ماني شيك
6: كربي يعرف
1: الحق مرسي على كل شيء
0: يعطيكم صحة
1: ما تصورتيش باش تقعد هكا الميسيون. مرسي بوكو على الاستدعاء وماذا بيا كان كملنا.
0: مرحبا بكم ديما ان شاء الله تجيو بحضرنا في فرص قادمة. شكرا أحمد صحة ان شاء الله من فضلك الوالدة يعيشك. مرسي بوكو نهاركم سي بالمشاعر هذه باش نقعدوا احنا مع بعضنا وانتم نخليكم مع طبعا نهايه مشوار في برنامج ادم وحواء. جمل تحيه مروه زيدي شكرا للجميع. الكلمه باش تكون للاخبار
7: سيدة لمطة بحجر عن موجة 95.7
8: 95.7

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: موجه
1: اشهار
2: لتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريان الدار البينوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبرتي تي ايتوديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبرتي تي والسلام.
3: أسعد الله وقتكم بكل خير، أهلا بكم في ثانية نشراتنا الأخبارية ونستهلها بالعناوين. انتشال 4 جثث لمهاجرين غير نظاميين تونسيين عرض سواحل مدينة بنغردان وجرجيس أثر غرق مركب هجرة على متنه 17 مهاجرا أصيلي الجهة. في ولاية نابل تدشين مشروع إنجاز محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي ببوعرقوبة لتعزيز شبكة نقل الكهرباء. النقابة التونسية لأطباء التجميل تؤكد صدور وشيك لكراسات الشروط الخاصة بمراكز طب التجميل وتنظيم القطاع. أهلا بالجميع. تم صباح اليوم انتشال 4 جثث لمهاجرين غير نظاميين تونسيين عرض سواحل مدينة بنغردان وجرجيس، وذلك بعد غرق مركب هجرة انطلق منذ 4 أيام من ميناء الكتف ببنغردان وعلى متنه 17 مهاجرا أصيلي الجهة من بينهم امرأة حامل رفقة زوجها، وفق الزميل محمد نبهان.
4: الفاجعة حصلت في الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة الماضيين، وتمثلت في غرق مركب بحري يقل 17 شخصا في رحلة سرية نحو السواحل الأوروبية، بينهم امرأة حامل مع زوجها، وذلك انطلاقا من ميناء الكتف ببنغردان. وعند حصول العطب تمكن احد الركاب من النجاة سباحة بمساعدة ناقلة ملح بحرية كان قد وصل اليها سباحة. هذا الناجي اشار الى الوحدات الأمنية البحرية بالإسراع لإيقاف البقية بعد الدلالة على مكان الحادثة بالتدقيق. وبفعل هبت هذه الوحدات الأمنية والجيش البحريين والتحقت بهما مراكب صيد بحري خاصة من أدنى بنغردان للمساهمة في عملية الإنقاذ المتواصلة حتى الساعة، حيث تم انتشال 4 جثث حتى الآن، فيما يظل البقية في عدد المفقودين في انتظار ما ستسفر عن هذه العملية. نرجو السلامة للجميع.
3: وقع تدشين مشروع إنجاز محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي بالمنطقة الصناعية حشاد ببوعرقوبة، وذلك بكلفة مالية تناهز 47 مليون دينار لتدعيم شبكة نقل الكهرباء للجهد العالي وتعزيز قدرتها على تلبية الطلب من خلال ربطها بمحطات بوفيشة وجرومباليا وجبل أرصاص بواسطة خطوط هوائية ذات جهد عال. ومن المنتظر أن يساهم المشروع في تحسين موثوقية الشبكة الكهربائية ودعم قدرتها على نقل الطاقة وتوزيعها لفائدة مختلف المناطق المتصلة بها. نائب عن ولاية نابل عبد الجليل الهنية.
5: محطة لتحويل الكهرباء من الجهد العالي إلى الجهد المتوسط بقدرة 80 ميجاوات، هم زوج محاولات وثم عديد الخلايا التابعة عليها اللي من شأنها كونها تحسن من تعزيز شبكة النقل والتصرف في منظومة الكهرباء. هذا باش يساهم في الحد من الانقطاعات وكذلك من الحد من الاضطراب في توزيع شبكة الكهرباء والكهرباء العمومية، خاصة بمعتمديات المجاورة ومعتمدية بوعرقوب، باعتبار هناك خطوط ربط جديدة وقع احداثها مع هذه المحطة، تربط مع محطة جرومباليا على 9 كيلومتر ومحطة جبل الرصاص 10.5 كيلومتر ومحطة بوفيشة بطول 24 كيلومتر. شبكة الكهرباء بهذا الإنجاز وبهذا المشروع الجديد ستشهد تحسن في توزيع الكهرباء وتحسن في منظومة التصرف في الكهرباء. إن شاء الله تكون الإنجاز هذا يحد من الاضطراب اللي حاصل حاليا. هذا مشروع هام وهام جدا في المنطقة، وإن شاء الله نشوفه مثله في بقية المناطق.
3: انطلق موسم تحويل الفلفل بولاية نابل في ظروف صعبة جدا باعتبار الغلاء المشط للهكتار الواحد الذي بلغ 20,000 دينار مقابل بيعه ب 600 مليمة لأصحاب المعامل، وهما لا يغطي تكلفة الانتاج مع غياب جهة رسمية تحدد الأسعار وتحمي الفلاحة. وحسب ما أكده محمد بن حسن كاتب عام الجامعة الجهوية لزراعة الطماطم بولاية نابل للزميلة فاطمة بن عثمان، يشهد قطاع زراعة الفلفل عديد الإشكاليات أهمها ارتفاع درجات الحرارة الحرارة وتفاقم حجم مديونية صغار الفلاحين حوالي 80% من منتجي الفلفل والطماطم يواجهون إشكاليات مادية كبيرة.
0: طبعا تلقى موسم تحويل مدة أسابيع، المشكلة في ظروف صعبة جدا. كان الكوست الهكتار الفلفل معناتها تكلف حوالي 20 دينار، الكيلو فلفل يكلف علينا 1200. نشوف المعامل تنطلقوا توا أسابيع في التحويل تاع الفلفل الأحمر، يعني بداوا 600 مليم 90 600 مليم توا 700 وتوا 800، يعني خسارة بيتم معنى الكلمة للفلاح بالمقارنة مع كوست الإنتاج الموجودة توا، مقارنة مع رجل عاملة في نشيد عاملة ومصاريف وغلاف رجل عاملة. نجي أنا نبيع ب 600 و 700 و 800 في حمار سريع تعفل مع تعديل مجبور باش نحيه باش نبدا المعمل. المعمل علاش ياخذ فيه 600 و 700 ولا 800 وانا يعرفني اللي انا خاسر؟ ما ثم حتى طرف جهه رسميه اللي تدخل وتحمي فلاح. يعني شوفوا الصعوبات هذه وزيد مع شهر جويل وقوت شفنا حراره مرتفعه جدا يومنا هذا اثرت كثير على الانتاج اللي جاء تشكيل اخرى من عدم توفير المشاتل حتى عند بعض البيبينير الله يسامحهم تتعدي المشله على اساس هي بريمير شوا جبدي زي مشوا او زي مشوا وكيتيش كي ما بديش حق لكن موجود عندي كل الى جال الامراض المختلفه اللي تو كل عام تزيد عام بخويهم في الفيروس برغم المدوات تاع الفلاحه المديونيه تو 80% من الفلاح تاع الشغال الفلاحين ولا كل فيديو تخلى من عام الاول السنه ديون مع تبيع أرقام خيالية. يجي عاجل للسيد مع وزير الصناعة والتجارة والفلاحة يدخلوا خويا تعديل سوق خويا تحميون يا خويا باش يحميوا حق الفلاح أقل من يكون يعطون 90,200 مليم أقل من يكون.
3: أكدت نقابة تونسية لطب التجميل صدور وشيك لكراسات الشروط الخاصة بمراكز طب التجميل وتنظيم القطاع، واعتبرت أن كراسات الشروط ستمكن من مكافحة الممارسات غير القانونية وتسد الفراغ التشريعي الذي أدى للكثير من الفوضى، إلى جانب مزيد من تأطير الممارسات وتحديد المتطلبات الضرورية لضمان سلامة المرضى وتمييز مهني الصحة المتكون بوضوح والمرخص لهم عن المراكز التي تمارس النشاط خارج الإطار القانوني. التفاصيل مع رئيس النقابة التونسي لأطباء التجميل الدكتور إيمان بن فرج بن عمرة.
1: بالنسبة لكراسة الشروط اللي يضبط المعايير للمراكز الطبية التجميلية بلغنا من الوزارة اللي هو باش يصدر قريبا جدا على خاطر اخذ الموافقات اللازمة وتعدى بالسيركوي هو خدناه مع وزارة الصحة والجمعيات كلها معناها حتى جمعيات أمراض الجلدية وجمعيات جراحة التجميل وفيه كل المعايير اللي تضبط شنو يلزم يتوفر في مركز تجميل طبي. من أهم المعايير أنه يكون في طبيب معناها يلزم يعملوا طبيب يكون متواجد في المركز الطبيب وفما عدة معايير أخرى تضمن سلامة المواطن. الخبر السعيد هو أنه كراس الشروط هذا اللي حاضر ديجا في الوزارة خذ المصادقات اللازمة فوضى هذية ما ينجم ينقص فيها وإلا حاربها كان القانون. كراس الشروط هذية بش يصدر في القريب العاجل خاطر المراكز العشوائية بعد ما تصير المراقبة بش يسكروا لهم ماهيش كيف المعايير اللي مضبوط في الكرة وراه ينجم يكلف شكون يقوم بالشيء هذايا تتبعات.
3: في إطار الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس المنظمة العربية لأجهزة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الأرابوساي، توجت محكمة المحاسبات بالجائزة الرابعة في المسابقة الاستثنائية للبحث العلمي في مجال الرقابة خلال مشاركتها ببحثين حول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التدقيق أعدتهما كل من القاضيتين آمنة بن أحمد وحلاء الباروني. التفاصيل مع فضيلة الجرجوري وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات.
6: كان شرف لمحكمة المحاسبات التونسية أنها فازت بإحدى الجوائز. الجائزة هذه كان فيها قاضيتين من القضاة الشبان أحرزوا على المرتبة الرابعة في بالنسبة للموضوع اللي يتعلق بكيفية استعمال واستخدام الذكاء الاصطناعي في الأعمال الرقابية. ألف مبروك لقضاتنا، بيكون حافز لبقية القضاة أنهم يشاركوا في الأعمال البحث العلمي وكتابة المقالات. بالنسبة لنا ليس خيار استعمال الذكاء الاصطناعي في أعمال بين الرقابية والقضائية، بل أصبح ويجب أن نتعامل مع الذكاء الاصطناعي، نأخذ ميزاته ونكون متحضرين أن نواجه المخاطر التي تنجر عن سوء استعمال الذكاء الاصطناعي. قامت محكمة المحاسبات بعملية تكوين شاملة لكافة منتسبي المحكمة حتى تعرف بالذكاء الاصطناعي، كيفية استخدامه والمخاطر المنجرة عنه.
3: وصلنا إلى ختام النشر، نذكر بالعناوين: انتشال 4 جثث لمهاجرين غير نظاميين تونسيين عرض سواحل مدينة بنغردان وجرجيس أثر غرق مركب هجر على متن 17 مهاجرا أصيلي الجهة. في ولاية نابل تدشين مشروع إنجاز محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي ببوعرقوب لتعزيز شبكة نقل الكهرباء. النقابة التونسية لأطباء التجميل تؤكد صدور وشيك لكراسات الشروط الخاصة بمراكز طب التجميل وتنظيم القطاع. أجمل تحيات فريق الأخبار من غزال حليمة فيال وفاطمة بن عثمان، وعلى الأجهزة التقنية أيمن الشابي. تصفحون الآن زميل حكيم اسطنبولي في أخبار الرياضة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
7: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

مرحبا بالجميع، ثاني موعد رياضي على موجات إذاعة المنستيرة. اليوم افتتاح الجولة الأولى للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بأربع مباريات، مباراة المريض بحمسوسة الاتحاد الرياضي المنستيري بدارة الحكم حسين بن ساسي وحكم الفار سلوفيني من سلوفيني ألكسندر. المباراة هذه بتكون منقولة على الوطنية الثانية. بالنسبة للمواجهات السابقة بين الاتحاد الرياضي المنستيري والمريض بحمام سوسة، دور المباراة رقم 13 اللي تجمع بين الزوز فرق لكرة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في 12 مقابلة سابقة فاز فريق الاتحاد الرياضي المنستيري في 5 مباريات، المريض بحمسوسة فاز في مباراة واحدة وانتهت 6 مواجهات بالتعادل بين الزوز فرق. نذكر فريق الاتحاد الرياضي المنستيري بيش يكون محروم من المنتدبين الجدد في المقابل. فريق المريض بحمسوسة أهل اللاعبين الجدد بيش يكونوا حاضرين في المواجهة اليوم انطلاقا من الساعة 4:30. بقية البرنامج، الملعب التونسي نادي صفاقس، الحكم بديس بن صالح وحكم الفار أيضا أزمير من سلوفينيا. المباراة هذه منقولة الوطنية الأولى. بالنسبة لمباراة تقدم سقي دير شبيبة العمران، الحكم حسني نيلي وحكم الفار حمزة جعيد. المباراة هذه بشكون مسجلة على الوطنية الثانية انطلاقا من الساعة 9 ليلا. وآخر مباراة بشتجمع اتحاد بن قرير بنادي حمننف، الحكم سيف الورتاني وحكم الفار خالد جويدر. المباراة هذه منقولة الوطنية الثانية لكن مسجلة انطلاقا من الساعة 7 مساء. الناخب الوطني معين الشعباني باش يعقد ندوة صحفية باش تكون يوم الأربعاء 26 أوت الجاري بداية من الساعة 11 متاع الصباح في أحد نزل مدينة تونس لتقديم برنامج العمل في الفترة القادمة. نحكي على ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وأكيد نتائج إيجابية للرياضيين في تونس. بداية قوية لبطلنا الواعد محمد ياسين بن عباس في أول مشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 26 بعد نجاح في حجز بطاقة العبور للنهائي سباق 200 متر على الظهر، مؤكد الجاهزية للمنافسة. أيضا سباح آخر متألق بقوة نحكيه على أحمد الجوادي اللي ترشح للدور النهائي في سباق 400 متر سباحة حرة، مش يكون على موعد بعد حجز بطاقة العبور للنهائي سباق 400 متر سباحة حرة. بداية قوية للبطل أحمد الجوادي، إن شاء الله يكون الموعد في الدور النهائي مش يكون مبدئين الساعة 5:15 بتوقيت تونس. جميلة بولكباش أيضا تلعب الدور النهائي لسباق 1500 متر تقريبا الساعة 6 بتوقيت تونس، بالتوفيق لممثلي الرياضيين في تونس. أيضا بداية مثالية للمنتخب الوطني التونسي للبادل، أكيد بهزم المنتخب اليوناني بمستهل المشوار المتوسطي بعد منجح الثنائي المتألق مهدي اللومي ومحمد عزيز اللومي في الفوز على المنتخب اليوناني بنتيجة 2-0. في المقابل شيما تومي تهدي أول انتصار في التيكواندو في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بعد ما فازت البطلة التونسية في الدور الثمن نهائي المنافسات وزن أقل من 57 كيلوغرام أمام القبرصية تيغري بنتيجة 2-0. نحكي أيضا على تألق محمد خليل الجندوبي، وصل بثبات ويحجز مكانه في الربع النهائي بعد ما فاز اليوم وحقق انتصار مستحق في الدور الثمن النهائي في وزن أقل من 68 كيلوغرام أمام سلوفيني مولوك بنتيجة 2-0. الرياضة ما زالت متواصلة على موجات إذاعة المنستير. اليوم عندكم سيدو الملاعب ينطلق الساعة 4 يتواصل حتى للساعة 7 في متابعة لافتتاح الجولة الأولى في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، مباراة الجارين للمريض بحمسوسة والاتحاد الرياضي المنستيري. في التعليق بشكون ذكر زرافي والمتابعة مع سنة البرهومي. شكرا لكم، شاهد طيبة للجميع، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. تسهرون الليلة.
3: أحباء سهر وسمر، أهلا بكم. تسهرون الليلة مع الفنان اللبناني جوزيف عطية ضمن مهرجان الحمامات الدولي.

0: تسهرون الليلة.
1: الليلة عرض الأوركسترا السيمفوني التونسي ضمن مهرجان قرطاج الدولي.

0: الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.
1: مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضراتكم في لقاء اليوم.
0: أبيات لها قصة.

إن التي زعمت فؤادك من لها خلقت هواك كما خلقت هوى لها. هذا البيت مطلع وقصيدة للشاعر عروة بن أذينة، وروى مصعب بن عبد الله العلامة بالأنساب والأشعار أن عروة بن أذينة كان نازلا في دار أبي العقيق، فسمعته ينشد لنفسه: إن التي زعمت فؤادك من لها خلقت هواك كما خلقت هوى لها، فيك الذي زعمت بها، وكلاكما أبدى لصاحبه الصبابة كلها. ولعمرها لو كان حبك فوقها يوما وقد ضحيت، إذن لأظلها. فإذا وجدت لها وساوس سلوة شفع الضمير إلى الفؤاد فسلها. بيضاء باكرها النعيم فصاغها بلباقة فأدقها وأجلها. لما عرضت مسلما لي حاجة أخشى صعوبتها وأرجو ذلها، منعت تحيتها، فقلت لصاحبي: ما كان أكثرها لنا وأقلها. فدنا وقال: لعلها معذورة في بعض رقبتها. فقلت: لعلها.

0: وكان عروة بن أذينة على زهده وورعه وكثرة علمه وفهمه كان رقيق الغزل كثيره، وهو القائل: إذا وجدت أوار الحب في كبدي أقبلت نحو سقاء القوم أبترد، هبني بردت ببرد الماء ظاهره، فمن لنار على الأحشاء تتقد. ومرت به امرأة فقالت له: أنت الذي تزعم أنك غير عاشق وأنت تقول. قالت: وأبثثتها سري فبحت به: قد كنت عندي تحب الستر فاستتري، ألست تبصر من حولي؟ فقلت لها: غطى هواك وما ألقى على بصري.
1: مثل وحكاية.
0: إن من البيان لسحرا. أول من لفظ بهذا المثل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن الأهتم: أخبرنا عن الزبرقان. فقال: إنه مطاع في أدنيه، شديد العارضة، مانع لما وراء ظهره. فقال الزبرقان: يا رسول الله، إنه لا يعلم مني أكثر من ذلك، ولكن حسدني. فقال عمرو: والله يا رسول الله، إنه لزمر المروءة أي قليلها، ضيق العطن أي بخيل، حديث الغنى، أحمق الوالد، لئيم الخال، وما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الأخرى، رضيت فقلت بأحسن ما علمت، وسخطت فقلت بأسوأ ما علمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، وذلك أول ما سمع. وهنا مدح من النبي صلى الله عليه وسلم لحسن البيان، وتسميته إياه سحرا إنما هو على جهة التعجب منه، لأنه لما ذم عمرو الزبرقان ومدحه في حال واحدة، وصدق في مدحه وذمه فيما ذكر، عجب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك كما يعجب من السحر، فسماه سحرا من هذا الوجه. وإن من البيان لسحرا، أي أن البليغ يبلغ ببيانه ما يبلغ الساحر بلطافة حيلته في سحره. وتكلم بعضهم عند عمر بن عبد العزيز بكلام حسن، فقال عمر: هذا السحر الحلال. فتصرف الشعراء في هذه اللفظة، فقال بعضهم: وحديثها السحر الحلال، لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز، إن طال لم يملل، وإن هي أوجست ود المحدث أنها لم توجز، شرك القلوب وفتنة ما مثلها للمستهام وعقلة المستوفز.

0: من أسرار لغتنا العربية.
1: تقول العرب في ترتيب مشي الإنسان وتدريجه إلى العدو: الدبيب، ثم المشي، ثم السعي. ثم الإيفاض، ثم الهرولة، ثم العدو، ثم الشد. أما في تفصيل ضروب مشي الإنسان وعدوه فتقول العرب: الدرجان، مشية الصبي الصغير. الحبو، مشي الرضيع على مؤخرته. الحجلان هو أن يرفع الغلام رجلا ويمشي على أخرى. الخطران، مشية الشاب باهتزاز ونشاط. الدليف، مشية الشيخ رويدا ومقاربته الخطوة. التبختر والاختيال، مشية الرجل المتكبر والمرأة المعجبة بجمالها.
0: من شعر الحكمة.
1: قالوا: فرحت بلا داع. فقلت لهم: ألست أحزن أحيانا بلا داعي؟ حررت نفسي من حقد ومن جشع، فكيف أمسك قلبي بين أضلاعي؟ من كان يسعى إلى شر فليس أخي، شتان ساع إلى شر ولا ساعي. أنا الغني على فقري، فإن سألوا عن ثروتي فهي أني غير طماع. أمد رجلي على مقدار طاقتها، ولا أمط إلى أقصى مدى باعي. لم أحسد الملك المرهوب جانبه، لكن حسدت على اطمئنانه الراعي. إلى اللقاء بإذن الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الدر الكريم.

0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أون إليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أون إليميتي وبفورفي إنترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتي تك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. تستعد أبل للكشف عن أول نظارات ذكية من تطويرها خلال مؤتمر المطورين العالمي WWC، وسط توقعات بطرح المنتج تجارياً بحلول نهاية العام المقبل. وبحسب تقرير نشرته وكالة بلو بانك، فإن أبل تعمل على وضع ضوابط صارمة للخصوصية قبل دخولها هذه الفئة، خاصة مع الجدل اللي أثارته النظارات الذكية المنافسة بسبب قدرتها على التقاط الصور ومقاطع الفيديو دون أن ينتبه المحيطين بها إلى استخدامها. وأمضت أبل أكثر من عقد في جعل الخصوصية إحدى الركائز الأساسية للمنتجات متاحة، مما يجعل دخول سوق النظارات الذكية تحديا حساسا لسمعتها حتى إذا اختلف نهجها عن الشركات المنافسة. وتدرس الشركة الاعتماد بدرجة كبيرة على معالجة البيانات مباشرة في الجهاز بدلا من إرسالها إلى خوادم سحابية، بما يقلل كمية المعلومات الشخصية اللي تغادر النظارة. ومن المتوقع أيضا أن تتجنب أبل مزايا كثيرة للجدل، مثل تعرف الوجوه أو التسجيل المستمر للمحيط، على غرار ميزة الاستشعار الفائق السوبر سنسينج اللي طورتها ميتا. ويرجح ألا تستخدم أبل التسجيلات اللي ينشئها العملاء لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي ضمن مساعيها للحفاظ على نهج أكثر تحفظا في التعامل مع بيانات المستخدمين. وتعمل أبل وفقا للتقرير على مزيد من إجراءات الخصوصية على مستوى العتاد والبرمجيات، وقد تطرح مستقبلا نسخة من النظارات الذكية دون كاميرا مخصصة للتصوير. ومن الخيارات المطروحة أيضا تزويد النظارات بكاميرا تستخدم فقط لاستشعار البيئة المحيطة وتشغيل المزايا الذكية دون السماح بالتقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو. ويشبه هذا التوجه ما تردد عن خطط أبل لتطوير إصدار من سماعات الأيربودز مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومستشعرات بطريقة لفهم البيئة المحيطة بدلا من استخدامها ككاميرا تقليدية، مع العلم أن النظارات هذه ممنوعة في تونس. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا خاطر تبعتونا، نتلقى غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أون إليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أون إليميتي وبفورفي إنترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتي تك مع ريم الهاني.
6: من إذاعة المنسير مجددا، تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الواحدة للأخبار. أكد محمد الغندري مدير المستشفى الجهوي بجرجيس أن مصالح المستشفى بمختلف أقسامها لم تتلقى سوى ناج واحد من حادثة غرق مركب الهجرة غير النظامية، وأوضح أنه يخضع حاليا للإسعافات اللازمة، وتم إيواؤه بقسم الجراحة بالمستشفى وحالته في تحسن. ولم يفصح الغندري رسميا عن عدد الجثث التي تم انتشالها من قبل المصالح الأمنية. ذلك تواصل وحدات الحرس البحري وجيش البحر والحماية المدنية عمليات البحث عن مفقودين في حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية على بعد 14 ميلا من سواحل جرجيس، بالتزامن مع فتح بحث عدلي بأمر من النيابة العمومية من أجل اجتياز الحدود البحرية خلص نجم عنه الموت. وأكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا الأنباء تفعيل المخطط الوطني للنجدة والإنقاذ لتعزيز جهود التمشيط، حيث سخرت مروحية عسكرية إلى جانب عائمة تابعة للبحرية الوطنية وزوارق التدخل وغواصي الحماية المدنية لتأمين عمليات البحث والإنقاذ في المنطقة المحددة. نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح ما تم ترويجه بشأن وجود تدهور صحي عام أو حالات إهمال أو غياب للرعاية الطبية داخل الوحدات السجنية لعدد من المودعين. وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح حاتم عكروت اليوم إن الهيئة تؤكد أن الوضعيات الصحية المعنية تتم متابعتها وفقا للإجراءات الطبية المعمول بها، وتنفي ما تم الترويج له في إشارة إلى ما تم تداوله مؤخرا بخصوص الوضعيات الصحية لعدد من المودعين وما رفق ذلك من توصيفات من شأنها مغالطة الرأي العام وإعطاء صورة مخالفة للواقع وفق قوله. من المنتظر أن تباشر لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب مع افتتاح الدورة البرلمانية المقبلة النظر في مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجامعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك بهدف إعادة توظيف أعوان الدولة حسب مستوى شهائدهم العلمية. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: إذاعة المنستير منكم وإليكم،
1: منكم وإليكم،
0: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض.
1: منكم وإليكم،
2: منكم وإليكم.
0: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
1: منكم وإليكم،
3: 28-000-666.
2: وإليكم
0: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
4: معقول مش معقول
5: إن لا كل عين العقل،
6: عين العقل مع عواطف جبالي، مع شمس الدين هلال، مع لهذيل الفتني وحاتم الحوش.

0: 7 دقائق على موجة إذاعة المنستير. مساء النور في موعد استثنائي اليوم من ماضي ساعة للأربعة نتلقاو في عين العقل. مرحبا بكم، إن شاء الله تعدى ساعات خفيفة كما العادة فيها مجموعة من المواضيع والأخبار اللي على امتداد الأسبوع نحاولوا ننتقيوا أهم وأبرز ما فيها. بالطبيعة باش نحاولوا نقدموا لكم قراءات مختلفة متنوعة، إن شاء الله أنتم زيدة تعاونونا بقراءاتكم وبأفكاركم فيها. بالطبيعة تحية تصلكم كما العادة أيمن الشابي. مساء النور يا أيمن، مرحبا بك على الكونسوليت. شدوى مطيرة اليوم باش تقوم بالإخراج الرقمي للبرنامج، نجموا تتابعونا على صفحة الفيسبوك أو تتابعونا زيدة على شين يوتيوب، تحية ليها شدوى. وكما العادة الفريق على يميني هذيلي، مرحبا مساء النور هذيلي.
1: أهلا وسهلا غرغور الأقوام، مرحبا بكم مستمعينا الكرام. موعد استثنائي وخاص نظرا لعودة نشاط الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، صار تحيين في البرمجة متاعنا في طار مواكبتنا لكرة القدم، ولينا عين العقل مع نهاية هذه البرمجة الصيفية باش نكونوا في موعد معتاد قار من ماضي ساعة حتى للأربعة كالعادة مع مختلف فقراتنا وبالطبيعة مع جوائزنا الحاضرة من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنستير. سؤالنا الرياضي لليوم هو أين تقام الآن دورة الألعاب البحر الأبيض المتوسط؟ ثلاث احتمالات موجودة على الذمة، تركيا، إسبانيا وإلا إيطاليا. الإجابة صحيحة تربحك 100 دينار من إهداء إذاعة المنستير، وحظ موفق للجميع. إن
0: شاء الله حظ موفق ليهم الكل. بطبيعة كما قالكم هذيلي المسابقة موضوع على ذمتكم على صفحة الفيسبوك، نجموا تجاوبوا تحت السؤال. حاتم مرحبا.
2: مرحبا عواطف، مرحبا شمس الدين، مرحبا هذيلي كما قال هذيلي في القويل اليوم.
0: خاصة اليوم الحرارة مرتفعة،
2: يعني سوايع معنا مزيانة وإن شاء الله نقدموا الإفادة كالعادة ديما. عواطف مرحبا بك، مرحبا بكل الفريق، مرحبا بأيمن، مرحبا بالشدوى، بكل الفريق اللي مشي أمن الحصة هذه
0: وشمس الدين.
2: وشمس الدين ديجا
3: تلم علي
0: سلام عليك.
2: مرحبا بك
3: في العادة هذه. الجواب الصحيح هو تونس،
1: وهو كذلك ديما تونس.
3: فما جملة شهيرة ترى على انترنت وفيسبوك ترند هي يقولوها الجواب هو تونس، اسمع بيه تعرف سببها؟
1: سببها وكل شيء، أول حاجة صارت في العالم العربي وفي إفريقيا ديما تونس.
3: سببها فما برنامج عمله مفيد فوزي الراحل الصحفي الشهير كان اسمه جائزة على الطريق، يخرج بصفة عامة كان يصور ديما على أحد ضفاف النيل في القاهرة في برنامج كان ثوري وقتها، واللي يعرضوه يسألهم سؤال كي جاوبوا صحيح يقول لهم شتمناه، فما حدش كنت تمنى باش يقابل حسني مبارك، قابله. واللي يتمنى باش يشوف محمود عبد العزيز رأفت الهجان ما نجمش. فكان وقت اللي ديما يعمل مقترحات كسيادة تكتو الناس تقول إذا قيت تونس في الاحتمالات الجواب هو تونس، خطر هو يسأل كما سألت قلت أنت من هي أول مرأة قادة الطائرة تونس. إذا فما تونس تونس, تونس. أعلى نسبة أمل الحياة في العالم العربي إذا قيت تونس, تونس. فمن هنا جاءت جملة الجواب هو تونس.
0: صحيح. نعم.
3: لكن تونس مش موجودة.
1: مش موجودة.
3: شنو ما ثلاثة دول؟
1: تركيا، إسبانيا ولا إيطاليا؟
3: الإجابة صحيح 100 دينار.
1: 100 دينار
0: يعطيكم الصحة. ونرجع لتونس وديما تونس في قلوبنا، على خاطر ربما في الوقت هذية بالذات وحبيت نبدأ بهالكلمتين هذوما. تونس تعيش على وقع أزمات متتالية، واليوم دور الإعلام يظهر لي يزم يكون حاضر أكثر من أي مناسبة أخرى، على خاطر كي تبدأ وقت الأزمات الإعلام يزم يكون حاضر باش يعبر أول حاجة على المواطن، وثاني حاجة باش يوصل صوت المواطن للسلطة، وثالث حاجة باش يسمع السلطة زيدة شنية رايها في اللي قاعد يصير. ونحن اليوم ربما نجم نوصل صوت المواطن، وهذا اللي قاعدين نخدموا فيه، نجم نسمعوهم هما زيدة شنو رايهم وتحليلاتهم، وهذا اللي قاعدين نسمع فيه سواء كان في وسائل التواصل الاجتماعي وإلا عن طريق الإذاعات ووسائل الإعلام. يبقى السلطة نسمعوها وإلا لا، هذا تقريبا اللي غايب اليوم. وإن شاء الله اليوم في استضافة إن شاء الله بعد شوية لنائب الشعب نسمع شوية ربما قراءة، بالك هما أقرب منا، بالك عندهم هما إجابات على أسئلة نحن ما عنيش الإجابة عليها. يبقى ديما المجال مفتوح، وإن شاء الله الإعلام في هالفترات هذية يلعب الدور المهم متاعه. حاجة ثانية أنه زادة على أهمية هالدور، زادة دور خطير على خاطر ثم وسائل الإعلام ويزمكم تكونوا منتبهين برشا، قاعدة تخدم زادة في أدوار بين ظفرين يلزمنا نثبتوا منها، هل ترى هي لفائدة البلاد، لفائدة المصلحة العامة، لفائدة المواطن، ولا تلعب ضده بين ظفرين. وذلك علاش كما قلت راهو الدور مهم برشا وخطير زيادة برشا. باش نبداو بمجموعه من الاخبار كما تعودنا في فقره عين على تونس وعلى العالم، لكن بعد بطبيعه ما نبداو بتاو الغنائيه القصيره اللي في العاده التونسيه هكا ديلي
1: وهو كذلك كما عودنا
0: النمبر 1 نفس العاده.

0: مرحبا بكم انتم في الاستماع الى اذاعه المونستير برنامج عين العقل. باش نبداوه بفقرتنا الاولى
1: عين على العالم.
0: عين على العالم اليوم شمس الدين باش يحكي لنا على هجوم الكتروني يسرق بيانات 678 الف من دافعي الضرائب في فرنسا. ايضا حاتم زاده ما خرجش من فرنسا باش يحكي لنا اليوم على 40 مترشح 40 مترشح او مترشحه للانتخابات الرئاسيه. العدد هذا غير مسبوق، لم تعرف اي انتخابات رئاسيه سابقه في فرنسا زاده. لكن الهذيلي باش يبدا لنا بخبير الحقيقه، ان شاء الله ربي يرشنا من بله.
2: وهو كذلك
0: قال لك يا سيدي مليونير جديد في السعوديه كل ساعه خلال العام الماضي، يعني ما يعادل في المتوسط 24 مليونير جديد يوميا. يا ابو قلب
2: ما شاء الله
0: عندك الكلمة.
2: خبرنا يجينا من المملكة العربية السعودية، وحسب آخر تقرير صادر الأسبوع هذا عن بنك أو بي إس السويسري واللي يغطي أكثر من 90% من الثروة العالمية، فإنه السعودية الحقيقة تشهد تسارع لافت في تكوين الثروات الفردية، هذا مع تزايد وتحسن ثقافة الاستثمار وتوسع الحوافز الموجهة للإدخار وارتفاع قيمة الأصول العقارية كذلك. فإنه العوامل هذه الكل أنجت يا شمس ظهور مليونير جديد في السعودية كل ساعة خلال العام الماضي، أي ما يعادل 24 مليونير جديد يوميا، بإجمالي بلغ نحو 348 ألف مليونير من أصحاب الملايين من الدولار الأمريكي في نهاية سنة 2025. رقم هذا يؤكد أنه تقدم المملكة العربية السعودية على كل منافسيها في المنطقة العربية، خاصة نحكيه على الزوز دول اللي ينافسوا المملكة العربية السعودية هما الإمارات وقطر. وأصبحت اليوم السعودية ضمن قائمة أكبر 20 دولة في العالم من حيث أصحاب الملايين. النمو هذا تم تحليله من قبل تقرير بنك أو بي إس السويسري، حيث ما عادش الثروة مرتبطة كان بالأنشطة النفطية التقليدية، أصبحت مصدرها الاستثمار في السياحة، الترفيه، التكنولوجيا، الخدمات المالية، الذكاء الاصطناعي، الصناعة، هذا الكل تحت مشروع وطني هو رؤية 2030 اللي نجح في جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوسيع دور القطاع الخاص. نتائج هذه الكل أكدت أنه هذه نتيجة تجربة عربية نجحت في تحقيق عديد المربح المالية في ظرف وجيز، والمؤكد أنه ثمار هذا المشروع باش يزيد ويحقق نتائج ما أكبر في عام 2030. أما نعرف بلاد كل يوم فيها مش 24 مليونير جديد، قول 50 مليونير جديد، إن كان في القطاع العام أو الخاص ما هوش خلط، موظفين وأصحاب مشاريع في الهوى سواء، الأداءات من جهة والتعطيلات والبيقراطية من جهة، كمل عليهم ضعف المقدرة الشرائية وارتفاع نسبة التضخم. هذا من الكل تحديات ما فيهاش وما وراهاش مشروع حقيقي ونتائجه ملموسة للبلاد. أما للأسف حال البلاد اللي نحكي عليها كل الطبقات ممسوسة وفي الكريدي للكرومة.
0: يعطيك الصحة على الملاحظة هذه ولا هالمقارنة بين الظفرين هذه.

0: هو مشروع قام به ولي العهد محمد بن سلمان في رؤية جديدة أنه تجنب الضغط على الموارد التقليدية النفطية.
1: نعم.
0: هو في إطار الخروج من التبعية الاقتصادية للنفط ولو مشاو في مشاريع جديدة
1: لأنه يعرف أنه بشي جينهار ومعاش بشي يعاول برشا على النفط
0: ولكن يعني من الدول الرائدة زاد على مستوى البحث عن الحياة التي نجم نقوله سليمة البيئة الخضراء نشوفه في مشاريع كبرى وعملاقة ممكن كأس العالم 2034 بشي تترجم هذا بمشاريع وملاعب ونزل وحاجات من وراء العقل نشوفه مدينة نيون السعودية معناتها حاجة من وراء الخيال تجربة نموذجية على مستوى العالم للأسف راهو الموارد المالية موجودة عند السعودية من قبل
1: نعم.
0: أما توا قاعدين منذ سنوات يستثمروا فيها من أجل حلول في إطار اقتصاد مستدام
1: نعم.
0: هذا اللي قاعدين يخدموا عليه. أحنا ممكن في بلادنا للأسف من 2011 صارت لنا هيبات قروض منح فلوس كنا إذا عرفنا صغنديناه وخدمنا بهم رغم أنه على مستوى الاستثمار الأجنبي بلادنا في 2026 فما ارتفاع ب 35% على مستوى الاستثمار الأجنبي والأموال الأجنبية نحكيه على قرابة 1116 مليار دينار تونسي معناتها مبلغ محترم وفما زيادة لكن ضيعنا برشا وقت من 2011 ل 2026 كنا نجمو إذا كان عندنا توجه صحيح ورؤية اقتصادية صحيح رانا ممكن رانا مشينا في ثنية أخرى وكنا من أفضل دول على مستوى العالم على مستوى خاصة أنه ما يغيب علينا شيء الأكاديميات موجودة
1: نعم.
0: الجامعات التونسية موجودة والكفاءات موجودة والمشاريع اللي نجموا يقوموا بها التوانسة معناتها بأفضل معناتها وأنجح الشركات موجودين حتى على مستوى دول الخليج فما برشا توانسة يشرفوا في بلادهم على مستوى رئاستهم المختلفة الشركات العالمية
1: نعم. شمس الدجي كيفاش قريتوا الخبر هذا؟
2: قعد باهت شمس
3: قعد باهت الحقيقة باهت خاصة لهذه اللي قدم التحليل بالذات من المحبتي والعقل الكبير أول حاجة النيوم جبت على النيوم شبدأ بالعكس أنا قداش في المية قعد من المشروع اللي أعلن عليه سمو ولي العهد 20% فقط ما اللي أعلن عليه كيف يتنفذوا 2% تصل به هذا في النيوم لكن أنا اللي يهمني أهم حاجة أهم حاجة نحب أقولها للسادة المستمعين إن نتعامل مع أي خبر في الدنيا أي خبر في الدنيا إلا ممكن في المسائل الشخصية نسمع بخبر وفاة والد فلان اتذكر وفاة والدي لابد أن نتعامل معه كخبر منفصل مش من مقارنة معي لأن هنا المقارنة سقيمة جدا بين المملكة العربية السعودية والبلاد التونسية بين من يرقد على أبار بترول وال24 مليونير هم أمراء وليسوا مواطنين بين مواطنين تسحب منهم الجنسية بشكل يومي
1: كل يوم راهو شمسة
3: أي متفقين أما شكون هم 24 مليون
1: كلهم أمراء
3: لا فيهم ولد عمي ودليل ذلك اللي من نشر الخبر صح من نشر الخبر
0: عديد
3: الصحف لا البنوك البنك السويسري هو اللي أعطى المعلومات في حاجة غير طبيعية واستثنائية
0: في كل عام هو يخرج تقرير هذا
1: مش فقط هو إفراد السعودية بالتقرير هذا يعني ثم دول أخرى
3: لا تم إخراج التقرير هذا نتيجة لتسريب الضرائب الشهير إيش نحكيه عليه بعد شوية الزلزال اللي وقع اللي طلعت ناس مليارديرية أوروبيين لكن خلنا المملكة العربية السعودية الشقيقة المحبوبة بإمكانها أفضل بكثير لو كان عنا في تونس احنا جزء
2: البترولي.
3: يعني استاد من كأس العالم يبدل حياة التونسيين الشقيقة المملكة العربية السعودية في إطار حفاظ على البيئة إن شاء الله مش تقدم مطلب مش تعمل الألعاب الأولمبية الشتوية يا هذي تعرف ذلك الشتوية البيئة على الأخر معناها نجيبوا تجهيزات نخدموها بالمازوت تصنع ثلج على هكتارات
0: هو ما زال لم يتم منح ملف الاستضافة
3: هي طلبت ولا ما طلبتش ما كنت بتاع رياضة هي طلبت ولا ما طلبتش في إطار الحفاظ على البيئة الإخوة السعوديين بطاقات مصرية وتونسية وعربية وأوروبية وإنجليزية وهندية باش يحاولوا الصحراء والجبال إن شاء الله مبداش جبال مقدسة إلى ما زالش مهكا شتوية هذه بيئة
0: مش حكيت بيئة تو أنت هربت بيها الموضوع
3: لا هربتش أنت قلت ينهونا إن شاء الله في إطار احنا ما نجموش نعملوا كأس العالم كما أخذنا المغرب ولا أي الحمد إن شاء الله ما نعملوش كأس العالم يزين استادات ما حاجتنا مدارس احنا
0: لا عنا لا مدارس لاستادات هذه المشكلة ولا كياسات أما أني النقطة اللي نركز عليها أنه كي تبدأ عندك مشروع ورؤية وتبدأ عندك موارد مالية كي تعرف كيفاش تستثمرها وتعرف وين تحط على الذكاء خاصة واليوم نحكيه على الذكاء الاصطناعي ونحكيه على الذكاء
3: نعم
0: الفلوس هذوكم ينجموا

0: ضعفه. اليوم انت تشوف عندك مواطنين نجم تقول فما طبقية في السعودية ومنأكد ومؤكد اللي فما تبعية تبع للسلطة واللي الشيعة
1: لا فما فقر متقع على بعد أمتار قليلة بالعمل بنت بلادك وقت اللي تجرأت وطلعت درج في مكان يجلب أعلى استثمارات الكون
0: صحيح.
1: في مكة المكرمة وما أدراك تعرف ما حصل
0: ما لها ما قلتلكش الحياة وردية قلتلك راه فما موظفي كل عام إذا عنده هو المدخول امتاعه واللي يوفر من خلاله وينفستي ويستثمر في شركات موجودة غادي. الفلوس اللي يستثمرهم في الشركات من خلال الأسهم الموجودة غادي قاعدة تربح فيه في فلوس
1: صحيح صحيح. هاش كنت تحكي على نسبة قديش
0: نحكيه على نسبة
1: على 5000 جايبين 50000
0: حتى أكثر شمس نحكيه أني
1: على تيك توكر لعبة سابقة في الهند تتحولي رئيس مدير عام أكبر المشاريع في حين مقدمين أولاد البلاد مشاريع أخرى
0: هاي.
1: ما هذا اللي نتحدث فيه
0: وبرشة شركات أخرى مع تقاديم مواطن اليوم عنده فلوس عنده مدخول ينجم
1: ربي يزيد دول الخليج من نفطها ومن مالها وتعمل كاس عالم 220 مليار والإنسانية تجوع في أماكن أخرى
2: هذا هو
1: وناس في ظلال لا ما هو قطر عمتنا 220 مليار الله أعلم من أخت المملكة العربية السعودية باش تعمل احنا لسنا في احنا ومصر وغيرنا مش يمدوا في دين
0: لا
1: خلينا نكمل لك اما احنا من 2019 اللي تحدث فيه الهذيلي الحمد لله وقفنا انزلاق الدينار خاطر احنا بدينا من 2011 في انزلاق دينار يلتو عايشين باسف نفس الشهريه على الحاجه ولا تتكلف ثلاثة مرات ونصف كان الدينار ب 1200 الدولار اليوم ب 3.4 اليورو فهمتني يعني كنا في منزلق الحمد لله فما جيلك انت اللي يعمل وقفه وان شاء الله الجيل اللي يدخل العمل تويكا يعيد للدينار بهائه
0: وقيمته
1: وقت اللي كنا في عهد اللا حريات ان شاء الله تو الحريات ومعها قوة دينارنا لانه راه رتبالك كان جدي انا كان يصرف 400 فرنك الدولار
3: توا يعطيك صحة شمس الدين
1: هذا رأي أنا لأنه هما صح عليهم
3: نعم
1: أما النجم قارن رواحنا بدول كيفنا
3: أي.
1: كنا 50 سنة
0: ما قدموش
1: الحق في لا قارن روحي بالصين قارن روحي بالصين في الستينات كنت كيف في الثمانينات كان وضعي خير نقارن روحي بالصين باش نعلم ولدي ولا المستمع ولا اللي تحب باش نرشده عن أمثلة أخرى نقارن روحي بالنمور الآسيوية اللي فعلا جاوزتنا بسرعة خرافية هذيلي
0: واعتمدوا على التجربة التونسية
1: متفقين لكن ما قارنش روحي بإنسان ملياردري يحاول انه يلبس جيدا
2: هو فما سؤال آخر حتى نختم هو السؤال اللي تطرحته ربي يزيد كما قلت انت اما السؤال زاد قداش من ناس تعاني من الفقر في العالم اذا كان فما ملياردرات
3: او في السعوديه تحديدا
2: في السعوديه أي قداش من واحد فقير في السعوديه
0: 20% 20% من السكان
3: هذا موجود في العالم الكل يعني حتى في امريكا لا نسبة حتى في غير الولايات موجود
1: ويعانيوا من حاجه اخرى
2: اخواننا الشقاله اللي عملها في السعوديه تذكر شمس عملوا شقاله اكبر شقاله
1: ماكل أكبر بيزا والصبات احنا شوف كبشر لا نفهم انه انسان تسحب منه جنسيته يولي بدون لا نفهم اللي صحفيين كبار معنا ما يحضر مثلا في شقيق الكويت الان لابد من التنديد به ناس انا فما بعضهم نعرفه شخصيا وكان يبجل به في كل مكان فجأة يكتشف اللي هو اصبح صحبة الجنسية لماذا؟ لانه جده جاء من كذا نتعلم من بعضنا ونأخذ من بعضنا ان شاء الله الطيب والخير والمقارنات في اللي نلعبوا معه فرد كاتيجوري ما تلعبش محمد علي كلاي مع شمس الدين
3: انتم شنو رايكم زيادة نجم وتعصيون رايكم في الخبر هذا اللي قدموا لهذيلي نشكروا برشا وبالطبيعة اللي شمس زيادة وهذا هو المهم شمس الدين عنده رؤية اخرى مستفز يعطي الصحة راهو هذه كلها ادوار باش نخليكم انتم زيادة تفكروا معنا وتبحثوا معنا بعد شوية بعد ما نسمعوا زيادة التونسي دول مازلنا مواصلين مع التونسي هكا ولا بعد شوية باش نرجعوا للانتخابات الرئاسية الفرنسية اللي اليوم 40 مترشح للانتخابات قدموا رويحهم بالطبيعة باش يكونوا واضحين راهو مازال معني
2: خطر نية
3: هذا النية فقط اليوم بعثوا مطالبهم كيما نقولوا بين ظفرين فقط بعد شوية حاتم باش يعطيكم التفاصيل اقعدوا معنا.

0: مواصلين معكم ديما في ركن بين العين والعقل. ما فهمتش علاش نحبوا الركن هذا، ديما نجي نقول عين على العالم ونقول بين العين والعقل،
1: لانك عايشه به.
0: عايشه به والله سبحان الله،
1: لانه في تفكيرك الباطني طول عمرك عينك تشوف وعقلك يحس.
0: يعطيك الصحه هذيك. زين مواصلين في عين على العالم.
2: عين على العالم.
0: يقول لنا حاتم اللي الخبر اللي شد انتباهه الجمعة هذية أنه عدد غير مسبوق من المترشحين للانتخابات الرئاسية الفرنسية، على خاطر حسب الخبر ما كانش تقريبا العدد هذية توصله فرنسا، ربما في عدد المترشحين اللي هو 40. هذية الخبر باش نحاول ناخذ معك التفاصيل. حاتم عليه شد انتباه؟
3: هو شد انتباهي خاطر نذكر دوبا ما شفت العنوان. العنوان شنو هو اللي دولته تقريبا اغلب الصحف على الاقل الفرنسيه؟
0: هي.
3: فوضى ترشيحات تهيمن على الانتخابات الرئاسيه للفرنسيه. شفت العنوان هذا ذكرت شنو صار في تونس في 2019، في انتخابات 2019. قلت خلينا نشوف فماش وجه شبه، فماش يعني نفس الوضعيه بالضبط، ويذولي مش نقارن
0: ديما تقارنوا
3: نفس المقارنات
0: شمس.
3: يعني بين انت تو مش تقول لي ما فماش مقارنه بين فرنسا وتونس، مش هذايا الزاويه.
1: هذا يمنعك من الاستمتاع بالغير. كي تتفرج على فيلم وانت هندي مثلا وانت تلوج على شخصيتك في وسطه،
3: أيه.
1: نخرج انا وياك كل واحد فرج على فيه.
3: مش نقارن
1: على خاطر كل واحد فينا روحوا في فما احداث زاد على
3: الفيلم نحاول نفهم مباراه مش نعمل مقارنه.
1: أيه. وانت تلوج زاد على نفسك في شخصيات تلك مثلا ما عادش تتمتع بكتاب سيره ذاتيه.
3: اي صحيح.
1: على خاطرك ديما تقارن، لا خذ الشيء كما هو وهضمه وفهمه وبعد لا تخرج بمقارنات. في الاخر مش ممنوع هذا، لكن ان كل شيء نفسه الاخر نعيش في ضغط متواصل. زادوا زميلي في الشهريه شبي ما زادونيش، فلان عنده 4 صغار شبي ربي عطاني زوز. يعني هذا يتعب العقليه ما دمت انظر الى الاخر بمقارنه بنفسي. افهم الاخر ونقول ربي يزيده ويعطيني مما اعطاه. ان شاء الله نوليهم هالمليونيرات.
3: به قلنا هو توا قلنا 40، فمش كنت يتحدث على 30. المهم هو كان عدد يعني مسبوق العدد هذا بالنسبه للفرنسيس. الفرنسيس انه
0: غير مسبوق.
3: غير مسبوق سمح.
0: نعم.
3: كي نرجعوا للانتخابات نتاع 2007 و2012 و2017 و2022 اللي هي تصير كل 5 سنين الانتخابات الرئاسيه في فرنسا، نلقاو باللي يكون العدد يعني كبير ما يوصلوش، يوصلوا ديما بين 10 و12 حسب الانتخابات الرئاسيه الفرنسيه.
0: في 2002 تقريبا كانوا 16 مترشحه.
3: في 2002 اي. اما اللي يوصلوا يعني رسميا مترشحين وباش ياخذوا الدور الاولاني اللي هو حسب يعني المعطيات
0: باش يكون يعني القائمه النهائيه
3: في افريل. مش يكون في افريل 2027. علاش من توا رجعوا يعني بدات التحذيرات؟ التحذيرات بدات من توا على اساس انه نعرفوا انه ماكرون ما عادش عنده موندا اخرى. ولا عارك بين اليمين وبين الوسط.
0: القانون ما يمنح القانون يمنعه من انه يترشح مره اخرى.
3: هو نعم. دو موندا ما عادش ينجم
1: يرجع المره الجايه. اعلن
0: اما بعد المره بعد
1: الشتاء 5 سنين يعاود يترشح.
3: قال اي هذا هو
0: فيما كان ربي يعطاه العمر.
1: فيما الدستور لا يشير الى امكانيته.
0: اذا كان صار تعجيل كان شعاد نولي وعاد وقتها
3: اللي
1: ولا وسبقونا.
0: يعطيك الصحه.
3: اللي يعني من هذا الكل يعني كي حاولت نبحث حبيت نشوف يعني اللي جبد انتباهي في الانتخابات أو المناخ السياسي اللي بدي من توا تحذير برشة. يعني حبيت نعرف الأسباب. يعني من أهم الأسباب عواطف اللي خلتها العدد ذا يمشي ويزيد ولا كبير ولا متوسط، ولا إنهم لقاو يعني برشة عباد باش يترشحوا، يعني برشة سياسيين وبرشة وجوه سياسية تحب تترشح كما صار في تونس.
0: في تونس في فترة
3: يعني إحنا وصلنا 27 وقتها في وصلوا عشان قداش وصلوا
1: في تونس 30
3: 30 95 هم الكل، اما وصلوا يذولي 27 في 2019 هم 97 اللي
0: اقل من 30 اي صحيح
1: نتوقع هم اللي فيهم صافي سعيد وسيد قيس سعيد
3: اي هذوما اللي وصل وقتها في الدور الاولاني وصلوا على كل هم. كان احنا الخريطه الحزبيه الفرنسويه نشوفوا فيها قدامنا فهم تقريبا اربع عائلات. اربع عائلات شنو هي الاسئله
0: اللي هما نقراو لهم؟
3: يقراو في النجم
0: التجمع الوطني اليمين المتطرف بالطبيعه
3: مارين لوبان اللي تتزعم فما اليمين الجمهوري اللي فيه إيزافيي
1: وفي فرنسا الأبية
3: وفي فرنسا الأبية ذاك
1: الجمهوريون الإصلاح الخضر نهضة فرنسا الحزب الاشتراكي ونضال العمالي
3: هكا كل واحد وشنو الأوبجيكتيف اللي حب يوصل له وكل واحد حابين ناخذوا فكرة احنا مش إسقاط هو التجربة الفرنساوية على التجربة التونسية أما تقريبا نفس المناخ اللي صار قمنا بها على التجربة ذيك أو مرينا بها التجربة ذيك في 2019 يعني حبيت نوصل إنه المناخ العام هو التشتت يعني السياسي وعدم ثقة في الأحزاب التقليدية اللي إحنا عشناها وهما تو يذولي باش يعيشوها في فرنسا مش معناها هما يسرقوا منا ولا إحنا حبيت نوصلوا إنه هالمناخ السياسي في تغير كما تغير التوجهات العالمية حتى في السياسة فما نوعية من التغير السياسي اللي يمكن تو نشوفوها إحنا كي نوصلوا لأفريل إن شاء الله اللي باش يتبع الانتخابات الفرنسوية تنفهموا إنه الأحزاب التقليدية تو حتى مع شمس نناقشوه الأحزاب التقليدية ما عادش عندها دور شمس ولات كل واحد
1: هو ماكرون كي جانا أعلن نهاية الأحزاب لكن انت تقول اللي هما يتبعوا فينا ولا احنا نتبعوا فيهم ايش نحب نحطك انا تويكا كان السيد ساركوزي هو رئيس فرنسا الافشل بما انه قام بحرب وفي الوقت هذاك الحرب هذيك قال سيف الدين القدافي خذيت فلوس من عنا قالها في التلافز والاعلام الفرنسي الحر قعد ساكت لين تقوم ميديا بارت ببلاغ قصير والعدل يعني المحاكم القضاء الفرنسي هو اللي يدخل في المحاكمات مع وزوغ في الإعلام الفرنسي على أنه رئيسهم تم دعمه وتمويله من دكتاتور ليبي قتله في نوتو النيابية اللي راح المرحوم معمر القدافي في الوقت ذاك كان تروسكان هو مؤكد شطلة رئيس فرنسا لأنه زعيم اليسار
4: خرجوا له بفضيحة في نيويورك
1: خمسة وخميسة عليك وقالوا فجأة طلعت مرأة سمراء اللون واتهمته بلي هو اغتصبها حشى السادة المستمعين والمستمعات وفات الانتخابات فجأة طلع لنا الرجل الثاني صاحب الترطارة الموتو الشهير تذكر اسمه انت
4: فرنسا أولاند
1: هكذا تذكره هو حتى حتى
4: اي واحد عنده خيانة نذكره
1: حتى الراحة المجبوش كان ما يعرفش يقول اسمه
4: فرنسا ميتيران
1: فطلع هو رئيس الجمهورية وفجأة صعد من بنكاجي كوزير مالية ماكرون اللي باع ايدياف وباع شركات الاستون شركات كبرى كل فرنسية وهو وزير مالية ورجع أمامها تو هو رئيس الجمهورية
0: عاود شريها
1: أي هو بيدو كيفاش طلعنا رئيس كانت كل الإحصائيات تقول اللي بش يجي فرانسوا فيون رئيس لفرنسا
4: صحيح
1: كل الإحصائيات وهو من اليمين بعد فشل اليسار بعد فشل هولندا الذريع متذكرون الناس كان بكتابه اللي كتب فيه اليو آذنا بقتل 7 من الناس قتلا مباشرا من الوحدات الخاصة الفرنسية في إفريقيا كتب بكة في مذكراته وهو رئيس مما خلاه ما طلعش هو فرانسوا فيون قالوا له انت خذيت زوز كساوي كوستيمات مع انت محامي اصله لبناني قابلته في المطعم الفلاني وهدالك الكوستيمات على زوز كوستيمات رجعهم بقاسين قال ايه من اصحابه صديقي وبعد قالوا له انت تدفع في حاطت زوجتك كمساعدة برلمانية اوروبية وتم منعه من الترشح واكثر من هكا هذه اللي كانت تتذكر قال هو الشعب الفرنساوي يعطي رايه وطلبت تقع مظاهرات يا حاتم نهار حد كان ممطر وجاوه حسب الداخلية الفرنسوية زوز ملايين في باريس باش يقولوا هذا رئيسنا شنو وقع له تم إبعاده وظهر ماكرون
3: حبيت نوصل بالأخبار هذا
1: لا فهمتني معنى هذه ما هذه اللعبة اللي نتعلموها في الغرفة الفتية معنى هذه هذا لونجو
0: يعني اللي يوصل هو اللي حاشتنا به
3: فما حاجة
1: واللي ظهروا في المجلات واللي يصنعوا في المجلات والصحف إلى درجة أنهم يخطئون الجمعة هذه أنا قلت لكم ونعود نقول لكم شوفوا باري ماتش فرنسا تحترق وماكرون على جيت سكي ويدور بمرشح من المرشحين الأربعين هذوما اللي هو زوجته أصلها لبناني بو وزير الثقافة اللبناني اللي هي مقدمة الأخبار الشهيرة اللي يبدو ستستقيل في من فرنس دو من ثمانية تاع فرنس دو إذا ترشح زوجها لكن نقول لك الأربعين هذوما لازمهم دستوريا 500 إنضاء
3: صحيح من يحكم وهذا صعيب
1: من يحكم لا أنا حبيت نوري الجزء المخفي اللي يسمعوه إن شاء الله توانسة في علامة العمومي ماكش تلقاه لا في LCE ولا TF1
0: نعم
1: باش تلقاه في تقارير أخرى نتاع منظمات ما نستعرفوش.
3: لازمهم يحصلوا كل واحد 500 توقيع.
1: 500 توقيع
3: ومش من المواطنين،
1: من منتخبين،
3: من الناس.
1: لا لا، من منتخبين. وأكثر من هكا وما يحكموا في عمليات شكون صح وشكون ما تصححش، والوزير
3: يراقبوا،
1: والوزير الأول الأسبق هو الأشهر في توزيع هذوما، لأنه شكون يملك البلديات هو من يملك من يرشح. أكثر من هكا وفما مرشح الأسابيع هذه اللي هو معروف بمطالبته بالخروج من الاتحاد الأوروبي، والأكثر شهرة عملوا له قضية أخلاقية الجمعة هذه باش ما يترشحش. تبين عواطف اللي شاكين به، واحد منهم قال راني مش أنا وما قلتش وأملاوا علي هذا التقرير، والثاني توفي
0: وخسرت في ذلك. هي التفاصيل مهمة برشا لأنها توضح
1: فرانسوا أسلينو، الناس تكتب فرانسوا أسلينو
0: نعم
1: سكوندال.
0: أيوه، وإذا علاش ندعوهم باش يثبتوا من كل اسم ويرجعوا هما ربما كما قلت شمس للتفاصيل.
3: نقطة أساسية
0: شنو حبيت تقول لنا أنت من خلال هالخبر حتى؟
3: أنه هالترشح هذا الكل وهي قراءة من جملة القراءات اللي تبعتها، أنه هالكم الهائل هذايا خوف من فما حزب معروف تجمع نتاع جان ماري لوبان اللي هو اليمين المتطرف، خايفين من اليمين المتطرف اللي هو قاعد يتصاعد وعنده يعني قوة على مستوى الانتخابي وقوة سياسية كبيرة وقاعد يتصاعد في أوروبا، خاصة في فرنسا، في ألمانيا، في إيطاليا. صحيح. يعني هالهالة الكبيرة هذه كل خوف باش يواجه اليمين. اليمين نعرفوها احنا، يهمنا حتى احنا كتوانسة عنا جالية تونسية، اليمين معروفة شنو الايديولوجيا نتاعه،
1: التفقيد
3: انه ما يحبش
1: تجمع الوطني،
3: يعني ما يحبش سامحني
0: سياسته ضد
3: المهاجرين بالطبيعة، ضد انه انك تتولد تدخل كي تتولد غادي تدخل الجنسيه الفرنسويه.
0: نعم.
3: ضد انه ماذا به كل الثروات الموجوده في فرنسا للفرنسيين اولا. هذا يعني وكانه مواجهه، يعني القراءه الاولى وهي من جمله القراءات انه محبوا خايفين من اليمين، انه نعرفوا
1: الرسوم الناسيونال هي بيدها كان محكوم عليها بعدم الترشح لخمس سنوات بنفس الجريمه تم تمريرها بشكل استثنائي.
3: أي.
1: يعني قانونيا الناس اللي يمروا بنفس القضية حتى السياسيين السابقين وزملائها ما ياخذوش ذلك الإسراع في العملية القضائية، تم إلغاء هذا الحكم. مهكا ولا لا؟ أنا نحب نقول لك اللي ماري لوبان ولا أبوها يستعملوها ديما هي لإخراج الفأس، بمعنى احنا متأكدين اللي هي بجي واحدة من اثنين لولاني نخرجوها هي أو والدها سابقا، وكل من خرجوه قدامها هو الرئيس، ودليل ذلك جاك شيراك جاب نسبة تونسية ومصرية وجزائرية، جاب 90% معناها تقل في 90% مقابل جون ماري لوبان. وقت اكتشفوا هما اللي يزمك تلعب اللعبة،
0: هذه لعبة سياسية،
1: باش تخرج ماري لوبان قدامها حاتم وإلى شمس الدين هلال يطلع هو الرئيس.
0: في الأخير يطلع شمس الدين هلال
1: بالتجمع.
0: حاتم خاطيه بسيك خاطيه الحكاية ذي الكل،
1: هو يحب فرنسا.
0: بعد شوية مازلنا مع فرنسا كما قال شمس الدين، وباش نحكيه على الهجوم الإلكتروني اللي سرق بيانات متاع 678 ألف من دافعي الضرائب. ربي يلطف بينا. لكن قبل هذايا نحب نترحم على أرواح المهاجرين غير النظاميين التونسيين اللي تم انتشال اليوم 4 جثث منهم في سواحل مدينة بن قردان وجرجيس بعد ما غرق المركب متاع الهجرة اللي كان يهز 17 مهاجر كلهم من أصيلي الجهة. ربي يرحمهم وينعمهم، وإن شاء الله ربي يصبر أهليهم. مواصلين معكم ديما في عين الأقل.

0: من إذاعة المنسير مجددا، تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الثانية للأخبار. أفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي اليوم بأنه تم إنقاذ ناج من حادث غرق مركب هجرة غير نظامية، وأوضح لوكالة تونس إفريق الأنباء أنه وبالتحري معه أفاد بأنه أبحر خلس الأربعة رفقة 14 شخصا من أصيل بنجردان وشخص واحد أصيل جرجيس قبل أن يتعرض المركب على بعد حوالي 14 ميلا بحريا من السواحل لتسرب للمياه أدى إلى غرقه وتفرق ركابه بعرض البحر. جبابلي أكد أيضا أنه بإذن من النيابة العمومية تم فتح بحث عدلي من أجل اجتياز الحدود البحرية خلسة نجم عنه الموت، في حين تم تفعيل المخطط الوطني للنجدة والإنقاذ، ومضيفا أن عملية البحث والتمشيط تتواصل بمشاركة الوحدات البحرية الساحلية والوحدات البحرية العائمة وبالتنسيق مع جيش البحر، وأنه تم صباح اليوم تسخير طائرة مروحية لتعزيز عملية البحث والإنقاذ. نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح ما تم ترويجه بشأن وجود تدهور صحي عام أو حالات إهمال أو غياب للرعاية الطبية داخل الوحدات السجنية لعدد من المدعين. وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح حاتم عكروتة اليوم إن الهيئة تؤكد أن الوضعية الصحية المعنية تتم متابعتها وفقا للإجراءات الطبية المعمول بها، ونفى ما تم الترويج له في إشارة إلى ما تم تداوله مؤخرا بخصوص الوضعيات الصحية لعدد من المدعين وما رافق ذلك من توصيفات من شأنها مغالطة الرأي العام وإعطاء صورة مخالفة للواقع وفق قوله. تتجه الجامعة العامة للنفط إلى إصدار برقية تنبيه بإضراب في قطاع نقل المحروقات خلال الأيام القليلة القادمة تنديدا بوضعية العمال وللمطالبة بتطبيق محاضر الاتفاق السابقة. وقد أوضح الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوين سميري في تصريح إعلامي أن هذا التوجه يأتي إثر عدم انعقاد جلسة تفاوضية مشتركة كانت مبرمجة لجمع كافة الأطراف على طاولة واحدة، وذلك بعد تدخل المنظمة الشغيلة لتعليق إضراب فجئي نفذه سواق الشاحنات مؤخرا. كما أشار سميري إلى أن النقاشات بين سلطة الإشراف والشركات ستتواصل يوم الاثنين القادم سعيا لبلورة حل شامل يهم كافة المؤسسات. تنطلق مساء اليوم بداية من الساعة 7 مساء من شارع الحبيب بورقيبة بمدينة نابل قافلة تحسيسية حول التغيرات المناخية، وذلك في إطار مشروع العمل المناخي الدامج والشامل للجميع في البلديات التونسية. وتهدف هذه القافلة وفق بلاغ صادر عن المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد إلى تبسيط مفاهيم التغيرات المناخية وتقريبها من مختلف فئات المجتمع. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: En la cal.
1: عين العقل.
2: عين العقل مع عواطف الجبالي.
1: عين العقل.
2: مع شمس الدين هلال.
3: عين العقل.
2: مع لهذيل الفتني وحاتم الحوش.
1: عين العقل.

0: عين على العالم.
1: رجعنا لكم تحية موصولة لكل يسمعوا فينا، مرحبا بكم انتم في الاستماع إلى برنامج عين العقل، وهذه فقرة عين على العالم باش نختموها مع خبر اختاروا شمس. قلنا معطيات على الدخل، الوضعية العائلية، العناوين ومعلومات جبائية حساسة تم اختراقها وتسريبها في هجوم إلكتروني استهدف الإدارة الجبائية وخلى بيانات حوالي 678 ألف شخص تتسرب
2: في فرنسا.
1: أي في فرنسا.
3: السؤال الأول، وقتاش تم الاختراق؟ الجواب اللي لا يعلم أحد وقتاش تم الاختراق، لكننا نعرف
2: في جويليا شمسنا
3: هو الأسبوع هذا تم الحديث عليه. فما من قام بعملية الاختراق؟ لم تعلن إدارة الضرائب الفرنسية ولا الدولة الفرنسية. من أعلن هي مجموعة على الإنترنت على الدارك ويب عرضت بيع 678 ألف معطى دقيق. هل هذا فقط هو ما تم قرصنته أم تم قرصنت الجميع؟ أيوة. وستباع بالأقساط. شنو اللي تم قرصنته؟
1: بالضبط.
3: مش قدش دفعين أداءات بركة حتى. اللي تم قرصنته هو اسمه، لقبه، وضعيته الاجتماعية، عنوانه وين يسكن، الإيميل متاعه، بطاقة التعريف الضريبية اللي يستعملها باش الاسترداد الضريبي، كل المعلومات على هذه الشركات. يبقى السؤال الأخطر، بما أنه عواطف تحدثت على دور الإعلام، وباش نبين لك اللي فما إعلام في دول نامية أفضل من إعلام الدولة اللي تقول هي أصل ديمقراطية اليوم. هل لو كان جاء هذا التسريب كما سويس ليكس أو كما أي تسريب آخر تم في العالم، أنا نأكد لك يا حاتم اللي صحفيين أمريكان وغيرهم رام دخلوا شراوا نسخة من هذه المعطيات باش يبينوا للعالم اللي يشوفوا فلان والشركة الفلانية على سبيل المثال اليوم موضوع أمام الفرنسيين توتال قداش تدفع في أداءات في فرنسا أمام غلاء البنزين إلى آخر ذلك. لكن نقابة الصحفيين الفرنسيين قالت هذا شيء غير قانوني لأنه الاختراق كان غير قانونيا، فمنش من القانوني باش نشريه احنا هذه المعطيات ونقوم بدراستها وتحليلها ونشرها للناس. اش قولك جيت انت صحافي كان التسريب هذا تم تونسي وجاء عندك الامكانيه باش تاخذ المعطيات هذه؟ هذا سؤال موجه مش كان لك انت، الكل مستمع كريم يتبع فينا.
2: اي يشري. ايوه
1: اكيد ما فهم
2: تونس ابطال العالم في المقطع وتاريخ.
3: هذا مخترق. لا هذا مش تقطيع تاريخ، هذا سيؤكد اللي الكبار رؤوس الاموال وللشخصيات الكبرى من العائلات الأربعة البنكية المعروفة لا تدفع ما ينبغي لشعبها.
2: صحيح.
3: وهذا الإشكال. ويبقى السؤال الآخر السياسي، من وراء هذا الاختراق؟ كل بلاتو في القنوات الفرنسية يتهم شكون؟ روسيا، الصين، توصلوا حتى إيران.
1: أيوة.
3: لإخفاء هول ما سينتج على هذه الوثائق وستخرج هذه الوثائق. الأغرب من هذا المتوقع اللي صانع المحتوى على يوتيوب وغيرها، معناه اللي خارج المينستريم أو الإعلام الكبير، هم ما سيقومون بذلك، أو مرة أخرى ميديا بارت ستتميز في نشر بعض هذه التفاصيل. بقى لو وقع هذا الاختراق في دولة أخرى
2: سيكون هناك تعامل إعلامي فرنسي مغاير
3: أو حتى عالمي. هي. يتم اختراق مثلا المحطات النووية الإيرانية، تم اعتماد للإسرائيلي عظيم وقوي وقادر ودخول، هذه بيانات جد دقيقة. السؤال الأخطر، هل تم اختراق فقط فرنسا أم هذه المنظومة المربوطة بباقي الاتحاد الأوروبي هذا اللي تقول فيه الأخصائيين؟ هل ستتم عمليات نشر؟ ومن هنا جاء البعد السياسي، لأنه في العادة كانوا مخترقين كما هكا يحبوا على رانسون، يحبوا على فدية، في العادة يراسلوا الدول والدول تدفع لهم أو البنوك والبنوك تعطيهم فلوس. المرة هذه ما مشاوش لمن اخترقوه، مشاو لمن يريد المعلومات، تفضل وشوف قداش يدفعوا اليوم هذا الجزء من الفرنسيين قداش يدفع بالضبط من أداءات لبلده.
2: السؤال هذا شمس لو كان يتطرح في الدول النامية بما فيهم تونس، إن مثل وصارت عمليات اختراقات في تونس في برشة وزارات وفي برشة، لكن يصير التدارك بطريقة سريعة. وانت ذكرت من الأول قلت إنه تناول الإعلامي ما يصيرش بنفس الطريقة، وهذا صار معنا، احنا ما تناولناش حتى إعلاميين تقريبا، ما تحدثناش على مجرد خبر تم اختراق وزارة الفلانية في ظرف ساعات استرجعوا كذا في كذا. يعني هل اختراقات هذية أو ما يعبر عنه بالبيرات انت على يعني مش سهل انك تخترق، يعني عبارة على أكبر جهاز مالي في فرنسا، يعني نعرفش يعني وين مش نوصلوا معناها إذا كان خطر صارت في تونس اختراقات.
3: إشكال اللي وقع في فرنسا اللي هم أسوا ما يفترض تكون منظمة كبرى للحماية الرقمية كما احنا عنا لا ينسي يعني الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية. أكثر من هكا هم أضافوا جيش رابع لجيوشهم اسمه الجيش الإلكتروني والعمل بتاعه والحماية. هما راهو
1: مثل غريب اذا كان هما عندهم كل معناها الحمايه كصحه العباره هذه فكيفاش تم اختراق البيانات هذه؟
3: بسيط جدا، ما دامك انت موجود على انترنت في منظومات تشغيل لم تصنعها انت، فغيرك اللي هو لم يصنعها او صنعها يعرف ثغراتها او يبحث عنها. اللي صنعها يعرفهم واللي ما صنعهاش يبحث عنهم ويستعملهم. الحل هو انك تصنع انت انظمتك خاصه فيما كل ما هو عموم
1: باش تحمي نفسك
3: بنسبه 100% او تفصله عن الشبكه الخارجيه.
1: ايوه
3: هذا اللي كنت تعمل فيه الدول سابقا. نرى الغرمه جديده ولات كل شيء على الانترنت. سابقا كانت فما تقع فوق كل اداره عموميه انتين في كتبل، بمعنى هذاك راهو اتصال مباشر ما بين اذاعه المنستير والاذاعه الوطنيه الولايه ووزاره الداخليه. هذا ضروري كي تعملوا مزوز مع بعضهم انت ديما قابل للاختراق.
1: واضح تك صحة يا شمس الدين. أكيد ديما الأخبار راو نجمو مش نقارنوا بها تونس لكن نطبقوا زيادة على تونس ونجمو ناخذوا منها العبرة. أكيد شكرا لكم. هذه كانت فقرة عين على العالم وعلى تونس، هذه اختيارات الشباب اليوم. بعد شوية بشمشيوا الفقرة بين العين والعقل. سعداء جدا باستضافة نائب بمجلس نواب الشعب نائب المحترم زياد الماهر، اقعدوا معنا.

0: بين العين والعقل.
1: صار تعليق الإضراب فجئ، أي والحكومة ما فيهاش شكون يخرج يطمن المواطن ويوضح له صورة ماء ضوء مياه معدنية، وقبلها حادثة السجن بتاع المساعدين، مشاريع معطلة وناس فايض، رخص معطلة، مواطنين يتعرضوا لابتزاز مسؤولين صغار، صغار بكل ما في الكلمة من معنى، وغيرها من التعطيلات، والمواطن يحس روحه وحيد. مثلا مش ناطق رسمي باسم الحكومة يكلم الناس. الدولة هي صاحبة رخص النقل، وهي من تملك آلية التسخير. الناقل تحصل على ترخيصه من مصالح الدولة، وهي المخاولة بتعليقها أو سحبها أو إعادة إسنادها. علاش من الصباح تخلي الناس مش فاهمين الرسالة شنية؟ هل ترى العزري أقوى من سيده؟ الدولة تملك الوسائل جميعها، واللي هاربين منه جايينه. المراوحة يزم تكون بين الشدة واللين والوضوح. في كلمتين ننتصروا للدولة، يتحمل كل واحد مسؤوليته، أصحاب الأيادي المرتعشة اللي يذهبوا غير مأسوف عليهم، يقتلوا فينا بالعرق. الوقت ما عادش يسمح بالانتظار والتحفظ، وكلمة للخدامة والسواق، ما تخليش شكون يشوه مطالبكم يستغلكم في ضرب الدولة وإرهاب المواطن كيف اللي صار اليوم، ولوجوا أو يلوج على توريطكم في التوقيت والممارسة، حاسبوه. هذه التدوينة اللي كتبها برحة لولا أول أمس النائب زياد الماهر، بعد ما نرحب به بطبيعة قلوا مرحبا بيك.
2: مرحبا، أهلا وسهلا.
1: شكرا لك على قبول الدعوة. التدوينة هذه تمثلنا الناس الكل بين ظفرين كمواطنين وأيضا كصحفيين وأعلاميين، لأنها تطرح الأسئلة اللي الناس الكل تسأل فيها، اللي صاير هذي الكل وين الدولة منه، وعليش الدولة ما تدخلش وتتكلم باش توضح شنو اللي قاعد يصير. اليوم حابين نستضيفوك، قلنا لعل أنت يقرب لنا يكون عندك إجابة ربما على الأسئلة، وهبش نعاود نذكرهم الأسئلة هذوما اللي يتبادروا لذهني كما لذهن أي مواطن تونسي. اللي صاير اليوم في تونس من أزمات مياه الشرب، كهرباء، إدواء، ماء معدني، بنزين، هل ترى هذية مجرد صدفة ولا هو نتيجة طبيعية لسياسات فاشلة اقتصاديا واجتماعيا، ولا هو نتيجة طبيعية لإصلاحات تأخرت برشا، وإلا هو بفعل فعل ربما أيدي داخلية أو خارجية تحب تزعزع على الاستقرار متاع بلادنا، تحب تضرب السلم الأهلية والاجتماعية، وربما من أجل إنهاء الحكم. ينجم يكون غياب الحكم عن التوضيح والتفسير للأسباب وتقديم الحلول يخلي هذية ولا يخلي المواطن الأصدق يفكر أنه ترك لمصيره. حاب نسمع رأيك، شنو إجاباتك على الأسئلة هذية؟ شنو تحليلك اللي قاعد يصير؟
2: أولا نعاود نجدد شكري على دعوتكم الكريمة، وديما نكون فرحان برشا وقت اللي تجد في إذاعة المنستير.
1: نورتنا،
2: شكرا. إذن السبب يمكن هو العوامل اللي ذكرتها الكل،
1: كل
2: متضافرة، تضافرت العوامل وأدت للوضع اللي احنا فيه.

0: 20 ونحكي على قانون المالية السابق، يعني كي تلقى في 2000 مليار في جويلية و3000 مليار في سبتمبر و4000 مليار بعدها في ديسمبر و5700 مليار في جانفي، قولوا لي بالعقل وبالمنطق منين تنجم الدولة توفر هالموارد هذه؟ واللي حط الكالندري بالشكل هذايا شنو يقصد بالضبط؟ هل الشيء هذا ايش خلينا؟ خلينا تمشي مجبر، يعني نحكي على الدولة ونحكي زادة تحمل مسؤوليتي باعتباري في البرلمان ونصوت يعني على اتفاقيات مالية.
1: أيوة.
0: تلقى روحك وبش نربط بالسؤال، تلقى روح الدولة مطالبة باش تجيب خطوط تمويل من برا مثلا للاستثمار، نمشوا البنك الكويتي باش نمولوا مشاريع البنية التحتية، مشوا البنك السعودي مثلا باش نحلوا كريدي للستاج، ما نستعملوش الكل لكنه يتحط كاحتياطي، ربما نضطروا له إذا اضطرينا له نسحبوا منه، ما اضطرينا لهش أنا موجود تحت الذمة. باش تهرب من الإملاءات من الخارج تمشي تعبي فلوس من السوق الداخلية، شنو يصير لك؟ أنا يفهم إيجابية أنك ما تخضعش للإملاءات الأجنبية، لكن تطيح في سلبية كيف أنت تعبي الفلوس من السوق الداخلية شنو يصير؟
2: فقدان سيولة،
0: السيولة تنقص، يصير الكراود إفكت باش يصير هذا كله على حساب الاستثمار المحلي. تولي البنكة تمشي لها أنت تقول أعطيني قرض، تقول لك لا نحب رهن 251.5% من قيمة القرض، ما تنجمش توفر الرهن ما نعطيكش قرض، وبالتالي تقعد مشاريع معلقة وغيره. هذا الكل خلق مناخ متاع انسرتيتود، مناخ متاع شك، ومناخ اللي المستثمر فيه ما ينجمش يعرف روحه العام الجاي شنو عنده وش ما عندوش. علاش تقول انت سألتني تو سؤال ونجاوب فيك من الناحية الاقتصادية؟ خاطر
1: قاعدة نربطيني حبيت
0: لأنه الجانب الاقتصادي هو الرئيسي.
1: أيه.
0: لو تنتعش الدورة الاقتصادية، لو تنتعش الدورة الاقتصادية موارد الدولة الجبائية باش تزيد، وحلقة هي تغذي بعضها، ونجمو نلقاو رواحنا في مشاريع تنموية ونجمو نلقاو رواحنا في أرياحية. نرجع تو باش نربط
1: خضر.
0: مباشرة اليوم تشوفوا أزمة المقاولات، شوفوا أزمة الدولة وقت اللي تحب تمول مشاريع اللي هي مطلوبة اليوم، أي نحكيه بالشوية بالشوية. شبكة مثلا نحكيه على لوناس على سبيل المثال. لوناس كي تعمل نجيو ناخذوا قرية ولا مدينة من اللي نعرفوه ما احنا ولا اللي ساكنين فيه ولا عايشين فيه، كيف تعملت الريزو ذاك تعمل 25,000 ساكن اكستنسيبل مثلا على 30-35 ألف، هاكي الامكانيات اللي كانت موجوده وقت طيله عقود، نعملوا في لي زيكستونسيون ونربطوا، نعملوا في لي زيكستونسيون ونربطوا، شنو صار؟ الريزو ما عادش يهز. هاك علاش سير دي بوردمون، وهاني نقولها بكل وضوح، هاك علاش تلقاني مثلا أنا بنفسي اني نهبط نقول مثلا والله تدخلت شاحنه التنظيف ولا، خاطر نعرف من متأكد
1: ماهوش
0: هذاك الحل الدائم. قد ما باش تنظف يلزم الريزو يتبدل، يلزم توقع تهيئة الريزو من جديد. إذا حكيوا على لوناس يلزم الكاباسيتي متاعه تكبر، يلزم تزيد تقوي، وإحنا عنا مشاريع تو في ولاية مستير مثلا، عنا مشاريع متاع ضخ، يعني تعزيز طاقة الضخ مثلا كما في زاوية قنطش، كما في قصيبة المديوني، كما في ولاية مستير عنا يعني مشاريع وديجا انطلقت، البعض انطلق وبعضها مؤكد سينطلق في أول العام القادم. إذن باش تزيد على الأقل تخفف شوية، أما ضروري أنك تعاود الريزو. نمشيوا للماء. قبل ساعة محطات تحلية المياه اللي هي باهية، ما نجموش نقولوا هي خيار خايب، أما لكن أن أتجرأ ونقول الأولوية للريزو. قل لي علاش عندك فاقد متاع ماء في الصيف ينجم يوصل ل 47%، تخيلوا معايا 47%. 47% هذه شنو منين؟ بعضها من التبخر سخانة الصيف، بعضها من سرقة تصير في الريزو،

0: هي نسبة موجودة، نسبة ديريزوار لكني موجود،
1: معظمها متسرب،
0: لكن النسبة الأهم متسرب. وزيد توا هكما تدوروا وتشوفوا تلقى أنت ريزوم تعمي فجأة تكسر كياس كل شيء.
1: يعني قصدك سيد النائب لو كان نوجه استثماراتنا حسب أولوياتنا وإمكانياتنا القليلة للمواضيع الاستراتيجية، كيما سيادتك الآن تقول، كان فهمتك مليح، لو كان ناخذ قرض مهما كانت الانتريالي في وسطه ونبدل قنوات الماء نضعفوه ما غير ما نحليه ماء البحر
0: بالضبط
1: تربح ولي دوبل،
0: وكأنك أنت
1: معجزة عملت،
0: وكأنك بنيت محطة
1: أضعفت
0: وصنعت حل دائم ديورابل.
1: ومع الإشارة اللي مياه الري الفلاحية نسبة الفقد فيها يوصل 70%، ما عادش نحكي في 50%، زاد وزرعت أكثر إذا قمنا بتنفيذ ما تدعو إليه. أنت مش الراو كيف تقدموا مطلب كما كان تحثوا له ومش وقته وقداش نسبة الفائدة، فما أمور ما فيهاش نسبة الفائدة،
0: ما فيهاش
1: فصفات قفصة كيف يوصل بطرق بيئية ونطلعوا الإنتاج. نشكر كل من وفر هذه الاعتمادات في مجلس النواب، والاقتراحات الطيبة كما تقول فيها سيادتك، يعني موش مطلوب البوز باش نايب يوري روحه جاب تركتور هز كيلو تراب، المطلوب هي هذه الرؤى الوطنية،
0: نمشيوا للحلول الجذرية بعيدا عن هاك الحلول وك الشو اللي مش الناس كلت نجم تعملوا راه. وانا شخصيا الحقيقة أنا أبي نفسي وما نحبش
2: علاش الحكومة مثلا المقترح كمن هذا ما مشاتش فيه
0: به، هذا تأكدوا أنه الكلام اللي يقول فيه طو كان محور نقاشات في اللجنة المالية ولجنة الفلاح.
1: مع شكون؟
0: مع مسؤولي وزارة الفلاح.
1: وكيف كان؟
0: ومع السيد وزير الفلاح. ديما بطبيعة الحال اللي يقولوا فيه في حجية ومقنع، ما نجمش يقول لك حد لا، تبقينا يقول لك إيه معقول، لكن ما نمروش للتنفيذ على أرض الواقع، ما نمروش للتنفيذ، وهذا هو المشكل اللي اسمه بطء، اللي اسمه غياب التخطيط الاستراتيجي، اللي اسمه الحلول الناجعة والناجزة. وقت اللي تعمل انت الريزو مش فرصة باش الناس اللي على الهوامش اللي ما عندوش ماء هات ندخلوا له الماء على هامش المشروع، وهاك مشيت للمواطن وحققت له يا سيدي مكاسب.
1: تحكي على مضاعفه الماء، يعني الطاق تقي نسكن
0: نحيوا الفاقد هذاك، نجدوا الشبكات نتاعنا، نصرفوا عليها اللي يلزم يتصرف،
1: ونخدموا اليد العامه،
0: ونخدموا يد عامله نتاعنا، نخدموا مقاولاتنا، نخدموا اشغالنا العامه، نرجعوا الناس اللي خرجوا من الكورس ومستثمرين التوانسة ومقاولين على خاطر الدولة وخرت عليهم وعلى خاطر نقص المشاريع، يعني الناس خسرت خدمها وخسرت مشاريعها، نرجعوهم في الكورسة وفرصة باش نعاودوا، وهذا اللي يبث الأمل وهذا اللي يجيب الحلول، بعيد عن الحديث اللي ما يفيدش
1: وكهرباء وشنو
3: بعيد. لكن هنا العقدة هي في مدى تجاوب الحكومة مع المقترحات نتاعكم، وأيضا مع رسم الخيارات نتاعهم، خاطر توذيه الخيارات الاستراتيجية انت ترى الأولوية ان نصلحها مثلا الريزو هذا، هو يرى الأولوية أنه محطة التحلية متاع المياه تمشي. فلهنا الكلمة الأخيرة تكون لشكون؟
0: والله بالسيستم الموجود تو حاليا،
3: بالطبيعة نحكيه بكل صراحة،
0: سيستم الدولة الموجود
3: تو تو
0: راهو فرصة، راهي فرصة، وأنا نقولها ومتيقن منها، البرلمان الحالي نجم يلعب الدور المدياتور، خاطر المشكلة راهو تلقاه مش مشكل كيما يشاع الحكومة مع البرلمان، وإن نعطي بالأدلة، مستعد نعطي أدلة عديدة، ساعة ساعة تقاه المشكل، مش ساعة ساعة ديما المشكل في وسط مؤسسات الدولة، مش مؤسسات الدولة مع البرلمان، هي مؤسسات الدولة
3: يعني
0: لم تجمع على سياسة واضحة وتمشي استراتيجي واضح.
3: نشكرك برشا على التوضيح،
0: وهذا هو العقدة اللي يلزم تتحل في بلادنا.
1: يعني دولة تونسية تعيش صراع للإدارة، حرس قديم ورؤية جديدة،
0: خليني نقول أو نحكي بكل موضوعية، الشيء هذا يمكنه كان نركزوا فيه، هو كان موجود طيلة، نجم أدعي أنه كان هذا توجد ممكن من الثمانينات وقعد هكاك قاعد يكبر يكبر يكبر, يكبر حتى لين وصل لليوم. وصلنا في مرحلة اللي فريمو عندك الريزو اليوم الكل كي تحكي على الريزو بصفة عامة الكل بما فيهم شبكة الكهرباء يلزم تتعزز وتتجدد.
1: يعني من اللي تخلينا على الدولة الراعية إلى الدولة الحارسة دخلنا في هذا التدهور.
0: يعطيك الصح. الدولة الراعية والدولة الحارسة ولا الدولة المستثمرة. إذا هنا نحكيه في سياق جميل الملاحظة
3: التوصيف. نعم
0: توصيف جميل. هذا عنده مرتكز حتى نظري عند كينز وعند ماريانا ماتزوكات وعند عند منظرين معناها وحتى معاصرين. اليوم شو المطلوب؟ اليوم مطلوب الدولة أن تكون هي دولة راعية خاطر هكا إرثنا اللي متنجمش تقطع معاه فرد مرة. إذا باش تقطع معاه وترفع الدعم وغيره راهو باش تصير لك عندك مشاكل اجتماعية. نعم. لن تقوى على مجابهتها.
1: يعني المثل الآسيوي أندونيسيا الصين سنغافورة كيما كانت تونس حتى الثمانينات أو موافة
0: معاه معاه لتا ريجولاتور
1: المعدل
0: الدولة المعدلة. نعم. مثلا هوش طبيعي أنه يجي واحد يصنع في دبابس الماء قوارير الماء بلاستيك. من المفروض تجي الدولة وتعمل مصنع مش باش تزاحمه ولا باش تفلسه ولا باش تضربه أما باش تعمل الدور التعديلي تاع السوق. نعم. في وقت الأزمة نضخني المنتج متاعي ما فيها باس.
1: منتج استراتيجية ترى الدولة تكون عندها أساس
0: بالطبيعة.
1: السوق
0: تكون عندها ضيعات دولية متاح عندها حتى مؤسسة صناعية متاح.
3: هذا حكينا عليه الأسبوع الفارق
1: وتقريبا حكينا حتى على كنز
3: اللي, على كنز. نعم.
1: اللي ما عندوش أولاد وما غزرش المستقبل ويكتفي كتبه. صحيح. وإحنا عنا وطن سيستمر إن شاء الله على طول فعنا فكرنا أو هذا فكرنا الجميل. لكن حبيت أوجه لك أنت بسؤال بحضور السيد النائب الطيب أين دور الإعلام؟ بمعنى سابقا كان النواب يطلعوا على البلاتوات بكثافة باش تشعل تونس. اليوم كي ولات عنا جزء هام من مجلسنا النيابي عنده أفكار عنده مرجعية وعنده وضوح واقعي مع شروة عواطفي وسائل إعلامنا المختلفة العامة والخاصة. إضافة تحدثنا على الليسانس نهار الخميس خبر قدم في كل وسائل الإعلام عمومية وخاصة اللي السائقين مش يضربوا. حاتم زميلي اللي على يميني اتصل وعلم اللي كل الشاحنات غادر تعمل. صحيح. يعني هو كان يعرف الخبر بل بث المسؤول يؤكد لكل سائقي الشاحنات انطلقوا بل نعلم كل صحفي وكل متدرب في الإعلام اللي بما أنه هذا الإضراب لم يتم فيه إعلام مسبق قانوني سيتم خصم أيام العمل وهذا لن يقوم به هو اللي يخدم في الوظيفة العمومية ما يعملش باش خواصي يتوقف على العمل وتحدث هذه الزحمة يا عواطف الغريبة ولأنه كان روسيا تحت القصف الأوكراني في بادرة من التونسي في حد ذاته الناس كل بلان بلان بلان بلان
0: بانيك
1: والأنانية سيدنا والأنانية اللي لاحظناه بلان بلان بلان بلان وفجأة بعد ساعات تبخر الموضوع. نعم. عشنا أزمة بلا أزمة. هذا سؤال للسيد النائب ولكم
3: زوبعة في فنجان. ونزيد نقول لك أن وسائل التواصل الاجتماعي مثلا بالنسبة للموضوع متاع البنزين وسائل التواصل الاجتماعي دخلت على الخط ثم شكون كتب استاتيو يا أخي نمشي نعبي أجري شوف تخلط شوف ليه راهو الصف من هنا للحومة الأخرى وقت لي في وقتها بالذات كما إذاعة المنستير قاعدة تقول في الأخبار أنه تم إيقاف أو فك الإضراب تقعد به تقول
1: وما هو لم يوجد لأنه على الفعل هم فجرا كل ركبوا في كوا منهم وغادروا مسؤولينهم يتبعوا فيهم بجي بي اس والحرس الوطني يرصد
3: يعني انتقالهم على أرض الوطن هذه.
1: فأنا كحكومة نعم. كيف نسأل وزير الداخلية يقول يراهم كلهم في اتجاهاتهم فما نتعاملش أنا
0: هذاك عليش احنا اليوم في حاجة لكلمة جامعة وفي حاجة مش باش نتخليه أنه نتصبغوا ولا نتلون ونوليوا ناس كل كيف كيف لا أما نتفقوا على أرضية وبرنامج يجمعنا معني يكون هو الجامع
2: شنو المانع يعني
0: وغادي الفرق
2: شنو المانع يعني ما
0: أعتقد أنه الدولة هنا
2: أنت جبت على الإدارة
0: جهاز الدولة والحكومة يلزمها تلعب دور في المسألة هذه بكل وضوح.
4: هاو نسمعوا سيد النائب نسمعوا احنا ديما مثلا حتى من أعلى هرم في السلطة نسمعوا انه فما استراتيجية معينة، فما مشاريع معطلة مش تتخدم، فما في الولاية هذه المشاريع الفلانية مش تتخدم، ولكن الدسكور حاجة والواقع حاجة أخرى. ما نعرفش انتم إذا كنتم أقرب موجودين وانتم سلطة كمان، معنا سلطة جزء
0: وظيفة تشريعية،
4: وظيفة تشريعية
1: هو جزء من السلطة، ثلث أنتم ثلث السلطة هو...
4: أي.
1: لكن الموضوع اللي أنا نحب ناخذ فيه جواب الجانب الاتصالي محرك كل المجتمعات المينستريم اللي قبل كان فقط وسائل الإعلام عمومية وبعدها ولا وسائل الإعلام العمومية ومعها رجال الأعمال في دول أخرى حتى في دولنا في. واليوم تخلى عليها فضاء الاجتماعي هو وسيلة باش السيد النائب وقت اللي يشتغل على نظريات وعلى أفكار هو وزملائه باش توصل للناس، وكذلك من دور هذا الإعلام أن يقول للمواطن الحقيقة ما هو الخلل، أين وقع الإشكال. بعد ما ذقنا الحرية كلنا نشوفه كان في النواب وكان في العركات من الأحزاب، اليوم ولات عنا نواب دخلت البرلمان باش تخدم الوطن، لماذا لا نراهم ونسمحهم بقدر المطلوب مع متواجد نفس الطاقم الصحفي القادر على الحوار وعلى طرق المواضيع
0: مهم جدا اللي تقول فيه.
3: خليني فقط نزيدك ربما في نفس الإطار نتاع شمس الدين، هل تحس انه الان فتره هذه الاخيره ربما مع التواتر نتاع الازمات هذه تم اقصاء يعني للنواب، ما فماش يكون قاعد يكلم فيكم مثلا، يحب يسمع منكم، يحب يستضيفكم، شنو انت كيفاش ترى؟
0: هو
3: حتى تولى السؤال اللي يقول فيه شمس الدين راوي مس من الاعلام ومن دور الاعلام ومهم برشا، اعطينا انت اجابه، ثم اقصاء للنواب الفتره هذه؟
0: ان شو نقول لا، ثم وسائل الاعلام تتصل وتتكلم حتى في
3: وتطرح المواضيع هذية،
0: ثم لكن مش بالمستوى المطلوب زاده ومش بالزاويه المطلوبه،
1: بحث على البيز مش عم معلوم
0: معناه انك تجيبني في برنامج اكيد جدا مكش باش تحقق البوز اللي تنتظر، مكش باش تسمع مني حاجه شعبويه،
3: وهذا مش المطلب نتاعنا،
1: وراني معاش استدعاك
0: اي
1: نجيب اللي عمل لي البوز
0: تنجم واما تضطر باش تناديني
1: لانك يعني عندك مشاريع
0: كيف عن وسائل نعرف
3: اما سي زياد نحب نقول لك
0: وسائل الاعلام نعرف يضطر ويلزم يناديني في وقت
3: اما نحب نقول لك اللي كان قدامي ثلاثه ولا اربع اختيارات بما فيهم اللي يسمعوا في البوز برشا لكن اخترت
0: لا الحديث انه
3: يكون الضيف هو زيد
1: الاعلام
0: على
1: كامل الاعلام
0: نحكي على الاعلام بصفه عامه مانيش نحكي على راديو مستير ما خصصناش الاعلام الخاص ولا العمومي صحيح. والاعلام برمته عنده رساله زاده
3: أكيد.
0: يلزم يقوم بها ويلزم يوضح المسائل هذه ويوضحها في عمقها وفي جوهرها
3: صحيح.
0: لكن الوضوح هذا يا زاده ينجم الاعلامي شنو يجاوبك، يقول لك اني زاده خليني نسمع ساعة ناطق رسمي يخرج من وزارة الإعلام يخرج من وزارة الصناعة يقول لي يا مواطن ما تتلهفش
4: يعطي المعلومة
0: راهو ليسانس موجود وراهو الإضراب
1: أو إعلام الدولة يقول هذا هناك إعلام الدولة مش إعلام السلطة إعلام الدولة
4: إعلام الحكومة غايبة إعلاميا وذا
0: الحكومة يلزم
1: في البنزين احنا كنا نعرفه كنا في البلاتول هنا مقدر يتقدم في خبر الإضراب كنا نعرفه جميعا اللي هي زوعة كنا خمسة واحد برك شجرة
4: عبر
1: احنا صانعي محتوى متأكدين من لكن هذا يهزني لحاجة أخرى في عالم الأحزاب كان فما آلة لإنتاج رقمي للسادة النواب اليوم المستقلين كسيتك اللي عندهم فكر حتى كي يختلفها مع غيره المفيد البوصلة هي الوطن ما تراش اللي فما ضرورة بش يبدأ مع النائب فريق اتصالي رقمي ضرورة عصرية تاريخية اليوم 2026 لازمة باش نسمعوا آراءك ونفهموا 228 صفحة و300 صفحة اللي تقدمهم في تقارير يتلخصوا في دقائق
0: هو الحقيقة اللي تقول فيه صحيح لكن زاد خليني زاد باش واحد يكون حقائقي ومتوازن معناه مثلا انت اشرت للتقرير 228 صفحه اللي اعددناها في موضوع الطاقه
1: في موضوع خطير
0: الكهروشمسيه وغيره كان في الفتره هذيك مثلا وقت اللي قدمنا التقرير واصدرنا بيان ذكرنا فيه اشرنا فيه لمساله الطاقه ونبهنا من اللي صاير اليوم هذايا قدمنا تقريب 228 صفحة وخرجت شخصيا خرجت في وسيلة إعلام يعني راديو خاص وجيت زاد الإذاعة كمونستير زاد وتكلمت في الموضوع الحقيقة زاد
5: يعني
0: الراديو زاد حل
5: الزخم الإعلامي اللي خارج من إعلام عند المواطن سيد النائب هو نائب كريم هو يعرف الوطنية الثانية يتصور فيه بكاميرا محترفة لكنه يتعمد وضع تليفونه الخاص باش يعمل لقطة هو وحده فيها في المجلس الموقر وينشرها على فيسبوك وكأنه ذلك هو النشاط. أنا أتحدث على عمق إعلامي
0: بالنسبة
5: للنوعية كسيادتك اللي هم الحمد لله موجودين في المجلس باش يوصلوا صحيح الإعلام التقليدي موجود لكن زاد الإعلام البديل اللي كان سبب ستة في وصولكم للبرلمان أحسنتم التعامل فيه في المرحلة الانتخابية لكن بعدما أنتم خبتوا تراجع التعامل معه.
0: همش أقول لك وقت الموت تويتي فترات المزاج العام يولي ميل لك فيه شوية فوضى فوضى إعلامية يعني وعلى الوسائل التواصل وغيره يولي الإنسان راه ما يميلش ياسر أنه يسمع رأي هكا بارد ورأي بعقل بارد وبرصانة يحب يسمعك الخطاب نوعية خطاب معين
3: نعم.
0: ثم وقت اللي يرجع يلوج على الحلول بطبيعة الحال يرجع لك ويسمعك يعرف العناوين حتى المواطن يعرف العناوين. يعني خليني نستغلوا البلاتو متاعنا اليوم وفرصة باش نحكيه في مواضيع مثلا مثال موضوع الكهرباء وهالطاقة الشمسية هذه مثلا احنا كيف حكينا وتعديت هنا في إذاعة مستير وحكيت على الطاقة الشمسية اني ما تنجمش تكون الحل الجذري لمشاكلنا ما تنجمش تكون هذا الرأي اللي احنا كنا نعبروا عليه
3: نعم.
0: ما تنجمش انت تجي تقول لي باش نعمل لزمات وباش نعمل ضوء ونمشي نستثمر 150 كيلومتر ولا في الهوت تنسيون وترانسفويت وهاش تي ام تي وغيره ودرج تجهيزات في صحراء تطاوين والمستثمر ما يجيش. احنا قلنا لك استثمر فلوسك وين يلزم تستثمرها وين اليوم عندها عائد. كي تجي انت اليوم نحكي مثلا في جهتنا منها جمال كنت حاضر في مجلس التنمية المحلية عام 2016 وقت صار التشخيص متاع النقص اليوم اللي قاعد يركب هو التشخيص متاع 2016 مش تشخيص متاع 2025 بين 2016 و 2025 الاحتياجات زادت ثم تأخر وثم تصرف انت في فلوس وين تنجم يعني تأخروا هل مشروع الطاقات المتجددة يعني وشنو كان في الاستراتيجية التونسية اللي معمولة رغم من 2008 و 2009 على فكرة وتبدلت في 2015 ثم فجأة في 2019 ولات لنا حاجة أخرى مختلفة تماما وإلى حد الوقت هذا اللي نحكي فيه الحكومة ما خرجتش المخطط الطاقي. يعني شو نقوله اليوم تونس يلزم فيها يلزم تسهل للناس تركب فوق ديارها الطاقة الشمسية
5: كلزم بقروض
0: وباش وباش وباش تركب لهم وباش تخلي له الإمكانية ديما يلزم تعزز الريزو خاطر ينجم يجي في بلايس يحب يركب تقول له لا الريزو راه ما عادش يهز دونك يلزمك تركب ترانسفويت يلزمك توصل الضوء للبلايس اللي يلزمك تقوي الكاباسيتي نتاع الكابل نتاع الخيط اللي معمول عام 82
5: صحيح
0: يزمك تبدلوا
5: لكن سيد النائب
0: وراهو نحكي على حاجة ما هيش بسيطة بدليل أنه مثلا في بلد شقيق مجاور كما الجزائر صارت عندها حرائق خطر زاد الريزو البنية التحتية ما هيش زاد هاني في بلاد
5: يوم القطاع في الجزائر سبب في القطاع في تونس
0: يتسبب
5: وفي ليبيا
0: اليوم مثلا في بلادنا كما اليوم في وضع اللي احنا فيه نقول لك يلزم نرجع حالا وفورا للترمينال متاع الغاز يلزم نعاودوا محطات كيما نتاع سوسة كانت مبرمجة محطة في بنزرت ومحطة في الصخيرة وقعد تراجع فيهم لفائدة انه يعني باش نعملوا طاقة شمسية لا الطاقة الشمسية تعملت ولا المحطات هذيك تعملت علما وانه الانشاء نتاعها زاد باش ياخذ وقت. يعني من هنا احنا جاي كي تسمع انت الديسكور في البرلمان ساعات تقول هاكم لحيتوا له شوية سيد مدير عام السابق هكما راهو مش حكاية تهجم ولا هو بناء على معطيات وين خليني نقولها بكل وضوح،
1: معطيات
0: معطياتنا راه ومعطياتنا ناخذ فيها من وزارة الصناعة ومستاج رسميا، وراه نقعد نتواصل، وهني نقولها ولا لن نخجل منها، إن شخصيا نتواصل مع مهندسين ستاك، وتواصلت حتى مع متقاعدين من ستاك، وتواصلت مع ناس في شركة تابعة لستاك زادة.
3: هذا مهم باش
1: تبني عليه. هذا مصيري في بلادنا. نقاط ذكرها السيد النائب مهمة جدا، يعني إن شاء الله السادة المستمعين يركزوا في النقطة هذه. أول حاجة سيد النائب، أنا رأى اللي المشروع من 2008 يزمه يتواصل، يعني الضغط العالي اللي نعمله فيه هو لاستقبال غدا شركات كبرى واستثمارات، ما يقفش، لأنه هذاك لازم، ومن نجمه نعمله معامل إلا ما يكمل هذاك، لكنه بصراحة زاد بطأ مدته كروفان، مشروع عنده نقطة
3: تأخر برش.
1: بالنسبة للطاقة الشمسية اللي لابد، هي ميكست، لابد من تنوع طاقة خطف الليل مع الشمس. وعدنا وزير الخارجية الروسي في باب قصر قرطاج منشور على موقع رئاسة الجمهورية اللي روسيا مستعدة باش ترك بنا طاقة ذرية سلمية
4: نووية
1: لتوليد الطاقة، كيف عملت مع مصر اليوم، ركبت لها 5 مولدات، بل مع مصر ستدفع، تبدأ في الخلاص بعد سنة من دخول في الاستعمال، بل ستدفع بالجنيه المصري، في تونس تدلل أكثر من هكا. النقطة الثانية المهمة جدا هي أنه هل سنعمل على أنه التوانسة شبابنا أصحاب الشهادات العليا يأخذوا قروض ولا يلقوا شركاء وهو بينجوا الكهرباء ويبيعوه، أم يجينا المستثمر الأجنبي يأخذ شمسنا ويبيعنا احنا جزء برخيص ويصدر هو للخارج. والنقطة الثالثة سيد مدير العام تحدثت عليه، موضوع الهيدروجين الأخضر، وهو الموضوع الخطير جدا.
3: أيه.
1: جيراننا اللي هم عندهم نفس بحرنا، عندهم البحر المتوسط، عندهم نفس شمسنا، ينجموا هم يحطوا الطاقة الشمسية ويأخذوا مال البحر ويردوا هيدروجين أخضر، وما يحبوا يجيوا عنا احنا، لأنه علميا الفائض هو الملح، مع تحريت المياه البحر مش يولي عنا الهيدروجين الأخضر. وأؤكد لك وللسادة المستمعين اللي المحركات في المستقبل ستكون كهربائية ولن تكون بالهيدروجين الأخضر، لإنقاذ المحرك الانفجاري الأوروبي.
3: السيد النائب نستسمحك انك تجاوبنا بعد ما نعمل الوقفه القصيره هذه، لانه طولنا برشا على السادة المستمعين الحديث، لكن مهم برشا باش يقعدوا يسمعوا معنا من بعد اجابه على اسئله شمس الدين اللي هي مهمه برشا. اقعدوا معنا.

0: مرحبا بكم، مواصلين معكم ديما على نفس الموجة إذاعة المنسير في برنامج عين العقل. اليوم ضيفنا الكريم، نشكره برشا على الحضور، نائب بمجلس نواب الشعب زياد الماهر. كنا قبل هالحالة التعبانة يا ليلى كما قال الله يرحمه، ذكروني بالاسم،
1: زياد الرحباني.
0: زياد الرحباني الله يرحمه وينعمه، فما نشبعت برشا على الأجواء هذيك تعبر علينا، فنشكرك برشا يعطيك الصحة يا أيمن على الاختيار. نرجع إذن لسؤال أو ثلاثة أسئلة هما سألهم لك شمس الدين، ولكلهم في علاقة برسم استراتيجية. ربما خليك الإجابة ثم بعد الأخبار إن شاء الله نرجع ونكمل إذا كان ما قفناش الوقت. تفضل.
2: إذن نحن عنا مشكل كهرباء، المشكل هذا خلينا نقول راهو كان متوقع، وهالانقطاع هذا راهو مش انقطاع فجئي. به ينجم واحد يقول ثم تعطيل،
0: أي.
2: التعطيل موجود.
0: لا واحد يقول لك إذا كان إذا كان هو كان متوقع عليه ملا نحنا ما تفديناهوش
2: أما
0: أو ما حضرناش.
2: أما لك إحنا كنا من 2019 البرنامج كل عامين باش نبنيو محطة سيكل كومبيني 1200 ميجاوات، هذايا وقع التراجع عليه لفائدة برنامج آخر ما مشاش، ما قدمش بالشكل المطلوب.
0: نعم.
2: وهاو مازلنا توا نسمعوا خرجوا بعض ممثلي الحكومة وفي وزارة الصناعة تحديدا خرجوا البعض يحكي، مازال توا يحكي، قال خلينا نمشي وندعموا البطري باش نحلوا المشكل
3: بالقرض الاخراني.
2: وخليني نوضحها هذه، خليني نوضحها وراو باش ترجعوا لها وباش تسمعوا عليها حديث في قانون المالية إذا باش تجيبها الحكومة تحمل مسؤوليتها. أنت باش تحبني نعمل بطري في داري، يعني باش تشجعني باش تدعمني وتحب تطيح الديوانة على البطري، على صناعة البطري، باش على مش صناعة، على توريد البطري، باش اني نركبها في داري باش ننتفع بها وقت اللي جاري ما عندوش لا طاقة شمسية ولا عنده باهي. هي البطري ب 15 مليون باش تردها لي انت ب 12 مليون، مازالت غالية. هي ب 12 مليون باش تردها لي انت ب 9 مليون.
1: حلول فردية ليست
2: طبيعية. هذه نحكيوا على حل هنا،
1: حلول فردية.
2: إذا تحب نمشيوا للباتري يلزم حتما نشاركوا المصنعين. المصنع في تونس يستهلك 40% من الكهرباء. وقت اللي انت تخرج له جدول تقول له راك الراحة التقنية متاعك باش تعملها راهو من 31 من 1 جويليا ل 15 جويليا، وزون اندستريال مستير راهو من 15 جويليا حتى ل 30 وهكذا، كل 15 يوم نخرج زون. يعرف روحه هو يعمل ستوك نتاعو.
0: أيوة.
2: يبرمج لشان نتاعو، يبدا الصناعي يعرف روحه. مقابل ذلك يعني سيدي ندعموه الصناعي باش يعمل بطريات، اما البطريات مش باش يستعملهم هو الضوء، باش هو يضخهم في الريزو وقت اللي احنا نبداو حاجتنا. إذا نحبوا نجيبوا حل بالبطريات راهو يلزم نجيبوا حل للناس، مش نجيب حل لاني الواحد في الدار باش يخدم الكليماتيزور في الليل وجاره ما عندوش الإمكانية حتى باش يشعل
0: فئة معينة اللي هي قادرة.
2: يعني بصراحة وبالتالي الردوا بالنا من الحل هذا اللي باش يتكلف على ميزانية الدولة 600 مليار بالمليمات. ال 600 هذوك كيف نزيدوهم احنا 100 مليار نعملوا ستاسيون ما معناها ونرجعوا استاسيون معناها
1: ما اليوم محطة محطة الجامعة المهنية أقوى من المسح الوطني.
2: خليني
1: والمجامعة أن خطر طالب بالبطرية هذه وطرف تجاري معين. حاجة ثانية سيد النائب، أنت تعرف أكيد سي
2: يعني مرة أخرى
1: يعني إحنا كشنو اليوم نعملوا البشر
2: ثم موردين باش يستفادوا من
1: هذا المطلوب، معناه نعملوا بشر
2: وبالتالي ما هو
1: يعني المواطن اللي عنده الفلوس يعمل بشر باش ما يقصش عليه الماء ويعمل بطرية باش ما يقصش عليه الضوء. نعم. وباقي الشعب حاجتنا بحلول وطنية.
2: إذا يلزم نجيبوا حلول وطنية وللناس الكل. مع العلم راهو نجموا تراجعوها منشورة على صفحتي في قانون مالية السابق.
0: نعم.
2: وقفت قلت في قانون المالية اللي فات ذكرت الحكومة هنا جبتونا باش ندعموا مدخلات لتصنيع البطريات في تونس واحنا سعداء، هذية باش يستفادوا منها زوز معامل. وقلت في المداخلة كي يبدأ معمل برك باش نعطيوه واحنا سعداء اللي ولد اللي مستثمر تونسي باش يصنع البطريات. أما تمشيوش القانون المالية اللي جاي تجيبون فصل باش تطيحوا الديوانة على البطريات الموردة باش هذوكم يغرقوا ما ويسكروا ما يخدموش.
0: أيوة
2: أو باش نجيوها وطب باش تشوفها.
0: أنت استبقت ذي لأنه صار في السابق.
2: خاطر صار.
0: يعطيك الصحة.
2: وخاطر نعرف العقلية اللي
0: يخدموا بها الجميع. البعض. أيوة ربي إن شاء الله يبقى لنا الستر وكاو. بس أنا مواصلين
2: إذا معك. إذا إذا إذا مازال قبل
0: بعد الأخبار.
2: نخرجوا توا أخبار.
0: نخرجوا الأخبار نعطيو الكلمة لمحمد بشير شكيكو زميلنا العزيز.
1: حسوا سي إبراهيم بودربالة معايا مش فصح له المجال يحب فرق قلبه
0: عنده الوقت
1: ما طمع ما لقى بلاصة يتكلم.
0: مهم مهم ياسر اللي يقول فيه.
3: لا أغزر في اللجنة المالية أكثر واحد يتكلم.
1: ما شاء الله عليك.
0: مهم ياسر إنه احنا نوصلوا زيد الكلام اللي تقول فيه للناس اللي تسمع فينا. اقعدوا معنا. بعد الأخبار راجعين إن شاء الله ديما معنا.
4: إذاعة المنستير إش بك لعلى إشراردة على الموجة 97.3 إذاعة
5: المنستير 97.3
6: إذاعة المنستير معكم وين
4: بنكم تحكيوا على برامجها تعطيوا رأيكم فيها

0: راديو المنستير معكم وين ما تكونوا.
1: ونحن معكم الآن عبر تقديم أبرز الأخبار. بمناسبة الاحتفال بالذكرى المولد النبوي في القيروان، يتجدد الموعد مع المعرض الوطني للصناعات التقليدية في دورته السابعة بمشاركة 104 حرفي وحرفية من 21 ولاية تونسية، حيث يعرض الحرفيون الفخار والنحاس والزربية وغيرها من الصناعات التقليدية، ويسعى آخرون أيضا إلى تطوير المنتجات التقليدية. أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن حجز حوالي 86 طن من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك وغلق 7 محلات غذائية لعدم احترام شروط السلامة الصحية للأغذية، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ البرنامج الخصوصي لمراقبة سلامة الأغذية استعدادا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. حث مدير عام وكالة التكوين في مهن السياحة أحمد الجمال للشباب على الإقبال على تلقي تكوين مهني في مجال المطاعم والسياحة، بما لهذا القطاع من قدرة تشغيلية هامة، خاصة مع إقرار عديد الحوافز والتشجيعات في إطار الاتفاقيات على غرار الاتفاقية المبرمة مع البنك التونسي للتضامن، والتي تخول لخريجي المؤسسات التكوينية بعث مشاريع والانتصاب للحساب الخاص، حيث تصل القروض إلى 150 ألف دينار للشخص الواحد. في أخبارنا الدولية، كد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أن نجاح أي توافق سياسي في ليبيا يظل رهينا بوضوح سنده واختصاصاته واحترام المرجعيات الدستورية وقدرته على الصمود قانونيا والتنفيذ والاستمرار. وقال في تغريدة نشرها عبر حسابه بمنصة إكس إن ليبيا بعد سنوات من المراحل الانتقالية لا تحتاج إلى ترتيبات تعيد إنتاج الخلاف أو تقاسم المواقع، بل إلى توافق ينهي المراحل الانتقالية ويحفظ مؤسسات الدولة. ومن شطحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنه رسميا أن مضيق هرمز أصبح حاليا منطقة أمريكية، ولفت في الوقت ذاته الانتباه وعلى صعيد المسار التفاوضي لأن إحدى أكبر المشكلات التي تواجهه هي أنه لا يعرف مع من يتفاوض في طهران. وفي سياق تعليقه على الوضع الداخلي والعسكري في إيران، أكد ترامب أن إيران لم يعد لديها قوات بحرية أو جوية أو رادارات أو معدات تقنية، على حد تعبير ترامب. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الرابعة. السلام عليكم.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير.
2: انتم تسمعوا في إذاعة المنستير معاكم وين ما كنتوا، على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل. نقدموا الأفضل. إذاعة المنستير، اختياركم لكل الأوقات. دقيقة صحة.
3: مرحبا بكم. اليوم اخترنا باش نتطرقوا الموضوع الأمراض ذات المناعة الذاتية. الأمراض هذه هي تستهدف 3 مستويات، فما يكون العضو يكون ضعيف، النفس تكون مضطربة أو قلقة، والمناعة متاع الجسم تكون متهيجة. المناعة تكون متهيجة عندها صلة وثيقة باختلال توازن البكتيريا في الأمعاء. باش نحاولوا نحمي رواحنا من اختلال توازن البكتيريا في الأمعاء، لازمنا كل يوم نتناولوا زيت زيتون، نتناولوا على الأقل مغرفة خل نحطوها في السلطة، ونتناولوا المواد المخمرة اللي هما الرايب، الحليب مخمر كما البن، وإلا ياغورت طبيعي يكون كيف كيف مخمر. مع تحية الدكتورة أم كلثوم سلام.
2: دقيقة صحة.
4: En la cal.
5: عين العقل مع عواطف جبالي،
4: عين العقل
5: مع شمس الدين هلال،
6: عين العقل
5: مع لهذيل الفتني وحاتم الحوش،
4: عين العقل.

0: نرحبوا بنجلة عطية. مرحبا يا نجلة، نورتنا. شدوى أنتيرا مرحبا ديما معنا وكبل ابتسامة العريضة، نشكرها برشا. أمنتنا اليوم النقل المباشر، رقم تابعونا على صفحة اليوتيوب، نجموا تدخلوا اليوتيوب وتلقاو الحصة مباشرة عين العقل. قبل ما نرجع للسيد النائب بطبيعة، والتحية ديما موصولة من شمس الدين، من حاتم ومن الهذيلي، نذكروا بالمسابقة يا هذيلي.
1: 100 دينار تجمعوا تربحوها مستمعينا مع إذاعة المنستير إذا جابون على سؤالنا لليوم من خلال تدويناتنا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنستير. أين تقام ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي انطلقت هذا الأسبوع بدورتها 20؟ هل تقام في تركيا، إسبانيا أو إيطاليا؟ الإجابة صحيحة، تنجم تربحك بعد عملية القرعة فايز معنا لليوم بجائزة مالية قيمتها 100 دينار من إهداء إذاعة منستير، وحظ موفق لكل السادة المستمعين والمتابعين.
0: يعطيك الصحة. قبل ما نخرج للموجز الأخبار، كنا نحكيه على وضع الاستراتيجيات اليوم وعلى أهمية أن الدولة اليوم تأخذ بأفكار ربما بين ظفرين أو بالحلول المقدمة، نعم، والمقترحات المقدمة من قبل نوابها، لأنه في النهاية يلزم ثم التشاركية كان صحت العبارة في اتخاذ القرارات، في رسم الاستراتيجيات، في ربما اتخاذ خاصة أو في وضع ربما الملامح الكبرى للدولة في السنوات القادمة. هذا الكل حسب ما فهمت من كلام السيد النائب ماهر زياد الماهر أنه غايب، لأنه الناس قاعدة تحكي، تقدم في أدلة تخدم، تقدم في حلول اللي هي عمليا تنجم تطبق على أرض الواقع،
2: رياليست.
0: لكن كي نجيو نشوفوا الواقع متاعنا، أنه اللي قاعد يطبق اليوم واللي قاعد يمشي اليوم هو عكس ما نحن قاعدين نقولوا فيه. هذي باش نرجع بالطبيعة في نفس الإطار، نخليك الكلمة تكمل ربما هالنقاط اللي طرحتها بما فيها الماء والكهرباء والطاقة، ثم باش نمشيو لموضوع آخر اللي هو ما يقلش أهمية.
2: إذن الكلام هذي باش نجم نزيد نوضحوه ببعض الأمثلة المختلفة.
0: نعم.
2: إذا نواصلوا في مسألة الحديث على الطاقة والكهرباء، الحل الجذري أنه نرجعوا للمحطات، محطات هذوكم الغاز،
0: نعم،
2: ومحطات
0: محطات التوليد اللي
2: بالوقود الأحفوري،
0: نعم،
2: غالي ولا رخيص راهو هذه مسألة متاع سلم اجتماعي ومسألة زادة متاع صناعة. خاطر أنت اليوم كيف تقص علي الضوء وأني نخدم عندي مجنى ونتعرض الخسائر فاتحة وما نلقاش شكون يتفاعل معايا أو يعوض لي، ولا المؤسسة التأمين الخاصة ما زاد تكون مجحفة في حقي،
0: نعم،
2: وقتها إن باش نتعرض وباش تخسرني كمستثمر وباش تخسر فرص تنمية كبلاد. المرأة الحرفية اللي في الدار اللي عندها فور وتعمل في الحلو، وقت اللي تحرق لها الفور وتجي تطرح الموضوع، قلنا هذو الناس يزمهم تعويض، اي تعويض يزمو باتين داو يزمو درش يزمو يلزمو يلزمو
3: يلزمو حلقة الديارة مزادة من الضوز.
2: إذن بالضبط هذه تمس المواطن وتمس الحرفيين. الحرفي اللي يخدم في داره راهو هذاك ما مشاش للشؤون الاجتماعية قال اعطيني منح، يزم نفهمها بالباهي،
0: اي،
2: وعنده رونتري سكولير وعنده التزامات يلزم نفهمها، يلزم اقل شيء الحد الادنى وقبل ما تقص الضوء قبل ما ندخله في الصيف تعطيني البرنامج، برنامج متاع الانقطاع، برنامج الدولة توا كي نرجعوا له لو ميكس انرجي، المزيج الطاقي، كيف بلاد كيما ألمانيا إذا هذه اللي معناها رائدة في مجال التنمية المستدامة والبيئة والحفظ، 30% من طاقتها من الكهرباء تنتج من الفحم الحجري، معناها
3: بعد قطع يلزم
2: نفهموها شنية هذه بالضبط. إن نقول لك اليوم في تونس ترمينال أو وحدة لإنتاج الكهرباء من الفحم الحجري والله ضرورية، وزوز وحدات بالترمينال متاع غاز مسال ضرورية. علاش؟ أنت عندك مشكل في الغاز تمشي تجيب الغاز المسال، الغاز المسال قطر سوق مصر، أيوة، فرنسا،
3: لازم محطة تحويل،
2: أمريكا تعب تبنيهم،
3: لازم محطة تسليم
2: وترصد لهم، يعني وترصد لهم الموارد الضرورية.
3: سيد النائب زياد الماهر، ألمانيا تعاني من اللي عندها أقصى أيام شمسها في 100 سنة اللي فاتت كانت 54 يوم فقط، في حين احنا عندنا الطاقة الشمسية، والمواطن أو المستثمر كذلك الكبير والمتوسط والكواش وغيرهم كيف يركب طاقة شمسية ويقص الكهرباء مستاج تولي طاقة شمسية لا تنتج.
2: أي.
3: وهذا الحل فيه اللي احنا نبدلوا تكنولوجيا متاع ليزونديلور يولي في حالة الانقطاع عوضا أن نقطع الكهرباء لأن قاعد نرسل فيه للشبكة وقتها نضخوه بدون بطري للإنتاج الفوري، وهذا لا يحتاج بطري، يحتاج تطبيقة يشوف وين قاعد يأكل أكثر وأقل ويخلي إمكانية إنتاجه. هذا في حاجة إلى فصل.
1: أيوة، وتنجم تطبق مشروع آخر اللي فما تجربة النموذجية في تونس توليد الكهرباء من الفضلات، تبارك الله تونس كاملة ما شاء الله معناتها،
3: لكنه لن ينتج ما نحتاجه للصناعة اللي
1: يعطينا تحمل الفضلات.
3: اللي يعطينا حل وطني هذيلي هو أنه تكون القروض ميسرة لتركيب الطاقة الشمسية بما لا سلبية، هي باش تربحك في التوريد.
2: وعلى
3: الناس مستوى اللي في المراه اللي موجوده واللي عنده يربي في الدجاجات في اخر الدنيا كيف تطرح درجه الحراره تقضى على مستقبله وراس ماله. فهذا لو كانت مكنه باش يخلص بدون فايده كما عملنا القرض على الشرف نعمله مشاريع حقيقيه تركب له طاقه شمسيه وكي تقص عليه ستيك الضوء نتاع الطاقه الشمسيه يشغل له ما يحتاجه.
2: راهو الصناعي التونسي، راهو الصناعي التونسي وقت اللي انت تمشي له تتوجه له خاطر هو اكثر واحد يستهلك الطاقه، هو الصناعي باش يخفف عليك وتولي انت اللي تنتج فيه هكا يمشي للمواطن. الصناعي هو اللي يلزمك تمشي له، هذاك اللي يركب الطاقه الشمسيه وبنظام التراخيص ينجم هو يمشي يستثمر في ولايه اخرى حتى بعيد عليه ويعمل مؤسسه نتاع عنده مشكل وحيد هو خاطر كي نحكيه على 10 ميجاوات ولا 50 ميجاواتور ولا راهو تولي الاستثمار كبير، عنده مشكل في خط التمويل. أنا نقول حتى هذه مسألة تتحط على الطاولة ونشوفها، خاطر راهك تنجم تجيب أنت خط تمويل لفائدة القطاع الخاص بضمان الدولة، راك تنجم والدولة
3: وعلاش دولة متنفس
2: والدولة
3: تعليقاتك جيدة بها
2: والدولة
3: متنجم سيد النائبة.
2: لا الدولة ضمانها الساعة المشروع في حد ذاته
3: ولما لا تنتج الشركة العمومية
2: الستيك اللي قالونا لا ما فماش المؤسسات المالية الأجنبية ما تعطيش تمويلات باش يبني هو محطات، اللي هذه راهي مسألة ما هيش قطعية، بدليل أنه آخر مرة القرض اللي تعدى الستيك راهو فيه من بين مكوناته أنه ستيك باش يبني محطة بتاع 50 ميجاوات، وراهو سبق أنه ستيك يبني محطة 50 ميجاوات في توزر، ونمتأكد أنه ستيك ينجم يبني 200 و300 و400 و500 بإمكانياته راهو ينجم، وخطوط التمويل رانا نجم نلقاو.
3: زياد المير سيادتك عندك نشاط دولي مهم في البرلمان، تجب تحدثنا على الواقع، هل فما إمكانية باش مؤسساتنا العمومية الوطنية خاصة ذات صبغة اقتصادية واستراتيجية باش تعاون مع شركاء كيما الصين كيما اندونيسيا كغيرها، أم هذا معقد نوعا ما؟
2: به اللي لمسناه احنا من خلال لقاءاتنا ومن خلال حضورنا في اتحاد البرلمان الدولي.
0: نعم
2: الحقيقة يمكن مش مفاجأة، أما كي نقول لكم ونأكد أنه راهو عندنا الإمكانيات باش نتواصلوا مع الناس الكل شرقا وغربا
4: شمالا وجنوبا
2: والخليج والعرب
0: زي. والعروض تنجم تكون بالنسبه لتونس افضل،
2: وراهو يرحبوا مثلا في احد الوفود الاوروبيه في درتشة معناه مثلا قال لي هك انت في الموضوع الطاقه كنت مثلا منحاز لانه ما مثلا انه ما قبلتش اللزمات من
3: تحب الانتاج الوطني.
2: شنو جاوبته؟ قلت له انت تحب تجيب مؤسستك الخاصة تكبرها في تونس، إن حب نكبر قطاعي الخاص والعمومي في تونس
3: هو يحب يبيع لك شمسك،
2: شكون صاحب شكون صاحب الحجة الأقوى؟ قال لي مفهوم. بار كونتر علاش ما تحكيوناش على اللزمات في إنتاج الطاقة وإنتاج الكهرباء من الفضلات؟ علاش ما نمشيوش لرسكالة النفايات؟ باي تقول لي التكنولوجيا عندهم، اي قلت له تفضل هاون اني ناكد لك انهم مستعدين. يبقى شنو المشكل اليوم اللي مشكل اللي نعاود ناكد عليه ونقول احنا يلزم نقعدوا ونتفقوا على برنامج ونعرفوا رواحنا شنو نحبوا، والمستثمر ساعة يحب يبقي على الحالة كما هي مثلا كان يقعد يحب يلم بالنفايات بنفس الشكل، يحفر حفرة
4: ويردم
2: الحفرة ونجيو بحذا مطار ونعملوا مصب ونمشيوا اللوجو في في في في جمال على بلاصه حفره وباش نعملوا فيها مرجين ونديم اللوجه على الحفر باش نصبوا فيها ونردموها. وقت اللي في في في في بلدان اخرى هيك ثروه ولات
1: ويستوردوا فيها
2: ولا الناس ولات تستورد فيها. انت كي تقول لي نجيب نعمل شراكات مع البرة قطاع خاص وقطاع عمومي تونسي مع قطاع خاص اجنبي نجيو ومش سوتريتونس شراكات حقيقيه
1: معنا شراكات تكنولوجيه
2: شراكات تكنولوجيه وقتك تقول لي باش نجيب التكنولوجيا وباش نتخلص من نفايات ردمتنا ووقتها وقتها نقولك كلمة معاك
1: التكنولوجيا
2: اما تجي في مجال احنا نصنعه وبدينا نركبه فيه وبدينا نكسبه في المهاره وجي تضربه على حساب باش تنمي قطاع خاص من برا احنا ومش وضروري زاد كل مره باش نعاودوا نقولوا احنا رانا ماناش ضد الاستثمار الاجنبي ومنفتحين. احنا منفتحين واكثر من منفتحين
1: على التكنولوجيا
2: احنا نحكيوا على مصلحه وطنيه
1: من يملك
2: ونحكيوا على اجنبي ونقول له لا في هذه راني
1: مش نقول اناني
2: باش نحسب الروحي في هذه نعملوا شراكه 50-50 60-40 مثال
1: سي زياد الماهر.
2: وضروري جدا سامحني ضروري جدا اليوم تدخل عنصر جديد يدخل يلزم كيف تجي انت تستثمر ملتي ناسيونال باش تستثمر في تونس ضروري انه ندخلوا عنصر جديد يا ولدي يلزم عندك نسبه ادماج ما تقلش على 40% يهديكم سينو ما فماش قيمه مضافه سينو يمشي يهاجر يهز راس ماله ويهز ارباحه وينمي بلاده هو بالارباح هذيك واحنا يخلي لك الامراض ويخلي لك المشاكل ويخلي لك
1: سي زياد الماهر.
2: وبالتالي الكلام اللي يقول فيه راهو ماهوش
1: هو يبدو
2: راهو
1: يبدو للبرلمانيين
2: رياليست
1: الاوروبيين لاهميه تونس مهتمين حتى بتصريحات سيادتك. لكن احنا عندنا اليوم موضه الشريك الاستراتيجي او التقليدي. شريكنا الاستراتيجي اليوم متاخر في كل هذه العلوم باعتراف الالمان يشريه في الطاقه الشمسيه من الصين او اندونيسيا اللي هي متطوره في نفس التكنولوجيا لانه المتر مربع ينتج اعلى 3-4 مرات مما تصنعه المانيا. قعد السؤال احيانا زاد فما عناوين فضفاضه ولكن نتيجتها تكون عكسيه. صناعه اللوحات الشمسيه في البلاد التونسيه هل تشغل اكثر من 500 مواطن
2: به؟
1: هذا القطاع قد نضحي به استثنائيا لخمس او 10 سنوات الى ان نوفر هذه التكنولوجيا الضروريه في توليد الطاقه. ثم احنا قادرين باش نعملوا وصف بفضل هذه العلاقات الدوليه لبرلمانينا وكذلك لحكومتنا باش نعملوا شراكات تكنولوجيه مع دول اخرى الصين اندونيسيا وغير اللي عندهم هالتكنولوجيا هذه. اولادنا هي اللي تثبت اولادنا تملك المشاريع اولادنا هي اللي تصدر عبر الكابل اللي يربط بينا بايطاليا مش الاوروبي او الالماني او جيزات.
2: متاكد انه احنا قادرين على الشيء هذا. وكيف قلت شرقا وغربا وحتى في الخليج راهو حتى الخليج راه منجاجي معنا. وبعيد على الكلام اللي يتقال ساعات في التواصل الاجتماعي وكل السبان ولا التهجم ولا الكلام اللي ما عندوش معنى.
0: نعم.

0: ده ثقة في النفس راهي رجعت وراو بلاصتنا بلاصة يعني واخذين بلاصتنا وقاعدين نتواصلوا مع الناس الكل ونحقوا في نتائج وآخرها أن نجحنا باش مررنا مقترح مثلا في مسألة هك إعادة استثمار أرباح الشركات الأجنبية في بلد الذي نشأت فيه تلك الأرباح، وهذا مقترح خدمناه احنا وصغناه هنا في تونس وهزيته معايا للجنة التنمية المستدامة ومر، وتفاجئنا بأنه حتى الموقف الأوروبي اللي ما كانش متحمس أصبح متحمس بعد باعتبار أنه مو ما كل مشكل يعني بين أوروبا وبين أمريكا وغيره. وهالمشاكل هذه ساعات والتنافس والاحتدام الصراع في العالم شنو يعطيك؟ يعطيك مساحة باش تتصرف فيها، يعطيك مساحة باش تتحرك فيها، وراهي المواقف تتبدل من دورة إلى أخرى. راهي ثم وقف تتطور وتتبدل، وأنت تكون حاضر ذهنيا وتكون عندك عارف روحك شنو تحب راك تنجم تجيب مكاسب.
1: نعم.
0: من ناحية التكنولوجية شوف في حكومتنا ساعات هوني ثم نقاش يصير مع أعضاء حكومة، كي تجي تحدث على المستثمر التونسي يقول لك والاستثمار الأجنبي وإحنا شركانا يا سيدي، ثم جاءوا 10 مصنعي سيارات من العالم، 10 كبار لبس عليهم من أوروبا ومن الشرق ومن آسيا، جاءوا وعملوا جولة في مصانع تونس في الكابلات وغيرها وغيرها في المدخلات، اتفاجئوا منهم الجانب منهم المصنع ألماني، في كل معمل يدخل لازم يلقى حد يكلمه من البرسونال يجي يكلمه بالألمانية، يعني اللي يعتبرها ميزة كبيرة هما
1: بتاع
0: تواصل
1: اللغة. نعم.
0: ولغة ألمانية تقنية معنى مش بتاع تخاط. إذن هالمصنعين هذوما طلبوا حاجات، مع الأسف وزارتنا وحكومتنا ما تفعلتش بالشكل الجيد معاك المطالب هذيك. اليوم احنا تو سؤال وقتها توجهنا به يا اخي شنو تحبوا؟ تحبوا على الاستثمار الأجنبي؟ هاو جاكم نقول قطاع السيارات في تونس قطاع مهم جدا ويلزمنا نمشيوا له. علاش؟ لانه احنا عندنا فيها سبقيه.
1: صحيح.
0: كيف هو كي قطاع النسيج اللي لازم يعاود يرجع، كما قطاع الجلد والاحذيه اللي عندنا الامكانيه باش نرجعوه، قطاع السيارات عندنا فيه
2: السياحه
0: نصنعه في الفلتروات والامورتيسورات وغيره وغيره وغيره، عندنا حاجه اخرى ميزه اخرى، ميزه
3: اليد
0: العامله الماهره والكفاءه. وقت اللي حكينا على نربط حديث بحديث، وقت اللي حكينا على سيارة العائلة كنت تذكروا ليلة اللي مررنا المقترح بتاع سيارة العائلة اللي هو رياليست واللي هو قابل للإنجاز وباعتراف السيدة وزيرة المالية. من غدوة الصباح صباحت 10 متاع الصباح في راديو تونسي صباحت نحكي في موضوع آخر، قلت احنا عدينا البارح سيد تهنينا لي اما مش نعطيك الافق، راه مش مشروع معزول هذايا ولا متاع نعطيه امتياز للعائله ولا سياره، لا في وسطه هو ثم فصل يقول لك تمشي تاخذ انت سياره جديده مركبه ولا مصنعه في تونس راك تتحصل على امتيازات كامله صفر مليم معلوم على الاستهلاك وامتيازات معناها كامله للمؤسسات اللي تركب وتصنع في تونس. خلينا نستقطب هالصناعة هذه وخليني نحيلك على حاجة أخرى. وقت اللي احنا نستوردوا عنا موردين متاع قطاع غيار السيارات مستعملة أو كما اللي عنا بجنبنا في منزل كامل طواني ممنوع عليه يجيب أكل أكسسوار الصغير، يلزم يجيب كل موتور مسكر. كيف يجيب أكسسوار بوت فيتاس وحدها ولا في البروكان وحده يتعاقب ويفكوه له. هنا قاعد يدخل راه قاعد يدخل السوق اما بالتهريب وبغيره بوسائل
2: أخرى.
0: بوسائل ما نعرفهاش يعني لكني وسائل غير
3: مشروعه السبب الرسمي اللي يصنع في بلاد تونسيه ما هو يخرج لنا رجعنا بديفيز.
0: خليني نكملها النقطه هذه نوضح شوف الافق نتاع سياره العائله. وقت اللي نسمح للموردين نتاعي باش نجيبني هك قطاع الغيار هذيك، في بالكم والسيد المستمع يزم يكون في بالك اللي راهو الديمارور اللي قاعد يتصنع هنا في تونس ويترسكل في تونس راهو يجي يعاود يركب في سيارة انت تمشي تشريها جديدة من الدار وراهو سيرتيفيي وغارونتي مش غش

0: كيف كيف التيت كاردون راهو يتصنع ويعاود يتصنع ويعاود يترسكل ويركب في سيارة جديدة وياخذ سيرتيفيكاسيون ويجيك في سيارة جديدة وتشريها راك انت مواطن، مش كان في تونس حتى في أوروبا. الدول كما ما غير ما نسمي دول في أوروبا ودول حتى في آسيا تخدم في الخدمة هذه، علاش احنا تمنعنا منها وقت اللي انت اليد العام والمهارة عندي موجودة والكفاءة موجودة؟ خلينا نستقطبوا صناعة السيارات
1: والمنع كيفاش،
0: وخلينا ننشطوا من 4000 الى 5000 ورشة جديدة باش نتاع إعادة تدوير قطاع الغيار هذه.
1: هي ماشي زيد والمنع،
0: شوف هذا شنو ينجم يخلق لك
1: المنع.
2: فما رؤوس أموال كبيرة هي تستورد
1: قانوني أو غير قانوني.
2: سي زياد الماهر يتحدث على التقنية بدأت في العالم بكله اسمها الريكونديسيوني، ناخو حاجة قديمة نعاود نفككها ثم أتثبت من قوتها 100% في كل شيء وأصنعها من جديد فتصبح أرخص. حتى الشركات كبرى رينو محلاتها الكبرى الرسمية تبيع السيارة ريكونديسيوني،
1: يقصد في مال
2: يجي تونسي يخرج تونسي يشريها ويجيبها لخوه على أساس أنها جديدة. لا هي قاعدة تعمل في تونس لكن تخرج بقانون شركات المصدرة كليا، معناها نصنعوها في بلادنا وتخرج.
1: نقصد علاش ما تقعدش في بلادنا؟
2: خاطر هو يحبها تتصدر ويحبك تشري قطعته هو من جديد بالديفيز أكثر من هكا. تابلو دبور وكل ما حتى في السيارات الفاخرة الإنجليزية والفرنسوية تصنع لنا بين ولاية سوس المستير المهدية وكذلك حتى في ولاية بنزرت.
1: يا شمس الدين علاش ما نغيروش
2: هذا؟ 90 دينار تونسي تصدروا ويتوردهم أنت بألف أورو.
3: هي عندك في بلادك موجودة.
1: عاود
2: لابد من القانون يقول 20% إجباريا يبقى في السوق التونسي.
1: وهذا هو اللي نحبوا عليه.
0: الواقع الواقع راهو قابل للتبديل وللتغيير.
1: يعطيك
0: هذا
1: صح.
0: اللي نحكيه فيه.
1: عطيني كيفاش يتبدل.
0: اللي نحكيه فيه راهو إلي تري رياليست قابل للتنفيذ وتبدأ تنفذه راهو بداية من مطلع السنة القادمة تبدأ تخدمه. لكن خليني نعاود نرجع. راهو زادة خلي مبين معناها نقطة مهمة جدا. راهو التغيير بالقانون ساعات أحيانا هو صحيح أنك باش تبدل بالقانون، في أحيان أكثر في أكثر الأحيان يلزم إرادة سياسية تسبق.
1: يعطيك الصحة.
0: ويلزم وضوح استراتيجي يسبق باش أنت المخبر متاع البرلمان يخرج لك صيغة
3: قانون
0: اللي تتماشى مع السياسة اللي انت ماشي فيها.
1: نرجع سيزيد.
0: يجيش انت عندك إرادة واني نمشي نخرج لك حاجة أخرى من
1: نرجع ان نحن نقعد مع بعضنا
0: فوالا
1: ونرسم مع بعضنا شنو نحبوا نعملوا بالضبط ونتفق عليه وننفذه.
0: فوالا
1: نرجع
0: لهذا ونستفادوا
1: بالضبط
0: من الكم متاع التشخيص الموجود في البرلمان في الإدارات في والله تو تشوف دراسات وقت اللي احنا نخدموا على البنك البريدي يعني نلقى معناها اعتمدت زوز دراسات في مركز دراسات الاستراتيجيه اللي تاع الرئاسه اللي قاعد يخرج
2: يعني البعد الاستشاري
0: اللي قاعد يخرج في دراسات راهو استراتيجي اعتمدناهم دراسه حول الاقصاء المالي ودراسه حول
1: هذا مش دليل على اراده متوفره
0: ودراسه
1: موجودة؟
0: حول اقتصاد الريع
1: هذا مش دليل انه الاراده موجوده
0: انه ثم اراده موجوده موجودة ثم إرادة موجودة لكن ما زالت ما عبرتش على روحها بالشكل اللي يلزم.
1: وهذا دور الحكومة يكون. والوزراء
0: رئيسيا هو دور الحكومة.
1: يعطيك صح.
3: سؤال بربي في اللي ترى ذايا أنت قلت دور الحكومة قديش عدد المشاريع اللي تقدمت بها الحكومة على الأقل في الفترة الأخرانية مشاريع قوانين اللي تمشي مع سياستها هي مثلا
0: منذ مطلع
3: متوسط كبير منذ ضعيف
0: مطلع منذ مطلع شنو؟ السنة الحالية الحكومة ما جابت البرلمان حتى مشروع قانون
1: معناها
0: إطلاقا إلا ما عدا جاءوا اللزمات الطاقة الشمسية جدد ذوكم وجات عقود تمويل أكل مستعجلة متاع يعني قروضات
3: يعني
0: لفائدة الفصفات
3: مقترحات انتع سياسة الدولة
1: نقدم شوية
0: دون هذا
1: على سؤال حاد أنتم كأعضاء مجلس النواب ومن حقكم أن تقدموا مشاريع وتقدموا أفكار مشاريع قدمتوا مثلا
2: في الاتجاه
1: اللي كنا نحكي عليه الاتجاه هذا اللي كنا نحكي عليه تو مثلا
0: احنا قدمنا مقترح هذاك السيارات سيارة العائلة قدمناه وكسرت بوليميك وما زالت متواصلة حتى تو. وعلى فكرة ثم ناس راهو ضد ما يحبوش الفكرة سيارة العائلة
2: حتى داخل المجلس
0: أما راهو ما يجيش يقول لك أني ضد أما يقول لك شوية حقك
3: يصنع لك دي
2: غيزان
0: بطريقة أذكى وبتر... وبش يفلس الدولة واني متأكد أنه اللي كنت نحكي فيه راهو باش يثري الدولة
3: وباش ينعش
0: وباش ينعش الدولة. وقت اللي أنت الدولة باش تتنازل على معلوم الاستهلاك لفائدة المواطن مرة واحدة في الحياة باش تفلس الدولة
2: ستغير انتاج
0: ماش باش تفلس الدولة. والسيدة وزيرة المالية حتى في نقاشنا وقتها قلت لها بربي سيد الوزير احنا مستعدين نرى ونتخلوا عليه نسحبوه.
2: اقتنعت سيد نايب
0: خل نكملك الفكرة ما بشرط
1: اللي هو
0: التزمنا تو باسم الحكومة أنك باش تعزز المتروات والنقل بالقطارات والترامويات والكيران وغيره على الأقل وفرنا نقل عمومي محترم يا سيدي طاو نجم وطاو نشوفه
1: معقول برشا. أنتم المشاريع اللي قدمتوها مدى تفاعل الحكومة معها المشاريع هذه اللي نحكي يعني اللي هي ترفع راية المصلحة الوطنية فوق
0: بصفة عامة بصفة عامة الحكومة ما تتفاعلش برشا مع المقترحات اللي قدمها
3: هو فما مشروع وحيد تمت المصادقة عليه اللي هو نتاع الفنانين
0: ولا
3: شنو
0: برشا تعديوا
3: نتاع الفنانين من المقترحات المبادرات نتاعكم الكل
0: ذاك التنقيح مثل المجلة الجزائية كل
3: مثلا نتاع الفوتره نتاع الفوتره وين
0: نتاع المسؤوليه الاداريه وغيره
3: موضوع مهم نتاع البريد نتاع برشا
2: موضوع مهم كان طرحته عواطف على سيادتك سي زياد الماهر حبنا نرجع له مهم جدا لانه تحطت هي على الدواء وعلى التقاعد وعلى غير ذلك. هذه مساله استراتيجيه في بلاد تونسيه
0: نعم.
2: هي خاصه مساله التهرم السكاني وضعف نسبه النمو
1: صحيح.
2: واللي اذا ما فقناش بها اليوم مانيش باش نلقى انا وانت شكون يخدم باش ناخذ تقاعدنا
0: نعم.
2: هذه حاشتها بشبكه كبيره من القوانين لتشجيع الزواج المبكر وتوفير ظروف لشبابنا ومنزل وكرامه الى اخر ذلك ورؤيه كبيره من كتله نيابيه باش تعمل لنا قوانين تنقذ تونس المستقبل.
0: تعرف وقت اللي قاعدين نشتغلوا على البنك البريدي بحثت في مسألة حبيت ندرس العلاقة بين الجانب الاقتصادي والطلاق عندوش تأثير مباشر على المشاكل الاجتماعية اللي تؤدي للطلاق مثلا
2: هو النسبة الأكبر
0: حبيت نجيب معناها تكون عندي حجة دامغة أكثر
1: نعم.
0: تفاجأت بأنه ما ثم حتى دراسة في تونس تعملت على الطلاق هذا طول ليش استحضرت
1: بخلاف الدراسات الاجتماعية
0: ما ثماش دراسة في تونس اللي حول أسباب الطلاق
1: أي.
0: أنت عندك ناس قاعدة تطلق أنت عندك 14 ألف طلاق إيه هل 14 ألف هذوما في العام اللي طلقوا علاش خاصة كي تلقى مثلا 16 ألف تزوجوا 14 ألف طلقوا هذا نسبة خطيرة يلزمك تفهم علاش باش لويه باش بعتالي تخلق الأسباب الأسباب الضرورية باش الزواج ينجح ويتواصل
2: وينتج 2.1
0: وينتج لنا جيل آخر وجيل منتج والحاجة الأخرى التي لا يجب الإغفال عنها الجيل هذا كي يكبر يلزمك تكبره في وسط ناجح ومتفائل وما تضربوش بالإحباط كل يوم وما تضربوش بالأزمات كل يوم وقت اللي تصير له أزمة يزمك تطلع وتحدثه
1: أيوة.
0: حتى كي هو يكون صغير تحدثه بعقل كبير تو ينضج وتو يفهمك ما فهمكش المرة الأولى والثانية والثالثة تو يفهمك ويحس به. وين نستذكر زعيم الله يرحمه حبيب بورقيبة كان يخرج يحدث الناس على حتى مسائل خصوصية هكي شو عملت أنه حتى الناس تحسوا كأن واحد منهم هنا يحكينا في خصوصياته هكا في التواصل به نقولوا هذا
1: وبك يزرع ثقة والقرب بين الحكومة والدولة وبين المواطنين
0: يا سيدي النجم نعملوها بطريقة بروفيسيونال احنا حكومة تخرج تذكر وقت اللي صارت بوليميك وشني حكاية القروضات هذه
2: هذا توما أكثر طرف متهم
0: استنينا
2: تمشي وتخدم تصدقوا على القروض
0: أي البرلمان والحكومة
2: الحكومة
0: رصدنا احنا خرجنا وخرج في قناة التلفزية وقتها وفسرت شو معنى الفرق بين القرض الاستثماري والقرض الاستهلاكي ووقتاش القرض الاستهلاكي تضطر له وشنو انعكاسه وغيره. هذا زاد
2: معناها تعملونا قرض الزواج الأول أقل من 30 سنة باش نشجعوا أبنائنا باش يتزوجوا في فترة خصوبة. ما ليش كيل احنا أبطنا الواحد صاصر سمع يظلي بمعنى ما نش نلقاه فعلا توانسة
0: ماش مش نلقاه
2: بعد 30 سنة
0: لازم نمشي في استراتيجية ومع الهجرة ومع نية الهجرة اللي ما زالت ومع النية ونية الهجرة شو نقول
2: لكن شعب طموح يحب ينتج على المصانع كما تحت سيادتك في حاجة انه يتكاثر مش يقعد نفسه احنا 2.1% باش نقعد نفس العدد.
0: البيئة الناجحة راهي تجيب لك ناجحي. هاونا البعض يقول لك انت شنو مش تستفاد وقت اللي تحكي على الشأن العام وإلا ديما مسألة وطنية. نحب نربي ولادي في بيئة ناجحة باش ينجحوا. إذا تعزز الفشل أو نستقيلوا الناس الكل وميهمناش وننكفئ لعائلتي أن أكد لك حتى عائلتي
2: ما سيادتك. بيئة البرلمان اليوم هل فيها نظرة وطنية استشرافية ورغبة في تغيير تونس اليوم أو تسجيل مواقف الانتخابات قادمة؟
0: الرغبة موجودة في البرلمان هذا والخامة موجودة في البرلمان هذا وأخشى أني نقول أني كانت عنا فرصة كبيرة إن شاء الله ما نضيعوهاش والنجم نستثمرها فيما تبقى مازالوا عامين فيما تبقى والخامة هذه على فكرة راهي موجودة وانت تمشي في أي إدارة وفي أي وزارة محليا جهويا ولا وطنيا راهو عندك ناس أكفاء ووطنيين جدا
1: نعم.
0: وتعمل عليهم البلاد هذا وين تلقاهم بصفة أكثر بالصف الثالث وانت هابط أكثر مش معناها مش معناها الصف الأول ولا الثاني تقاش فيه ناس باهية خاطر توا اليوم عندنا حتى وزراء الحقيقة ما مش خايبي عندنا بعض الوزراء من ناحية الكفاءة نحكيها في كفاءتهم تنجم تقول مثلا الوزير الفلاني أو الوزير الفلانية لدارة هيك الوزارة هيك مثلا تستحق مثلا كفاءة أخرى ولا أما تنجم تلقاها في وزارة هذيك في وزارة أخرى تتناسب مع كفاءتها وتلقاها ناجعة وغيره
4: هذا باش معين في بلاصة معين
0: دي بروفيل باهين والله من الحاجات المفيدة في البرلمان الدولي نتلقاو دبلوماسيين البرة
1: اي ولادنا كفاءتنا البرا
0: ان خلينا نقول مثلا عندنا شباب من مستير مثلا ومعاه مجموعه شابه في البعثه الدائمه في نيويورك مثلا اللي نوجه لهم التحيه وحكيت مع حتى مسؤولي وزاره الخارجيه على الناس هذه ومع الناس اللي نلاقيها الكل مسؤولي في الدوله لازم نقولها لهم والله كفاءات ونورات حاجه مشرفه جدا وعندهم فهم عميق للمسائل
1: نعم.
0: ونجموا نمشيوا بهم لبعيد لبعيد لبعيد برشا برشا برشا
1: سيد النائب قبل ما نختموا معك اللقاء هذايا باش نعمل ترتيحة قصيرة ونرجع باش نحكيوا شوية وانت أكدت في حديثك على البيئة المحبطة اللي نحن ماذا بينا نبعدوا عليها اليوم البيئة هذايا تخلي شبابنا وصغيراتنا اللي نحن غدوة واليوم محتاجينهم لأنه كما قلت إذا كان باش نمشيو في السياسة هذه ما عادش باش نلقاو شكون باش يتلهى بينا ولا باش نلقاو شباب أصلا فوليداتنا هذوما قاعدين يرميو في رويحهم في البحر وفي بالك نحن من البارح لليوم عندنا 13 مفقود اللي هما من أصيلي جهة بن قردان وجرجيس واللي هما توانسة كيفنا واللي هما رميو رويحهم في البحر ماشيين يبحثوا على ربما
0: حلم
1: أفضل على واقع أفضل هما في تقديرهم يبحثوا على واقع أفضل من هذه بعد الترتيحة القصيرة نرجو نحكيه عليهم إن شاء الله.

0: مواصلين معكم 4 ساعة اللي ما زالت هذه باش نخصوها ونستغلوا حضور استغلال إيجابي حضور النائب الشعب مشكور برشا زيد الماهر معنا باش نحكيوا عليه. الحقيقة هي أزمة ولا ملف نجم نقول على امتداد سنوات ونحن نعانيوا من هالوضعية هذه، ما لقيناش كيفاش نخرجوا منها، مش عارفة لا ترى الحلول غير موجودة وإلا نحن غير قادرين ربما على إيجاد حلول ناجعة على الملف هذا اللي هو الهجرة غير النظامية اللي وليداتنا فقدنا الالاف كان ما نقولوش اكثر منهم، مشاو كلاهم البحر بين ظفرين، واللي تعدى زاد كيف كيف وضعيته ماش افضل برشا معنيا من ربما من اللي نحن كنا نتمنوه. في ربي معانا فقط نحب نقول انه الحادثه هذه اللي فيها 13 شخص من بينهم امراه حامل مفقودين الان، 4 جثث تم انتشالهم، ربي يرحمهم ويصبر اهاليهم. أهالينا في جرجيس وفي بنقردان أكيد مخيم عليهم الحزن، وهذايا بالطبيعة من حقهم هم أولادهم في النهاية. ربما لهنا برشا ناس تتسائل، وقريت حتى في بعض التعليقات يقول لك سكروا علينا الدنيا الكل، احنا كنا نمشيو نجيبوا السلعة نخدموا على رواحنا، كانت عنا شوية أفاق مفتوحة نسترزقوا منها، سكروا علينا البيبام، لا عطاونا حلول بديلة، لا لقاونا حلول قانونية وشرعية، لا خلونا نعيش في الوضع بين ظفرين اجتماعيا واقتصاديا صعيب برشا على اهالينا. شو نجم نقولوا سيد النائب في الوضعيه هذه؟
1: اولا نترحموا على الضحايا الحادثه هذه،
0: الله يرحمهم
1: والله يرحمهم وينعمهم. واشاره للي كنت تحدث فيه سيادتك توا مدام عواطف، راهو الغلق من ناحيه التونسيه ما ثمش غلق،
0: نعم،
1: اما من ناحيه الضفه الاخرى ثم غلق، والغلق المرة هذه راهو
0: الغلق يكون من الضفة الأخرى ويأثر على أولادي يزمني نقحل.
1: أي.
0: هذا هو المطلوب. أي.
1: راهو ثم مساعي كبيرة باش المشكل هذا يتحل، لكن في الضفة الأخرى ثم رفض وما ثمش طرف اللي تنجم تتخاطب معاه، على حدة ثم أطراف، والأطراف هذه يظهر فيهم دخلت فيهم قوة، مش قوة وحيدة، قوة أجنبية، وتريد أو ترتب لأمر ما، والأمر الماء هذايا ربما أو أجزموا أنه متعلق بتونس والجزائر،
0: يعني قضية علش أمن،
1: وهك علش لازمنا نردوا بالنا.
0: نعم،
1: قضية أمن وقضية أنه يأزم لك في وضع.
0: أيوة.
1: احنا المنطقة الحدودية هيك في بنقردان والمناطق الحدودية بصفة عامة تعيش من هيك المضاربة الحدودية،
0: نعم،
1: تعيش منها
0: صحيح،
1: وخليني يقول معناها دخلت أصل في يعني هي اقتصاد قائم،
0: نعم،
1: الذات،
0: نعم،
1: ويشغل في ناس وعنده قواعده. إن شاء الله يصير حل، أما حل المشكل هذا نجم نقول باش يكون إقليمي ولا حتى دولي، ومربوط كما قلت بوضعنا وبوضعنا احنا الداخلي، ومربوط حتى بالقطر الشقيق الجزائري.
0: نعم.
1: أما من ناحيتنا اللي نجم نعملوه في بلادنا واللي يلزم نعملوه أنه نرجعوا الأمل والروح لهالشباب هذايا اللي ولا عنده عزوف عن الشأن العام،
0: نعم،
1: ولا عنده ميل حتى في الموسيقى اللي يسمع فيها، ولا عنده ميل باش يسمع الأغاني
2: العنف
1: الشجن والعنف
2: والدمار
1: والإحباط واليأس، نعم،
0: اللي هي تعكس النفسية نتاعو،
1: واحنا اي واللي هي مسألة خطيرة،
0: نعم،
1: ونشوفوا احنا في برشا مهرجانات توا، انا برشا مهرجانات تجاري حتى في الموجه هذه زاده وجيبك
2: هيك
1: باعتبار انه فلان يعبي وفلان يجيب
0: تجاره.
1: احنا هنا شو نقولوا؟ قولوا واجب الدوله اللي عندها مؤسسات ساعه شبابيه وثقافيه وفيها مشاكل مش قاعده تستقطب بشكل جيد.
2: مش قلتوا ديما نقول نتواجه بحكم مؤسسه في بنقردان، على ذكر انت ذكرت بنقردان والشباب، مش كان فما مشروع وفما نيه وفما ديكلاراسيون وخطاب على المنطقه التجاريه اللي قالوا باش تحل مشاكل على الاقل الشباب اللي يخدم بالطريقه هذيك، وين وصل
1: هو الموضوع هذا؟ كان مطروح وقاعد باقي مطروح، والحكومه ونسالوها على المناطق الحره
2: خاطر حل
1: ما ينفيوش وما يعرضوش، لا يقول لك مطروح موجود تحت الدرس،
2: لا مبرر معناها
1: تحت الدرس تحت الدرس.
0: الى متى هذا البطء الاداري؟ الى متى قاعد صغيرات ناس قاعده تمشي؟
3: ما دامت بيبه في ليبيا ما عندناش طرف موثوق فيه باش نجم وانا على الاعلام العمومي، لانه ولينا كنسالوا هكا وكانوا مش فاهمين. ما دامت بيبه في ليبيا ليخضع كما اراد ان يشير السيد زياد الماهر يخضع إلى أجندات أجنبية تريد أراضي تونسية باش تحط فيها قواعدها وتريد أشياء أخرى أمنية.
0: هذا حطيناها على جنب.
3: لذلك لذلك يا عواطف احنا معاش كوش نتاجر باش نتاجر مع الشريك على اليسار. لعلنا نسرع الآن بنفس الفكرة مع الشريك الجزائري اللي عبر هو على أنه متضامن معنا مستقبلنا مشترك باش نعملوا مثل هذه المشاريع ونمكنوا أبناء بن قردان كلها تونس باش يكون عندهم محلات في هذه المناطق. لكن أنا شو أقول كلامته وشي غشش برشا من الناس. الله يرحم اللي توفى. لكن أنا لا أفهم لا امرأة مغربية ولا أب مغربي ولا تونسي ولا مصري يلقي بنفسه في البحر ومعه ابنه أو بنته أو رضيع. وهنا لابد من التنديد بهذا. والسيد النائب أشار لوسائل الإعلام والمسلسلات و اللي يلزمها تقول للناس هو موجود البرة ركبكش ماشي للجنة. هؤلاء من يفعل ذلك هذا مثيل من يقوم بعمل تخريبية وهي يكبر. أنت قصد شنو؟ واليوم
0: اي شمس الدين اليوم شنو
3: اليوم الحلقه اليوم ولا تتكلف بسعر تنقل الى دول شمال اوروبا والدخول الى اوروبا.
0: هو يقول لك لهنا في تونس شنو باش نقعد نعمل ما عنديش خدمه ما عنديش دار ما نجمش نعرس ما نجمش نعمل مشروع.
3: انا عارفه لكن من يحرق نفسه ليش شهيدا؟ النفس البشريه مقدسه وعلى كل انسان تونسي وغير تونسي ومسلم وغير مسلم ان يحافظ على نفسه الا يؤذيها وإلقاء بأنفسنا في البحر مهما كانت الأسباب غير مشرع. وباقي يبقى النقاشات لمستقبل نعم. وطننا وازدياره شيء آخر تحويل أبنائنا المفقودين
0: يعني اللي تحكي
3: فيه أنا نحكي عموما أنا شفته على الأسبوع اللي فارت. أنا قلت لكم قبل ما يقع هذا مش اللي فارت اللي قبله قلت لكم استغربت في 79 على الأقل إن شاء الله يكونوا شهداء عند الله غرقة في المغرب ريت نفس المشهد
0: نفس الدين
3: الإنسانية تتحرك لابد أن أكل هزو صغار
1: يعني فما دين. مشكل
3: فالمشكل حقيقي
1: يعني فما مشكل كبير
3: فالمشكل يعني في رؤى الحياة والعالم
1: يعني وكأنه الشباب والمواطن أنا أقول لك اليوم راه ما زال ربما ثم عائلات ومتأكد
0: نعم
1: لو كانت تتحلها الفرصة راهي تمشي
3: بأغنيهم وفقراء اليوم اللي لبس عليه بعثين المدارس الخاصة باش يحضر فيه للتصدير
1: راهو ثم مشكل راهو
3: وما ناقصوش يا عواد
1: فهمتني شنو يولي
3: ما عقلي
1: يلزمنا نتحملوا مسؤولياتنا
0: صحيح هذا المطلوب
1: يلزمنا نتحملوا مسؤوليات
0: هذا واقع شنو كيفاش نتحملوا
1: مسؤولياتنا يعني نون الجماعة معناها المؤسسات التربوية
0: أيوة.
1: المعلم في المدرسة بالسلطة هيك الأدبية اللي عنده الإمام الخطيب لو حالينا من هاك
3: الصور المتحركة كل شيء في ثقافة
0: كل شيء
3: وتعلقه بوطن
1: الشباب
3: وام وجد وتراب
1: دار ثقافة المسلسل البرنامج الإذاعي
0: هذا الكل خليه على أدوارهم الحقيقية
1: هذا الكل يلزم نعم. يلزم يكرس رواحهم باش يرجعوا الثقة والأمل في في في أجيال في جيل معناه قاعد ينشأ وراه جيل استنجل معناه جيل هذا محرك ها هو ذي اللي باش يكبر وباش يحرك البلاد الطاقة الحيوية متاع تونس
3: في الجيل فما يعرف دور سوروس اللي يشري كل شهر وشهرين في بطه باش يستدعي هؤلاء ومدى مساهمته ومدى كيفاش غرقوا وعلاش الآن وأين موجود والشباب راهو اللي على تيك توك عمل اللي يحكي فيه الكل حلوا وشافوا وين السفن وين الانتظار لأنه فما سفن كبرى لمنظمات سوروس المشهور والمعروف توقف وتنادي الناس يجاوني
0: باش نقوم بعملية المرور
3: لا نشك حتى أحيانا نعم. في كيف فقدنا أبنائنا.
1: على فكرة هو إلى حد الآن ثم ما زال ثم عنا مفقودين ما مش موجودين في السجون الأوروبية ما مش موجودين أحياء وما وقعش تأكيد غرق
0: نعم.
1: دون اللي يغرقوا
2: هذه شبكة
1: راهو ثم اللي مش موجودين وين نقول ومتأكد أنه راهو ثم شبكات التجار بالبشر
0: نعم.
1: على الخط وثم شبكات زادة حتى متاع أعضاء تجارة أعضاء بشرية راهي زادة على الخط وبالتالي الموضوع خطير وخطير وخطير جدا جدا جدا جدا ومنخليوش يزيد يسكن عقل شبابنا وعائلاتنا أكثر فأكثر ويلزمنا من تو نقوله يزي فيها ألف بركة
0: نعم.
1: ضيعنا الوقت يا سيدي، شخصنا عملنا الشطحات، عملنا الوحدة، يعني نحكي توا على فترات الكل.
0: نعم،
3: تم ترويج الأخوة،
1: عملنا اللي نحبوا عليه، وعملنا حرية التعبير، وتكلمنا وقلنا، وكل واحد تكلم وقال اللي يحب عليه، وهون في الفيسبوك
3: الدور
1: وتلقى الأنواع والأشكال.
3: ثم عمل شبكي يزم يفهموه كما قالوا للإسبان، راهو كان تحرقوا بالعوم تتعداو، كما قاعد يتقال التوانسة اليوم، اللي يحرقوا مع أطفال، إيطاليا مجبورة باش تعطيه دار وتمكنوا من معيشة أطفاله، ويدخلوا الأطفال للمدارس بقوة القانون. نعم. مما جعل ناس مقابل هذه الدعاية الفيسبوكية من منظمات أنا متأكد من مصدرها،
0: نعم،
3: تصدق ذلك وتأخذ أبنائها كتذكرة عبور إما للموت أو للأوراق.
0: نعم.
1: وهذا خطير، وهذا ميزموش يتواصل، وهذا إحنا اللي يلزم
3: نضغطوا على طرف الإيطالي،
1: يلزم
3: تعامل الناس كلها بنفس الشكل حماية لأطفالنا.
1: إحنا اليوم يلزمنا نوقفوا لبلادنا، اليوم يلزمنا نرجع نأمنوا برواحنا، ورانا عنا مخزون لا بأس به، وما زال عنا إمكانيات.
0: وعليش وعليش الكفاءات متاعنا ما تتجندش الكل باش تعمل إنتاج لي باش تقول فيه لا يزي فيه البركة ستوب، ما هالهجرة غير نظام. علاش اليوم ما نعملوش حملة؟ مش حملة، يزي ما تكون طويلة الأمد، إنه احنا كنا نتجندوا باش نقولوا لا يزي فيه البركة، راهو هاو المخاطر، هاو البرش ما باش تلقى، هاو
3: ونكلموا الأجنبي ونقولوا له وش بيك تفكنا في أبنان. انتش معناها كي تعمل قانون، كي يبدأ الحارق الغير قانوني مع أطفال ترحب به على خاطره عنده باش يشكلهم على ما يريد وسيحولهم الى ايطاليين او فرنسيين.
0: وكيبدا العكس ما تقبلوش،
3: بالضبط،
0: خلي في الشارع
3: مفتول السواعد وقادر على تفكير ما حشيش بيه ارجع.
1: انت يلزمك توفر اسباب مناعتك.
3: اي نعم.
1: من الداخل.
3: اي نعم.
1: والخارج راهو يخدم في
3: اجنده متاعك بالمعامله بالمثل.
1: اي مثالش معاك
3: غير هذا.
1: اما لكن العامل الداخلي يلزم يكون هو ديما المحدد وينبنيه مناعتنا. ورانا ما نش بعاد، وعنا من الوسائل ما يكفي.
0: نعم.
1: باش نرجعوا لها، التوعية عنده دور
0: أكيد مهم جدا،
1: أما مع التوعية زادة مطلبته شنو هو يحب يعيش حياة كريمة وجذبته غادي، خاطر ثم شوية لوكس وثم خدمة وثم كيما يخدمش عنده شوية امتيازات اجتماعية وغيره. احنا ساعات المطلوب موش برش، كيما انت وراه فئات هذا البلومبي والخدام وغيره. نعم. حتى الطبيب والاطباء الشبان، انت توا تلومو ياسر باش يهاجر، توفر له الحد الادنى، مش طالب حاجه.
0: نعم.
1: مش طالب المستحيل ومش طالب الحاجه الكبيره.
0: وهذا نلقاو في الاجيال السابقه اللي هي ما فكرتش في الهجره غير النظاميه، لانها
1: وفرهم الحد الادنى،
0: حد ادنى كيما
1: خلي اللي يخرج لبرا يتكون. نعم. ويرجع لبلاده وهو سعيد وفرحان باش يخدم فيها ويزي فيها الف بركه. وخلي نختم بحاجة، حتى ما يسمى زادة معارضتنا ولا المعارضة اللي منا ولا منا بأنواعها، باللي تتسمى معارضة واللي ما تتسماش.
0: نعم.
1: واللي عنده رأي معاه واللي عنده رأي مخالف، بربي كيف تدعم ولا كيف تخالف قول لنا، أعطينا بدايل، خلينا نسمعوا.
0: نعم.
1: شنو برنامجك الاقتصادي البديل؟ شنو برنامجك الاجتماعي البديل؟
0: صح.
1: وإن شاء الله بلادنا، أنا متأكد حتى لو كان باش نتعرضوا الأزمة من الأزمات، رغم متأكد في النهاية مش نخرجوا منها
0: أكيد.
1: المشاكل
0: تونس
1: هذه
0: أنها تخرج من الأزمات هذه إن شاء الله،
1: وعن البوتنسيال.
0: شكرا جزيلا لك، يعطيك الصحة سيد النائب زياد الماهر على كل ما تفضلت به في حضورك معنا اليوم، نورتنا. هذيلي
4: عنا فايز، نحب
0: نقبل ملكنا هذا الموعد
4: ونقول له ألف مبروك بعد عملية القرعة، ونحب نحيي من خلال لطفي المكي صاحب بلاد البريئة. حلمي الحاج علي سعد هو اللي جاوبنا الإجابة صحيحة، دورة الألعاب البحر الأبيض المتوسط تنظمها إيطاليا خلال هذا الأسبوع. ألف. نعم. مبروك الحلمي علي الحاج علي سعد،
0: مبروك يا حلمي.
4: تحية للمستمعين المتابعين، 100% إجابات كانت صحيحة.
0: يعطيهم الصحة، مشكورين برشا كلهم على التفاعل. شكرا لك حاتم، يعطيك الصحة كما العادة.
4: شكرا سيد نايب زياد الماهر، رجل عطل أمل،
0: نخليوك الغدوة تقعد أنت يسيم
3: ماهر وزيزير الوطن يستحق منا عمر
1: خمس برشا نواب
3: كامل العمر، لأن سنبقى فيه إلى أن يبعث الله.
0: يعطيك الصحة. وحتى كي نمشي ونحن نخليو لأولادنا ونحن ريت كل المجهود اللي نقوم به راه من أجل تونس، معنا حتى غاية أخرى فقط من أجل مصلحة تونس وبلادها. محليها ما نخسروهاش إن شاء الله.
1: لا ما نخسروهاش.
0: شكرا لك أيمن، يعطيك الصحة مشكورين برشا كلكم.
4: ربي يكثر منك الناس.
0: كلمة بعد شوية القسم الأخبار، محمد بشير شاكيك وبشيجيكم، يعطيكم موجز الرابعة. إلى اللقاء.
5: جرومباليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7 104.7 عدل الموجة واسمعونا
6: يا ناس
5: يا ناس
6: يا
5: ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس ي

0: الموجة. اهلا وسهلا بكم الى هذه الوقفة الاخبارية الموجزة. موجز الاخبار. أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي اليوم أنه بإذن من النيابة العمومية تم فتح بحث عدلي من أجل اجتياز الحدود البحرية خلسة نجم عنه الموت في حادث غرق مركب هجرة غير نظامية في سواحل زرزيس، وأفاد بأن عمليات البحث عن المفقودين ما زالت متواصلة بمشاركة الوحدات البحرية الساحلية والوحدات البحرية العائمة وبالتنسيق مع جيش البحر، كما تم تصهير طائرة مروحية لتعزيز عمليات البحث والإنقاذ. ويذكر أنه تم صباح اليوم انتشال 4 جثث لمهاجرين غير نظاميين تونسيين على سواحل مدينة بنقرتان جرجيس إثر غرق المركب. يواصل الاتحاد الجهوي للمرأة بزغوان تنفيذ سلسلة من الدورات التكوينية للنساء في مجال التمكين الاقتصادي في اختصاصات مختلفة بهدف تمكينهم من بعث مشاريع خاصة بهن، كما تم تمكين الفتيات المنقطعات عن الدراسة بدورات تدريبية في اللغة الإنجليزية والذكاء الاصطناعي. بلغ عدد المؤسسات المشاركة في موسم التخفيضات الصيفية لسنة 2026 والذي انطلق يوم الجمعة 7 أوت الجاري حوالي 611 مؤسسة، بينما بلغ عدد نقاط البيع المنخرطة 1503 نقطة بيع بمختلف ولايات الجمهورية وفق معطيات صادرة اليوم عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات. كما نفادت وكالة الأنباء اللبنانية بقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق في قضاء النبطية جنوبي لبنان بقذائف فوسفورية. نلقاكم في الخامسة، السلام عليكم.
1: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: استوديو سبت منوعة أسبوعية من إذاعة المنستير.
4: مرحبا بكم مستمعينا في استوديو السبت اللي يتزامن مع عودة نشاط بطولة الرابطة المحترفة الأولى. اليوم باش يكون الموعد مع الدفعة الأولى من منافسات الجولة الافتتاحية. اليوم باش نتابعوا من خلال النقل مباراة أمل حمام سوسة الاتحاد الرياضي المنستيري. اليوم كما قلنا دفعة أولى، في انتظار زيادة غدوة الدفعة الثانية. ونعطيكم فكرة على البرنامج كامل بالنسبة للجولة الافتتاحية. بعد شوية انطلاق المقابلات كلهم على 4:30. الملعب التونسي وجه ندرس في قسم مباراة شي زفر هباديس بن صالح، في الفار من سلوفينيا أزمير ساغروكوفيتش. أما الحمام سوسة الاتحاد المنستيري مباراة باش حكمها حسين بن سيسي، في الفار ألكسندر ماتكوفيتش من سلوفينيا. مباراة هذه باش تولى التعليق عليها زميل ذكر زرافي بعد قليل. تقدم سقية الدائري واجه شبيبة العمران، مباراة باش حكمها حسني النيلي، في الفار حامزة جعيد. اتحاد بن قردين نادي حمام في مباراة باش حكمها سيف الورتيني، وفي الفار خالد قويدر. يوم الأحد غدوة مع 4:30 ترجي الرياضي نجم مراكش الساحل لقاء القمة، هيثم طرابلسي في التحكيم، وفي الفار من سلوفينيا أزمير ساغروكوفيتش. النادي البنزرتي وجه المستقبل الرياضي بالمرسى، مباراة حكمها منتصر بالعربي، وفي الفار أمير العيادي. نجم المتلوي النادي الإفريقي، مباراة حكمها أمير لوسيف، وفي الفار من سلوفينيا أيضا ألكسندر ماتكوفيتش. ترجي جورجيس الأولمبي البيجي حكم رئيسي أمين الفقير، وفي الفار هيثم جيرات. هذا هو المحتوى متاع استوديو السبت. إن شاء الله التحليل الفني كالعادة لدفعة مقابلة اليوم يكون حاضر في آخر البرنامج مع نجي عاشور. توصلكم تحية لطفي المكي في الجانب التقني، معكم ساني البرهومي، مرحبا بالجميع.

0: مرحبا من جديد مستمع إذاعة المونستير، رجعنا لكم أكيد في استوديو السبت باش ناخذوا فكرة على انطلاقة مباراة الحمصوص الاتحاد المونستير. قبل هذا حبيت نوه بأن مباراة اتحاد بن قردين ونادي حمام الأنف الرابطة قبلت تأجيل المباراة. نمشي مباشرة للذكر، ناخذوا المعطيات الأولى لانطلاقة مباراة الحمصوص الاتحاد الرياضي المونستيري. مرحبا بك فكرة.
1: مباشرة من ملعب أولي الأحوار في حمام سوسة. إذا عندك

0: لحظات اكيد نمشيو للذاكر في الاثنيات نعطي البرنامج كامل. اذا ملعب التونسي نادي صفاقسي في مباراه اليوم اما الحمص سوسه اتحاد مناستيري تقدم ساقيه الدير شبيبه العمران كما قلنا مباراه اتحاد بنقردان ونادي حمام الانف المباراه هذه اتاجلت. نعاود نرجع من جديد للذاكر. تفضل يا ذاكر. ضعيف شويه ممكن نجم نحسنوه. بيقى يقعد ضعيف شوية الحقيقة. بالنسبة للبرنامج مقابلة غدوة في الدفعة الثانية ترجي رياضي يواجه النجم الرياضي الساحلي مباراة زفرة هيثم ترابلسي في الفار من سلوفينيا هاسمير ساجروكوفيتش. شفنا أنه في الجولة الافتتاحية تم الاعتماد على طواقم تحكيم من سلوفينيا. النادي البنزرتي يواجه المستقبل الرياضي بالمرسى الحكم منتصر بالعربي في الفار أمير العيادي نجم المتلوي النادي الإفريقي أمير لوسيف وترجي جرجيس الأولمبي البيجي الحكم أمين لفقير. تفضل يا ذكر.
1: شكرا لك سناء، مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعينا. اذا الصوت واصل هيك اخي افضل
0: افضل افضل
1: تعطيني اشاره.
0: افضل افضل
1: يعطيك أفضل. الصحه، كل عام والرياضه التونسيه بخير، كل عام وكره القدم التونسيه بخير. في ظل الظروف، في ظل الحراره المرتفعه، في ظل الطقس كبير سخون برشا اليوم وغدوه، ربي معلم لعبيه، احنا على الاقل في مكان مريح شويه، لكن نتمنى وان شاء الله الامور تكون افضل بالنسبه على الاقل في المقابلات القادمه وفي المرات القادمه. ما راح تسمعوا فيها ولا لا؟
0: نسمع فيك هذيك الناس.
1: فما عندي صوت به. أكيد مباراة الجولة الأولى بطولة الأبطال المحترفة الأولى هي مباراة أجوار تجمع بعد لحظات من الآن.

0: بعد دقيقة من الآن للأمر الذي بحمسوس الصاعد حديثا للرابطة المحترفة الأولى بالاتحاد الرياضي المناسيري، فريق تحصل على المرتبة الخامسة في السنة الفارطة اللي هي مرتبة لا ترضي الأنصار نتاعهم في موسم ما كانش معناها مميز بكل أمانة من نواحي الكل. بالتالي الاتحاد المناسيري يحاول في رغم الظروف الموجودة ورغم الوضعية الموجودة في بداية الموسم، عدم تأهيل اللاعبين وغيره، لكن مع هذا الاتحاد يحاول يتعامل بالوضعية الموجودة بالنسبة لانطلاق الموسم الرياضي. فما صوت قاعد يرجع لي، فما مانيش صراحه مرتاح، قاعد فما اصوات قاعده، الصوت نتاعي قاعد يتكرر.
1: باه نجم نقعد نحكي شويه ولا نعطي فصل موسيقي لطفي باش الامور تبدا خمسة على خمسة، وباش نركحوا ان شاء الله الامور تقنيا ونكملوا نواصلوا النقل. المباراه اللي في البرنامج باش تبعوها كامله على موجات اذاعه المونستير، مباراه امل حمص الاتحاد المونستيري. فصل ثم نعود.

0: 34 دقيقة. مرحبا بكم من جديد مستمعي إذاعة المونستير، أكيد في استوديو السبت. نذكر أنه باش نتبعوا مباراة أمل حمى ممسوسة الاتحاد المونستيري في إطار الجولة الافتتاحية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، وأيضا نتبعوا بقية النتائج في دفعة مقابلات اليوم. نعاود نرجع من جديد الملعب بوعلي الحوار في حمى ممسوسة مع ذكر. تفضل يا ذكر.
1: شكرا لك سناء، يعطيك الصحة. هكا يظهر لي الوضعية أفضل.
0: خمسة على خمسة.
1: موسيقى لو سمحت لطفي. وأكيد نبدأ في النقل المباشر في افتتاح الموسم الرياضي 2026-2027 في لقاء الاتحاد الرياضي المونستيري والأمل الرياضي بحمسوسة في ملعب بوعلي الأحوار في حمام سوسة. فما باقي الصوت قاعد يرجع لي، وفما الأمبيونس قوية بقى. لو سمحت معناها كيفاش نجموا نقصوا نو معناها خلينا نظموا الامور صفه نهائيه، لانه عندي صوت قاعد يرجع لي والامبيونس عاليه برشا، لان ملعب وعلي الاحوار في حمام سوسه. اذا فما امكانيه كيفاش نجموا مع حمدي. على كل نبداو ما قلت في نقل المباراه. 3 دقائق لعبه، تعادل 0-0. تشكيله الفريقين في مباراه يزفر الحكم حسين بن ساسي، سعد وائل المحواشي، حمزه جلاسي، حكم رابع وائل لاجنكي. بالنسبه لحكم الفار الكسندر ماتكوفيتش من سلوفينيا، يساعد مهدي بسرور، ومراقب الحكام عصام الرحموني، تنسيق الاعلامي عمر العوري ومنصور الامام. مباراه 4 دقائق منذ انطلاقها. تشكيله الاتحاد المونستيري باش تشوفوا اللي تشكيله مختلفه تماما بين السنة الفارطة والسنة الحالية. أحمد سليمان في حراس مرمى، عبد الرحمن بوسقندة، رائد بوشني، باريان عزوز قائد فريق، يوسف بنغا، ميراس بن حسن، شيم جبالي، بهاجا تسيرابا، صالح بربرهومي، سامي بعلي، ومهدي القنوني في الاحتياط، ياسين قلال، منتصر بغزالة، عثمان دياني، مازن سلامة، عدنان اليعقوب، علي بريبش في راس ميلادي، وابراهيم قدياقا. والاتحاد الرياضي المونستيري في برشا ملاعبيه ناقصين مع عدم تأهيل المنتدبين الجدد، اللي ان شاء الله حسب الاخبار اللي عندي وحسب اخر المعطيات ان شاء الله وصل الاسبوع القادم باش يتم تأهيل كل اللاعبين، لان الامور مرتبطه امور ماليه، توفير 300,000 دينار الى جانب امور نتاع تحويل المبالغ الماليه بالعمله الصعبه خارج تونس للفرق اللي هذه كره بالراس داخل منطقه الجزاء. وممتاز احمد سليمان، ممتاز احمد سليمان، يخرج الكره قبلها فما تسلل، قبلها فما تسلل للاتحاد الرياضي المونستيري. الكره اخيره كانت راسيه ريان بن عبد الله لاعب الامل الرياضي بحمام ممسوسة، واحمد سليمان ارتماء مع استغلال طول القمه نتاعو، عمليه الارتماء خلط على الكره، حط الكره بعيد لكن قبلها فما تسلل. خلنا نعطيكم تركيبة الفريق، تركيبة فريق الأمل الرياضي بحمسوسة. محمد أمين الحزقي، ريان بن عبد الله، جعفر موسى، نور الباجي، أيوب شعبان، خليل المشرقي، عياض الحولي، مالك بعيو، عمر السماري، فادي بوعلي سليمان، ومحمد أمين بن جراي في الاحتياط، نصري شرف الدين، مؤيد حسين، محمد أمين هلال، نسيم بوقديد، علي بن حسين، فخر العوجي، مصعب ساسي، ورائد الحاج عبد الله. الفرنسي رومان فولس هو مدرب الاتحاد المونستيري، 36 سنة مدرب لأول مرة، عنده تجربة في البطولة التونسية. ويوسف المهيبي أيضا أول مرة كمدرب أول في فريق في الرابطة المحترفة الأولى، اللاعب السابق للمستقبل الرياضي بالمرسى، للنادي الإفريقي، للنجم الساحلي، لاعب دولي سابق. وأكيد اسمه أيضا متكون من ناحية الأكاديمية، لأنه خريج معهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد. على كل المباراة انطلقت في توقيت الآن 7 دقائق لعب و6 دقائق لعب في الشوط الأول، ومازال التعادل 0-0 بين الفريقين. مازال الكرة الاتحاد المونستيري يحاول يتحكم في الكرة في بداية المباراة. هذه كرة من الجهة اليسار، صالح برومي يتعدى، صالح برومي جوز لاعبين في مجال التسلل، محاولة المرور لكن تدخلوا فما قبلها فما حكم يعنى لتسلل، ونرجع المخالفة الحكم بالفعل يرجع المخالفة لصالح البرهومي، حكم يعنى المخالفة اللي فيت صالح البرهومي في أول عملية للاتحاد المونستيري. انطلقت من الجهة اليسرى وقعد بكل أمانة، معناها كيفكم كيف المشاهدين توا نصور على الوطنية الثانية وكيف اللي متبعوا لهنا نكتشف في تركيبة الاتحاد المونستيري، لأنه تركيبة تقريبا 90% مختلفة على تركيب سنة الفارطة. إذا حين رايد بوشنيبة ومعاه يمكن فانه تقريبا تشكيله جديده للاتحاد المونستيري بنسبه مئويه كبيره برشا، بنسبه 98% تشكيله. حتى معناها الملاعب اللي كان يلعب في السنه الفارطه اساسي بصفه كامله هو عثمان دياني، اليوم موجود على بنك احتياط، ومفهوم لانه عثمان دياني انطلق مؤخرا في التحذيرات مع الاتحاد الرياضي المونستيري. التعادل 0-0 في توقيت 7 دقائق لعب، وهذه مخالفة أولى للاتحاد المونستيري. مهدي القنوني في تنفيذ المخالفة، صعود لاعب الاتحاد المونستيري، محاولة استغلال الكرة الثابتة كما قلنا فما تقنية الفار، هذه كرة في القائم الثاني ويمشي الحارس ياخذها قبل ريان عزوز، ياخذها الحارس محمد أمين الحزقي قبل ريان عزوز، إشارة أنه أمر الرياضي بحمام سوسة كان هو فريق اللي طلع في الرابطة المحترفة الثانية في سنة الفارطة، ثم الفريق هذا كان لعب مقابلة يمكن لقب الشرف على الرابطة الثانية، لعب في ملعب الجنات مع تقدم سقيط الدير، وكان أنا هزم من تقدم سقيط الدير، وبالتالي النجم نقوله معناه في السنة الفارطة يعتبر الفريق الثاني في الرابطة الثانية وراء تقدم سقيط الدير، فريق تم تأهيل ملعب أبو علي الحوار في الأسبوع هذا لأنه كان ممنوع باش يلعب في كان غير مؤهل الملعب، لكن تم تسوية الوضعية من ناحية كل النواحي خاصة من ناحية التقنية الفار، وبالتالي تمكن الفريق باش اليوم يستقبل اتحاد مناسيري في ملعب بن جنات. هذه مركب عيو وتدخل أمام شيء مجبالي متوسط ميدان النجم الرياضي الساحلي سابقا، هو لاعب تكون في الباتريوت دي سوس في الوطن السوسي، أقدم فريق في كرة في الرياضة التونسية فريق الوطن السوسي، ومن بعدها تعدى النجم الساحلي بعد عمل تجارب أخرى مؤخرا كان في النجم الساحلي، ثم تم فسخ عقده وبالتالي تحول لفيت الأمريد بحمسوسة. مع الإشارة بالنسبة للأمريد بحمسوسة تعرفوا أنه فما أكثر من لاعب اللي تم التعاقد معهم وأغلبهم شو الملعب السوسي، هم من اللاعبين اللي كانوا بارزين في السنة الفارطة في فريق الأمريد بحمسوسة، أسماء كيما تريتر وكيما لبريكي كيما خالدون منصور ملعبية تم إنهاء التعاقد معهم في تربص الأخير اللي صار في مدينة حمام بورقيبة. على كل المباراة في شوطها الأول هذه كرة بالرأس يحاول يخلط قائد فريق الأمر الرياضي بحمام سوسة، وغادرت الكرة غادرت الكرة خارج الميدان فادي بوعلي سليمان كورته غادرت، وبالحقيقة ما فهمتش الأزياء متاع الاتحاد الرياضي المناسيري معناه شنو محلها من الأعراب الأزياء ذي، ما همش ألوان الاتحاد الرياضي المناسيري بكل صراحة، معناه ألوان لهم زرقاء ولا هي ألوان خضراء ولا هي ألوان بيضاء، معناها بين بين في انتظار الزي الرسمي اللي البارح تم الكشف عليه، زي رسمي ممتاز جدا بالعلامة التجارية الجديدة للاتحاد الرياضي المناسيري اللي علامة خاصة بالفريق وبتم تسجيلها أكيد في الملكية الفكرية والملكية الصناعية بالنسبة للاتحاد الرياضي المناسيري، وفي انتظار انطلاق الموسم معمول به هو سنة أنه ديما الفريق اللي يبدأ عنده زي رياضي جديد يلعب أول ما يبدأ به يلعب به في أرضية ميدانه، هذاك عليه يمكن ما يبداش من الجوله الاولى، هذا المعمول به عالميا وانا حسب مساله، بالتالي يمكن تم ارجاء اللعب زي الرسمي الاول للاتحاد المناسيري، تعرفوا فما زي معناها في الملعب نتاعك وزي خارج الملعب نتاعك، بالتالي تم ارجاء الامر هذا للمقابله القادمه ضد الملعب التونسي في ملعب بن جنات بالمناسير. ننتظر كما قلت يمكن الأهداف، ننتظر ارتفاع النسق، ننتظر في مستوى أعلى من الجانبين، بداية موسم الفرق زوز يمكن فريق الأمر الرياضي بحمسوس عمل أكثر مباراة ودية من الاتحاد الرياضي المناسيري، هذه كرة اللي فيت بها جاء يلعب على الجهة اليسار في اتجاه ريان عزوز، ريان عزوز طويلة من ريان عزوز في اتجاه صالح البرهومي داخل منطقة الجزاء يحاول يتعدى صالح البرهومي، لكن تغطية دفاعية جيدة تغطية دفاعية جيدة يخير يخرج الكرة، لكن صالح برومي ضربت في الكرة وتماس فيت الأهلي الرياضي بحمام سوسة، بداية موسم من نواحي الكل من الحرارة من كما قلنا معناها الانطلاقه ديما تبدا صعيبه من نواحي الكل حتى في الامور التقنيه نتاعنا حتى في التعليق حتى غيره، وان شاء الله تو بشويه بشويه مع كما قلت اليوم نهار سخون وغدوه بشكون اكثر حسب الملامح العامه وحسب ما قال تم الاعلان عليه من مصالح الرصد الجوي. هذه كره لفيت الامر الرياضي بحمسوسه في وسط الميدان محاوله المرور تمشي على الجهه اليسرى لجعفر موسى يحاول يلعب الكره قصيره، او حتى امل حمسوسه ما تمكنش من تاهيل اللاعبين الاجانب نتاعو، يعني متمكن من تأهيل اللاعبين المحليين نتاعو اكثر من اسم تم تأهيلهم لكن اليوم مش موجودين، لكن ما تمش تأهيل اللاعبين الاجانب نتاعو بنغا، ومخالفه يقول الحكم في مجلس مخالفه يوسف بنغا اللي السنه الفارطه كان تقريبا يلعب في الفريق النخبه وفي المرات قليله جدا طلع على الفريق الاكابر، لكن معناها ما لعبش يمكن مقابله او اثنين لعب اساسي او دخل في وسط اللعبه، معناها بالتالي مو يعتبر لا ينتمي لمجموعه فريق الاكابر. انت قلت ان اتحاد مناسيري متغير بنسبه كبيره برشا، هذه كره لفت بوشنيبه يحاول يتعدى بوشنيبه فماش مخالفه يقول الحكم الحكم فما يوسف بنغا فما كره داخل مناطق الجزاء، وممتاز ميراس بن حسن ممتاز ميراس بن حسن عمل التغطيه جيده، ميراس بن حسن هو من انتاج الاتحاد المناسيري ما بنفرش شبان في الاتحاد المناسيري، نفس الشيء بالنسبه لعبد الرحمن بوزكندا كما قلنا ميراس بن حسن هذوما الاسماء اللي موجودين هما ابناء الاتحاد، ثم نلقاو فما سامي بوعلي اللاعب الجزائري اللي في السنه الفارطه كان موجود مع المجموعه لكنه لم يشارك مع الفريق اللي يمكن نذكر مره ولا اثنين تحط في ورقه المباراه، بالتالي ماهوش فريق اللاعب اللي موجود دائما في تركيبة الاتحاد المنسيري مع بعض الإصابات، يمكن زادة الرصيد البشري والمستوى متاع فريق الاتحاد المنسيري ونوعية اللاعبين نوعية جيدة جدا. هذاك علاش في السنة الفارطة يمكن أنا صعيب تصعب بالشرقة واحد المكان متاعه في وسطهم في وسط الفريق، بالتالي فرصة سنة للاعبين في بداية الموسم وقت لما زال ما تمش تأهيل اللاعبين فإنه فرصة لهم. معرفش سنة إذا عندك النتيجة الحالية، تقدم سقيط الدائر متقدم على شبيبة العمران 2-0 إذا أول أهداف في الموسم. زياد العلوي في الدقيقة الأولى، الساعب السابق الاتحاد المنسيري، محمد علي العمري في الدقيقة الخامسة، وهي إعادة لمباراة الكأس في السنة الفارطة. كرة بشترجع لفيت الفريق المستقبل لفيت الأمر الرياضي بحمام سوسة في توقيت الآن 13 دقيقة لعب في الشوط الأول، مازال تعادل 0-0. ملك بعيو حاول يتعدى، يعمل تمريرة جيدة ملك بعيو، التسديد والحارس سليمان والكرة مازال داخل منطقة الجزاء والتغطية والكرة لصالح البرهومي، كرة لصالح البرهومي، يتعدى صالح البرهومي وفما تدخل وفما مخالفة، فما مخالفة لفيت صالح البرهومي. فالعملية الأخيرة اتحاد منسيري حتى ما لعبش برشا مقابلات وحتى اللي تفرجوا فيه في بعض التمارين وبعض معناه يأكدوا أن المشكلة في الاتحاد منسيري هي مشكلة دفاعية، معناه الآن مازال فريق من ناحية دفاعية فما برشا نقاص، وإذا نعرفوا أنه فما خط كامل غادر الاتحاد الرياضي منسيري، معناها ملعبية مع غيابات اليوم ليوسف الحرش المشارك مع المنتخب الوطني أقل من 21 سنة اللي هو يلعب في الجهة اليسرى، شيء اللي خلي المدرب اليوم يلعب عبد الرحمن بوزقندة في الجهة اليسرى. ريان عزوز يلعب قصيرة مع ميراس بن حسن يهز راسه، ميراس بن حسن قصيرة مجددا مع ريان عزوز لشيء مش بالي قصيرة لميراس بن حسن، ميراس بن حسن يهز راسه يلعب في اتجاه بها جاء تتفكل الكرة في مكان اللي مفروضا تفكلوش فيه الكرة، لكن أنقذ الموقف لأنه افتك الكرة أنقذ الموقف. ميراس بن حسن يحاول يتعدى فما تغطية ولكن تتفك الكرة للسماري والضغط على دفاع الأمر الرياضي بحمام سوسة، يحاول يبعد الكرة ريان بن عبد الله مرة أولى مرة ثانية ثم غادرت الاتحاد المنسيري. الواضح على الأقل في الدقائق ال 15 الأولى الزوز في رقمه زالوا مو جاهزين، هذه الملامح الأولى لل 15 دقيقة الأولى نتاع الشوط الأول نتاع بداية موسم الرياضي، مازالوا الفرق الزوز مهم جاهزين لانطلاق الموسم للبطولة، مازالوا في إطار الإعداد لأنه ما فماش ملامح متاع يمكن عمليات فنية متاع أوتوماتيزم آليات لعب اللي واضحة، فما شوية يمكن عشوائية. دي كرة في اتحاد منسيري لكرة خطيرة في اتحاد جنوني يمر على اليمين، ممتاز الكرة لبوشنيبة خطيرة جدا وتحرر الحارس، يتدخل الحارس كرة قصر ريان بن عبد الله كانت ماشية في اتجاه سامي بوعلي في أول عملية للاتحاد منسير. أول عملية بدأت من وسط الميدان مشيت صار ديكلاج على الجهة اليمنى، التوزيع وتدخل الحارس الحزقي محمد أمين الحزقي، ترجع الكرة لفيت الأمل الرياضي بحمام سوسة. أيوب شعبان اللي سبق له باش يلعب في الاتحاد منسيري، تمشي الكرة على اليسار طويله في مناطق اتحاد منسير لكن تماس للاتحاد الرياضي منسير. ملعب علي الاحوار في حمام سوسه، ملعب اللي قلت تم تاهيله وتم تركيز فيه تقنيه الفار والاماكن اللي طلبهم تقنيه الفار، بالتالي يوم 18 اوت تم زيارته من لجنه تاهيل الملاعب وتم اعطاء تاهيل ومخالفه لفيت الاتحاد منسيري، تم تاهيل الملعب لانه الفريق تقريبا كان باش يلعب في ملعب الأولمبي بسوسة لكن وقت اللي تأهل أكيد الملعب أصبح جاهز، هو ملعب بكل أمانة معنا خير من برشا ملعب أخرى، عنده إشكالية فقط أنه قرب المدارج المغطاة من مناطق من بنك الاحتياطيين وأيضا من خط التماس، باقي كل ملعب معناه ما فيش إشكاليات رغم أنه ملعب جاي في وسط ملعب في وسط حمام سوسة. ترجع الكرة لفيت فريق الأمر الرياضي بحمام سوسة الاتحاد منسيري، ريان عزوز باش يلعب الكره الاتحاد منسيري قصيره لميراس بن حسن يلعب كره على الجهه اليمنى لبنكا، اما الحمسوسه وقت اللي قدم الاتحاد منسيري نسبيا طلع له شويه وخر الأمر الرياضي بحمام سوسة عكس بدايه المباراه، الاتحاد قاعد يتحكم في اللعب، شيء مجبالي في اتجاه الكره كان الفكره جيده لكن الكره كانت قويه شويه على صالح البرهوم، قوية لصالح برم. كرة في وسط الميدان لفت الرياضي بحمسوس تبادل الكرة في اتجاه قلب الهجوم، فما ريان عزوز في عملية التغطية، ريان عزوز مع مهاجم الأمريدي بحمام سوسة ويحاول يتعدى لاعب الأمريدي بحمام سوسة محمد أمين جراي، كرة داخل منطقة الجزاء والحكم قريب حسين بن ساسي، حسين بن ساسي حكم قريب العملية يعطي إشارة مواصلة اللعب. كرة بس فما الكرة لفيت الاتحاد الرياضي مناسير، الحكم يلعب هذا جنوني جنوني جنوني يحاول يتعدى جنوني مخالف الاتحاد مناسير جنوني ومخالف الاتحاد مناسيري حاولت العملية الأخيرة. كانت فما مطالبة بالعودة لتقنية الفار من لاعبي الأمريدي بحمام سوسة، يعني عملية ريت ما فيها حتى شيء لأنه التدخل كان جيد. وكيد فما حكم معاه الحكم السلوفيني ألكسندر ماتكوفيتش اللي فما حوار بيناتهم بالسماعات. كرة باش ترجع لفيت الاتحاد الرياضي المنسيري في وسط الميدان، يبقى تعادل 0-0. ترجع الكرة مخالفة الاتحاد الرياضي المنسيري، برشا حرارة الشيء اللي يخلي الملاعبية في كل لحظة سنة يحاولوا يمشيوا ياخذوا شوية ماء، ولهنا معناها الإشكالية مش حتى في أخذ الماء، في الإشكالية حتى في عدم تواجد المياه معناها المعدنية، بالتالي كل فريق يحاول بطريقته الخاصة يكون عنده مياه معدنية تتوفر باش يمكن الملاعبية في الحرارة هذية باش يشربوا الماء. وتعرفوا توا حتى استهلاك الماء في الحرارة هذية معناها مضاعف. كرة لريان عزوز باش يلعب كرة في وسط الميدان لفيت الاتحاد الرياضي المنسيري، فما جنوني يطلب كرة، ريان عزوز نتصور باش يلعبها لاتيرال، بالفعل تلعب كرة قصيرة لأنه تمركز جيد كان من لاعبي الأمريدي بحمسوسة. الاتحاد المنسيري اليوم يلعب من غير قلب هجوم، معناها بأتم معنى الكلمة، فماش لاعب قلب هجوم يلعب بأظهرة، والجنوني هو اللي تقريبا كل مرة يدخل كقلب هجوم، في ظل يمكن زاد مدرب حسب المعطيات اللي عندي المدرب مصر أنه مثلا ما يشركش جادياغا، أنه ممكن غير مقتنع باللاعب هذا، معطيات اللي كما قلت أسوقها بكل احتراز. أنا حسب الناس اللي تبعوا فما ملاعبية يمكن شوف المدرب أنهم ما يكون ما نجموش يكونوا صالحين بالنسبة لي للمرحلة القادمة. هذا تماس لفيت الأمر الرياضي بحمام سوسة، لأنه اليوم القاول عبد اللي مش موجود، ياسين العمري مش موجود، والله برشا أسماء أخرى تو نتذكرهم اللي هم ملاعبية كانوا أساسيين في الموسم الفرد، لكن اليوم هم مش موجودين في تركيبة الاتحاد مناسير رغم انطلاقهم في التحضيرات من بداية الموسم، لكن ما تحولوش لتربص حمام بورقيبة، والفريق قعد يحضر بدون اللاعبين هذوم. 20 دقيقة لعب في الشوط الأول، هذه كرة لفيت الأمر حمسوسة وكرة خارج الميدان من بعيو، كرة خارج الميدان في العملية الأخيرة من ملك بعيو بعد ما كان في تدخله كان أقوى وتمكن باش ياخذ الكرة على مدافع الاتحاد المنسير. كرة ريان عزوز، ريان عزوز اكيد ما نجموش نحكموا على مدرب التحضيرات نتاعه والاستعدادات رومان فولتس والا حتى امل حمسوسه، تعرفوا اللي البدايه كانت مع محمد علي نفخه هو اللي قام بالتحضيرات الاوليه حتى التربص حمام بورقيبه، ومن بعدها صارت اتفاق معناه انه يغادر بالتراضي، ويوسف مويهبي كان خذ الفريق في الايام الاخيره معناه ما قعدش برشا، قعد بلال بشوش المدير الفني للفريق هو اللي يشرف على الفريق الاكابر، ثم لمويهبي هو اللي كان أشرف على التحضيرات لمباراة الاتحاد المنسير. كرة طويلة في اتجاه بوعلي، سامي بوعلي يحاول يأخذ الكرة، سامي بوعلي وفما الحكم المساعد الثاني يقول مخالفة، من عرش المخالفة من جيت الحكم المساعد الثاني حمزة جلاسي أشار المخالفة، تنافس كان عادي جدا يمكن ما كانش فما تدافع لكن وقفها حكم المساعد من خلال الإشارة متاعه، والكرة تمشي لفيت فريق الأمر الرياضي بحمام سوسة باش يرجعها متوسط الدفاع ريان بن عبد الله. ريان بن عبد الله يلعب كرة طويلة تمشي مباشرة للتماس بعيد على عمر السماري، تماس لفيت الأمل الرياضي لفيت الاتحاد الرياضي المنسيري، ولهنا الحكم المباراة في توقيت ما نعرفش باش ياخذوا الراحة في توقيت 22 دقيقة لعب، معناها ياخذوا راحة باش يسترجعوا الأنفاس ويحاولوا يشربوا شوية ماء، كما قلنا الحرارة مرتفعة، وأكيد هذه تعليمات من الجامعة ومن الإدارة الوطنية للتحكيم وبدل اتصال بالنوادي. على كل مازال تعادل 0-0 في المباراة هذه، نذكر التعادل 0-0 في لقاء الملعب التونسي النادي الرياضي الصفاقسي. التعادل 0-0 في لقاء الاتحاد المناصري أمام الحمام ممسوسة. تقدم ساقي الدائرة شبت العمران 2-0، وتم تأجيل لقاء اتحاد بن قردان ونادي حمام لمف بعد اللي صار تاع بن قردان وحكاية المركب اللي غرق في البحر الأبيض المتوسط في البارح تقريبا. بالتالي الرابطة استجابت لاتحاد بن قردان وتم تأخير المباراة. إذا عندك سنة إضافة تفضل.
0: حبيت نعطي بعض النتائج تعلق بالمشاركة التونسية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. عن تتويج البطل الأولمبي فارس الفرجاني بميدالية برونزية تحصل عليها رغم أنه خسر في النصف النهائي في سلاح السابر الفردي أمام المبارز التركي يلديريم إنيفر بنتيجة 15-4 على نقطة واحدة تحسمت المقابلة. يكتفي بالميدالية البرونزية. زاد في التايكواندو ميدالية مضمونة من لعبة المنتخب الوطني للتايكواندو شيما التومي اللي ترشحت للدور النصف النهائي. بعد شوية باش تلعب ضد المغربية أمينة الدحاوي انطلاقا من الساعة 4:55. إمكانية إضافة أيضا ميدالية في حصيلة المشاركة التونسية. وبقية النتائج تقريبا إما انسحاب أو ترشح لأدوار مقبلة. أكيد نعطيكم المهم تباعا مع متابعتنا لمقابلات الرابطة المحترفة الأولى. ونذكروا زيدا المنتخب الوطني اللي أقل من 21 عام منتخب الأولمبي اليوم يفتتح المشاركة متاعه من خلال مواجهة المنتخب المقدوني أبناء المدرب أنيس بوجلبين. نشوفوهم إن شاء الله اليوم بداية من 9 متاع الليل. تفضل ذكر.
1: شكرا جزيلا سناء. تمنيتنا بالنجاح والتوفيق إن شاء الله المنتخب الوطني في أولى مبارياته اليوم في الألعاب المتوسطية. وتمنيتنا بالنجاح للوفد الوطني الوفد التونسي في الألعاب المتوسطية تارانتو إيطاليا 2026. استئناف المباراة في توقيت 23 دقيقة لعب في لقاء الاتحاد المناصري الأمر الرياضي بحمام ممسوسة. كما قلنا نحسوا في الملزوز فرق مش جاهزين كما يلزم. بداية موسم جس نبض هذه كرة من يوسف بن قاف يوصل الميدان ترجع من الدفاع فما مخالفة من بهجة اللي حاول ينتظر الكرة مع صعود لاعب الأمر الرياضي بحمام ممسوسة ومخالفة في وسط الميدان اللي فات الأمل الرياضي بحمام ممسوسة فريق اللي قدم موسم ممتاز سنة الفارطة في النصف الثاني لأنه نصف الأول كان تقريبا فيوز أما الحمسوسة قاعد يتبع في بقية الفرق. وبعدها وقت اللي خذ المرتبة الأولى كمل بامتياز مرتبة الأولى متاعه وكمل بمستوى عالي جدا فريق الأمل الرياضي بحمام ممسوسة. ترجع الكرة اللي فات أمل الرياضي حمسوسة السماري عمر السماري حاول لعب كرة ورائية توزع كرة دخل مناطق الجزاء بالرأس تمشي لي وتدخل وفما الحكم يقول فما حتى شيء. ترجع لي فات اتحاد مناصري صالح البرهوم برهومي يزرع برهومي يلعب ممتاز الكرة اللي بها جاء في اتجاه بوزقندة عبد الرحمن بوزقندة يزرع عبد الرحمن بوزقندة يلعب بها جاء والأول صالح البرهومي لكن تدخل كان من قائد فريق الفادي سليمان لاعب فريق مريض بحمسوسة مخالفة لفادي سليمان لفات أمل الرياضي بحمسوسة. برناش فريق قاعد يتمكن من اللعب أو يتحكم في الكرة يمكن في مباراة حتى التوى في التوقيت هذا معناه تقريبا فما لقطة من أمل حمسوسة اللي تسدت بالرأس وقبلها كان فما تسلل فما لقطة الاتحاد المناصري الكرة اللي من الجهة اليمنى هذه هو معناها اللقطات البارزة اللي يمكن اللي هي ما يتمش اعتبارها معناها ماهيش لقطات مهمة جدا مع حرارة الطقس مع غيره ومعطيات اللي يتقلق بكل صراحة تقلق. ترجع الكرة لفيت الفريق الأمر الرياضي بحمام ممسوسة من الجهة اليمنى في مناطق الاتحاد المناصري قريبة من بنك احتياطي الأمر الرياضي بحمام ممسوسة. شوف يوسف مويبي نشوف فيه في المنطقة الفنية يواجه في أبنائه. يوسف مويبي ما عندوش برشا معناه اللي كان في الميدان معناه سمي يعتبر المدرب محظوظ. هذه كرة ترجع من عبد الرحمن بوزقندة تمشي في اتجاه قنوني والكرة ما زالت داخل مناطق الجزاء خطيرة وسليمان والتدخل وفما تسلل يقول الحكم وأول فرصة للأمر الرياضي بحمسوسة وسليمان كان ممتاز بكل صراحة. أحمد سليمان كان ممتاز في التدخل الأخير ينقذ الموقف. كرة كانت فما لخبطة كبيرة في دفاع الاتحاد المناصري عملية تبادل اللاعبين والدفاع في عملية المحاصرة كانت سيئة وبالتالي اللاعب يلقى روحه بمفرده هذا اللي خلاه مرتاح باش خذ الكرة وسدد بالرأس لكن أنقذ الموقف حارس أحمد سليمان في زوز مناسبات كان ممتاز أحمد سليمان حارس نذكركم في السنة قبل الفارطة كان انطلق في الموسم هذه كرة اللي فات قنوني قنوني يلعب الكرة لسامي بوعلي من الجهة اليسار لكن التغطية والتدخل الدفاع والكرة تمشي للحارس طويلة من محمد أمين الحزكي وفما التغطية زوز لاعبين ويأخذها ريان عزوز أسبق ريان عزوز فما مخالفة الاتحاد المنستيري فما مخالفة الاتحاد الرياضي المنستيري كرة بشترجع لفيت الاتحاد الرياضي المنستيري بعد تدخل الأخير من ريان عزوز افتك الكرة قائد فريق الاتحاد الرياضي المنستيري لأنه هو اللعب الأقدم توا في الفريق يمكن حتى معناه حتى ناحية الكاريزما متاع اللاعب والتركيز متاعه كرة لفيت الاتحاد الرياضي المنستيري قصيرة مجددا ميراس بن حسن ميراس بن حسن يحاول يطول يلعب كرة في العمق ميراس بن حسن في اتجاه صالح البرومي لكن الكرة تضيع واضح أنه فريق جديد ما عندوش آليات متاع لعب واضحة الاتحاد الرياضي المنسير فريق جديد فريق متكون فيه 10 ملاعبية معناها تقريبا معناها مدرب أنا نتصور ما يتلامش برشا في الملايادية لأنه كما قلت مدرب فما ملاعبية يمكن ما كانش مقتنع بهم هذه كرة اللي فات اتحاد منسيري شيء مش بالي ممتاز شيء مش بالي ممتاز شيء مش بالي الحكم يقول فما حتى شيء ما فما حتى شيء يقول الحكم فماش تدخل على شيء مش بالي والكرة مخالفة لأمل حمام سوسة غضب مدرب الاتحاد الرياضي المنستيري رومان فولس غضب على يمكن الاجتهاد الاخر نتاع حكم المباراه حسام بن ساسي مخالفه لامل حمصوصه يمشي محمد امين الحزقي في تنفيذها وصلنا الان للدقيقه 30 في الشوط الاول مازال تعادل 0-0 نعم. يظهر لي موجز اخبار سناء
0: بالفعل ذكر اكيد نرجع لك بعد الاخبار حبيت نذكر انه تعادل 0-0 في مباراه الملعب التونسي نادي صفاقسي تعادل سلبي كما كنت تسمع في مباراه حمام سوسه والاتحاد المنستيري وتقدم ساقيه الدير متقدم 2 بلاش امام شبيبه العمران لحظات ثم نعود

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. أفاد الباقيد التونسي بأن أصحاب جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية CNRPS ومن حاملي بطاقة جراية بإمكانهم سحب مبالغ جرايتهم بداية من اليوم. وأضاف الباقيد التونسي في بلاغ أصدره اليوم أن عملية سحب الجرايات تأتي إثر انطلاق التوزيعات الآلية للأوراق المالية عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية الباردية والبنكية. بمناسبة الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف في مدينة القيروان، يتجدد الموعد مع المعرض الوطني للصناعات التقليدية في دورته السابعة بمشاركة 104 حرفيا وحرفية من 21 ولاية تونسية، حيث يعرض الحرفيون أصالة الفخار والنحاس والزربية وغيرها، ويسعى آخرون إلى تطوير المنتجات التقليدية. وبمناسبة المولد النبوي الشريف، أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن حجز حوالي 86 طن من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك، وغلق 7 محلات غذائية لعدم احترام شروط السلامة الصحية للأغذية، وهذا في إطار البرنامج الخاص بمراقبة سلامة الأغذية استعدادا للاحتفالات بالمولد النبوي الشريف. بلغ عدد المؤسسات المشاركة في موسم التخفيضات الصيفية لهذا العام والذي انطلق يوم الجمعة 7 أوت 611 مؤسسة، بينما بلغ عدد نقاط البيع المنخرطة 1503 نقطة بيع بمختلف ولايات الجمهورية. جاء هذا في معطيات صادرة اليوم عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات. دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم المترشحين من بين الطلبة المقبولين أو المدرجين بالقائمة التكميلية في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي بعنوان دورة 2026، والذين لم يتمكنوا من تأكيد اختياراتهم على المنصة في الأجل المحددة ولم يتمكنوا من التعيين النهائي وراغبين في تسوية وضعياتهم، إلى تقديم مطالب كتابية في الغرض إلى الوزارة وعبر البريد الإلكتروني، وذلك في أجل أقصاه يوم 26 أوت. انتهى الموجز، تعود إليكم مجددا الزميلة سناء لمتابعة المقابلات الرياضية.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
3: استوديو سبت منوعة أسبوعية من إذاعة المنستير.
4: عودة من جديد مستمعينا لمتابعة المقابلات الرياضية. قاعدين نتابعوا في مباراة أمل حمص والاتحاد المنستيري في افتتاح بطولة رابطة المحترف الأولى ضمن الدفعة الأولى من منافسات الجولة. بالتوازي نذكر بالنتيج، الملعب التونسي إلى حد الآن متعاد 0-0 مع النادي الرضي الصفاقسي في توقيت 32 دقيقة لعب. 30 دقيقة لعب في مباراة تقدم سقيت الدير شبيبة العمران، سقيت الدير متقدم 2 بلاش ثنائية العلوي في الدقيقة الثانية زياد ومحمد علي العمري في الدقيقة الرابعة. في المقابل مباراة أما الحمام سوسة الاتحاد المنستيري مازال التعادل السلبي. نمشي ونأخذ أكثر تفاصيل مع ذكر، تفضل يا ذكر.
5: نرجع مجددا لملعب حمام سوسة بالاتحاد المنستيري والأمر الرياضي بحمام سوسة، والتوقيت الآن 34 دقيقة لعب في الشوط الأول، مازال تعادل 0-0. اتحاد المنستيري تقريبا في الدقيقة الأخيرة حب يشد الكرة، يخرج بكرة صحيحة من المناطق متاعه، لكن ضغط عليه الأمر الرياضي بحمام سوسة وأجبر المدافع ميرث بن حسن باش يحط الكرة في التماس، وبالتالي الكرة تغادر الميدان وتمشي تماس لفيت الأمر الرياضي بحمام سوسة، لكن ترجع الاتحاد المنستيري. ميراث بن حسن لعب متوسط ميدان دفاعي، ثم يرجع كلاعب مدافع ثالث في المباراة. اللاعب عنده فنيات واضح أنه عنده إمكانيات طول قامة أكيد بالمقابلات المستوى متاعه بشير تفاع ومكسب كبير لاتحاد مناسيري وقتله واحد من أبنائه يكون في التشكيلة الأساسية معناها متكون في الفريق. بالتالي ميراس بن حسن يمكن ملامح جيدة للاعب واعد في الاتحاد الرياضي المناسيري. طويلة الكرة بدون عنوان من لاعب الاتحاد الرياضي المناسيري ريان عزوز. المخالفات تتخدم والكرات الثابتة تتخدم وكل أشياء تتحضر في التمارين. اتحاد مناسيري اللي حسب من ذكر انطلق في التحضيرات يوم 6 و 7 جويلية معناها خذ وقته في التحضير من خلال خاصة التربصات الاستعدادات رغم قلة المقابلات الودية لاتحاد مناسيري. طويلة الكرة في مناطق الاتحاد الرياضي المناسيري. ريان عزوز كان أساء في عملية التغطية. التغطية كانت سيئة من ريان عزوز في العملية الأخيرة. صحيح يلعب في مركز غير مركز. وريان عزوز لعب في الاتحاد المناسيري كمدافع أيمن، لعب كمدافع أيسر، لعب كوسط ميدان دفاعي. اليوم ريان عزوز يلقى روحه في وسط الدفاع معناها كاريمو نظرا لكما قلنا النقص الكبير اللي صار في التركيبة متاع الاتحاد الرياضي المناسيري بفضل معناها بيضفي في ظل الغيابات العديدة وفي ظل الوضعية متاع لاعبي الاتحاد الرياضي المناسيري. كرة باش ترجع للاتحاد الرياضي المناسيري بعد العملية الأخيرة بعد تدخل على بوعلي. سامي بوعلي تعرض للإصابة في العمل الأخيرة. تدخل كان من دفاع فريق الأمر الرياضي حمام سوسة باش ترجع ويتلقى الإسعافات لاعب الاتحاد الرياضي المناسيري سامي بوعلي في توقيت 36 دقيقة لعب. مازال 0-0 التعادل بين الاتحاد المناسيري وفريق الأمر الرياضي حمام سوسة. شوفي عدنان اليعقوبي قاعد يقوم بالعمليات الحمائية نجم يعطي إضافة من الناحية الهجومية بالفيفاسيتي اللي عنده بالإمكانيات اللي عنده ينجم يعاون الاتحاد الرياضي المناسيري. التعادل 0-0 وكيد توقفت اللعب وفرصة مجددة للاعبين باش ياخذوا شوية ماء لأنه كما قلنا حرارة مرتفعة وخاصة الإشكالية متاع الرطوبة. الرطوبة تقريبا اليوم في حدود 80-81% في المناطق الساحلية والرطوبة نعرف اللي معناها ثقل الهواء وتعب برشا الملاعبية. بالتالي الهوميديتي تأثر برشا على الأداء متاع اللاعبين. سامي بوعلي تم إسعافه لكنه يبدو سيغادر سامي بوعلي لأنه إصابة أولى إصابة ثانية هذاك علاش قاعد يحضر في عدنان اليعقوبي باش يدخل في التشكيلة الأساسية قد يكون هو اللاعب المعوض بعد شوية. ترجع الكرة
4: ذكر حبيت نحكي على النقطة متاع التحكيم اللي من سلوفينيا فضل. تقريبا نلقاو ممكن 5 طواقم موجودين في الفار في أكثر من مباراة كجولة افتتاحية الحقيقة
5: هما نفس الطواقم متاع اليوم متاع غدوة سناء هما بيدوا نفس الطواقم متاع غدوة اي والإش ما نعرفوش لأن 4 مقابلات زوز اليوم وزوز غدوة. المشكلة ما نعرفوش هل كيفاش جاو صعيب برشا باش نتصور أنه الجامعة تدفع مبالغ مالية كبيرة في تنقل حكام وتوفير معناها أنا نتصور في إطار التعاون. أنا نتصور حسب رأيي في إطار التعاون. إذا أنت عندك معلومة أخرى أكيد تفضل. أما أنا مستحيل أنه الجامعة في أول جولة مقابلات ما زالت ماهيش مقابلت فما مقابلات اللي يمكن ديما يقعدوا مهمين مهما كانت لكن فما مقابلات مقابلة اتحاد مناسيري أما الحمصوص تبقى مقابلة معناها متوسطة مش مقابلات الكبيرة معناها ما فيهاش مثلا تنافس كبير بداية موسم ما فيهاش رهان معناها فريمون اللي قلق برشا. هذه المعطيات الكل تخلي انه ما فماش علاش يكون فما طاقم نتاع فار من سلوفينيا. انا اتصور انه في اطار التعاون واذا متفق عليه نصور حتى قبل ما يجي نجي جويني المشرف العام الان الحالي نصور قبل. بالتالي صعيب باش يكون فما عمليه انه الجامعه اخذت على عاتقها باش تخلص الحكام هذوما خاصه وانه حكومه اصلا حكام الموسم الحالي ما زالت عنده بعض المستحقات. أنا صعيب برشا هذا رأيي.
4: واضح ذكر نادي صفاقس يفتتح النتيجة من الملعب التونسي محمد طرابلسي في الدقيقة 36 إذن سيسيس متقدم واحد بلاش في باردو أمام الملعب التونسي.
5: معناه حتى التو سيسيس ضد الملعب التونسي واحد بلاش للنادي صفاقسي واثنين صفر لتقدم سقيط الدائر أمام شبيبة العمران. يعني هذو من نتائج ومازلت كالمباراة هذه ما فيهاش أهداف لأنه تم تأجيل مقابلة اتحاد بن قردين والمقابلة الأولى لاتحاد بن قردين اليوم مع نادي حملم في لموعد قادم. ما نعرفش الموعد تم تحديده سنة ولا 24 ساعة تأجلت ما عندناش بالضبط المعطيات
4: صحيح.
5: واضح على كل اليوم فما بلاغ تعزية وهبط في الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة قدم لأهالي بن قردين بعد كما قلنا الفاجعة في غرق مركب في سواحل بن قردين.
4: حتى في البلاغ اللي عنده الكرة. تقريبا ساعة قال سيتم الإعلان عنه لاحقا للموعد الجديد يعني مازال ما تمش تحديده.
5: أنا نتصور فما أشياء سنة وقتلها فما معناه مصيبة الموت و فانه وراه كل شيء يتعمل قدامه يعني ما فماش
4: اكيد
5: فماش. هو الحقيقه فما ثنائي من لاعبي بنقردان محمد شوات ومحمد زقروبة ثنائي يلعبوا في اتحاد بنقردان سنه في الشبان هم موجودين في الحادث المركب هذا حسب بعض المواقع معناها شيء اسف والله شيء اسف. طويلة الكرة في مناطق الأمر الذي بحمسوسة يمشي عبد الرحمن بوزقندة وفما تدخل مخالف للأمر الذي بحمسوسة مخالف للأمر الذي بحمسوسة قلنا كأنها مقابلة ودية مثل جاهزية كبيرة من الجانبين. حسين بن ساسي بيش يقوم ينبه على رئيس فرع أو على مساعد مدرب الاتحاد الرياضي المناسيري يقول له المرة الجاية نخرجك. واضح مساعد مدرب الاتحاد الرياضي المناسيري يمشي له حسين بن ساسي ينبه عليه باش ترجع الكرة مخالفة لفيت الأمر الرياضي بحمام سوسة مخالفة من الجهة اليمنى نور الباجي في تنفيذ المخالفة للأمر الرياضي بحمام سوسة طويلة من نور الباجي في مناطق الاتحاد الرياضي المناسيري طويلة وتمشي مباشرة للحارس أحمد سليمان قلنا هو الحارس الأساسي سناء في الاتحاد الرياضي المناسيري حارس اللي تقريبا بدايته كانت جيدة من الاتحاد المناسيري تعرض للإصابة في مقابلة مولدية الجزائر في ملعب في الجزائر ملعب علي البوانت ومن وقتها اللاعب الحارس هذا ما لعبش لأنه عبد السلام الحلاوي كان في أفضل حالاته ثم السنة الفارطة باش لعب مقابلة وحيدة اللي ذكرها مقابلة الأولمبي الباجي قبل هدف في الثواني الأولى وقتها كان معاقب عبد السلام الحلاوي هذه كرة اللي فيها الأمر هذه بحمسوسة وتدخل الدفاع والخطيرة والتغطية من ريان عزوز تغطية من ريان عزوز ترجع لفيت الأمر هذه بحمسوسة محاولة يرجع كرة يمشي سامي بوعلي يحاول يضغط على الحزقي طويلة من الحزقي في الكرة ياخذها البرهومي لكن تمشي تماس برهومي مشى على الجهة اليمنى ما نعرفش علاش برهومي مشى على الجهة اليمنى سامي بوعلي دخل كمهاجم كقلب هجوم ميراس بن حسن يقص الكرة ممتاز ميراس في عملية قطع الكرة تمشي لشيم جبالي شيم جبالي يلعب كرة طويلة لكن بدون عنوان فريق الاتحاد المناسيري ما زلنا ما لقاش الهويه نتاعو ما لقاوش البصمه نتاعو لي زومبرانت نتاعو الاديان نتاع الفريق اللي يفك فريق واقف يشد الكره يضغط على المنافس في المناطق نتاعو ويجيبها فرص مازال الفريق معناها ما وصلش للمرحله هذه كولا لمراس بن حسن ميراس بن حسن معناها الاتحاد المناسيري بالوضعيه هذه في انتظار انه تاهيل المنتدبين الجدد لانه باش يكونوا وازنين لانه معاود الدياني وسط الميدان معاو احمد بوعصيده من الناحيه الهجوميه معاو محور الدفاع يزيد الدعم الفريق ينجم يكون معناها رقم صعب في الجال في البطوله لكن في الوضعيه الحاليه اي فريق يغير له النسق ينجم يقلق الاتحاد المناسيري. هذه كره خطيره لبوعلي بوعلي وزع في القائم الثاني خطيره جدا كره الاتحاد المناسيري وتدخل الدفاع مره اولى ومره ثانيه كرة كانت ماشية في اتجاه مهدي القنوني لكن تضيع الكرة وتمشي لفيت الأمل الذي بحمام سوسة تدخل الدفاع كان جيد في العمل الأخيرة ويرجع بنقا حتى يوسف بنقا قاعد يظهر في إمكانيات جيدة وأنا فما بعض العارفين في كرة قدم كانوا يطالبوا من يوسف بنقا يلعب من السنة الفارطة فما ناس اللي معناها حتى لاعبين قدامى وعندهم عين يشوفوا كانوا يشوفوا في بنقا ينجم يعمل لاعبي ينجم يلقى مكانه في الاتحاد المنسي. هذه كرة من الجهة اليمين بولي وسليمان سليمان وتدخل الدفاع والكرة تمشي ركنية لفيت الأمر الرياضي بحمسوسة ركنية للأمر الرياضي بحمسوسة 43 دقيقة لعب في الشوط الأول مازال التعادل 0-0 بين الفريقين بين الأمر الرياضي بحمسوسة والاتحاد الرياضي المناسيري شوط أول ما فيهاش يمكن فرص تذكر ما فيهاش أشياء اللي نجموا نتحدثوا عليهم بسرجع الكرة لفيت الأمر الرياضي بحمسوسة على يسار الحارس بسرجع الكرة تنفيذ الركنية على يسار الحارس أحمد سليمان وعلى يمين المنصة أو المدارج المغطاة في ملعب وعلي الأحوار بحمام سوسة هو من حسن الحظ صحيح فما شوية ارتفاع في الرطوبة لكن فما شوية ريح على الأقل يلطف شوية الأجواء فما شوية ريح كرة في القائمة الثانية طويلة داخل مناطق الجزاء محاولة وبعايو والحارس سليمان ارتماء من الحارس أحمد سليمان ياخذ الكرة، ترجع الكرة لفيت الاتحاد مناسيري، ارتماء من أحمد سليمان يتمكن باش ياخذ الكرة وينقذ الموقف، وقبلها فما مخالفة يقول الحكم لأنه فما ضغط كان من مهاجم على أحمد سليمان على حامل الكرة حارس المرمى، وتعرفوا حارس المرمى في المناطق متاعو عنده الأولوية والأفضلية والأسبقية. يلا سليمان باش يلعب الكرة طويلة في اتجاه سامي بوعلي بالراس، ترجع من الدفاع، كرة ترجع من دفاع الأمر الرياضي بحمام سوسة، يمشي ورائية لبينغا يوسف بينغا، ميراس بن حسن يحاول يدور بالكرة، ممتاز ميراس، ممتاز ميراس، يتعدى ميراس، يلعب في اتجاه بهجا، بهجا ورائية قصيرة لرامي لكرة لريان عزوز مع يوسف بينغا، يرجع أمل حمسوسة، يمشي للنزعة الدفاعية، معناها فريق اللي قاعد يقرأ في حسابه ويلعب متوازن مش قاعد يقدم باش يحاول أنه يمكن يخلي المساحات للاتحاد المناسيري. صالح برهوم في اتجاه بهجا، بهجا على الجهة اليسار، لمسة واحدة ترجع لميراس بن حسن، الترويض ممتاز ميراس، ممتاز ميراس، ممتاز ميراس، يتعدى ميراس، فما تدخل وفما مخالفة، فما مخالفة صحيح، كان تدخل من ميرك بايو ومخالفة لفيت الاتحاد المناسيري، وثلاثة دقائق وقت بديل سناء، باش تقراوا حسابكم أنت وزميلي لطفي المكي، ثلاثة دقائق وقت بديل في الشوط الأول في لقاء الاتحاد المناسيري الأمر الرياضي بحمسوسة، ترجع بالراس مرة أولى ثم مرة ثانية، قنوني مرناشي تقريبا، رغم أنه معناها قيمة القنوني المعنوية وقيمته الفنية زادة في في في في المجموعة، كرة الأمر الرياضي بحمسوسة تتفكها ثم لمس كرة باليد يقول الحكم حسين بن ساسي، رغم أنه اللاعب كانت إيده لاصقة في جسمه، وهذا اللي أكده حمد اللاعب عبد الرحمن بوزقندة. الدقيقة الأولى في الشوط الأول في الوقت الإضافي هو الوقت البديل ويبقى التعادل 0-0. قصيرة الكرة من خليل المشرقي الجهة اليسرى، ريان بن عبد الله للسماري عمر، ورأية في اتجاه ريان بن عبد الله، ريان بن عبد الله يلعب قصيرة، أيوب شعبان يهز راسه، أيوب شعبان، أيوب شعبان مجددا لريان بن عبد الله، ريان بن عبد الله يطول كرة في اتجاه بوزقندة بالراس ما ياخذهاش، وتمشي الكرة لأمل حمسوس طويلة بعيدة تخرج خارج الميدان، نور البيجي لا هي توزيعة ولا هي تسديدة، كرة عشوائية خارج الميدان تغادر تمشي 5.50 متر للاتحاد الرياضي المناسيري، دخلنا في الدقيقة الثالثة والأخيرة في الوقت البديل حسب معنا لي الحكم حسين بن ساسي، ومازال التعادل 0-0 بين الفريقين. سيرة لبوزقند، عبد الرحمن بوزقند يحاول يتعدى بوزقند، يلقى في الشيم الجبالي، شيم الجبالي يلعب كرة على اليمين لفئة الاتحاد الرياضي المناسيري، شعود بالكرة وبها جاء وتتفك له الكرة، لكن قبله بوشنيبة، بوشنيبة ممتاز يلعب كرة على الجهة اليسار، بوشنيبة مشى لوسط الميدان، هذه كرة الاتحاد المناسيري لصالح البرهومي في الواحد ضد واحد، صالح البرهومي يتعداش صالح البرهومي قبله نور الباجي يفك، فطن نور الباجي عملية العملية الأخيرة وتدخل والكرة لصالح البرهومي، وفما مخالفة يقول الحكم لا، تمشي الكرة لعمر السميري على الجهة اليسرى، عملية مراوغة زايدة من صالح البرهومي، طلب بالمخالفة لكن ما عطاش الحكم المخالفة للسميري، عمر السميري تفك الكرة مرة أولى ثم يواصل عمر السميري، ما زالت عنده الكرة، عمر السميري وضيع له الكرة تمشي لبعيو في وسط الميدان لفيت أمل حمام سوسة، خليل المشرقي يلعب الكرة وحاولش الصعود داخل منطقة الجزاء، توزيع في القائم الثاني ورامي سليم ولا أحمد سليمان يحط كرة في الركنية، أحمد سليمان كان واقف في القائم الأول وحط الكرة في الركنية، ركنية لفيت الأمر الرياضي بحمام سوسة، تصور الركنية بشكون هي الكرة الأخيرة في الشوط الأول، المتعادل 0-0 في شوط أول ضعيف، ونهاية الشوط الأول في لقاء الاتحاد المناسيري الأمر الرياضي بحمام سوسة، الحكم ما يكملش الركنية، يبقى التعادل هو سيد الموقف في نهاية الشوط الأول. سنة
4: شكرا لك ذكرى، نعود إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني، إذا نذكركم أيضا بمختلف النتائج نهاية الشوط في مباراة الملعب التونسي نادي الرياضي الصفاقسي، بالتقدم لصالح نادي الرياضي الصفاقسي هدف محمد الترابلسي في الدقيقة 36، وكذلك ثواني ويوفى الشوط الأول من مباراة تقدم سقيت الدير شبيبة العمران، والعمران كما قلت متأخر 2 بليش، افتتاح النتيجة كان لتقدم سقيت الدير منذ الدقيقة الثانية زياد العلوي، وفي الدقيقة الرابعة محمد علي العمري يسجل هدف الثاني لتقدم سقيت الدير، مع تذكير مباراة اتحاد بن قردين ونادي حمام الألف تأجلت إلى موعد لاحق. فاصل موسيقي ولنا عودة مع بداية الشوط الثاني من مباراة أمل حمام سوسة الاتحاد المنتيري، لنا عودة بعد قليل.

0: مرحبا من جديد مستمعي إذاعة المنسير، نرجع لكم في استوديو السبت مواصلين معكم لمتابعة الأشواط الثانية من مباراة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في الدفعة الأولى من منافسات الجولة الافتتاحية. نذكر كل ملتحق بينا بالنتائج الأشواط الأولى. ملعب حمام سوسة الاتحاد المنسير شوط أول فيه بالتعادل 0-0، نتابعه في المباراة هذه مع ذكر الزرافي. تقدم ساقيه الدير متقدمة 2-0 على شبيبة العمران، والملعب التونسي متأخر في النتيجة مع نهاية الشوط أمام النادي رادي الصفاقسي بهدف مقابل 0. قبل ما نرجع للذكر حبيت نعطي تتويجات تهم المشاركة التونسية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تورنتو بإيطاليا. ميدالية برونزية للبطلة التونسية شيماء التومي في منافسات التايكوندو أقل من 57 كيلوغرام، خسرت في نصف النهائي منذ قليل أمام اللعبة المغربية أمينة الدحاوي بنتيجة جولتين لصفر. كيف ميدالية برونزية جي منذ قليل أحمد الجويدي جي في المركز الثالث سباق 400 متر سباحة حرة، وبالتالي يتوج بالميدالية البرونزية. تأهل البطل الأولمبي محمد خليل الجندوبي إلى الدور النهائي لمنافسات التايكوندو وزن أقل من 68 كيلوغرام، ومؤكد أنه بيشكون فما ميدالية فضية بالنسبة للمشاركة التونسية بإمضاء خليل الجندوبي في منافسات التايكوندو، وأكيد المقابلة النهائية بيشتكون يوم غد. على كل هذا بعض النتائج من حين إلى آخر نقدمه لكم، وكذلك بالتوازي نتابع مقابلة الرابطة المحترفة الأولى. نمشي لذكر في مباراة أمل حمام سوسة الاتحاد المنستيري، تفضلي ذكر.
1: اهلا وسهلا بك سناء، تحيه مجددا من ملعب وعلي الحوار في حمصوصه. الدقيقه الثالثه في الشوط الثاني، ما زال التعادل 0-0 رغم فرصه كبيره كانت الامر دي بحمصوصه، خدمه كبيره في الجهه اللي صار توزيع في القائم الثاني، ومجددا احمد سليمان في المكان والوقت المناسب. يمكن مباراه الثقه لاحمد سليمان بعد غياب طويل على الملاعب، يمكن هذا المكسب الوحيد لاتحاد المنسيري حتى الان، لانه مرينا حتى شيء في الاتحاد الرياضي المنسيري. فما شويه ميراس بن حسن ومعاه احمد سليمان، البقيه معناه الفريق بكل صراحه لا يرتقي. الفريق اللي يمكن سناء هذه كرة في الاتحاد المنسيري تسديد فوق المرمى من الفرص القليلة من عبد الرحمن بوزقند، كرة بعيدة فوق المرمى، تغيير صار بين الشوطين، خروج سامي بوعلي وادخل مكان وعدنان اليعقوبي، هذا التغيير اللي صار. وبرشا سألون أنا محمود غربال يا سناء علاش مش موجود في التركيبة الأساسية، رغم أنه محمود غربال كان موجود في التحضيرات، كان موجود في المقابلات الودية. بصراحة باش يكون عندي معلومة واضحة 100% ما عنديش معلومة واضحة، لكن إذا فما محمود غربال هو تعرف محمود غربال في سنة الفارطة كان في مشى في شكل إعارة لفريق اللطفي، شنو صار بالضبط من بعدها، علاش اللاعب كان موجود في كل المقابلات الودية ثم مش موجود الآن في مختلف في المقابلة الأولى في بطولة انطلاق الموسم الرياضي؟ والله المعلومة إدارية فنية ما نعرفش بالضبط. محمود غربال صعيب باش يغيب فنيا على المباراة، معناه الإشكالية باش تكون بالأساس إشكالية تأهيل، معناه إشكالية إدارية، هذا المعطى في انتظار التأكيد. على كل هذا التذكير بتركيبة الفريقين، ذكر مباراة الزفرة حسام بن ساسي كحكم رئيسي، ساعده وائل محويشي حمزة جلاسي حكم رابع، وائل العجنقي، ثم نلقاو حكم الفار ألكسندر ماتكوفيتش السلوفيني ويساعده التونسي مهدي بالسرور. هذه كرة لفت الاتحاد المنسيري قبل ما نذكر تركيب فريقين، يحاول يمرر القانون يكرة تغادر خارج الميدان. أحمد سليمان في حراسة مرمى الاتحاد المنسير، عبد الرحمن بوزقند، رائد بوشنيبة، ريان عزوز، يوسف بنقا، ميراس بن حسن، شيم جبالي، بها جاء تيرابا، صلاح البرهومي، سامبو علي خرج بين الشوطين ودخل مكان عدنان اليعقوبي ومهدي القانوني. في الاحتياط ياسين قلال، منصر بوغزالة، عثمان دياني، مازن سلامة، عدنان أو علي بريبش، فراس بلادي، وابراهيم قادياقا. هذه كورة لفت الاتحاد المنسيري، في ميراس بن حسن مزاد كرة لفت الاتحاد المنسيري لشيم الجبالي، يلعب كرة على الجهة اليمين يعقوبي، ما الكرة تمشي تغادر قوية شوية الكرة غادرة. التركيبة أمل حمصوصة ما تغيرش، المدرب يوسف المويبي في مواجهة المدرب الفرنسي رومان فولتس، في محمد أمين الحزقي، ريان بن عبد الله، جعفر موسى، نور البيجي، أيوب شعبان، خليل المشرقي، عياض الحولي، مالك بعي، عمر السماري، فادي بوعلي، سليمان، ومحمد أمين الجراي. في الاحتياط نصر شرف الدين، نصر اللي إلى جانب مؤيد حسين، محمد أمين هلال، نسيم بقديدة، علي بن حسين، فخر العوجي، مصعب ساسي، ورائد بالحاج عبد الله. شفتوا أنه بالنسبة لأمل حمصوصة ما عنده حتى لاعب أجنبي، بالتالي ما تمش تأهيل اللاعبين متاعو الأجانب في المقابل الأهل بقية اللاعبين. كرة لفيت الاتحاد الرياضي المنسير، تمشي الكرة قصيرة لبوشنيبة، بوشنيبة مع اليعقوبي، على الأقل شوية خبرة من اليعقوبي مع جبالي. يعقوبي يلعب الموسم الفارط، معناه يعمل مقابلات كاملة، يعمل مقابلات تدخل كبديل، يلعب كأساسي. هذه كرة وتضيع على صالح البرهومي، غادرة الميدان، يمشي تماس لفيت الاتحاد لفيت الأمر الرياضي بحمصوص. شوف في عثمان دياني، في قدياقا، وفي مزن سلامة، هذوما الزوز قاعدين يقوم بلعبة الحمائية. اتحاد مونستيري الملاحظه معناها اللي لاحظوا لهنا على الاقل من ناحيه القامه، معناها اللاعبين الكل ما عندهمش معناها باستثناء يمكن شويه بينجا وميراس بالحسن بقيت الملاعبيه معناها فما قصر قامه واضح للاعبين، وبالتالي هذاك علاش حمسوسه في اكثر مناسبه كان ممتاز في الكرات الثابته، هذه كره ممتاز في راس بالحسن بكل صراحه ممتاز اكتشاف بالنسبه ليا ميراس بالحسن في مباراه اللي لمس كره باليد الحكم ما يتفطنش حسام بوساسي اللي كل لمس كره باليد، فما لمس كره باليد واضح كان من ايوب شعبان، عمليه الترويض الكره كانت باليدين واضحه من ايوب شعبان، ميراس بالحسن ممتاز تدخل جيد جدا من الدفاع مع عبد الرحمن بوزقنده بهجاء في اتجاه شيم جبالي هز المستوى افضل، مستوى افضل في الشوط الثاني كرة في اتحاد مناسير نقص شويه الحراره وتدخل الدفاع ومجددا لعدنان اليعقوبي، عدنان اليعقوبي يهز راسه عدنان اليعقوبي يلعب قصيره ممتازه كره الاتحاد مناسير شيم جبالي دخل منطقه الجزاء والقنوني غائب كرة اللي فات الاتحاد مناسير يبعدها الكرة يوسف بينجا وضيع الكرة تمشي تماس اللي فات الأمر الرياضي بحمام سوسة بصراحة فمشكون من المشجعين سنة في الحرارة هذه وفي الطقس هذا 90 دقيقة ما يسكتش صدقني معناه هذه ظاهرة معطيه القوة ويعطيه الصحة في صوته وفي بدنه 90 دقيقة سنة هو واقف مشجع هذا معناه من أمل
0: مشجع مش مركز مع الحكم معناه
1: لا مشجع لا يمشي اطلع اهبطي يسير في الملاعبيه بصراحه معناها ما اكثرش من الحب هذه كره في الاتحاد المنصري خطيره دخل منطقه الجزاء صالح البرهوبي ويدخل الحزقي لاسيست ممتاز كان من قنوني باش نعطي حظه حقه القنوني لاسيست ممتاز من القنوني خرج صالح البرهومي انفرد صالح البرهومي لكن الكره اسبق كان الحارس كره في الاتحاد المنصري صالح البرهومي احسن الاتحاد المنصري الشوط الثاني احسن واضح انه بدنيا فريق امل حمصوص تراجع شويه قنوني مجددا الاتحاد المنصري طلع في مناطق الامر الرياضي بحمصوصه تمشي قصيره ليوسف بينجا مع ريان عزوز قصيره الكره في اتجاه شيم جبالي فما المساحات كره الاتحاد المنصري قنوني دخل مناطق الجزاء قنوني سدد وفما المسك من القميص من الوراء ما نعرفش الحكم باش يعتمد هذه كره في الاتحاد المنصري التسديد وخطيره وفرصه اخرى للاتحاد الرياضي المنصري الاتحاد المنصري كان قريب جدا في زوز مناسبات باش يسجل في زوز مناسبات فما العملية اللي قبل التسديد متاع القنوني فما مسك من القميص من المدافع الأمر الذي بحمام سوسة هل باش يتم اعتماد العملية هذه وألا باش يعتمد عليها أساس أنه كملت اللعبة وسدد اللاعب واضح أنه العملية مش بتم معناها العودة لها في تقنية الفار باش ترجع الكرة تماس لفيت الاتحاد الرياضي المنسيري اتحاد منسيري أفضل في الشوط الثاني بصراحة اذا معناها تغيب فانه انا نعطي بصراحه الميريت للمدرب معناها اذا الامور تتواصل كيما هكا في الاتحاد المناسيري في عمليه التغيير نتاع الاداء والمستوى فانه الكره خطيره داخل منطقه الجزاء بوزقنده يسدد والكره ما خرجتش وفرصه اخرى للاتحاد الرياضي المناسيري كره باش ترجع لفيت الاتحاد الرياضي المناسيري 11 دقيقه لعب في الشوط الثاني كره لفيت الاتحاد الرياضي المناسيري خطيرة الكرة داخل مناطق الفريق الأمر الرياضي بحمام سوسة وتمشي الكرة لفيت الاتحاد الرياضي المنصري ما عرفش انت عندك الصورة قدامك سنة صلح لي الوقت اذا تشوف
0: الحقيقة مع لطفي انا ما عنديش الصورة 54 دقيقة
1: معناها 9 دقائق لعب 9 دقائق لعب في الشوط الثاني 9 دقائق لعب لاني قلت اني بكري 11 دقيقة هما 9 دقائق لعب شكرا جزيلا سنة يعطيك الصحة كرة باش ترجع لي فيت الأمر الرياضي بحمام سوسة ترجع الأمر الرياضي بحمام سوسة من الجهة اليمنى أفضل اتحاد مناسيري عمل 9 دقائق جيدة جدا متحكم في الكرة طلع في مناطق المنافس جاب فرصة أولى ثانية ثالثة عمل انفراد بالتالي الشوط الثاني أفضل اتحاد مناسيري هذا يوسف بنجاي بعد الكرة تمشي البيها جاء وقبله القنوني ويأخذ القنوني ويروض القنوني ويستحفظ القنوني على الكرة وفما مخالفة لفيت القنوني مخالفة للقنوني وقت اللي ارتفع الأداء متاع القنوني في عملية تحكم في الكرة وعملية التسريع الكرة تحكم في الكرة في البداية الكنترول يشد كورته وبعدها يطلع الكرة وقت الاتحاد المنصري ولا أفضل إصابة ملك بعيو لاعب الأمل الرياضي بحمام سوسة تبعت ملخص سنة للأشواط الأولى في زوز ملاعب بتاع الرابطة المحترفة الأولى. هدف محمد ترابلسي ترابا في مرمى الملعب التونسي هدف ممتاز من خارج منطقة الجزاء بخارج الرجل حطها في القائمة الثانية، كرة قوية برشا غالت الحارس. والهدف الأول لتقدم ساقية الدائر أمام شبيبة العمران صراحة فيها صنعة كبيرة من اللاعب السابق للاتحاد الرياضي المناسيري زياد العلوي، كيفاش دخل منطقة الجزاء رغم أنه الزاوية تقريبا كانت مغلقة لكنه حط الكرة في القائمة الثانية وتمكن باش يغلط حارس فريق شبيبة العمران. معناها كرة فيها فنيات وفي عملية فيها برشا صنعة من اللعب.
0: وزيد العلوي الحقيقة يستحق تحية كبيرة، خطر في وقت ما ممكن تسيناه ولكن قاعد يرجع، هو اللي قاعد يأكد ذكر من خلال كم الموسم الفارط، معناها في التهديف ممتاز وزيد السنة دوك ملعب الحقيقة عنده الخبرة وقاعد يأكد معناها في الحضور متاعه.
1: شوف سنة لعب، أنا الحقيقة نعرفه زياد بن قرب، معناها ملي كان في الاتحاد المناصري قبلها كان في القلعة الرياضية، لعب عنده إيجين دو في، معناها طريقة عيش ممتازة جدا، منضبط أخلاقيا في مستوى عالي وعالي جدا، سنة متواضع جدا اللاعب، معناها بصراحة لاعب ممتاز. في وقت ما وقت لك الاتحاد المناصري يعج بالنجوم كان صعيب باش يلقى مكان كأساسي، زياد العلوي خير باش يمشي البطولة الليبية في صفقة كان استفاد منها الاتحاد المناصري، ثم رجع من بوابة تقدم ساقيت الدائر، ما رفضش يلعب في الرابطة الثانية، لعب في الرابطة الثانية كان وراء صعود فريق تقدم ساقيت الدائر لأنه كان هداف الفريق سنة الفارطة في البطولة وفي الكأس. اثناء يواصل مع ساقيت الدائر، اثناء أساسي، لاعب ثابت إمكانيات عالية جدا. وبكل أمانة فما برشا فرق اللي تدعي أنه فرق كبرى وأسماء كبيرة ما عندهمش ملاعب في قيمة زياد العلوي رغم تقدمه النسبي في السن، لكن وقت اللاعب يكون منضبط وعنده إيجين دو في جيدة ومعناها وذكي ويعرف يتمركز ويعرف يقتصد في المجهود متاعه، معناها ما يعملش إجهاد فارغ، فإنه راه منجم كان يعطي إضافة مع الذكاء مع التمركز الجيد. نذكره لزياد العلوي هو بالأساس ابن النادي الإفريقي، معناها تكون في النادي الإفريقي ثم عمل الخرج مشى القلعة الرياضية كما قلت جاء الاتحاد المناصري، لذا برافو زياد العلوي إن شاء الله يواصل كما يلزم. هذه كرة لميراس بن حسن لاعب الاتحاد المناصري، اذا فما مكسب اليوم في المباراه فما ثقه نتاع ميراس بن حسن اللي قاعد ياخذ فيها الان، ممتازه تمريره ميراس بن حسن، وفما ايضا احمد سليمان، معناها هذوما مكسب الاتحاد المناصري. هذا الكره اللي فات الاتحاد المناصري باش يوزع الكره قائم لول، تدخل الدفاع وتقدر تمشي ركنيه حتى حمام سوسه موجهز ايوب شعبان، حتى الامارات بحمام سوسه فريق غير جاهز بكل صراحه. في قاد يقا باش يدخل في الركنيه الان، مكان شكون هل يكون مكان شكون باش يدخل في التشكيله الاساسيه، مكان بهجا ما جاء كان بهجا ثبت شكون اللاعب اللي باش يرجع في وسط الميدان الان. الاتحاد المناصري على الاقل يكسب لاعب اللي من ناحيه القامه لاعب طويل، تم اقناع المدرب بالوثائق وبالبراهين انه اللاعب هذا غير مصاب كادياكا لانه في البدايه ما حطوش في الحسابات نتاعو، هذه المعطيات اللي بالقرب نتاعي شويه وبالمعناه عرفتها انه كادياكا ما كانش في حساب المدرب بسبب عنده اصابه وغيره، لكن تم من خلال طبيب الفريق انه اللاعب هذا معناها راهو ما عندوش اصابه، فما تدخل والحكم يقول فما حتى شيء. فالعمل الاخيره في حوار بين المدافع والمهاجم، حكم يطلب توقف الانتظار قليلا باش يمكن تقنيه الفار يعطي اشاره اذا فما حاجه تستحق الاشاره. في حوار بين الكسندر ماتكوفيتش ولهنا يا سناء اللغه الانجليزيه تولي لغه اجباريه، والمعرفه نتاع الانجليزيه لازم اجباري وقت اللي تتعامل مع حكام في المستوى هذا، ولانه حتى حكام فرنسيين ولا غيره راي اللغه الرسميه هي اللغه الانجليزيه، معناها مطالب انت كحكم باش يكون عندك معرفه على الاقل جيدة باللغة الإنجليزية باش تنجم تتواصل مع الحكام وتنجم تمشي تعمل كارير معناها على المستوى الدولي. كرة بترجع لفيت الأمريد بحمسوسة من جهة اليسرى، بترجع من جعفر موسى، استنى المساندة بالرأس مرة أولى ثم ميراس بن حسن في التغطية في كل العمليات. ميراس بن حسن قد يقع ما ياخذهاش، يتخذ الدفاع تمشي تماس للاتحاد المناصري. الاتحاد المناصري تقريبا يلعب في مناطق الأمر يذبي حمام سوسة، تغييرات في أمل حمام سوسة. التغيير الأول باش يدخل علي بن حسين مكان مالك بعيو متوسط ميدان دفاعي، والتغيير الثاني باش يدخل اللاعب اللي يمكن الأكثر خبرة مصعب ساسي في التشكيلة الأساسية مكان فادي سليمان، بالتالي حتى قيادة الفريق معناه يتسلم اللي خرج اللي هو فادي سليمان كان قائد فريق يسلم قيادة الفريق لمصعب ساسي. الكرة باش ترجع ميراس بن حسن، الحكم ما زالوا يثبتوا، يبدو لي في تقنية الفار نعرفش، يبدو لي لا لا فما انتهت تثبت، فما الحارس المرمى اللي يتعرض اللي قاعد يغير في القفازات نتاعه، وهذاك علاش الحكم يطلب توقف اللعب، لانه هو اصلا معناه بالتاكيد وقت انطلقت اللعبه بعد العمليه الاخيره ما عادش فما عوده للفار، هذا معناه من البديهيات. كره باش ترجع لفايت الاتحاد المنسيري ميراس بن حسن اللي ياخذ نقاط بدايه الموسم سنه النقطه بحسابها، لانه ياخذ بايو من الاول وقت الفرق ما زالت ماهيش حاضره وما جهزتش روحها كما يلزم، ومن بعد اذا معناها كلية تشد اختها والفرق تقف ومعناها وبلوغه الكره تتحل العينين وقتها تولي الاوقات صعبه وصعبه جدا. كره اللي فاتت الاتحاد المنسيري يعقوبي عدنان يعقوبي يوزع في القائم الاول خطيره جدا، قنوني ووسه كبيره ويصد الحارس الحزق ما زالت خطيره وفرصه اخرى ويضيع قاديقا وجه لوجه قد يقا يضيع فرصة كبيرة للاتحاد الرياضي المنسيري، ما زالت العملية للاتحاد الرياضي المنسيري، الاتحاد المنسيري الحزقي يحرمه في زوز مناسبات من هدف افتتاح النتيجة، وتضيع الكرة تمشي خارج الميدان في زوز مناسبات. الحزقي ينقذ الموقف مرة أولى مرة ثانية، محمد أمين الحزقي اتحاد مر بجانب افتتاح النتيجة في الشوط الثاني في ال 15 دقيقة الأولى على الأقل في خمسة مناسبات، خمسة فرص كان بإمكان افتتاح النتيجة، مفروض أنه اللاعب يكدري كورته لكن يحاول يبعدها على الحارس، كرة الأولى، كرة الثانية، كرة الثالثة، قد يقا افتك الكرة داخل منطقة الجزاء، سدد وين واقف الحارس، معناها الفرص هذوما ما تجيش برشا في المباراة، فرص عديدة للاتحاد المنسيري. الشوط الثاني أفضل سيطرة للاتحاد المنسيري مقارنة بالشوط الأول. هذه كرة في اتجاه صالح البرهوم، ياخذها دفاع الأمريدي بحمسوسة، ثم تقطع تمشي لعبد الرحمن بوزقندة، فما إصابة لاعب الأمريدي بحمسوسة، محمد أمين جراي، كرة لفت البوشنيبة، طويلة بوشنيبة، قد يقا وجه لوجه، يمشي قد يقا داخل منطقة الجزاء ويدخل الدفاع، مدافعة محمد أمين أو ريان بن عبد الله تدخل في آخر ثانية. مع إصابة اللاعب واضحين من الحمسوسة ثم لعبيه على أرضية ميدان سناء مع حارس المرمى ثلاثة من لعبيه على أرضية الميدان، واضح فما إجهاد بدني من لاعبين من الحمسوسة، وخاصة أنه العملية معناها مرتبطة بتمطط عضلي ديكرامب معناها
0: نذكروا ببقية النتائج. ملعب التونسي مازال متأخر في النتيجة من نادي صفاقسي بهدف مقابل صفر إلى حدود دقيقة 61، 58 دقيقة لعب في مباراة تقدم سقيت الدير شبيبة العمران 2 بليش الأسبقية لصالح تقدم سقيت الدير. فضل يا ذكر
1: كل في انتظار السعر في اللعب كما قلنا هك، اذا لطفي تبع معاك والمستمعين اللي قدام شاشه التلفزيون يتبعوا قاعدين يشوفوا في تمطط عضلي، معنى اصابات نتاع تمطط عضلي اللي هو ديكرام اللي او شد عضلي اكثر شد عضلي اللي يخلي انه ملاعبيه نتاع تعب والملاعب وقت لها شنو معناها يا اعداد وشنو معناها مقابله وديه ما قبل بدايه الموسم، انه اللاعب يوصل يلعب فينا سق عالي بالفاصون العضلات يتعودوا على النسق هذا في ليزاكسليراسيون في عمليه تغيير النسق والسرعه، اذا فريق معناها تصير عنده معناها تمطط الشد العضلي هذا والكرامب عارفوا الفريق ماهوش جاهز، الملاعب ما وصلش للمرحله انه الميسكول نتاعو والعضلات نتاعو ينجموا يتمشاو مع نسق عالي، رغم انه المباراه اليوم نسق الشوط الاول نسق ضعيف، راه النسق العالي بدا توا يمكن بدا يقوي شويه الاتحاد المنسيري وجايين في المقابلات القادمه، راهو وهك على وذاك علاش العدد البدني راهو علم، والعدد البدني راهو دراسه للعضلات ودراسه للبيوميكانيك والفيزيولوجي، معناها فيزيولوجي ديفور هذه تتقرى في المدارس العليا، تتقرى في الدروس نتاع اعداد الكاف ا والكاف بي والكاف سي والكاف برو وغيره، مهم جدا انه تعرف شنو الملاعب قادر وين نجم يوصل الملاعب نتاعك. كره طويله في وسط الميدان تمشي لشيم جبالي، قبله مدافع عمل حمام سوسه قصيره لفات الامريدي بحمسوسه، اللاعب اللي تخلى الان علي بن حسين التوزيع داخل منطقة الجزاء والكره بعيده تغادر تمشي تماس، وتعرف سنة احنا موديما عن العاد المعتقدات ما نجم يفيق الميوزيكال الموسيقى النحاسية
0: على الاقل شويه جو
1: هاي اول موسيقى النحاسيه توا تعاد تفيق شويه تنشط شويه على الاقل معناها
0: روح جديده
1: اي يقوموا بدورهم على الاقل. هذه كوره لفت الاتحاد المنسيري شيء مش بالي يحاول يتعدى لكن تخطي من امل حمام سوسه والكوره تمشي تماس لفيد الاتحاد الرياضي المنسير. ترجع الكرة تميز اتحاد المنسير. الاتحاد أصبح أكثر متوازن وقت اللي دخل قدياقا في الهجوم. طويلة الكرة في دفاع الأمريكي بحمام سوسة. تمشي لتوفيت الاتحاد الرياضي المنسير. ريان عزوز بينجا في وسط الميدان بالراس ترجع والتدخل والكرة ضايعة كانت من بوشنيبة أعطاها للمهاجم في وسط الميدان لفيت عياض الحولي. عياض الحولي لبن حسين. بن حسين يلعب الكرة على الجهة اليسرى لفيت الأمريكي بحمام سوسة. مصعب ساسي حاول يتعدى مصعب ساسي فما حكم يقول فمش مخالفة وتمشي الكرة 5.50 متر لفيت الاتحاد المنسير. تمشي الكرة 5.50 متر لفيت الاتحاد الرياضي المنسيري. ترجع الكرة من ريان عزوز. ريان عزوز صعود بالكرة من بوزقندة عبد الرحمن بوزقندة في اتجاه قدياقة. عبد الرحمن بوزقندة ممتاز. عبد الرحمن بوزقندة يستحفظ على الكرة لصالح البرهومي. يتراجع شوية المستوى متاعه صالح البرهومي وفما مخالفة للاتحاد المنسيري. مخالفة للاتحاد الرياضي المنسيري في مناطق الأمر الرياضي بحمام سوسة. فما لاعبين قم بالعمليات الحمائية من الجانبين من الاتحاد المنسيري ومن الأمل الرياضي بحمام سوسة. طويلة الكرة في اتجاه بوشنيبة. بوشنيبة بوشنيبة يحاول يتعدى يلعب قصيرة ليعقوبي. يعقوبي يحاول يدخل مناطق الجزاء يمرر يعقوبي لكن تدخل الدفاع وميراس بن حسن في التغطية ويوسف بينجا ممتاز. يوسف بينجا في التغطية ثم ميراس بن حسن وتدخل ممتاز ميراس بن حسن وتميز الاتحاد الرياضي المنسير. ممتاز ميراس عمل مباراة جيدة جدا بكل صراحة. ميراس عمل مباراة جيدة جدا قام بواجبه في وسط الميدان افتك مكانه. أنا يبدو لي معناها على الأقل المركز هذا مدرب يطمئن عليه. على كل فترة راحة سنة يشربوا شوية ماء للملعبية في التوقيت هذا في توقيت تقريبا 20 دقيقة لعب وبش يتواصل اللعب. إذا عندك نتائج بقية نرتاحوا معهم لأنه إحنا ما عندناش الماء هلا غالب نرتاحوا شوية وبعدها نرجع.
0: أكيد جدا ذيك نرجع لك بعد لحظات. خنذكر بحصيلة المشاركة التونسية لحد الآن 3 برونزيات جيهم منذ قليل في السباحة. أحمد الجويدي 400 متر في المبارزة بالسيف. أحمد أو فارس الفرجاني برونزية وكذلك برونزية بطلة شيمة تومي في التايكواندو. لحظات ثم نعود لمواصلة النقل مباشرة للمباريات الرياضية.

0: النيابة العمومية تأذن بفتح بحث عدلي في حادثة غرق مركب بسواحل جرجيس والذي أودى بحياة عدد من المهاجرين غير النظاميين وفقدان آخرين. في نشرتنا نواكب انطلاق المعرض الوطني للصناعات التقليدية بالقيروان وحضور مكثف للحرفيين في مجال الصناعات التقليدية. ومع توفير عدد من الحوافز المادية وكالة التكوين في مهن السياحة للشباب تدعوهم للإقبال على تلقي تكوين مهني في مجال المطاعم والسياحة. مرحبا بكم في نشرة الساعة السادسة مساء للأنباء. أكد ناطق رسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي أكد اليوم أنه بإذن من النيابة العمومية تم فتح بحث عدلي من أجل اجتياز الحدود البحرية خلسة نتج عنه الموت في حادث غرق مركب هجرة غير نظامية في سواحل جرجيس. وأضاف جبابلي بأن عملية البحث عن المفقودين ما زالت متواصلة بمشاركة الوحدات البحرية الساحلية والوحدات البحرية العائمة بالتنسيق مع جيش البحر، كما تم تسخير طائرة مروحية لتعزيز عمليات البحث والإنقاذ. ويذكر أنه في صباح هذا اليوم تم انتشال 4 جثث لمهاجرين غير نظاميين تونسيين عرض سواحل مدينة بنقردان وجرجيس إثر غرق مركبهم. في أخبارنا الجهوية وبمناسبة الاحتفالات الدولية بذكر المولد النبوي الشريف في القيروان، يتجدد الموعد مع المعرض الوطني للصناعات التقليدية في دورته 7 بمشاركة 104 حرفيا وحرفية من 21 ولاية تونسية، حيث لا تكتفي أنامل الحرفيين بعرض أصالة الفخار والنحاس والزربية، ولكن تتألق لتبرز عديد المواهب في تطوير المنتجات التقليدية. متابعة من القيروان مع زميلة نذرة برجب.
1: في بهو فضاء المركب الثقافي أسد بن الفورات اجتمع أكثر من 100 حرفي وحرفية يمثلون 21 ولاية جاءوا من أجل التعريف بمنتوجاتهم والتسويق لها خلال هذه المناسبة الدينية. طارق ناجي المندوب الجهوي للصناعات التقليدية يتحدث.
2: إحياء ذكر المولد النبوي الشريف أصبح مناسبة هامة لتنظيم معرض وطني قام للصناعات التقليدية، يكون بالمثابة البورصة السنوية لإبرام الصفقات وترويج المنتوج بالجملة أو التفصيل. هذه السنة ديوان الصناعات التقليدية كان معتها مشارك في إثراء البرنامج العام للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. لاحظ أن هذه مناسبة هامة، خاصة مناسبة معناها فيها حركية تجارية، معناها أردنا من خلالها إبراز خصوصيات الجهات الأخرى في مجال الصناعات التقليدية، كذلك إبراز ميزة ولاية القيروان كقطب متميز في هذا المجال لتجدر الولاية في أثراتها وتشتبه حرفية بعديد الاختصاصات. المعرض تلقى 21 يتواصل إلى يوم 26 أوت 2026 بمشاركة 104 عارض من 21 معتها ولاية، مقسمين على مجموعة من الاختصاصات من بينهم 23 باعث شاب. إن شاء الله معتها اليوم الانطلاق بتاع المعرض، وإن شاء الله يتواصل معتها المعرض إلى يوم 26 يكون معتها الغاية فيها ربحية وخاصة ترويجية للجهة.
3: نعم جبت كاس الحي، حبيت نوظف الحي في المجلس بتاعنا اليومي اللي هو هذا الحديث بتاع كاس البرج يعتبر اللي هي الديسك بتاع الشرفة والحي بتاع القيروان والفوق البيت كحل هي تشعر بالمنتوج بتاعي التنظيم يعطيهم الصحة في التنظيم معرض باهي باش تعرفوا منتوجنا وباش نعملوا الموروث الناسي بتاعنا نوظفوه في اللبسة اليومية بتاعنا نحن.
4: بطبيعة ماذا بينا احنا توا خرجنا على الانترناسيونال اون افريك ديجا معروفين واختارونا فرميلي دارتيزان في الافريك، ماذا بينا كان على الصعيد المحلي زادا كيف كيف نزيدوا نتعرفوا ويقبلوا الناس على منتوجنا. ومرحبا بكم.
5: والله انا توا بما اني اول مره قاعده نعرف في المنتوجات نتاعي قاعده نتعرف شويه شويه على الصدور ونشوف شويه كيف نتعلم كيفاش نعمل كوميرسياليزاسيون للمنتوج.
0: وفي سياق متصل بالمولد النبوي أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن حجز حوالي 86 طن من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك وغلق 7 محلات غذائية لعدم احترام شروط السلامة الصحية للأغذية، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ البرنامج الخصوصي لمراقبة سلامة الأغذية واستعدادا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. في زغوان يواصل الاتحاد الجهوي للمرأة بزغوان تنفيذ سلسلة من الدورات التكوينية للنساء في مجال التمكين الاقتصادي في اختصاصات مختلفة، وذلك بهدف تمكينهن من بعث مشاريع خاصة بهن. كما تم تمكين الفتيات المنقطعات عن الدراسة بدورات تدريبية في اللغة الإنجليزية والذكاء الاصطناعي. رئيس الاتحاد الجهوي للمرأة بزغوان سيد رجاز، وأكثر تفاصيل من زغوان مع زميلة حنان العباسي.
6: من ناحية التكوين خذينا على عاتقنا التكوين، نكونوا فيهم باش يعاولوا على رواحهم ويعملوا موارد رزق، ولا يكوننا في الخياطة ستيليست موديليست، وكوننا في صنع الحلويات التقليدية وبالأهم منها كعك الورقة، وكوننا في السالي كذلك. بما أن مركزين على المرأة، مش المرأة برك، المرأة والأسرة، خذينا بعيد الاعتبار ركزنا على القطاع المبكر وعلى تكوين الشباب، فتيات وفتيات، شباب وكهول، كوناهم في الإنجليزية وفي الإعلامية والذكاء الاصطناعي وغيره.
0: تواصل بالمهدية أشغال تهيئة المصبات البلدية المندرجة ضمن الصفقة الإطارية الخاصة باستصلاح المصبات البلدية للنفايات المنزلية والمشابهة. نادر إسماعيل من المهدية ومتابعة للموضوع في الورقة التالية.
7: تتواصل بالمهدية أشغال تهيئة واستصلاح المصبات البلدية للنفايات المنزلية والمشابهة والمندرجة ضمن الصفقة الإطارية الخاصة باستصلاح المصبات البلدية، وشملت كل من المصب البلدي بالمهدية والمصب البلدي برجيش والمصب البلدي بالشابة والمصب البلدي بالجم، وتم التدخل بها منذ دخول الصفقة حيز التنفيذ خلال شهر ماي المنقضي وإلى غاية اليوم. وشملت التدخلات المنجزة الغلق الجزئي للمصبات وإحداث مصطبات مخصصة لإيداع نفايات للمساهمة في حصر المساحات المستغلة ووضع نفايات في نطاقات محددة، إلى جانب استصلاح وتهيئة المساحات التي تم غلقها. كما تمت تهيئة المسالك المؤدية إلى المصطبات والتدخل للقضاء على عدد من المظاهر المخلة بالمشهد الجمالي، خاصة على مستوى مداخل المدن على غرار المصب البلدي بالشابة. نادر إسماعيل من ولاية المهدي لإذاعة المنستير.
0: بلغ عدد المؤسسات المشاركة في موسم التخفيضات الصيفية لسنة 2026 والذي انطلق يوم الجمعة 7 أوت 611 مؤسسة، بينما بلغ عدد نقاط البيع المنخرطة 1503 نقطة بيع بمختلف ولايات الجمهورية. وهذا في معطيات صادرة اليوم عن وزارة التجارة، وتعلقت المخالفات الاقتصادية المسجلة والبلغ عددها 48 مخالفة، ب24 مخالفة بسبب عدم إشهار الأسعار، و16 مخالفة تخص الفوترة، إلى جانب 8 مخالفات مرتبطة بالتخفيضات. وتصدر قطاع الملابس الجاهزة قائمة القطاعات المشاركة بنسبة 52% من مجموع نقاط البيع. حث مدير عام وكالة التكوين في مهن السياحة أحمد جمل، حث الشباب على الإقبال على تلقي تكوين مهني في مجال المطاعم والسياحة، لما لهذا القطاع من قدرة تشغيلية هامة، خاصة مع إقرار عديد الحوافز والتشجيعات في إطار عديد الاتفاقيات، على غرار اتفاقية مبرمة مع البنك التونسي للتضامن، والتي تخول لخريجي المؤسسات التكوينية بعث مشاريع والانتصاب للحساب الخاص، حيث قد تصل القروض أحيانا إلى 150 ألف دينار للشخص الواحد.
8: سنة شالة حلينا 1314 بوست جديد. قطاع السياحي يجذب وليداتنا وبنياتنا باش يقراو فيه، وإن شاء الله يعرفوا اللي مستقبلهم مضمون فيه، وإن شاء الله معنا في تونس ولا البرة نجم يلقى فرصته في أي مكان. وذايا احنا نفرحوا لأنه شاب ولا شابة من ولادنا دخل سوق شغل وخرج من البطالة، ولا دخل سوق شغل وعمل مشروع وحده. وإحنا هذيك علاش قد صححنا برشا اتفاقيات، منهم الاتفاقية الأخرانية اللي صححناها مع البنك التونسي للتضامن، اللي باش يكونوا متواجدين معنا في وسط العام ويقريوا معنا ويعاونوا الوليدات كي اون دي بروجي عمره تخرج من التكوين المهني ينجم ياخذ حتى 150 مليون راهو من البي تي اس.
0: إثر تنصيب أعضاء المجلس الأعلى للتربية وانطلاق أشغاله كثرت الدعوات لإصلاح المدرسة العمومية وإعادة الاعتبار لمهن التربية. رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم سليم قاسم:
9: إعادة بناء مهن التربية كلها، مش كان المدرس فقط، المدرس المتفقد، مدير المؤسسة التربوية، وما أدرانا ما مدير المؤسسة التربوية، لابد قيادية تنفيذية صماء لكل ما يتم إقراره جهويا ووطنيا، هي تنفذ سياسة الدولة التربوية ما في ذلك شك، ولكن لابد أن نعطيها هامش من الحوكمة الرشيدة باعتماد قيم مبادئ وأسس الجودة، أيضا أسس الحوكمة الرشيدة حتى تعود الحياة وحتى نعيد الحياة إلى المؤسسة التربوية باعتبارها الحلقة الأهم، ولكن اليوم نشوف أنها هي تقريبا الحلقة الأضعف اللي ما عندهاش تأثير حقيقي، وتحولت المؤسسة التربوية إلى مجرد قاعات يتم فيها تلقين المعارف والعلوم من غير ما تكون فضاء حقيقي للعيش ولإرساء حياة مدرسية نشيطة.
0: أذكركم بأبرز عناوين النشرة. النيابة العمومية تأذن بفتح بحث عدلي في حادثة غرق مركب بسواحل جرجيس والذي أودى بحياة عدد من المهاجرين غير النظاميين. وأكبنا في النشرة انطلاق المعرض الوطني للصناعات التقليدية بالقيروان. ومع توفر عدد الحوافز المادية وكالة التكوين في مهن السياحة تدعو الشباب للإقبال على تلقي تكوين مهني في المطاعم والسياحة. شكرا لكم على حسن المتابعة، في الختام أجمل تحياتي لهادي عزيز وإلى اللقاء.
10: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
11: استوديو سبت منوعة أسبوعية من إذاعة المنستير.
12: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، نرجو لكم في الجزء الأخير من استوديو لسبت متابعة مقابلة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الدفعة الأولى في الجولة الافتتاحية. تذكير بالنتائج، مباراة ملحة مخصصة الاتحاد المنسير نتابعوا فيها، ما زال تقريبا 9 دقائق على نهايتها، تعادل 0-0. مباراة الملعب التونسي والنادي صفاقس تتغير نتيجة تعديل للملعب التونسي منذ قليل دقيقة 73 عن طريق لعب الريحي، يعدل الكفة للملعب التونسي. كان افتتح نتيجة في دقيقة 36 الشوط الأول محمد الترابلسي، وتقدم ساقية الدير متقدم منذ الشوط الأول ثنائية بإمضاء زياد العلوي دقيقة الثانية، ومحمد علي العمري دقيقة الرابعة، ذان ثنائي بليش لتقدم ساقية الدير أمام شبيبة العمران، ومازال ربع ساعة في عمر هذا اللقاء. نرجع لمباراة أمل حمام سوسة الاتحاد رياض المنستير، تفضل يا ذكر.
13: شكرا جزيلا مجددا. 10 دقائق على نهاية المباراة، مازال التعادل 0-0، لكن الاتحاد المنسيري أضاع أكثر من فرصة لافتتاح النتيجة، فرص واضحة قدام المرمى الاتحاد المنسيري، معناه ضيع فرص اللي كان ينجم من خلالها يسجل هدف واثنين وثلاثة على الأقل. أنا بحذية المكلف بالعدد البدني الجنوب افريقي وايضا اللي هو يعمل في الاحصائيات الان الاتحاد المنسيري في الاطار الفني، الاتحاد المنسيري قاعد يسجل على الاقل في الفرص الواضحه جدا، فما 4-5 فرص واضحه جدا اللي بكلهم جاوا في الشوط الثاني للاتحاد الرياضي المنسيري. تغيير صار بكري شويه في تشكيله الاتحاد المنسيري، رائد بوشنيبه تعرض للاصابه وفما شويه اجهاد، خرجوا المدرب، دخل اللاعب منتصر بغزاله ابن النادي الهلالي يلعب في الجهه اليسرى، بالتالي اضطر المدرب انه يرجع عبد الرحمن موزقنة الجهة اليمنى اللي هو مركز الأصلي، ويمشي بغزالة في الجهة اليسرى لأنه لعب أشول بغزالة، بالتالي يمشي في الجهة اليسرى بغزالة. برشا يمكن معطيات تأكد أنه اللعب هذا عنده إمكانيات جيدة، اللعب نادي الهلالي طويلة، منصر بغزالة داخل منطقة الجزاء بالرأس، خطيرة داخل منطقة الجزاء مرة أولى ثم ترجع من الدفاع، وميراس بن حسن اللي يلعب في كل مكان، اللي قاعد يرجع في كل الكرات، ميراس بن حسن قاعد يغطي على الجهة اليمنى، يغطي على الجهة اليسرى، قاعد يغطي على اليمين على اليسار. ميراس بن حسن مع انذار للعب هذا لانه لمس الكره باليد، معناها في العمليه هذه الكره كانت غلطته، لمسها بيده، وحكم المباراه حسام بن ساسي يعطيه انذار، وهو اول انذار في اللقاء. تفهموا انه المباراه ما فيهاش برشا يمكن اندفاع، يبقى التعادل 0-0 في توقيت 38 دقيقه لعب. تغيير الان في تشكيله الامر الرياضي بحمام سوسة، باش يدخل في التشكيله الاساسيه للأمر الرياضي بحمام سوسة الحقيقة اللاعب رقم 10 اللي ما عنديش في ورقة المباراة فخر العوجي، أنا عندي 18 في المباراة، برشا أغلاط في ورقة المباراة، مفروض أن زملائنا المكلفين بالاعلام معناها في الجامعه يثبتوا في ورقه المباراه. ثم التغيير الثاني باش يدخل محمد امين هلال في التشكيله الاساسيه. هذوما على الاقل اللي دخلوا في التشكيله الاساسيه، لانه كما قلت فما برشا اخطاء في ناحيه ارقام اللاعبين. مثلا رقم 19 هو موجود اساسي وقت اللي لقوه في الان في البنك، معناها هذه كره بالراس تمشي لاحمد سليمان. احمد سليمان ياخذ الكره في اتجاه ريان عزوز. ريان عزوز اتحاد مناسير الشوط الثاني افضل. اتحاد مناسير يمكن استغل التراجع البدني الكبير للامل الرياضي بحمام سوسة، فريق اللي تراجع بدنيا. كره في مناطق الامل الرياضي بحمام سوسة، تمشي قصيره، صعود بالكره من ايوب شعبان على الجهه اليمنى لنور الباجي. نور الباجي في اتجاه مصعب ساسي قائد الفريق، وميراس بن حسن يبعد الكره. وقت اللي نحكيه على لاعب ممتاز، نحكيه على امكانيات كبيره، زيد نحكيه على لاعب اللي يلزم يزيد يطور من الاداء نتاعو باكثر مقابلات باكثر مستوى. ميراس بن حسن قد يتم التغيير نتاعو، لانه نشوف في علي بريبش قد يدخل في التشكيله الاساسيه، ودياني. علي بريبش ودياني قاعدين يقوم بالعمليه الاحمائيه قبل الدخول في التشكيله. يمكن يلعبوا 5 دقائق الاخيره في المباراه. اتحاد مناسيري بكل امانه بمعطيات الشوط الثاني، الفريق مر بجانب معناها تسجيل الاهداف. كره لفيت الامل الرياضي بحمصوص، يطلع باكثر من عنصر امل حمصوص، والكره تقطع تمشي لفيت الاتحاد مناسيري. وفما يعقوبي يشد الكره اكثر من لازم. ليعقوبي تمشي الكره لبغزاله. بغزاله في اتجاه جنوني. جنوني اين انت يا جنوني، اين انت يا جنوني. كره تضيع للجنوني وترجع لفيت الاتحاد الرياضي مناسيري بفضل رأسيت ميراس بن حسن. وفما تدخل، وفما تدخل قوي، مخالفة لشكون الأمر الرياضي بحمام سوسة. يقول الحكم كرة بين شيء مجبالي ومدافع الأمر الرياضي بحمام سوسة، والتدخل الأخير يعطي الكرة لفيت الأمر الرياضي بحمام سوسة حكم المباراة. شيء مجبالي ومدافع يبدو لأيوب شعبان هو اللي كان في الحوار في الكرة الأخيرة. برشا تعب حتى القانوني موجود على أرضية الميدان، لأن القانوني ما قامش بالتحذيرات الكاملة مع الاتحاد المناسيري، ما بداش من اليوم الأول في التحذيرات. شيء من جبال يقوم لباس. شنو التغييرات اللي بتصير؟ رومان فولس يقول له القانوني، يقول له ستغادر رومان فولس. القانوني اللي عنده حظوة مع المدرب هذا، مع رومان فولس، لأنه يعطيه الحرية باش يلعب في مختلف المراكز في مختلف المناطق الهجومية. طويلة الكرة بالراس مرة أولى، ثم قبله بوزقندة. ممتاز عبد الرحمن بوزقندة، كسب شوية خبرة عبد الرحمن بوزقندة من مقابلات السنة الفارطة. تمشي تماس للاتحاد المناسير، تماس للاتحاد الرياضي المناسير. ترجع حوار حكم المباراة حسام بن ساسي. حوار ما بين زوز لاعبين، وبعد توفى بالمصافحة. ومفروض الحكم فيه إذا فات صافحة وزوز لاعبية تقف العملية، ما أنا مزيدش نقدمه قدام. وصارت المصافحة بين اللاعبين الزوز، فإنه الوضعية صيد سويت، إنه سير تشنج شوية في الكرة، لكن يزموش يفوت الحد متاعه. الواضح أنه مدرب الاتحاد مناسيري تقريبا معناه لهي بكل شيء في بنك الاحتياط، كل المعطيات. هذه كرة فات الاتحاد مناسيري، صالح برهوم، برهوم برهوم يتعدى، برهوم يراوغ، برهوم زاد عنده كرة في اتجاه اليعقوبي، يعقوبي داخل مناطق الجزاء، يراوغ ليعقوبي، وركنية الاتحاد مناسير. ركنية عمل اللمسة الزايدة ليعقوبي داخل مناطق الجزاء على بعد تقريبا متر ونصف على المرمى، على بعد متر ونصف من المرمى. واضح الاتحاد المناسيري انه بالنسبه للمدرب فما خدمه، معنى قاعد يخدم في خدمه، قاعد يحضر في فريق. شنو في لغه الكره القماش، معنى الملاعبيه النوعيه نتاع اللاعبين هي اللي مش في مستوى كبير برشا، وهذا مفهوم لانه ملاعبيه غادرت في الاتحاد المناسيري ديبيلي، معنى ناس ملاعبيه مش ما دخلوش في الاهتمامات نتاعهم، ملاعبيه مازالوا ما تمش تاهيل نتاعهم. هذه معطيات واضحه للعيان، لكن واضح انه فما فما فما فما خدمه. كوره في القائم الاول بالراس، ترجع من الدفاع، يمشي في صالح البرهومي قبل المدافع، ومازالت كوره لفيت الاتحاد المناسيري. صالح البرهومي يوزع خطيره داخل مناطق الجزاء، يوسف بنقا بالراس، وتمشي للحزكي، تمشي للحزكي. محمد أمين الحزقي حارس الأمريدي بحم سوسة يواصل مع الأمريدي بحم سوسة لموسم آخر. كرة تقطع والتغطية جيدة والمرة هذه اللي يقص الكرة ممتاز ممتاز الافتكاك الكرة لفريق الاتحاد الرياضي المناسيري. منتصر بغزالة هو اللي فك الكرة الأخيرة. عملية العودة وجيد جدا افتكاك الكرة من منتصر بغزالة تمشي لشيء مجبالي شيء مجبالي مازال موش في المستوى اللي نعرفه عليه لكن شيء يعمل أسيس كما هذا أسيس ممتاز التسديد داخل منطقة الجزاء قنوني مازالت الكرة والركنية ركنية لفريق الاتحاد لا 550 الكرة المرة هذه المهاجم هو اللي عمل دور المدافع لأن يعني الكرة ضربت في لاعب الاتحاد الرياضي المناسير ضربت في قادياغا كرة كانت تمشي للشباك لكن ضربت في قادياغا وتحول المسار نتاعها هو التغيير تقادم ميراس بن حسن سيغادر تعرض الإصابة ويدخل مكانه علي بريبش زاد من متكون في اتحاد مناسيري عمل تجربه السنه الفارطه يبدو لي نذكر مع محيط قرقنه ولا مع كوكب عقارب نسيت بالضبط ثم عثمان دياني اللاعب اللي كان اساسي موسم فارط باش يدخل مكان القنوني استرجع الكره ترجع الكره لفيت الاتحاد الفيت الامر اللي بيحمم سوسه وصلنا للدقائق الأخيرة للمباراة ما زال التعادل 0-0 الشوط أول كان ضعيف جدا الشوط الثاني كان فيه أسبقية الاتحاد المناسيري في التحكم في الكرة في عدد الفرص لكن في الأخير حتى التوى ما صارش تغيير في النتيجة والنقاط بداية موسم ولا نهاية موسم كلها نقاط مهمة جدا لكن دائما نقاط من بداية الموسم نقاط هامة 7 دقائق وقت بديل 7 دقائق وقت بديل يرفعوا الحكم الرابع وائل العجنقي تقدير الحكم حسين بن ساسي تنفيذ المخالفة لفيت الأمريدي بحم سوسة مصعب ساسي في تنفيذ المخالفة على يسار الحارس أحمد سليمان تنفيذ المخالفة لاعب فقط في الجدار مصعب ساسي في تنفيذ المخالفة يصعد كل لاعبي الأمريدي بحم سوسة وعودة كامل للاعب الاتحاد المنسيري وقد يقا يأخذ الكرة طول القامة هذا هو اللي حكينا عليه برهومي والكرة ممتازة وسرعة كبيرة من صوص لاعبي الاتحاد الرياضي المنسيري يرجع الدفاع من حسن حظ الأمريدي بحم سوسة أنه لاعب رقم 18 لاعب البديل كان متمركز في وسط الميدان وإلا كانت فخر العوجي لولا ذلك لكان فما انفراد من لاعب الاتحاد الرياضي المنسيري ترجع الكرة للأمريدي بحم سوسة طويلة ترجع الكرة خطيرة لفت الأمر إذا بحم سوسة وأحمد سليمان بعد كرة ريان الكرة الأخيرة من ريان عزوز كان ضيع الكرة وتمكن بشي الحارس باش ينقذ الموقف كرة لمصعب ساسي ياخذها الدفاع فمش مخالفة فمش مخالفة صحيحة فمش مخالفة كرة لفيت الاتحاد مناسير يمشي قادياغا قادياغا يلعب الكرة ليعقوبي يعقوبي يشد كرة أكثر من لازم يعقوبي كرة لفيت الاتحاد المناسيري على الجهة اليسرى لفيت الاتحاد الرياضي المناسيري الترويض لفيت الاتحاد الرياضي المناسيري محاولة المرور من بريبش علي بريبش داخل منطقة الجزاء توزيع لكن تضيع ترجع له بريبش ترجع له بريبش قصيرة برهومي في اتجاه دياني دياني دياني يستحفظ على الكرة دياني اكيد ثقة متاع لاعب متمرس دياني كرة لفيت الاتحاد المناسيري يعقوبي يعقوبي يحاول يتعدل يعقوبي ولكن فما تكتل كبير تكتل دفاع الأمريدي بحمسوس تكتل كبير من دفاع الأمريدي بحم سوسة دقيقتين في الوقت البديل من جملة 7 دقائق 7 دقائق كاملة أما الحم سوسة مر يمكن سنة الفارطة في دقائق مهمة جدا في نهاية الموسم في دقائق اللي كانوا أثروا والمخالفة لفيت الأمريدي بحم سوسة تقريبا في مقابلة بن عروسة فريق كان متأخر 2 مقابل 0 رجع 2-2 أما الحم سوسة مع وقت بديل كرة لفيت الأمريدي بحم سوسة بيشترجع من الدفاع بيشترجع من أيوب شعبان دقيقتين في الوقت البديل من جملة 7 دقائق الجو ألطف من ناحية الحرارة لكن باقي الرطوبة عالية وعالية جدا وتعرفوا بين الحرارة الأصلية والمعنية التمبيراتور سنتو الحالة اللي يحس بها فما فرق ديما 4-5 درجات ممتاز دياني ممتاز دياني ممتاز دياني ممتاز دياني كرة في الاتحاد المناسيري ممتاز دياني مرة أخرى لكن المرة دي يأخذ الدفاع والتغطية والمخالفة في تامل حمسوس شيء مجبالي يوصل يلعب مقابلة كاملة بداية موسم مهم جدا في تركيبة البوزل متاع الاتحاد المناسيري كرة لفيت الأمل الرياضي بحمام سوسة على يسار الحارس. الوقت اللي عندي 3 دقائق في الوقت البديل من سملة 7 دقائق.

0: حاول يعمل ديما الكرة الزايدة ديما عملية الفنية الزايدة اللي تخليه يضيعها. تمشي كرة من الجهة اليسار لفيت أمر رياضي بحمسوسة، تلعب التغطية مرة أولى ثم مرة ثانية في محو في على الجهة اليسرى يوسف بنجا، تفوق في كل الكرات يوسف بنجا. هذه كرة لأمل حمسوسة من الجهة اليسار، صعود لبن حسين، بن حسين يحاول يدخل مناطق الجزاء، يتعدى بيوسف بنجا وفما مخالفة، فما مخالفة، فما الإنذار، إنذار على يوسف بنجا. من حسن حظه أنه خارج مناطق الجزاء، كان علي بن حسين عمل المراوغة عديه، ومن حسن حظه أن الكرة خارج مناطق الجزاء. مخالفة على يمين الحارس، أحمد سليمان بترجع الكرة لفيت الفريق الأمريكي بحمسوسة على يمين الحارس. استناوا تنفيذ المخالفة، فما مصعب ساسي وفما اللاعب اللي كان وراء المخالفة الأخيرة. يبدو لي مصعب ساسي سينفذ كرة خارجة بالرجل اليسرى، فما لاعب على مشارف مناطق الجزاء. تنفيذ المخالفة لفيت الأمل الرياضي بحمام سوسة، استناوا تنفيذ المخالفة للأمل الرياضي حمسوسة. حسام بن ساسي ينبه على الدفاع، أمل حمسوسة زوج لاعبين في دائرة وسط الميدان وبقية في مناطق الاتحاد الرياضي المنسير. مصعب ساسي، مصعب ساسي، مصعب ساسي، تنفيذ عالية جدا، عالية جدا، كرة من نور البيجي خارج الميدان، خارج الميدان، تغادر الكرة تمشي لفيت فريق الاتحاد الرياضي المنسيري. ما نعرفش قاعد تسمعوا في صوتي ولا، لانه ما عادش عندي روتور. اذا سنه تسمع فيا
1: نسمع فيك، ذاك نسمع فيك 5 على 5.
0: واضح واضح واضح، يعطيك الصح. طويله الكره في اتجاه قدياغا بالراس مره اولى ثم مره ثانيه بالراس لقدياغا، يمشي قدياغا ياخذها قدياغا يتمكن منها، والكره تمشي تماس للاتحاد المنسيري، تماس للاتحاد الرياضي المنسيري. من الجهة اليمنى والحكم يعلن نهاية المباراة بالتعادل 0-0. واضح أنه حمسوسة ما خسرش نقاط كل صراحة بمباراة اليوم في ظل الأداء اللي قدمه الاتحاد المنسيري خاصة في الشوط الثاني. الاتحاد المنسيري صحيح خذ النقطة لكن كان بإمكانه أفضل برشا، لو كان برشا أمور كانت تهيئت للفريق هذايا باش يقدم أداء خير من هكا. على كل مباراة تنتهي بالتعادل 0-0 بين الفريقين، بل الاتحاد المنسيري الأمر الرياضي بحمام سوسة مؤكد أن الأداء سيرتفع مع المنتدبين من الجانبين، من الأمر الرياضي بحمام سوسة من الاتحاد المنسيري. نتصور الأمر حمام سوسة مقتنع بالتعادل أكثر بكثير من الاتحاد الرياضي المنسيري. وللحديث بقية سنة تصريحات القوم إن شاء الله على صفحة إذاعة المنسير راديو منسير سبورتس.
1: شكرا لك ذكر، وأكيد بعد شوية نيجي عاشور باش يكون معنا في التحليل الفني خاصة قراءه لهذه المباراه، مباراه عمل حمام سوسه الاتحاد المنسيري، وايضا نعطيكم النتيجه النهائيه للزوز مقابلات اللي تلعبوا بالتوازي مع مباراه حمام سوسه والاتحاد المنسيري. نهايه المباراه بالتعادل بين ملعب التونسي ونادي الصفاقسي، هدف لهدف محمد طرابلسي سي سي دقيقه 36، ورف الدين في الريحي في دقيقه 73 عادل كفل الملعب التونسي. مازلت زوز دقائق في الوقت البديل لمباراه تقدم ساقيه الدير والعمران، واثنين بلاش الاسبقيه لصالح تقدم ساقيه الدير. لحظات وفاصل موسيقي ثم وصلوا معكم مع التحليل الفني لمقابلة اليوم.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا في استوديو السبت. انتم تسمعوا في إذاعة المنستير، توقيتنا 36 دقيقة باش نحكيوا على المقابلات اللي تلعبوا اليوم في الدفعة الأولى من الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. في الإطار هذا نستقبل محلل فني البرنامج ناجي عاشور. مرحبا بك ناجي.
1: مرحبا بك، مرحبا بكافة الحضور، ومرحبا بكل مستمعي إذاعة المنستير،
0: وتحية لنيس اللي في تركيا
1: غايب حاضر
0: صحيح مع برعم الاتحاد المنستيري في مشاركتهم في دورة إسطنبول للبرعم. في الأثناء خلينا نحكي عن نتائج اليوم الكل ملتحق بينا. بالنسبة لنتائج اليوم، فريق أمل حمص والاتحاد المنستيري مباراة في تبات العادل 0-0. الملعب التونسي والنادي صفاقس تعادلوا هدف الهدف، وتقدم ساقيت الدير انتصر 2-2 على شبيبة العمران. نذكروا معنا لطفي المكي في الإخراج التقني، ومعكم ساني البرهومي. خلينا نبدأ إذا من مباراة أمل حمص ممسوسة الاتحاد المنستيري. تابعتها نيجي مباراة متاع بداية موسم، ما شفناش فرص كبيرة، ممكن فما أسبقية طفيفة من جانب الاتحاد المنستيري اللي كان منقوص ممكن من الملاعبين الأساسيين، نعرف علاش معناها الإشكال الإداري. وفي نفس الوقت أمل حمص ممسوسة العقد الرابطة المحترفة الأولى في ميدانه، زاد هو تحس بداية موسم على مستوى التحضيرات مازال الفريق ناقص شوية، دونك زوز فرق اكتفوا بالتعادل.
1: صحيح، كما قلت انت زوز فياس اكتفوا بالتعادل. بالنسبه لحمام سوسه الوضعيه نتاعه وتغيير المدرب في اخر لحظه، وفريق مع تصاعد الرابطه المحترفه الاولى عنده مده مع الرابطه الثانيه، دونك نتصور بالنسبه له هو كلوجيك نتاع رجوع الرابطه الاولانيه، معناتها كيكون يعمل ان بوان مع الاتحاد المنستيري، معناتها تسمى بالنسبه له تسمى نقطه ايجابيه. على عكس الاتحاد صراحه عمل زوز اشواط، الشوط الاولاني ما كانش في مستوى، معناتها بصراحه معناتها ما شفناش الاتحاد هذا المنستيري في الكونستركسيون جو، في خروج الكوره، معناتها كانت عنده مشاكل كبيره، خاطر الطريقه اللي حب يوظفها المدرب معناتها باش يخرج ميراث بالحسن ويولي هو معناتها كتروزيام اكسيال ويخرج كوره. دونك شفنا لي دور لير نتاعك اللي هما باجا وجبالي كانوا ديما يلعبوا بظهرهم، دونك كانت كور كلها كانت كور باسيف، التالي ما كانش فما اكل لي باس انتر ليني، ما شفناش معناتها البرهومي في ميليو تيران ولا معناتها باري اللي بصراحه ملاعب عنده بوتنسيال لاباس عليه. مع كي تلعب القانوني كافون سونتر دو بوينت ما يبداش عندك معناتها امباكت كبير برشا القدام. داير تبدت الفكره كي تخلي كادياغا هو اللي عطي الامبريسيون هذيك اللي شفناه في الدوزيام ميتون، وسرح برشا معناتها في
0: الجبال في الظهر، الفريق برشا في الصوت الثاني،
1: فما فرق ما بين كي يشوف كادياغا كافونسون دو بوينت ولا القانوني، معناتها فما فرق. لكن في البريمير ميتون انا شفت فريق حمام سوسه نجح في الوقفه نتاعو صراحه، معناتها في الكادراج نتاع التيران كان واقف صحيح، معناتها مسكر ميليو التيران، خبره نتاع بعيو كيف كيف، معناتها محمد امين من جرايه كان على الكولوار، نفس الشيء فراس العمري، معناتها زوج لاعبين ممتازين سورتو معناتها في التحولات. دونك المستير لقى اشكاليات معناتها في خروج الكره، سورتو مع وقت اللي وخر ميراس بالحسن معناتها كبيفو اكسيال، وقت اللي وخر هو معناتها في الكات 3 3 ولا في الكات 1 4 1، معناتها يولي حتى الدوريلور نتاعك ما عادش موجودين في المنطقه الثانيه، الحاجه كبيره انت باش تعمل فيها، معناتها الاخطر الدومي تيرام نتاع حمام سوسه ولا جبال ياخذ التالي، نفس الشيء با جا، دونك براتيكمون ما شفناش. دونك شفنا بوالي في كلكوز اكسيون انديفيديوال ساقي صار ممتازه، البرهومي ما كالعاده فنيات موجوده لكن بصراحه ديما عنده توش زايده، مازال ناقصه كل امباكت فيزيك. دونك بريمير ميتون الاكثريه كان معناتها حتى على مستوى لي كورنر في لي بالاريتي، حتى على مستوى الفرص شفناه معناتها الاكثريه الحمام سوسه، معناتها كان في تقلق نتاع احمد سليمان، فرصه ضايعه معناتها نتاع الحمام سوسه، نفس الشيء باعيه وكان سدد. الاتحاد هذا المصري شفناه كان جو ديريكت، كره طوال كسوا من بنقا كسوا من ميراس، معناتها ما لقاوش الامباكت نتاعهم القدام. الدوزيام ميتون تبدلت شويه معناتها المعطيات، لانه بصراحه شفنا اولا ساعه فما الملاحظه على المستوى البدني، ساسوفوا فما ديفيرونس كبيره برشا بين المستير وبين حمام سوس. حمام سوس عمل ميتون 60 دقيقه باهي، حتى اقل من 60 دقيقه، خاطر الدخله نتاع المستير في الدوزيام ميتون كانت باهيه. دونك المستير سو لو بلان فيزيك تخير برشا، لكن فما متير غلاش صار في ميليو تيران، لانه كنا نلعب افيك ميراس بالحسن وحده وقدامه معناتها باجا ومعهم جبالي، لكن شفنا ديزيميتون باجا طاح اكثر شو اسمه معناتها جبالي طاح اكثر مع ميراس باش يعطي اكثر سيكوريتي في اللعب. وقتها شفنا المستير احسن في خروج الكوره مع دخول كادي اجاب صراحه اللي يعطي امباكت كبير برشا في البروفوندور، دونك قلق برشا ديفونس تاع حمام سوسه. حمام سوسه كانوا يستناو في المسي لوجو في لي كونتر، عندهم برشا ملاعبيه تعبوا سو لو بلان فيزيك، لكن بصراحه فما بوتنسيال تكنيك في حمام سوسه تبني عليه، يعني فما ملاعبيه سو لي كولوار اللي بصراحه لاباس عليهم. تنقص شويه اكثر لوسيديتي اكثر معناتها في الكور في الظهر معناتها كي تخلي كادياغا مع جعفر موسى معناتها في اللاكس خلق له برشا مشاكل دونك هنا في الكوتي في الظهر حمام سوسة لقد برشا مشاكل لا بروفوني الفرصه اللي ضربت على البار معناتها البرهوم يستغل وقت اللي ماركار صار على قد يطلب في ظهر معناتها هذاك هو كي بدا عندك ان فري افونسون دو بوينت يخلق لك لي سباس كسوا هو كي يطلب ولا كسوا كي يعمل كابوي وخليش كنت في ظهره دوزيام ميتون كيما قلت لك احسن في لي بالاريتي في نومبر دو كورنير في الفرص زاد كيف كيف ما غير نجاح بصراحه مالوريزمون انا نقول الاتحاد ضيع ما تشوف في دوزيام ميتون لكن اجمالا على المقابله ككل ما تسمى مقابله كتابل معناتها حمام سوسه كانت باهيه في الميتون ميستي كانت احسن دوزيام ميتون في الوقفه في النومبر دو كازيون ان يقول ميستي ضيعت برشا وقت بالملاعبين ما لعبوش لو كان دياني حاضر لو كان كادياغا موجود معناتها كانت نجم تكون معناتها مقابله اخرى لان ملاعبيه عندهم خبره لاعبيه عندهم بواس يحمي راس بالاحسن سي ان جون بروميتور وتبارك الله عليه معناتها شفناه في التيرا مازال نقص شويه كالماتوريتي التكتيك لازم شكون يلعب معاه ويخليه انت مرتاح في اللعبه وفما الطريقه زاد تو اللي حبيت نشوفه فوني برابول الخدمه نتاع الشهر ونص نتاع المدرب
0: شنو كانت ملاحظاتك فمش حاجه جديده حسيت
1: فما تور دو ريسك بريمير ميتون خاطر وقت اللي لي دوز اكسيو يحلوا ويعرف ما بيناتهم ميراس بالحسن اي كره تضيعها ميراس تولي مشكله في معناتها يجيك كونتر وانت عندك بنجا حالل وراين عزوز هذه الحاله الاولانيه الثانيه كي تشوف راين عزوز وبوزقندا والبرهومي هذوما تروا دروتي على اليسار ما كانش فما ملاعب يساري على الكوتي غوش معناتها كان ينجم يستغل حتى بوالي يكون غوشي كان ينجم يكون حتى من في اللاكس ينجم يكون حتى ملاعب اخر وراين عزوز بما انه لعب عمناول على اليسار نجم يكون هو بشات اكثر سيكوريتي لانه بوزقندا شفناه بريمير ميتون لاعب صغير لكن شفنا برشا الحمام سوسه ما تفاقت بالبوان فابل هذاك في الظهر نتاع بوزقندا ولعبت عليه برشا بريمير ميتون دونك ان يقول فما خدمه في الدوزيام ميتون اللي عجبتني فما معناتها فما قراءه باهيه في الدوزيام ميتون صلحوا في الاورغانيزاسيون معناتها في الوقفه دونك تصلحت المستير مع الرجوع البدني نتاع حمام سوسه خلى معناتها ملاعبيه نتاع الاتحاد يطلعوا اكثر ما شفناش بوزقندا بريمير ميتون يطلع شفنا دوزيام ميتون بوتيتر ديسيبسيون من رائد بشنيبه بصراحه كنت نتصور باش يعطي روندمون احسن لكن حاضر غايب رغم اللي دوزيام ميتون تخلى شويه اكثر من ميليو تيرا في كلك سيتياسيون معينه لكن كارير دروا ما عملش ديمونتي معناتها ما شفناش براتيكمون ما مونتي وحده ولا اثنين دونك رائد بشنيبه لازم يراجع معناتها روندمون نتاعو ميراس بن حسن نتصور ويمشي وتحسن لكن الكومبورتمون زاد مع فريق اقوى بصراحه من حمام سوسه يزم المستير معناتها يكون حاضر اكثر لانه
0: اما اجمالا المردود مشجع بالنسبه لميراس
1: مشجع بورين بريمير في معناتها في المقابله مشجع هو باهي معناتها كي اعطى الثقه المدرب بون باش تعطيه باش يلعب به هو بيفو اكسيال في ماتش كيما نتصور كان جاي منافس اخر يلقى مشاكل اخرى خاطر لانه حمام سوسه بتاتر هو بيدو معناتها يقول يبدا خايف من المستير يلقى روحه ميراس لكن انا نتصور ان شاء الله ميراس يتحط في دي كونديسيون ما احسن
0: خاطر يزيد يتطور ويزيد يتحسن
1: يتطور خاطر اذا هو يتحط خاطر السيتياسيون قلت لك اللي ماجا قعدت لي من البريمير ميتان اللي هو اخر واحد في الديفونس معناتها بنجا يحل ورينا عزوز واخر واحد ميراس بالحسن ودونك شيء مش بالي كان ديما يرجع الكره دونك اذا تضيع كره وقت تصير له برشا مشاكل دونك وتو هذه السيستم هذا راه تخدم قبل سنه وقت تخدم قبل اللي يحلوا لي زاكسيون بعد تنحى معناتها ما عادش ديباسي السيستم هذا لانه كي يحلوا لي دو زاكسيون معناتها لاكس نتاعك يولي كي تفك الكره معناتها يوليو بعادي دو زاكسيون باش يفك الكره هو البيفو دونك الاكثريه ولاو لي دو زاكسيون يقعدوا قراب بالسورتي دو بال يخدموا البيفوات اكثر منها يحلوا لي زاكسيون دونك اجمالا كيما قلت لك معناتها على شفناه توا بالنسبه في المقابله هذه مستير فيزيكمون واقف خير من حمام سوسه كانت عندها مشاكل في البريمير ميتان هذاك علاش لعبت برشا جو ديريكت ما كانش فهمك الملاعبيه اللي نجم يوصلوا كره معناتها في ميليو تيرا تحسنت اكثر الوضعيه كي جبالي هبط بجنب ميراس بالحسن والقانون ياخذ اكثر ليبرتي في ميليو تيرا وهذا كله كراسا كادياغا كي تخلي كادياغا عطيه معناتها الامباكت نتاع فريمون ملاعبي اللي قلق لي دوزاكسيون شفناه حربي اني يعني نستغرب كيفاش ما تعملش عليه ولا يترنى في صاله وحده بصراحه انا يعني نقول لو كانت الامور كما حكي ذاكر بكري معناتها للامانه حضروا ملاعبيه ولا كانت فيها مشكليات اداريه وحضروا ذوما كادياغا وغيره وغيره اللي كانوا يترنوا وحدهم كانت نجم تكون مقابله اخرى بصراحه.
0: صحيح ومثلا محمود غربيل نفس الشيء كان اسم مطروح لانه في التحضيرات كان حاضر واليوم كان غايب.
1: كان كابيتان ديكيب
0: حسب الترجيح نتاع ذاكر قال ممكن لاسباب اداريه في انتظار معناها تكون معلومه رسميه. كان ينجم يعاون زاده في مباراه اليوم. دونك الاتحاد معنا نجم نقولوا الوضعيه نتاع اللاعبين الجروب ماهوش اوموجين، فما لاعبين
1: كيما حكينا قبل اذا اذا الفانكات نتاعكم مش واضحين دونك خاطر توا تحس صحيح المقابله الاولانيه كانت مع حمام سوسي، لكن تحس المدرب يكتشف راه قاعد هو توا يشوف في اول مره ميراس بالحسن معناتها كتيتولاري، يشوف في بوزغند كتيتولاري، يشوف فيهم معناتها كومبورتمون تاعهم، معناتها تشوف اليوم مقابله كيما اليوم ما فماش اريال جوش معناتها ابار الحرش وابار ايمن بن محمد كان نجم يكون موجود. بون علاش الاشكاليات هذه معناتها تقعد اداريه بحته ماناش اداريه فنيه، سي دي شوا تكنيك دي شوا تكتيك. لكن انا كيما قلت لك معناتها اللي شفته في الاورجانيزاسيون عملوا المستير معناتها كانت عامل طلعات كبيره في خروج كوره، وكانت معناتها برشا ريسك، شفنا حتى الفرص اللي كانت تحمم سوسه كان نجم معناتها يسجلوا حتى اهداف. الدوزيام ايتو معناتها تصلح الكوتشينغ في الدوزيام ايتو، فما تصليح كسوا في الوقفه كسوا معناتها في كاليتي نتاع الملعب اللي دخلت اللي خلات الدوزيام ايتو احسن برشا من البريمير ميتو. يعني نقولوا على على الامباكت نتاع مستير في الشامبيونات نتاع تونس والعوام الاخرانيه، نقول لك المستير خاصه تروبا لانه ضيعت البريمير ميتو، لكن اجمالا كي ترى الماتش 90 دقيقه وحقيقته نقولوا سي ان بوان اللي هو تفرح به حمام سوسه والمستير لازم تصلح امورها.
0: واضح. نيجي المقابله القادمه بالنسبه للاتحاد المونستيري باش تكون مع الملعب التونسي السبت القادم، في المقابله عمل حمام سوسه باش يتنقل لتونس يلعب مع النادي الافريقي كيف كيف نهار السبت نفس توقيت الاربعة ونص. ما دمت حكيت على الملعب التونسي اليوم استقبل النادي رضا الصفاقسي، مباراه تفوت بالتعادل هدف لهدف، افتتاح النتيجه كان لسي سي اس منذ الشوط الاول محمد ربلس دقيقه 36، وفي الشوط الثاني دقيقه 73 اللاعب رفع الدين الريحي يعادل كفل الملعب التونسي هدف لهدف. زاد كيف كيف نتصور كل فريق حب على ثلاثة نقاط، ولكن كبداية موسم مقابلة توفى بالتعادل
1: أفانتاجي سي اس اس أكثر لأنه سي اس اس يلعب الاكستيريور بالنسبة اليوم، بعد شوف مثلا ملعب تونسي يجي يلعب مع المستير معناتها أدوميسيل، دونك كل واحد يخمم في تروا بوان تاعو. دونك نتصور أنه المقابلة هذه ما شفتهاش يعني لمحال، لكن كراو الريزلتا نتصور أنه سي اس اس ربح أن بوان بخروجه معناتها الاكستيريور، وستاد تونيزيان في اول مقابله ليها دوميسيل صحيح راه مش سهل ستاد تونيزيان مع سي اس اس مقابله صعيبه. دونك نقول اجمالا معناتها نتصور نقطه التعادل تفيد سي اس اس اكثر من الملعب التونسي.
0: باهي نمشيو لمباراة تقدم ساقيت الدير شبيبة العمران ثاني بليش الأسبقية لساقيت الدير اللي تدخل بقوة في البطولة عن طريق هدافها اللي عنده الخبرة خلينا نقولوا زياد العلوي دقيقة ثانية افتتح النتيجة، ثم محمد علي العمري في الدقيقة الرابعة يسجل هدف الثاني لتقدم ساقيت الدير. الأسبقية هذه حكمت في نتيجة المباراة على طول أسبقية ثاني بليش أمام شبيبة العمران.
1: تذكر عملنا اللي حكينا عليهم وقت اللي حكينا على سقيط الدير سيتو المقابله نتاع حمام سوسه وقت اللعب وقت المقابله في المسير، معناتها قلنا راهو النيفو اللي قدمته سقيط الدير سي نيفو نتاع رابطه محترفه ولا معناتها قدموا مقابله ممتازه قويين برشا في الترانزيسيون، معناتها يلعبوا سون كومبلكس معناتها ما فماش مشكل. لا بروف اني معناتها مع الكونتينيتي نتاع ستاف نتاع بالكحله اللي هو معناتها موجود وكان هو معناتها اللي صعد بالاكيب نفس ستاف براتيكمون نتصور راهم زادوا عزوا ستاف اكثر. دونك اذا نفس ستاف ويعرف اكثر الجروب دونك شفناه دخل في الشامبيونات كوم يلفو، معناتها انك تربح شبيبة العمران اثنين بلاش اللي هو فريق قلق برشا فرق قلق مع مناول، معناتها حتى في لي ديبلاسمون تذكروها عملوا شبيبة العمران في جرجيس جي قلق برشا جمعيات الاكستيرير. دونك بالنسبه لساقيت الدير واول دور ليه في الرابطه المحترفه الاولى انا لازم نقول له شابو، وشبيبة العمران تصور معناتها الخساره هذه تقلقهم برشا لانه كانوا يتصوروا بالخبره اللي خذوها مناول بالامباكت لا وراهو معناتها كسوا في الشامبيونات كسوا في الكوب دو تونيزي كتصور شبيبة العمران تخمم في 3 بوان هذه من ساقيت الدير. لكن بصراحه كمقابله اولى ساقيت الدير في الرابطه المحترفه الاولى وفي التيران تاع النادي ديال الصفاقسي انتصر على شبيبة العمران عملوا راه شبيبة العمران مع سي اس اس عملت اكس معناتها قلقت سي اس اس في صفاقسي. دونك انا نقول نتيجه جد ايجابيه لساقيت الدير ومعناتها شبيبة العمران لازم يدارك على ارضيه الميدان وكيما عملوا
0: خاطر عندهم لوجيك ديما يقولك نلعب على عندي مقابلات اللي نربحهم كيما لي كونكورون قراب لي في المستوى ما يفكرش مثال باش يربح فرق ممكن على الورق احسن منه خير منه. دونك يقولك مقابلات هذه كيما قلت انت تعتبر خساره غير مقبوله وبتبعد حال تدخل في الكونتور نتاع العمران
1: ما عملناه الدخل نتاعو في الشامبيون خير مسلي ما تعملناه نمشي عمل ليكس البره معناتها في اول ماتش
0: باش يعمل له العمران كانت سيزون مرتاح
1: دونك ما يقولك السيزون هذه بتتشبه لبعضها لكن مع كونكورون اللي يقرب له في النيفو دونك ما سقيت الداي لكن يعني
0: قلت بصراحه الحقيقه
1: شفت عمداول سين تري بون ايكيب مش خايب التكنيك مو عندهم لاعبين ممتازين سورتو في فك الكره في لي ترانزيشن مع زياد العلوي خذي اكثر ماتوريتي كاتاكون صحيح سي با ان اتاكون معناتها اللي عنده بدن كبير ولا يلوم عليه وقتها سي با ان اتاكون دابوي لكن ان اتاكون عنده شوفي نتاعه ممتازه دونك في لي 18 متر ما يرحمش دونك لا بريفوني كيما قلت انت سي ان تري بون فينيسور دونك هو اللي دخل سقيت الدير معناتها في البان تاع تاع الفيكتوار اذا تمرك انت من 4 مينوت مع الموتيفاسيون مع تلعب في بلادك في اول مقابله ليك دونك ما تنجم تروح كم بتروبا
0: صحيح صحيح يعطيك صحه نجي فاصل موسيقي ونرجعوا في برونوستيك المقابله غدو

0: مرحبا بكم من جديد، رجعنا لكم مستمعينا في استوديو السبت، مواصلين نجي في بطبيعة الحال قراءة لمقابلة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد ما حكينا فنيا على نتيجة مقابلة اليوم، برونوستيك المقابلة غدوة. خلينا نبداو بلقاء القمة، الترجي الرياضي النجم الرياضي الساحلي غدوة، مباراة زفر هيثم مترابلسي في البار الثنائي من سلوفينيا أزمير ساغروكوفيتش، هذا هو حكم البار اللي شفناه اليوم في مباراة الملعب التونسي وأنيدي سفيقسي.
1: مقابلة صعبة، نجم الساحلي يديبلاسي معتها الاكستيريور في أول مقابلة ديربي معتها بلزو موا مع ترجي التونسي، دونك مش سهل. نعطي أسبقية لترجي التونسي بحكم أسبقية الميدان والجماهير حتى على مستوى التعزيزات اللي معناتها شفناهم معناتها ملابيه دو كاليتي، لكن نستنى في المقابله متعود شرا الامبريسيون نتاع نجم هذه الساحلي على المستوى الدفاعي، معناتها خاطر الخدمه اللي تخدمت مع المدرب الحالي اللي هو كان سابقا معناتها في الترجي التونسي اللي عزز برشا معناتها
0: براكوني
1: دفاعيا ميليو تيرا نتاعو ولا اصح من عمناول، دونك مقابله اغوفوار، لكن افوار معناتها بالنسبه لي اني يعني نحب نشوف كيفاش بصير الكومبورتمون نتاع نجم هذه الساحلي الاكستيريور كيفاش باش يكون، والبوتنسيال التكنيك اللي تخلق في الترجي التونسي كسوا ريبيرو كسوا معناتها الملاعبيه اللي تخلقوا في ميليو تيران جدد شنو الامباكت نتاعهم على المستوى الاوفنسيف بارابور لعمناول معناتها، وبيان سور معناتها دفاعيين اللي فما برشا ملاعبيه تبدلت، راد الشيخاوي دخل معناتها في رول جديد تاع الترجي التونسي، نفس الشيء معناتها ملاعبيه فما ملاعبيه صغار كيف في الترجي نجم نشوفوهم سورتو للجوش، دونك مقابله نتصورها مقابله مش سهله لا على الترجي ولا على النجم الساحلي، لكن نعطي اسبقيه للترجي بحكم اسبقيه الميدان.
0: تذكر تصريح براكوني كي قال ملاعبتي مازالوا مش جاهزين لمواجهه الترجي الرياضي التونسي اللي عنده قيمه نتاع ملاعبيه الحقيقه، ممكن حتى كان ندخلوا بالاحصائيات القيمه الماليه نتاعهم تقريبا 5 أو 6 ملاعبيه في الترتيب العشره اللي عندهم قيمه ماليه عند الترجي الرياضي التونسي، باش تفهم الفرق.
1: صحيح، ما قلت لك اش قلت لك حسب المعطيات اللي عندنا حسب معناتها الاطوال اش عنده والترجي اش عنده، معناتها كاليتي نتاع ملاعبيه جات في الترجي معناتها كاليتي ممتازه. كيفاش باش يكون التصرف تاع براكوني تكتيكمون، كيفاش باش يحاول يوقف معناتها الملاعبيه هذوما، كيفاش باش يخلق البلوك نتاعو،
0: اي سورتو في الوديات كانت عنده صلابه دفاعيه ما قبلش اهداف
1: بالهدف برك مع الفريق الجزائري في الاخر، دونك دفاعيا كان ممتاز في الوديات، دونك صفار توا في الرسميات معناتها ومع الترجي التونسي ادوميسيل معناتها في رادس، كيفاش باش يكون الكومبورتمون تاع فريق نجم الساحلي، لانه عنده مده نجم هذا الساحلي ما عادش يسافر للرادس، معناتها كل ما يمشي للرادس كل ما يصير له اشكاليات، دونك نشوفوا بالنسبه للسيزون هذه كيفاش باش يكون الكومبورتمون نتاع ليتوال، كيفاش باش يكون رد فعل معناتها الترجي التونسي باللي ريكروتمون جدد نتاعه.
0: باهي، مازالوا عندنا 3 مقابلات، سي بي مستقبل مرسى،
1: نمشي للمرسى بصراحه.
0: المرسى
1: على اللي شفته في الوديات على خذي وقته معناتها فما ملاعبيه سيبلي جابهم، نحسه قاعد يخدم اون سيلونس معناتها راكح فريق المرسى. السي ابي اللي العوام الاخرانيه كل قاعد معناتها بصراحه ديما برشا حس عليه بورتون، معناتها ايكيب معناتها طلعت برشا صغار، صرفت برشا على السونتر نتاعها فورماسيون، طلعت ملاعبيه، ضحات برشا ملاعبيه، ومعناتها لعبت برشا على تفادي النزول، رجعت دنير مون، دونك نتصور اي نعطي اسبقيه للمرسى.
0: نجم المتلوي نادي الافريقي
1: كيف الافريقي بحكم الوضعيه، فما كونتينيتي في الفريق على مستوى معناتها الفريق هذا الشامبيونا، صحيح تغير الاطار الفني لكن بلوز او موان معناتها الافكتيف زاد دعموه اكثر مع مدرب اللي يعرف معناتها الاجواء التونسيه ويعرف التيران المتلوي، يعرف وضعيه التيران المتلوي، وفريق المتلوي حكينا عليه المره اللي فاتت اللي بصراحه اشكاليات اداريه كبيره برشا، اشكاليات ماليه، تغيير ممرن، امين قاره معناتها في وضعيه صعيبه مش سهله بصراحه باش يكون بريمير ماتش كونتر كلوب افريكان، لكن الحاجة الوحيدة اللي تعاون النجم المتلوي الأرضية الميدان نتاعو اللي هي بصراحة فما سنين لسيزون الخلين كل سيرار والفريق يمشي يربح المتلوي في المتلوي، لكن الوضعية نتاع المتلوي سنة صعيبة شوية لأنه شفناه حتى مش تراكس كيما العوام الأخرى،
0: صعوبة تم معنى عطاء الإجازة كيف وكيف السيابي
1: صعوبة صعوبة أسفار معناتها الأمور المادية مع الملعبية شنية اسكو حاضرين منطلمان باش يواجهوا النادي الإفريقي ولا، وبالنسبة للنادي الإفريقي لو تونون دي تيتر يزمي معناتها يجاوب معناتها على التيران بارابور للسيزون اللي عداها عندنا، بالنسبه لي هو يلزمو يمشي يلعب على 3 بوان.
0: باهي، ونكملوا بترجي جرجيس الاولمبي البيجي.
1: نمشي الاكثريه في ترجي جرجيس، معناتها نفس الوضعيات كسوا المتلوي كسوا سي بي كسوا بيجا، فرق هذه اللي قاعده بصراحه ماهيش راكحه نيفو دو ستاف، معناتها نسيف باوي معناتها دنيرمون في الجمعة الأخرانية وسيد باجي تترنى بتسعى ملعبية معناتها ستاف كان يخدم مش على روحه دونك وضعية إدارية زادة ما تليقش أولمبي كما فريق كما أولمبي الباجي يعرف يسافر أولمبي الباجي لكن نتصور المرة هذه بالتحضيرات نتاع جرجيس والملعبية اللي جابهم صراحة جاب ملعبية عندهم خبرة ملعبية إترانجية لاباس عليهم ملعبية عندهم من عمناو يلعبوا في جرجيس نتصور أسبقين جرجيس
0: واضح ونذكروا مباراة اتحاد بن قردين ونادي حمل كان المفروض باش تلعب اليوم تأجلت إلى موعد لاحق تعرفوا اللي صار على حكاية السفينة متاع الحريقة اللي بطبيعة الحال وضعية مؤسفة الحقيقة ومفهوم علاش صار التأجيل متاع المقابلة هذه يعطيك الصحة ناجي عاشور شكرا لك إن شاء الله التحليل الذي تلقاه على صفحتنا للرياضة راديو مونستير سبورتس وتلقاو كل التصريحات الخاصة بمقابلات الرابطة المحترفة الأولى نحن نشكر كامل الفريق اللي أمن معنا الرحلة لطفي المكي كانت معكم سنة البرهومي شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة السابعة للأنباء. تمكنت الوحدات التابعة للإدارة الفرعية للمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية من الكشف عن شبكة دولية مختصة في ترويج المخدرات ناشطة بين بلادنا والبلاد العربية المجاورة، حيث تم إثر عمل استعلامي دقيق حجز 8 كيلوغرام من مخدر الكوكايين الخام و180 صفيحة من مخدر القنب الهندي الزطلة تزن 18 كيلوغرام، وما تزال الأبحاث متواصلة. أفاد البريد التونسي بأن أصحاب جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية CNRPS وحاملي بطاقات جرايتية بإمكانهم سحب مبالغ جراياتهم بداية من يوم السبت. وأضاف البريد التونسي أن عملية سحب الجرايات تأتي أثر انطلاق توزيعات الآلية للأوراق المالية عبر الموزعات الآلية. بمناسبة الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف في القيروان، يتجدد الموعد مع المعرض الوطني للصناعات التقليدية في دورته السابعة بمشاركة 104 حرفي من 21 ولاية تونسية، حيث يعرض الحرفيون الفخار والنحاس والزربية ويسعون إلى تطوير الصناعات التقليدية. دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم المترشحين من بين الطلبة المقبولين أو المدرجين بالقائمة التكميلية في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي بعنوان سنة 2026، والذين لم يتمكنوا من تأكيد اختياراتهم على المنصة في الأجال المحددة ولم يتمكنوا من التعيين النهائي وراغبين في تسوية وضعيتهم، إلى تقديم مطالب كتابية في الغرض أو عبر البريد الإلكتروني للوزارة وزارة التعليم العالي في أجل أقصاه يوم 26 أوت. يتميز الطقس في بداية هذه الليلة بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار في الشمال والوسط، الرياح من القطاع الشرقي قوية قرب السواحل وضعيفة في بقية المناطق، البحر قليل الاضطراب. درجة الحرارة هذه الليلة بين 28 و 33 درجة في المناطق الساحلية والشمال وتصل إلى 34 درجة في مناطق الجنوب. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة الثامنة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: موسيقى وألحان موسيقى لكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لحلى نغمة
0: موسيقى وألحان

لكتب عشان حطير مكتوبي كلمات كلمات لكتب

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أفاد البريد التونسي بأن أصحاب جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حاملي بطاقة جراية بإمكانهم سحب مبالغ جراياتهم بداية من اليوم. وأضاف البريد التونسي في بلاغ أصدره أن عملية سحب الجرايات تأتي إثر انطلاق التوزيعات الآلية للأوراق المالية عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن حجز حوالي 86 طنا من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك وغلق 7 محلات غذائية لعدم احترام شروط السلامة الصحية للأغذية. يأتي ذلك في إطار تنفيذ البرنامج الخصوصي لمراقبة سلامة الأغذية استعدادا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. وبمناسبة الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف في القيروان، يتجدد الموعد مع المعرض الوطني للصناعات التقليدية في دورته السابعة بمشاركة أكثر من حرفي وحرفية من 21 ولاية تونسية، حيث يعرض الحرفيون أصالة الفخار والنحاس والزربية وغيرها، ويسعى آخرون إلى تطوير المنتجات التقليدية. دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم المترشحين من بين الطلبة المقبولين أو المدرجين بالقائمة التكميلية في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي بعنوان دورة 26 والفينة، والذين لم يتمكنوا من تأكيد اختياراتهم على المنصة في الأجال المحددة ولم يتمكنوا من التعيين النهائي والراغبين في تسوية وضعيتهم، دعتهم إلى تقديم مطالب كتابية في الغرض إلى الوزارة في أجل أقصاه يوم 26 من أوت الجاري. نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح ما تم ترويجه بشأن وجود تدهور على صحي عام أو حالات إهمال أو غياب للرعاية الطبية داخل الوحدات السجنية لعدد من المدعين. وقال ناطق رسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح حاتم عكروت لوكالة تونس إفريقي للأنباء اليوم إن الهيئة تؤكد أن الوضعيات الصحية المعنية تتم متابعتها وفقا للإجراءات الطبية المعمول بها، وتنفي ما تم ترويج له في إشارة إلى ما تم تداوله مؤخرا بخصوص الوضعيات الصحية لعدد من المدعين. دوليا، كشف موقع إكسيوس الأمريكي اليوم عن عبور نحو 40 ناقلة نفط مضيق هرمز ليلة الأمس عبر مساره الجنوبي بتزامن مع إنشاء الجيش الأمريكي ممرا مائيا مرفقا بحماية جوية لتأمين حركة الملاحة. وحملت الناقلات نحو 16 مليون برميل من النفط إلى خارج الخليج العربي باتجاه المياه الدولية على الرغم من فرض إيران حصارا على المضيق الاستراتيجي. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنستير، سهرات إذاعة المنستير في مراوحة بين الفن الثقافة والموسيقى. جوكم جو فن ثقافة وموسيقى، ومهرجاناتنا من كل مكان في الموعد باش نعيشوكم الأجواء من وين مكان. في الصيف سهرات إذاعة المنستير متعة الاستماع فقط، تبع الموجة.
3: سينما مع فوزي الصخيري.
4: أحباء السينما في كل مكان، مساء الخير ومرحبا بكم جميعا. السينما مباشرة على موجة إذاعة المنستير من الآن وحتى العاشرة ليلا. في سهرة هذا المساء تتابعون الحدث السينمائي الدورة 39 للمهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا غدا طبعا الأحد 23 أوت، ويتواصل إلى غاية 29 من نفس الشهر. باش يكون معنا بعد قليل المخرج لحبيب المستيري الذي أنجز شريط وثائقي عن الجامعة التونسية للسينمائيين اللواد منذ تأسيسها سنة 1962. الأسبوع الفرد كنا استضفنا هشام التومي بصفته رئيس الجامعة التونسية للسينمائيين اللواد وكذلك مدير الدورة 39 لمهرجان الهوات بقليبيا. في حصتنا كذلك لهذا المساء الدورة السادسة للفيديوهات التوعوية يحدثنا عنها الممثل صلاح مصدق. كذلك سنتابع الدورة 83 لمهرجان فينيسيا السينمائي تنطلق يوم 2 سبتمبر المقبل ونحكي على المشاركة العربية فيها، وكذلك علما أن كوثر بن هنية ستكون ضمن تركيبة لجنة التحكيم الدولية. من ذكيرة السينما فيلم سواق الأوتوبيس للمخرج عاطف الطيب بطولة نور الشريف في ذكرى رحيله، علما أن الفيلم أنتج سنة 1982 وترتيبه الثامن ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية. كذلك دائما مع الذاكرة كذلك باش نحكيه على ذكرى وفاة المنتج نجيب عياد، لمحة عن حياته المهنية. كذلك في حصة هذا المساء ذكرى وفاة الممثل الكوميدي سفيان الشعري، توفي يوم 22 أوت من سنة 2011. أغنية من فيلم اخترنا لكم هذا المساء حكايتي مع الزمان للممثلة الراحلة المطربة الراحلة وردة الجزائرية. هذه تقريبا أهم فقرات حصة هذا المسافة، ابقوا معنا، وتحيات هيثم والناس وفوز صغيري.

0: Cinéma. سينما مع فوز الصغيري.
1: 8:12 دقيقة على موجات إذاعة ألم نسير، ونرحب بكل من التحق من الآن في الاستماع سينما حتى العشرة متاع الليل. وضيفنا الحقيقة أنا صديقي العزيز في المناسبة هذه، لازم تكون عندنا مصافحة مع أهم يعني المخرجين اللي عرفناهم متواجدين دائما يعني في كل دورات مهرجان السينما الهوات بقليبة، صديقنا العزيز المخرج الحبيب المستيري. نقول مساء الخير ومرحبا بك.
2: خير
1: سي
2: فوزي
1: ومساء الخير للسادة
2: المستمعين.
1: نعم، هي بطبيعة الحال اللي عملت لك هيك تحية على خطر نعرف أن ديما نلتقي يعني في كل سنة في مهرجان إقليبيا، إقليبيا الساحرة اللي تحتضن يعني دورة 39، والحدث سيكون غدا، ومن المهرجانات القليلة التي تنظم يعني في مدن الداخلية من الجمهورية التونسية هي إقليبيا اللي هي جديرة باحتضان هذا المهرجان. وكي تمشي لإقليبيا تحس أنه فما حركية يعني نجم تقول مألوفة بالنسبة للمتسكنين متاع مدينة إقليبيا، لأنهم يعرفوا أنه فما مهرجان في إقليبيا. يعني في بعض المدن الحقيقة نشعر أنه وقت اللي نمشيه للمدن اللي تحتضن يعني بعض المهرجانات السينمائية تشعر أنه المهرجان غير معني من طرف يعني برشا متسكنين يعني في تلك المدن، بينما إقليبيا الحقيقة تحس أنه الإقليبية بكلهم ينتظروا هذا الموعد السينمائي الهام كل سنة. هذا هو
2: بالفعل فوزي، لأنه المهرجان هو جزء من أصبح جزء من مدينة إقليبيا، من تاريخ مدينة إقليبيا ومن هوية مدينة إقليبيا كمدينة مضيافة، مدينة ساحلية تمتاز بشواطئ معنا خارقة للعادة، وأيضا بانفتاح ذهنية المواطن الإقليبي.
1: نعم.
2: فهذا كل أصبح يعني تقريبا مزيج معناه متكامل.
1: نعم، هو فما أماكن الحقيقة معتادة اللي ديما حاضرين فيها الضيوف متاع المهرجان متاع إقليبيا، خاصة مدرسة الصيد البحري، خاصة مقهى الصيد البحري، خاصة ميناء الصيد البحري، البرج طبعا متاع إقليبيا. يعني هذوما الأماكن اللي متعودين نمشيوا له معنا، وحتى كي تمشي توا في أي مكان ولينا معروفين يعني تقريبا، خاصة مع في المقهى، في التاكسيات، في المطاعم، في أي مكان ديما يرحبوا بينا الحقيقة، ونعرفوا أن إقليبيا مدينة مضيافة ومدينة جميلة وجميلة جدا.
2: بالفعل سي فوزي، لأنه أجيال تربيت معناها على المهرجان، لأنه ما ننساوش أنه مهرجان إقليبيا هو أول مهرجان سينمائي.
1: نعم.
2: في إفريقيا وفي العالم العربي، يعني حتى قبل أيام قرطاج السينمائية، يعني أول دورة انعقدت 64 أيام قرطاج 66، يعني بعد سنتين.
1: نعم.
2: ومنذ انبعاثه كان عنده الجانب العالمي، انفتاح للعالم منذ البداية، يعني منذ الدورات الأولى، فكان نوع من النافذة على سينمائات العالم، خاصة سينما الشبان.
1: نعم.
2: تمتاز بحرية التعبير وبالتجريبية وبالبحث، يعني أنه
1: نعم.
2: ومهرجان إقليبيا كان معناها منطلق ومنصة انطلقوا منها أسماء كبيرة وزاروها أسماء كبيرة من
1: نعم.
2: مش فقط من أجيال السينمائيين التونسيين، لكن أيضا
1: ضيوف يعني ضيوف عالمية. في الحقيقة أني حضرت على العديد من الوجوه العالمية اللي حضرت، حتى يعني تنتفاجئ ونتصور حتى يوسف شاهين بطبيعة الحال كان حاضر. احنا باش نحكي شويه اخرى على عاطف الطيب. عاطف الطيب كان حاضر في إقليبيا هذه كيف يعني من مهرجانات بالدورات السابقه. انت بطبيعه الحال انجزت يعني شريط وثائقي عن الجامعه التونسيه للسينمائيين الهوات، وكما تحكي انت تقول انه اعرق مهرجان على المستوى القاره الافريقيه والدول العربيه هو مهرجان إقليبيا، يعود تاسيسه الى 1962. ثم أني عندي ملاحظة برك بالنسبة للتنظيم، تو الحفل الافتتاح يقام دائما في المسرح الهواء تلق زين الصافي يعني الفنان الراحل زين الصافي بدار ثقافة بقليبيا في قلب مدينة قليبيا. نعرف أن قليبيا تحتضن يعني كل سنة في دار الثقافة في المسرح الهوى تلق بزين الصافي. ولكن لحظة أخويا الحبيب أنه المسرح ما وقعش فيه حتى تغيير، ما وقعش فيه صيانة، ما وقعش فيه تجديد، ما وقعش فيه يعني تهيئة، لأنه الحقيقة يجب أن يتغير المسرح له التلق، يجب يكون في حلة جديدة تتلائم مع جديد السينما على المستوى الصوت والصورة. يعني هذا الكل كان في المفروض أنه يتجدد المهرجان، وخاصة أنه تشرف عليه البلدية وكذلك دار الثقافة ووزارة الثقافة. يعني فما برشا مدخلين في هالمهرجان ذاك، يعني نجموا يكونوا هما اللي نجموا يحسنوا شوية من المسرح اللي هو تلق بمدينة قليبيا.
2: بالفعل سي فوزي الملاحظة نتاعك هامة جدا في المكان هذا، لأنه تصوروا أنه المكان هو نوعا ما فيه نوستالجيا، لأنه نفس المكان اللي كنا قعدنا عليه وإحنا عمرنا 14 و16 سنة هو نفسه اللي يزمنا نقعد عليه.
1: ما تغيرش منه حتى شيء، ما تغير منه حتى شيء،
2: ما تغير منه حتى شيء. كان مفروض أنه يقع مراجعة للفضاء، خاصة المشكلة الكبيرة أنه أصبح محاط بالبناء، لأنه في مدينة الثقافة مدينة الثقافة في قليبيا، وكانت يعني مش كانت بنايات عدوى محيطة بها، كانت تقريبا معناها اليوم أصبحت هناك بنايات تحيط بالمسرح من كل جانب، وأحيانا فما قاعات أسراح وكذا، أصبح هناك مشكل يعني
1: ضجيج. يعني قلت تقول فما ضجيج في أثناء عرض الفيلم يعني.
2: أي بالفعل، لأنه المكان هو في وسط المدينة، ولما يكون معناها فما مرور بتاع سيارات
1: ولا حافلات ولا أي
2: الضجيج يتسمع وساعات يقلق، يعني
1: يقلق المتفرج بطبيعة. هل كل حال هي احنا هي إشارة فقط نحب نوصلوها للمشرفين على المهرجان هذا، باش في الدورة القادمة إن شاء الله يزيد يحسنوا من يعني هل المسرح اللي يلزمه هو شنو المسرح؟ يعني هو مسرح في شكل دائرة، هو هكا ولا يعني
2: هو في يعني هو الفضاء كان مفروض هو تبنى في معناه في الستينات، معناه بآخر الستينات، وكان مفروض يقع تغليف المدارس يقع في تغليف حتى تكون الجلسة مريحة، وكان مفروض فما غطاء والكل الكل بقى ما صارش، لأنه بحكم أنه أيضا معناه ما فماش نقول الحق أنه الثقافة في الجهات ما فماش برشا،
1: ما فماش إمكانيات كبيرة يعني حبيت تقول
2: معناه بالمسائل هذه، برغم أنه مهرجان قليبيا يرجع الفضل فيه للتعريف مدينة قليبيا. مدينة قليبيا كانت ما قرية ساحلية معناها صغيرة، فيها تعتمد على شوية صيد بحري وكذا، لكن اليوم أصبحت من أكبر المدن الساحلية، وانتشرت بناء فيها بشكل واحد، ومعناها معمار فاخر ونزل وكذا، وتصبح معناها خلال مهرجان أحيانا ما تقاش معناها دائرة 20 كيلومتر، ما تقاش مكان للإقامة معناها،
1: أكيد أكيد نعم،
2: تكاتف جمهور كبير معناها،
1: خاصة المتزوجين حديثا يفضلوا باش يقضيوا يعني شهر العسل في قليبيا، ويختاروا الفترة اللي تقام فيها يعني الدورة، باش هكاك ينجموا يتفرجوا ويمشيوا يتفرجوا في الأفلام في الهوى التلق، ونقولوا احنا تحلى السهر يعني في الهوى التلق مع السينما. به توا شكون اللي أسس يعني المهرجان الفعلي، يعني الاسم الفعلي اللي كان وراء تأسيس هذا المهرجان عام 1962؟
2: هو التأسيس يعود المرحوم حسين بوزريبة، هو كان رئيس الجامعة هذاك.
1: أيوة هو اللي أسس يعني
2: إشراف الشادي القليبي وقتها بصفته وزير الثقافة.
1: نعم.
2: والسي عبد الحق الأسود، المرحوم عبد الحق الأسود أيضا كان له وقتها بصفته والي في الجهة، وهو من النابل معناها.
1: نعم.
2: فهذوما تقريبا يعني، ومنذ البداية كان فما أنه المهرجان
1: نعم
2: أسست وتنظم الجامعة، لكن كانت فما مرافقة من طرف وزارة الثقافة.
1: نعم.
2: فما إيمان بالجدوى متاعه وبأهميته.
1: نعم.
2: وهذا اللي خلى المهرجان متواصل، وهذا اللي خلى المهرجان
1: صامد يعني،
2: رغم بعض الخلافات اللي تحصل مع السلطة ومع وزارة الأشراف، وما ننساوش صارت استدامات في بعض الأحيان،
1: لأنه يعني عنده أرضية ثقافية وعنده فكر آخر يعني بطبيعة الحال يعني. خطر هو السينما البديل، احنا نقوله بعيد على الأفلام التجارية المتعودين بها يعني، كانت عنده أهدافه أهداف أخرى طبعا لتقوم بها الجامعة التونسية للسينما اللوات. هو نسمع شوية أحسن بوزريبة، تبقى معانا ونرجع معك.
3: كان ذوب ياسر فين الغرام بالسينما قرب للهبال.
4: هذيك فترة اللي تم الأحلام، كل واحد معناها ناوي يوصل للقمرة ويهبط نجمة من فوق ويحطها على كتفه.

0: الأفلام فيها كثير من الجرأة، هذه الأفلام التي أنجزت من قبل عبد الوهاب بودن، فتحي كميشة، رضا الباهي، فيها جرأة كبيرة، فيها نظرة جدلية للتاريخ، وأفلام فيها حرقة، أو النظرة التي تلقيها هذه الأفلام على الواقع التونسي فيها كثير من الحرقة، فيها كثير من العمق على مستوى المجتمع التونسي ناشئ وهو يتخبط، يتعثر، يعرف مشاكل، يعيش تناقضات. والسينما هذه هامة لأنه أعطتنا صورة مغايرة عن تونس.
1: طبعا هذه بعض اللحظات التاريخيه الحقيقه. حابين نرجع للتاريخ، وانت انجزت يعني شريط وثائقي عن الجامعه التونسيه للسينما الهواة، يكاد يكون الوحيد تقريبا يعني الصوره اللي وثقتها يعني يعني اجيال وراء اجيال بطبيعه الحال. وهوك نعرف رضا الباهي، نعرف سلمى بكار، نعرف حبيب المستيري، نعرف العديد من الأسماء اللي أصبحت يعني أسماء معروفة على المستوى الاحتراف اليوم يعني في من السينمائيين التونسيين اللي نعتز بهم. شنو اللي بالضبط كنت تذكر، شنو الشريط الوثائقي اللي أنت ركزت عليه أخوي حبيب؟
2: هو شريط كان هو جمع نوع من ألبوم ذكريات متاع حركة السينما الهويت، لكن نقار وإحنا نكتب في شوية في نوع ما في تاريخ تونس من خلال صور الهواة ومن خلال التوثيق اللي عملوه سينمائي الهواة، لأنه سينمائي الهواة كانوا بحكم تواجدهم على كامل تراب الجمهورية كانوا يصوروا ويوثقوا. أحيانا ما كانتش التلفزة موجودة، وحتى كي كانت موجودة ما كانش عندها الإمكانية تغطي كل شيء.
1: نعم.
2: في العديد من الأحيان أحداث كبرى كما فيضانات نتاع سنوات الستين وكذا،
1: نعم،
2: نلقاو أفلام وثائقية نجوها نوات. وأيضا هو منصة لانطلاق المواهب، وحكينا على العديد من الأجيال اللي تخرجت من سينما الهوات.
1: نعم.
2: ما نساوش أنه ما كانش ثم مدارس سينما في تونس، مدارس

0: يعني أهم المخرجين اللي مروا من الجامعة التونسية للسينما الهويت اللي
1: والله تقريبا
0: الأشهر يعني خاطر هي قائمة طويلة نقولوا الأشهر يعني اللي هما معروفين تو
1: طبعا الأجيال الأولى معناها فيهم رضا الباهي سلمى بكار منصف الرويب أيضا مر من سينما الهويت
0: نعم
1: لوحيشي هذوما بعد فما الجيل اللي جاي بعد
0: نعم
1: نذكر منهم مثلا حليم قرابيبان العديد معناها تقريبا كل 10 سنين فما
0: نعم
1: 4 أو 5 سينمائيين يبرزوا
0: نعم
1: ولكن اللي يجمع ما بينهم أن السينما بتاعهم ديما فيها كالجانب التلقائي أو الجانب الصادق في اللي تلقاه اللي يتبع الموضوع اللي يتبع كل واحد يمر من السينمائيين هو
0: نعم على كل حال احنا هذه كانت مصافحة معك أخوي الحبيب إن شاء الله نتلقاه كالعادة في قليبيا وغدوة نذكر الموعد متاع الدورة 39 ستنطلق غدوة إن شاء الله الافتتاح أكيد بش يكون مع 10 متاع الليل بمسرح الهوى الطلق زين الصافي بدار الثقافة بقليبيا وكل عادة أخوي حبيب تشوف الجمهور بكثرة يعني في حفل الافتتاح خاصة أجواء حلوة الحقيقة في حفل الافتتاح وحفل الاختتام وحتى في الأيام التي تليها طبعا لأنه باش تولي فما مسابقات مسابقة الدولية مسابقة الوطنية مسابقة المدارس وكذلك الورشات التكوينية والندوات هذا الكل كا غدوة على امتداد يعني تقريب أسبوع باش الجمهور اللي باش يحضر باش يطلع على كل ما هو جديد على مستوى الصوت والصورة أكيد نتلقاه إن شاء الله غدوة حبيب كالعادة إن شاء الله
1: إلى اللقاء
0: إلى اللقاء أخوي حبيب شكرا
2: أيها السادة الأفاضل حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. إن

إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: صرف وراسي بتلف وعقلي فاضل له دقيقة ويخف
1: عينه بترف وراسه بتلف وعقله فاضل له دقيقة ويخف
0: تسمحيلي كلمة واحدة؟

0: وادخل مهنم وانت واصرخ واقول يا دهوتي علشان اديكي انت وبالنار ولا احكي الديدي وادخل مهنم وانت واصرخ واقول
1: سينما مع فوزي الصغير.
2: نمشي الموضوع آخر يتعلق بدورة السادسة للفيديوهات التوعوية التي ستقام يعني في الأيام القليلة القادمة في سوسة. معنا طبعا من بين أعضاء طبعا المشرفين على التظاهر هذه الفنية طبعا الممثل القدير خنا إصلاح مصدق. نقول مساء الخير ومرحبا بك.
3: أهلا وسهلا سي فوزي ومرحبا بك ومرحبا بسادة المستمعين الكل ومرحبا بالبستير.
2: مرحبا بك أخوي إصلاح. طبعا أنت في معناها في الفترة الأخيرة حسيناك يعني كثير التحرك يعني بين المهرجانات الصيفية وبين طبعا التظاهر التي ستقام يعني بعد أيام. أكيد يعني خونا صلاح نجم نقوله نشوفه في الوجه الآخر يعني نعرفوه كممثل مبدع ولكن نجم زاد يفيد وقت يتم تعيينه على رأس يعني بعض التظاهرات الفنية مثل نسمات صيفية يعني في حلق الواد اللي تم يعني مؤخرا ويعني تمت الدورة بنجاح. توا ندوة صحفية انعقدت توا منذ يومين بالنسبة للدورة السادسة للفيديوهات التوعوية الجديد بالنسبة للدورة هذه.
3: اسمعني هو ما نخبيش عليك احنا من دورة للدورة انه تحس المهرجان قاعد يكبر.
2: نعم.
3: وقاعد ياخذ في بعد كبير برشا ومهم.
2: نعم.
3: لأنه يحكي على حاجات اللي هي تفيد العباد وهذا مهرجان ما عنده حتى علاقة معناه ما فيهش تقول تجارة ولا ما فيهش معناه هذوما شباب يحضروا أفلام قصيرة جدا تتراوح بين دقيقة والستة دقائق في موضوع معين في موضوع يهم الإنسان وتبدأ عنده توعية للناس المتلقي والزوز مستفيدين المتلقي أنه يأخذ فكرة طيبة.
2: نعم.
3: كذا ويأخذ حكمة ربما من الحياة ربما ما كانش فايق بها واللي يحس بها.
2: نعم.
3: في وقت ما لو حكينا على زيت الزيتون وما نافع حكينا على الاستهلاك أنك تستهلك تونسي في العالم كنا نحكي على المواطنة دونك هالمواضيع هذه الكل اللي تهم البشرية.
2: نعم.
3: الكلها معناها بأفكار متاع شباب ومتاع ناس اللي هي تصنع الفيلم وتصنع الحكاية وتصنع الفكرة.
2: آه.
3: والهدف منه هو توعية الناس وفي نفس الوقت أنه خلق حرفة للشاب التونسي أنه يتعلم يعمل فيلم يعمل شريط يعمل حكمة.
2: نعم.
3: باش يقدمها للناس والناس تستفيد بها.
2: عنده هذا هو بطبيعة الحال. أنتم أثناء حددتوش شنو المواضيع اللي يجب يعني تناولها بالنسبة للدورة السادسة من طرف الشباب اللي تحكي عليهم تو
3: بالنسبة لنا احنا فما المواطنة.
2: أيوة.
3: باش تكون مواطن معناها واحد وكذا وفما فكرة التعايش زادة واحد وكذا فهمتني معناها بين العباد بين الناس وبين الدول زادة وبين كل شيء فهمت.
2: نعم.
3: دونك أثناء الحاجة الباقية هو أنه المهرجان وصل أنه يستقطب ما يقارب 60 دولة مشاركة معناها.
2: وكيفاش يتم الاتصال بين هالدول هذوما اللي بيشاركوا في الدورة القادمة يعني.
3: يتصلوا في البلاتفورم فما بلاتفورم
2: نعم أيوة.
3: تلقتها المهرجان.
2: نعم.
3: فهمتني ويتصلوا عليها هما فما مواعيد ولات عبارة على حاجة معناها سيكليك ورا بعضها فهمتني أنه فما برشا ستانس ويبعثوا تصور أنت مع أن أفلام تجيك من الهند وتجيك من توغو وتجيك من برشا بلدان اللي هي ربما فهمتني تقول أنت سعيد باش تلقاها ولكن متواجدة ولكن السنة معناها فما لجنة بتاع فرز قبل ما يتعداوا الأفلام معناها يدخل المسابقة.
2: أنتم كونتوا يعني لجنة فنية باش تنظر وتنتقي طبعا. يعني أجود الأشرطة والموضوع اللي تتناسب مع تونس يعني بالطبيعة.
3: فوالا.
2: نعم.
3: ويلزم معناها الميزة يلزم يكون أنه شريط يلزم يكون ما تعرضش في حتى بلاصة وأول مرة يتعرض تخدم معناها وهذا النظرة الباهية اللي ولات.
2: نعم.
3: أنه الفيلم يتخدم خصيصا للمهرجان. ويتقدم للمهرجان. أول مرة واحد وكذا.
2: أول عرض يعني أول عرض يعني العرض.
3: أيوة. وهذيك الميزة.
2: هذاك الشرط
3: يعني. ومنه ما يفوتش 6 دقائق. في كل الحالات يجب يكون ما يفوتش.
2: وكيفاش يصوروه ماذوما بالبورتابل ولا بال؟ كيفاش؟
3: نجم تصور بالبورتابل. نجم تصور دي كاميرا بح. خاطر فما دي بورتابل توا ولا نجم يعطيك كاليتي 4K
2: ويعطيك
3: بيان سور يعطيك كاليتي باهية واحد وكذا.
2: نعم.
3: دونك وهو في الاخر بكل اماتور ماهوش سي با ماهوش مهرجان معناها معناها بروفيسيونيل واحد وكذا. هاني قلت لك الغايات نبيله منه بانه الناس تبدا عندها فكره باهية والشباب زاد يتطور ويتكون. وحتى كيف يبدا كبير وفاتوا الركب ويحب يتعلم معناها كيفاش يتعامل مع الكاميرا ويتعلم كيفاش يحكي حكاية معناها بطريقة بأسلوب معناها فهمتني.
2: نعم.
3: روائي زاد ينجم يخلق معناها مش مقتصرة زاد حتى كان على الشباب.
2: نعم.
3: نجم حتى اللي كبر وعنده في بذرة في داخله يحب يعمل حاجة
2: إحساس يعني داخلي يحب
3: بيصير يحب يطور روحه ويحب يعبر
2: عنه. اللجنة تاخدش بعين الاعتبار كونه تركز على الفكرة أو تركز على الأمور الفنية على خطر هو إذا كان هو في البريمي با متاعه معنى الخطوات الأولى متاعه ما نجموش نكونوا قاسين عليه خطر احنا نجمو ناخذ الفكرة كما قلت انت هي الفكرة شنية التوعية يعني من خلال المواضيع اللي يتم طرحها يعني كي يبدأ الأمور الفنية ناقصة يعني لأنه ما عندوش أيوة نحبوا نفهموا الموضوع هذا
3: أتفصل لك أنا معناها العملية هيك
2: أيوة.
3: احنا ناخذ فما تفصيل للشريط دونك في شريط شنو القانون قول فكرة
2: ايوه
3: هي مهمه.
2: نعم.
3: اهم حاجه انه الفكره نتاع الموضوع نتاعك تكون شبابه ومزيانه واحد كذا.
2: نعم.
3: ثانيا ينجم يكون فتني لي ديالوج الحوار كيفاش يجب يكون مكتوب.
2: ايوه.
3: وبعد كل ما يدور بالشريط معناها من الديكور من الموسيقى من الملابس من لافيش كيفاش تتعامل حتى كيفاش تعمل لافيش وهذا الكل يتعطى عليه عدد
2: فهمتك
3: خطر احنا توا كي يوصلوك 500 ولا 600 فيلم وبعد التري معناها اللجنه نتاع الفرج تخرج لك معناها 220 230 فيلم دونك اللجنه بعد اللي باش تقرر تتفرج في الافلام هذه الكل.
2: نعم.
3: فهمتني وتعطي اعداد فهمتني وقتها تولي الكاليفيكاسيون تظهر هذا كذا وهذا كذا بشفافيه وحرفيه معناها واحد
2: نعم.
3: وشخصيه معناها اللجنه كل حد معناه يعطي لنوت
2: لل تركيبة اللجنة هذه الفنية قديش فيها من واحد؟
3: أسنان نيذر لي 6 من الناس.
2: أيوة.
3: فما عنا من المغرب عنا من ليبيا عنا من الجزائر وإحنا 3 من تونس.
2: 3 من تونس. كان ذكرنا بالموعد متاع الدورة السادسة.
3: إن شاء الله الدورة السادسة هو بيكون 28-29-30.
2: نعم أيوة.
3: والاختتام
2: والمكان بالمكان سوسة يعني
3: في سوسة طبعا
2: في سوسة في أحد النزل يعني بطبيعة الحال أيوة
3: أما هو الاحتفال اللي يصير في وسط سوسة معناها في المدن المتوأمة نتاعهم
2: نعم
3: ويصير الاحتفال ويقع توزيع معناها الجواء في الوقت هذاك على غاديكا دونك
2: في الهواء التلق يعني في مكان
3: أيوة معناها النتائج واحد وكذا فما ضيوف تبدا
2: موجودة معناها تخرجوا للجمهور الجمهور يبدا حاضر انتم حاجه باهيه هذاك
3: لا وتعدي الافلام على معناها كي تعطي جائزه لواحد هما في الاخر بكل تلقى 3 جوائز
2: شو تسميهم انتم 3 جوائز هذوما شنو الاسم نتاعهم؟
3: فما الجائزه الاولى والثانيه والثالثه معناها
2: ما عندهاش اسم يعني ما عندهاش اسم معين
3: اي برمي بريزمبري معناها الجائزه الاولى فيها حتى ماديا 5000 دينار
2: ايوه
3: الجائزه الثانيه 3000 دينار والجائزه الثالثه 1000 دينار
2: اي
3: دونك
2: هي جوائز تشجيعيه احنا نقولوا
3: تشجيعيه خاطر هما سي ديزاماتور
2: ديزاماتور
3: لكن الفكره والبعد نتاعها كبير برشا
2: ايوه بعد انساني كما قلت يعني بطبيعه الحال والمواطنه نعم
3: فوالا
2: يعني والله خطر هذا المهرجان فريد من نوعه الحقيقة علاش نحب نركز عليه يعني على موجة إذاعة المنسير خطر نحس أنه كل فما مهرجان يعمل خصوصية وإضافة احنا بطبيعة الحال نقوم بالتغطية نتاعه مدام يهم
3: نوصل الفائدة للناس الكل المفكرين واللي يخموا في الموضوع هذا كما وليد بن حسن صاحب الفكرة هذه
2: نعم.
3: الفكرة النبيلة هذه الكبيرة
2: نعم.
3: معناها واللي بدأت تاخذ في سيت وتاخذ في بقعتها سواء في تونس ولا حتى في العالم. أنا وليت الناس تعمل حسابات للصغيرات لجون اللي يحبوا يتعلموا ولا يقرأوا حساب الفترة هذه والمدة هذه باش يقدموا معناها الأعمال بتاعهم
2: والله بطبيعة الحال. أكيد يعني يلزمكم دعم أنتم، شكون يشرف على التظاهر هذه؟ أكيد يعني شركة خاصة نعم، من غير ما نسميه بطبيعة الحال أسماء الشركات. أيوة
3: فما ناس متطوعين، فما عباد نعم. معناها بديسبونسور يدخلوا يساهموا معك، أما معناها بالمبيت وبالأكل وربما حتى بالجوائز
2: نعم.
3: معناها برشا فيها ناس
2: مستعدة لدعم هذا التظاهر هذه
3: صحيح نعم. يستقبل اللي نجموا الناس
2: نعم.
3: على خطر الهدف نبيل والإنسان معناه اللي يخمم ويفكر والإنسان الطيب والعاقل خاصة
2: نعم.
3: يعني كيف يخمم في النبل ما ينجم يكون كان في
2: من مشجعين بطبع
3: صحيح والمشجعين ويقف
2: نعم.
3: موضوع
2: هو ذاك يدخل يعني
3: في أجرب
2: هو يدخل يعني حركية كبيرة برشا يعني في مدينة سوسة بطبيعة هي مدينة سياحية وأكيد بيشهد إقبال يعني وحتى الجمهور اللي متعود يجي يحضر بش أكيد بش يعود يحضر مرة أخرى خطر الفكرة عجبته وبش يتمتع يعني بكل أفكار الشبابية كما قلت يعني وبراءة الأطفال خطر ساعات تلقى أطفال هما بيبادروا بش يعملوا هالفيديوهات هذه
3: يا ودي فما مرة معناها ما نعرفش يدور لي الدورة الثالثة
2: نعم.
3: فما واحد ما وصلش حتى ال 18 ساعة معناها عمل شريط
2: نعم.
3: وجاز الشريط هذاك خاطر تقرا له حساب ويظهر لي وممثلين وليدات صغار معناها أعمارهم 13 و14 و15 سنة
2: نعم.
3: والفكرة في الوقت هذاك كانت نبيلة برشا
2: نعم.
3: دونك تشجع تلقى روحك أوتوماتيكمون تشجع فهمتني الناس هذيا باش تبدا تفكر وباهي كي تحطهم على السكة ويكون التفكير نتاعهم سليم ونظيف.
2: نعم. وتو احنا قلنا خونا صلاح بطبيعة الحال يجن كونه ممثل مقتدر ولكن هكا اكتشفنا كونه يهنينا وقت اللي نكلفوه في بعض التظاهرات الفنية. الحقيقة انت مبدع في كل شيء تقريبا اخويا صلاح ما شاء الله عليك.
3: ريت انا خرجت التقاعد هو الفنان عمره ما يكون موجود التقاعد
2: نعم.
3: ولكن العقلية نتاعي انا بيتها تبدل. انا قبل كنت نخدم ونعيش واحد وكذا باش نجم كيما تقول واحنا واحد يضمن مستقبل ويقدم فهمتني واحد وكذا
2: نعم.
3: يحاول يعطي حاجه للناس اللي هي مفيده. توا وليت انا نخمم وترمى نحب ننفع الناس ونقدم حاجات اللي هي تفيد العباد فهمتني بالمجان بينيفول فهمتني دونك كل ما نلقى مكان فيه معناه أن واحد ينجم يمد يد المساعدة فنكون موجود معناه إذا كان يبدأ عندي وقت بينسير واحد
2: نعم. كذا نبدأ
3: متواجد في الأماكن الممكنة والمعقولة واللي تفيد معناه
2: أكيد فماشي حواجة في التمثيل يعني في السينمائية في الدراما فماشي في المزرعة إيش عندك جديد يعني
3: في الدراما معناه
2: مازال أكيد دراما مازلت أكيد نعرفوها
3: هذيك مازلت
2: هذيك قبل بشهرين من رمضان نبدأ نفكروا فيها لك هذيك مش تو
3: هذاك علاش ما نجموش نحكيوا على حاجه
2: هاني قلت لك قبل بشهرين وقتها الشركات والقنوات التلفزيونيه تبدا تخدم الروح قبل بشهرين
3: اي وقتها تولي كورس كونتر لا مونتر الجري
2: اي نوليو ليل ونهار والمسلسل والرمضان يبدا ان شاء الله على كل حال
3: هو الحمد لله في الاخر ديما نخلطوا راه
2: نخلطوا
3: انا منا ولا منا حتى كي تبدا
2: تكمل العقد اما بتعب كبير بتعب كبير
3: ايوا يعني لو فيه متعه حتى التعب بيناتنا وقت تبدا تتعب معناها وتبدا تقدم في حاجه وخاصه انه تشد براسلتها وتكون ناجحه
2: أيوة.
3: هو الكيف والمتعه في هذاك
2: اها على كل حال هذا بالنسبة للدراما قلنا قبل بشهرين نولي نعرف وش فما إن شاء الله يعني
3: إن شاء الله
2: أما هات نشوفه في السينما عندك شيء دور يعني قريب يعني
3: ما هذي قلت لك أنا فما إمكانية بتاع صاحبك راجل معناه الجزء الثالث
2: فما إمكانية بتاع صاحبك راجل هذا
3: أي أي لا موجود
2: خطرني ساعات نحب ناخذ ديما من مصدر أنت بصفتك في بارتي معناها بالنسبة للجزء الأول والثاني قلتها مدام أخونا صلاح قال هيك معناها الموضوع ولا رسمي خاطر ساعات
3: إن شاء الله رسمي
2: معناها كالعادة معناه شقير كالعادة هو
3: نفس الفريق.
2: فهمتني
3: نفس الفريق معناه المؤلفين وهما بيتهم.
2: نعم.
3: وفهمتني وكان عندهم طموح لوليدات معناه قاعدين يخدموا تبارك الله عليهم.
2: نعم.
3: فهمتني معناه ناشطين وبنجد معناه قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة برشا. فهمتني وتحس فما تركيز كامل معناه على الخدمة. ودام الخط مفتوح وثنية والأفكار دي متلقاها جديدة والأفكار اللي هي متطورة ومتقدمة دونك فيها بس
2: احنا ديما نقولوا نيشانج با اون ايكيب كي غاني طبعا المنتج اكيد باش يكون الجوبانتيني الموزع والمنتج هو الجوبانتيني قيس شقير هو المخرج والابطال الرئيسيين في طبعا صاحبك راجل الجزء الثالث اكيد هم باش يحافظوا على تقريب نفس الاسماء مع اضافه
3: نفس
2: اسماء اخرى
3: باش يطعموا اي باش بيسير كل عام معناها كي تبدا فما حكايه جديده وتلقى شخصيات جدد تبني تضيف للخرافه ولا الحكايه
2: معناها باش نلقاو بخانو باش نلقاو اخونا صلاح باش نلقاو
3: نجموا كلهم متواجدين
2: كريم الغربي باش نلقاو بن قمره يعني هذا تقريبا هذوما شفناهم احنا في الجزء الاول والثاني
3: في احداث جديده وفي مع شخصيات اخرين جديده وفروع اخرين معناها
2: وباش نختموا معاك قلت لي عندك زاد كيف تظاهرة نتاع الحوت ولا شنو
3: اي هذا هذا عند هنا في حلق الواد
2: نعم.
3: جرات العاده انه في نعم. 25 26 هو انقطع لمده ثلاثة اربع سنوات يدور لي في عيد الحوت ما تعمل شيء فهمتني دونك اثناء حاولوا معناها السلطات المحليه وحتى الاهالي معناها كذا حبوا يرجعوا فهمتني التظاهره ذي تاع عيد الحوت واحد اللي هي تدوم فهمتني ثلاث ايام دونك قلنا بصفتنا هي في حق الواد
2: شنو الحوت معناها باش تولي مشوى كالعاده كالجو هذاك يعني
3: لا معناها فما حاجات باهيه باش تتعمل معناها فما دي بوانت تتحط من المنتج المستهلك من نهار معناها
2: نعم ايوه
3: أي. فهمتني وفما مشوى وفما المنيو باش يولي معناها في قيمه 14 دينار معناها فهمتني للناس الكل المنيو كامل معناها واحد وكذا
2: المنيو كله قداش 14 دينار
3: 14 دينار
2: نعم يعني والعائلات يعني يقبلوا على هال
3: والعائلات يقبلوا ما نتصور ان العائلات كلها تقبل معناها فهمتني وبتبعتها حلق الواد
2: أي.
3: وزوار حق الواد يجيوا للريستورانات معناها واحد وكذا ولكن
2: نعم.
3: فهمتني في هذا فما التخفيض معناها للأسوان وفما احتفالية كبيرة ويتسكر الشارع هذاك الكل وتولي عندك في السهرات معناها شوية موسيقى شوية كذا
2: نعم
3: نعم أمبيانس أخرى فهمتني واحد وكذا وتحيا المنطقة وتحيا البلاد وتحيا الحركة وتجيل معناها زوار حق الواد يجي وفتني من بلايس معناها مختلفة لمدة ثلاثة أيام وتير احتفالية كبيرة وعيد الحوت معناها من قبل معناها فيه نشاط كبير برشا معناها
2: نعم
3: وتتبدل حتى الحياة وتتبدل حتى الوجوه وتتبدل حتى العباد فهمتني وديما كيما كل عادة تلقى الناس فهمتني فما اللي يفرح برشا فما كذا فما اللي يمشي وتقعد ديما الريستورانات اللي هي أسوامها غالية معناها دي
2: نعم نعم
3: تقعد ديما محلولة معناها وتخلط معناها يودي عندك خليط فريسك كبيرة معناها من
2: نعم
3: معناها موجودين إن شاء الله
2: على كل حال نشكرك برشا أخويا صلاح مصدق ونتلقاو إن شاء الله في مناسبة قادمة إلى اللقاء وصباح الخير

0: Cinéma. سينما مع فوزي الصخيري.
1: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أدى منذ قليل رئيس الجمهورية قيس سعيد زيارة إلى وحدة إنتاج المياه المعدنية بقصر لمسة ووحدة إنتاج الماء المعدني لتعريب المياه بمعتمدية الوسلاتية بولاية القيروانة، وانتقل بعد ذلك إلى سد نبهانة من معتمدية سبيخة، حسب مراسلتنا بالقيروانة نادر برجب. أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن حجز حوالي 86 طنا من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك وغلق 7 محلات غذائية لعدم احترام شروط السلامة الصحية للأغذية. يأتي ذلك في إطار تنفيذ البرنامج الخصوصي لمراقبة سلامة الأغذية استعدادا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. أفاد البريد التونسي بأن أصحاب جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حاملي بطاقة جراية بإمكانهم سحب مبالغ جراياتهم بداية من اليوم. وأضاف البريد التونسي في بلاغ أصدره أن عملية سحب الجرايات تأتي أثر انطلاق توزيعات الآلية للأوراق المالية عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المترشحين من بين الطلبة المقبولين أو المدرجين بالقائمة التكميلية في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسية بعنوان 26 و2000، والذين لم يتمكنوا من تأكيد اختياراتهم على المنصة في الأجال المحددة ولم يتمكنوا من التعيين النهائي وراغبين في تسوية وضعيتهم، دعتهم إلى تقديم مطالب كتابية في الغرض إلى الوزارة أو عبر بريد الوزارة الإلكترونية في أجل أقصاه يوم 26 من أوت الجارية. يتميز الطقس هذه الليلة بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار الشمال بالشمال والوسط وتهب رياح من القطاع الشرقي، وتكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، ويكون البحر قليل الاضطراب، وتتراوح درجات الحرارة عامة ليلا بين 28 و33 درجة وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. دوليا، وصف المبعوث الأمريكي توم براك إلى سوريا وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا السيطرة الصهيونية على هضبة الجولان السورية بأنها احتلال يخالف قرارات الأمم المتحدة والنظام الدولي بأسرها. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام 10 ونشرة أخبارية مفصلة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

سينما سينما سينما سينما سينما سينما سينما مع فوزي الصخيري.

0: 89 دقائق على موجات إذاعة المنستير، ورحب مجددا بمستمعي ومستمعات إذاعة المنستير. وسينما متواصل حتى العشرة متاع الليل. نمشيو للوفاة والذكرى. اليوم تمر 7 سنوات على رحيل المنتج الراحل نجيب عياد. توفي يوم 19 أوت من سنة 2019. نعرف أنه نجيب عياد منتج، ناقد، أستاذ في الأدب الفرنسي، وأحد أبرز الفاعلين في المشهد السينمائي التونسي منذ 70s القرن الماضي. هو من مواليد قصر هلال 13 ديسمبر 1953. انخرط مبكر في الحركة السينمائية من خلال نوادي السينما. أصبح رئيسا للجامعة التونسية للنوادي السينما في سن تقريبا 22 سنة. أنا كنت يعني في نادي السينما المنستير، وكان هو رئيس يعني الجامعة التونسية لنوادي السينما. يعني نعرف يعني بطبيعة الحال الراحل نجيب عياد منذ 70s القرن الماضي. 1980 التحق بشركة الأسد بيك وتولى مسؤولية الإنتاج مثل فيلم عبور وكذلك ظل الأرض لطيب لوحيشي. في سنة 1998 أسس شركة ضفاف للإنتاج، وأنتج في السينما خاصة مملكة النمل لشوقي المهاجري، طبعا يحكي على فلسطين، والأوديسة لإبراهيم باباي، وملائكة الشيطان، ثم كذلك من الأفلام القصيرة نذكر صبات العيد لأنيس الأسود، الفيلم هذا اللي جاب يعني عديد المهرجانات الدولية. طبعا بالنسبة لنجيب عياد أنجز مسلسلات لا تحصى ولا تعد، يعني أصبحت من ذاكرة يعني التوانسة، خاصة صيد الريم، نعورة الهواء، فلاش باك، من أيام مليحة، يعني العديد من المسلسلات. الحقيقة كان هو المنتج المنفذ واشتغل كثيرا مع التلفزيون التونسية. تولى إدارة مهرجان سوسة لفيلم الطفولة والشباب الفيفاج بطبيعة من 1994 إلى 2009، يعني تقريبا قرابة 15 سنة كان على رأس الفيفاج. ما ننساو زاد كيف كيف أدار أيام كارتاج السينمائية، دورة 2017، دورة 2018، ودورة 2019 التي لم تكتمل لأنه توفي قبل ما ترى النور الدورة 2019. وربي يرحمه نجيب عياد الحقيقة خلى بصماته في الإنتاج التلفزي والسينمائي. نمشيو الآن زاد كيف كيف ذكرى وفاة سفيان الشاعري. اليوم 22 أوت 2011، رحيل الممثل سفيان الشاعري. هو من مواليد 31 جويلية 1962، ممثل فكاهي خلى يعني بصماته، شكون ما ضحكش يعني وشكون ما شدتوش مواقفه الكوميدية سفيان الشاعري، يعني كتوانسة يعني إلى اليومنا هذا هو شوف لي حل ما زلت تتعاود، وما زلنا نفس الابتسام ونفس الضحكة، لأنه مسلسل الحقيقة شد انتباه التوانسة وشد انتباه حتى خارج تونس، يعني بطبيعة الحال حتى الجزائرية والليبيين يعني الحقيقة شدهم على المسلسل هذا. هو الممثل فكاهي مقدم برامج تونسي، تعرف خاصة بأدوار الكوميدية في التلفزيون، وحقق يعني شهرة واسعة بشخصية أسبوعي في السلسلة التلفزية شوف لي حل، ثم بشخصية حسونة في نسيبتي العزيزة الجزء الأول والجزء الثاني، يعني 2010 و2011. هو طبعا ابن الممثل الراحل والمنتج الراحل الحبيب الشعري اللي نعرفوه. حبيب الشعري كان أول ممثل تونسي بعدها قام ببطولة أول فيلم تونسي الفجر سنة 1966 للمخرج الراحل عمر الخليفي. بدأ مسيرته الفنية يعني موظب يعني ضمن فرقة مدينة تونس قبل أن ينتقل تدريجيا إلى التمثيل التلفزي والمسرحي، وتوثق الأعمال الفنية مشاركته في التوظيب منذ عربون 1990، ثم في مجال الديكور في الخطاب على الباب وعشقة وحكايات. الحقيقة هو تعامل كثيرا مع المخرج صلاح الدين الصيد. خاض تجارب الأولى في التمثيل التلفزي ضمن عدد من الأعمال، من بينها ولد الناس، الحمامة والصقيع، عشقة وحكايات سنة 1998، ثم خضرة والكنز، عنبر الليل 1999، ثم قبل أن يشارك يعني في منامة عروسية كممثل نحكيه بالنسبة لسفيان الشعري، وفي دور ثم كان عنده دور البطولة في سلسلة هزلية لعبد القادر الجربي اسمها ملة أنا عام 2001. وصل حضوره في التلفزة من خلال عند عزيز 2003 في دور الصادق، لوتيل سنة 2004 في دور ستوكو، وقبل أن تأتي سنة 2005 اللي مثلت يعني المنعرج الأهم في مسيرته من خلال مشاركته في شوف لي حل في دور أسبوعي 2005 حتى 2009. طبعا السلسلة الهزلية هذه هي من إخراج صلاح الصيد، و2009 بالنسبة لي شوف لي حل هي من إخراج طبعا عبد القادر الجربي، كل واحد نعطيه حقه. بطبيعة شارك في تجارب مسرحية، خاصة نعرفه شارك في الماريشال نسخة جديدة وقتها للعبد العزيز المحرزي 2005-2006، ثم سعدون 28-2009-2010. شارك يعني في السينما يعني الأجنبية، وكذلك شفناه في آخر فيلم لنوري بوزيد البطولة مع العديد من الأسماء. شارك كما قلت موظب في العديد من المسلسلات، يعني ريجيسور موظف عام ثم مدير إنتاج في العديد من المسلسلات قبل أن يتفرغ كليا لل يعني المسلسلات كممثل، لأنه أصبح من المشاهير بفضل طبعا تجربته في شوف لي حل وكذلك نسيبتي العزيزة. ربي يرحمه سفيان الشعري، كما قلت اليوم ذكرى وفاته 22 أوت 2011، هو من مواليد 31 جويلية 1962. نبقى مع بعض اللحظات مع سفيان الشعري.
1: سينما مع فوزي الصخيري.
2: جاه ربي قل لي اش مجايبك انت سي شباب؟
3: جاي طول عليك.
2: طول عليا؟ توحشني فيسع.
3: ربي اش تبي نقعد نعمل انا في البيرو؟ دلند اجل رونديوات الكل وبسكر حانوت وجيتك.
2: سكر الحانوت، سكر الحانوت، قلت لك ارجع البيرو فيسع.
3: ما بيجي دلند طن مشي.
2: يا ودي مشيت شي نقوم لك توا.
3: تقوم تقوم قوم قد نجم
2: يا ودي. ياي
3: باهي دي باهي.
4: امرأة نجم ترجع عمل عمل العربون
5: مال خارج من هنا لما تمد العربون.
3: بابوسه هاجر يا بابوسه.

rico de trânsito. Oh, ideia de fogo.

0: الطبيب هذا يمن بنظرية العلاج الحيني.
1: شنو الحيني؟
0: شنو
1: هو؟ شنو الحيني؟

9:24 دقيقة على موجة إذاعة المنسير. السينما متواصل حتى 10 متاع الليل. نمشي والموضوع آخر طبعا السينما العالمية. مهرجان فينيسيا على الأبواب الدورة 83، ونعرف أنه مهرجان فينيسيا يعد من أهم المهرجانات العالمية، وبالترتيب بالضبط يعني يجي بعد كان فينيسيا، ثم يجي برلين ومهرجانات عالمية أخرى ذا الترتيب متاعهم. ومهرجان فينيسيا الحقيقة مهرجان عنده طبع مغاير تماما بالنسبة لمهرجان كان السينمائي. مهرجان فينيسيا الحقيقة يعتمد كثيرا على الأفلام احنا نقوله الهاتفة، مش الأفلام التجارية، لأنه في كان فما أفلام تجارية وسوق، بينما فينيسيا تستقبل يعني البلدان اللي عندها طبع خاص بالأفلام، يعني الهاتفة، الأفلام الهامة، الأفلام اللي فيها موضوع بعيد على الأفلام التجارية. تعتمد كثيرا على الأفلام اللي تجي من آسيا، خاصة من كوريا، من الصين، من اليابان، من الدول الإفريقية، من الدول العربية. يعني على فكرة أنه الدورة القادمة ستكون من 2 إلى 12 سبتمبر 2026، الدورة 83 يقام طبعا في فينيسيا البندقية في لؤلؤة الشمال. الحقيقة فما غياب بالنسبة للسينما التونسية بالنسبة لهذه الدورة، ولكن في الأثناء فما تقريب مشاركة 7 أفلام عربية، خاصة أفلام فلسطينية وأفلام لبنانية، ولكن تونس ستشارك في تركيبة لجنة التحكيم الدولية. كوثر بن هنية المخرجة يعني المتألقة أصبحت يعني مخرجة عالمية بفضل يعني تواجدها في أغلب الأفلام الدولية، ستكون حاضرة ضمن تركيبة لجنة التحكيم الدولية بالنسبة لمهرجان فينيسيا 2026 أكيد.

السينما المصرية على السينما العالمية. تو تشوفوا تو من 5000 ولا 6000 فيلم اللي عملته السينما المصرية، تلقاو فيهم 60-70% أفلام مقتبسة من السينما العالمية، خاصة الأفلام الأمريكية. تو نقول لك مثلا خاصة فيلم عادل إمام، تو تشوفوا أنه كل فيلم من بطولة عادل إمام تلقاه مقتبس من فيلم شهير في السينما العالمية الأمريكية. ولكن هنا القدرة متاع السيناريست في مصر أنهم يعرفوا كيفاش يأخذوا الفيلم الأجنبي ويتأقلم مع المجتمع المصري وكأنه فيلم مصري يولي، ولكن هو في الحقيقة الفكرة مستوحاة من فيلم أجنبي. الفيلم اللي باش نحكيه عليه الحقيقة من الأفلام الهامة والهامة جدا، هو فيلم سواق الأوتوبيس. كان تذكروا الفيلم هذا، الفيلم اللي عاطف الطيب سنة 1982. وعاطف الطيب هو يتسمى يمثل الموجة الجديدة اللي عرفتها السينما المصرية في بداية الثمانينات القرن الماضي، كما في فرنسا مثلا نحن نقولوا النوفيل فاك، الموجة الجديدة النوفيل فاك اللي كان يترأسها فرانسوا تريفو وكذلك جون لو جودار، يعني أسماء كبيرة برشا اللي عرفت كيفاش تأخذ المشعل من المخرجين المخضرمين، يعني سواء في السينما المصرية أو في السينما الفرنسية. فبالنسبة للسينما المصرية نعرف محمد خان، نعرف رأفت الميهي، وكذلك عاطف الطيب اللي يعني في 12 عام استطاع أن يخرج 21 فيلم. هو من مواليد 1947 وتوفي في أوت 1995. زار تونس في أيام كرتة السينمائية 1992، وقت اللي جيه هو أحمد زكي عام 92 في دورة أيام كرتة السينمائية 92، وقت جيه بفيلم اسمه ضد الحكومة. يعني هذا وأني تعرفت عليه وكان عندي لقاء معه. هو تعرف عاطف الطيب بتقديم الأفلام الواقعية اللي تعالج القضايا اليومية للأشخاص العاديين. هذه صفة من صفات طبعا توجه متاع المخرج هذا، كيفاش كان يتناول المواضيع الحساسة وقدمها يعني في أكثر من فيلم. ذكر بالأفلام اللي أخرجها طبعا عاطف الطيب: التخشيبة البطولة أحمد زكي، ملف الأداب بطولة مديحة كامل، طب الحب فوق هضبة الهرم أحمد زكي، أنباء وقتل نبيل عبيد، كتيبة الأعدام نور الشريف، ضد الحكومة أحمد زكي، ليلة ساخنة نور الشريف. يعني تقريب الأبطال متاعه المحبذين بالنسبة لعاطف الطيب هما تقريبا أحمد زكي ونور الشريف. الفيلم سواق الأوتوبيس من بطولة نور الشريف، ميرفت أمين، عماد حمدي في آخر ظهور له. عماد حمدي الممثل المعروف مثل دور يعني أب نور الشريف، هو وقتها تعبان برشا، حتى في الفيلم تعبان، ولكن حل في حياته تعبان، ظهر في آخر يعني مشهد، توفى يعني بعد ما وفى الفيلم سواق الأوتوبيس. توفى عماد حمدي سنة 1982. طبعا عماد حمدي أسطورة في التمثيل في السينما المصرية. الفيلم تعرض يوم 21 أوت 1982، المدة متاعه 108 دقيقة. الفيلم تم ترميمه بتقنيات حديثة على مستوى الصوت والصورة. الملخص: يعاني السائق حسن يعني نور الشريف من سوء الحالة المادية، هو سائق يعني على الأوتوبيس يعني في النهار، ويضطر يعني للعمل على سيارة أجرة كعمل إضافي، خاصة أنه زوجته كانت دائما ترفض تدني حالتهم المادية، كانت يعني اكزيجانت احنا نقولوا ديما ما هيش راضية بالحالة اللي هي موجودة فيها. فنور الشريف كان يعمل ليل ونهار باش ينجم يوفر يعني كل أساليب العيش يعني في البيت، ولكن في نفس الوقت يتولى حسن مشاكل الأسرة متاعه. بعد أن يعلن يعني الوالد متاعه الحاج سلطان إفلاسه معناه عماد حمدي، ويضطر لبيع ورشة نجارة بعد أن حصرته الضرائب. طبعا هو الضرائب حصرته من
فباش ينجم

0: يدفع الضرائب للدولة يلزمه يبيع الورشة، ما كان ما عندوش حل آخر. بالنسبة لحسن ما كانش راضي بالموقف نتاع أبوه، حب يشوف ماشي يعني طرق أخرى باش ينجم يلقى المبلغ المطلوب ومش الورشة ما تتباعش. فمشي البرشة تجول، يعني هو بالتاكسي تجول ورانا، معناها طبعا المخرج تجول من مكان لمكان، يمشي للشقيقات باش ينجم يحاول يتسلف شي من عندهم المبلغ المطلوب باش ينجم يمنع الورشة وابوه يكون مرتاح، يعني خطر أثرت فيه الحكاية. فتم رفض يعني كل شقيقاته، معناها حتى حد ما حب يعاونه. والحقيقة والموعد بدا يقترب، لأنه الورشة باش تتباع يلزمها وباش يخلص الضراب، يعني ولت عنده موعد محدد. ما كانش الدولة يعني تستولى على الورشة وينتهي الأمر، ولكن رغم ذلك معناها نور الشريف حب يلقى الحلول لآخر لحظة. وقت القيل الحل والقيل المبلغ، وقت رجع للدار فرحان برشا باش يبشر بوه يقول له هاو لقيت لك المبلغ والورشه باش نمنعوها. هو وصل للغادي يلقى صيحه تاع العائله، لانه الوالد نتاعو فارق الحياه. يعني الحقيقه مشهد مؤثر ومؤثر جدا، مثل يعني مشهد درامي، مشهد درامي. والفيلم هذايا ترتيبه الثامن ضمن افضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصريه، يعني دراما لا تنسى. هذا فيلم الحقيقة كي تشوفوه ما تندموش. سواق الأوتوبيس للمخرج عاطف الطيب. أنا تو باش ناخذ شوية لقطات، لقطة متاع نور الشريف يحكي على عاطف الطيب، ثم لقطة من فيلم الأوتوبيس، سواق الأوتوبيس.
1: بالنسبة للمخرجين، أكثر مخرج تعاملت معه هو حسام الدين مصطفى،
2: أيوه.
1: ك11 فيلم وأكثر،
2: أيوه.
1: مقارنة يعني أنت بتقول أن أهم المخرجين اللي تعاملت معهم، أهم المخرجين هو عاطف الطيب، أيوه. ليه؟
2: عاطف عملت معه 9 أفلام من 21 فيلم، هو أخرج 21 فيلم، واعتذرت عن 2 اعفيني من ذكر أسمائهم لأنهم مش أدواري يعني. فلو كنت، لو كان عاطف ربنا اداله العمر، لو كنت قبلت الفيلمين كنت هبقى مع عاطف في التعداد أكتر بكتير من أي مخرج تاني. ليه عاطف الطيب؟ بقول عاطف الطيب أنا بشوف فيه نجيب محفوظ الإخراج، مواطن ينتمي للطبقة الوسطى بكل صدق، له قناعات مشتركة معايا، أفكاره السياسية متشابهة معايا، رغبتنا في تغيير الواقع مشتركة، فعشان كده دايما لما بشتغل مع عاطف يعني جايزتين الدوليتين مع عاطف الطيب،
1: صحيح.
2: سواء الأوتوبيس من نيودلهي وليلة ساخنة من مهرجان القاهرة الدولي.
3: سلامتك يا ابني، ما تقولش هم
4: الجمال بيري،
3: ما تقولش الكلام ده يا ابو، انا هروح لمحامي يشوف لنا تصريفه.
4: ما هو لو كنت فضلت معايا ما كانش ده حصل.

طبعا هكذا ننهي حصتنا لهذا المساء. نذكر ب يعني الفقرات اللي تناولناها منذ الساعة 8 ليلا. طبعا ركزنا على الحدث السينمائي اللي بيشتعيشه مدينة قليبيا الساحرة، الدورة 39 للمهرجان الدولي للفيلم الهويت بقليبيا، غدوة إن شاء الله الانطلاق الحفل الافتتاحي يتواصل حتى يوم 29 من نفس الشهر. كذلك كان معنا الممثل إصلاح مصدق وحكينا على يعني تظاهرة الفيديوهات التوعوية اللي باش يكونوا في سوس التظاهرة هذية أيام 27-28-29 أوت الجيري. كذلك رجعنا للذكريات، رجعنا لفيلم سواق الأوتوبيس للمخرج عاطف الطيب ببطولة نور الشريف في ذكرى رحيله، وكذلك ذكرى رحيل المنتج التونسي نجيب عياد، ذكرى رحيل الممثل الفكاهي الشهير سفيان الشعري. كذلك حكينا على طبعا السينما العالمية، وتناولنا مهرجان فينيسيا السينمائي دورة 83 اللي باش تكون من 2 إلى 12 سبتمبر 2026. تحيات هيثم وناس، تحيات فوز الصخيري، إلى اللقاء وصباح الخير.

0: تمام العاشرة، تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. في عناوين هذه النشرة، رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي زيارة غير معلنة إلى أحد وحدات الإنتاج للمياه المعدنية بولاية القيروان. انطلاق المعرض الوطني للصناعة التقليدية بالقيروان وحضور مكثف للحرفيين في مجال الصناعات التقليدية. النقابة التونسية لأطباء التجميل تؤكد صدور النواشيك لكراس الشروط الخاص بمراكز طب التجميل وتنظيم القطاع. أهلا بكم. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد زيارة إلى وحدة إنتاج المياه المعدنية بقصر لمسة ووحدة إنتاج الماء المعدني لتعليب المياه بمعتمدية الوسلتية التابعة لولاية القيروان، وانتقل بعد ذلك إلى سد نبهانة من معتمدية السبيخة، حسب مراسلتنا بالقيروان ندرة برجب. نبقى في القيروان، وبمناسبة الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، يتجدد الموعد مع المعرض الوطني للصناعات التقليدية في دورته السابعة بمشاركة أكثر من 100 حرفي وحرفية من 21 ولاية تونسية، حيث لا تكتفي أنامل الحرفيين بعرض أصالة الفخار والنحاس والزربية وغيرها، بل تتألق لتبرز عديد المواهب في تطوير المنتجات التقليدية. متابعة لهذا الموضوع مع نادر برجب.
1: في بهو فضاء المركب الثقافي أسد بن الفرات، اجتمع أكثر من 100 حرفي وحرفية يمثلون 21 ولاية، جاءوا من أجل التعريف بمنتوجاتهم والتسويق لها خلال هذه المناسبة الدينية. طارق ناجي المندوب الجهوي للصناعات التقليدية يتحدث.
2: إحياء ذكر المولد النبوي الشريف أصبح مناسبة هامة لتنظيم معرض وطني قام بالصناعات التقليدية، يكون بمثابة البورصة السنوية لإبرام الصفقات وترويج المنتوج بالجملة أو التفصيل. هذه السنة ديوان الصناعة التقليدية كان معتها مشارك في إثراء البرنامج العام للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. نعرف أن هذه مناسبة هامة، خاصة مناسبة معناها فيها حركية تجارية، معناها أردنا من خلالها إبراز خصوصيات الجهات الأخرى في مجال الصناعة التقليدية، كذلك إبراز ميزة ولاية القيروان كقطب متميز في هذا المجال لتجدر الولاية في أصالتها وتشبث حرفية بعديد الاختصاصات. المعرض تلقى 21 واصل إلى يوم 26/2026 بمشاركة 104 عارض من 21 معتها بداية، مقسمين على مجموعة من الاختصاصات من بينهم 23 باعث شاب. إن شاء الله معتها اليوم الانطلاق بتاع المعرض، وإن شاء الله يتواصل معتها المعرض إلى يوم 26 يكون معتها الغاية فيها ربحية وخاصة ترويجية للجهة.
3: نعم جبت كاس الحي، حبيت نوضح الحي في المجلس نتاعنا اليومي هو هذايا الكاسه اللي يطلع كاسه البرد يعتبر اللي هي البسك تاع الشربه والحي تاع القيروان واللي فوقها بالذات كاحنا هي الشعب المنتوج نتاعي التنظيم يعطيهم الصحه في التنظيم معرض باهي باش يعرفوا منتوجنا وباش نعملوا الموروث الناسي نتاعنا نوظفوه في اللبسه اليوميه نتاعنا نحن.
4: بالطبيعه ماذا بينا احنا توا خرجنا على الانترناسيونال اون افريك ديجا معروفين واختارونا فرميل الارتيزان في الافريك، ماذا بينا كان على الصعيد المحلي زاد كيف كيف نزيدوا نتعرفوا ويقبلوا الناس على منتوجنا. ومرحبا بكم.
5: والله انا توا لبست بما اني معناها اول مره قاعده نعرف في المنتوجات نتاعي، قاعده نتعرف شويه على السوق ونشوف شويه كيف نتعلم كيف نعمل
0: وفي سياق متصل بالمولد النبوي الشريف، أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية عن حجز حوالي 86 طنا من المنتوجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك وغلق 7 محلات غذائية لعدم احترام شروط السلامة الصحية للأغذية. يأتي ذلك في إطار تنفيذ البرنامج الخصوصي لمراقبة سلامة الأغذية استعدادا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. هذا وتم تحرير أكثر من 30 مخالفة اقتصادية وإصدار قرار غلق محلين تعمد أصحابهما الترفيع في أسعار قوارير المياه المعدنية بولاية نابل. متابعة للموضوع مع فاطمة بن عثمان.
6: قام أقامت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بنابل نهاية الأسبوع الفارط بضبط برنامج تدعيم تزويد معتمديات الولاية بالمياه المعدنية المعلبة، حيث تم توزيع 165 ألف قارورة ماء معدني. قامت وحدات تعليب المياه المعدنية بتأمينها ابتداء من صباح يوم السبت، وقد شملت مدينة نابل وأحوازها على غرار معتمديات الحمامات تقليبيا، حمام الغزاز، براكة الساحل، بني خلاد وقربة. وتتواصل تدخلات تعديل تزويد بقية المناطق بالمياه المعدنية إلى غاية يوم الأحد. وحسب ما أكدته المديرة الجهوية للتجارة بنابل السيدة سهام مبروك، فقد تم تكثيف المراقبة الاقتصادية على مسالك توزيع المياه المعدنية، وذلك تفاعلا مع تشكيات المواطنين من تعمد بعض التجار الترفيع في الأسعار، حيث تم تسخير 7 فرق مراقبة اقتصادية خلال اليومين المنقضيين، تمكنوا من رصد 32 مخالفة اقتصادية تعلقت أغلبها بالترفيع في أسعار المياه المعدنية، وممارسات احتكارية تعلقت بالامتناع عن البيع والبيع المشروع. كما تم اقتراح قراري غلق إداري من أجل الترفيع في أسعار المياه المعدنية. من نابل، فاطمة بن عثمان لإذاعة المنستير.
0: أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي اليوم أنه بإذن من النيابة العمومية تم فتح بحث عدلي من أجل اجتياز الحدود البحرية خلسة نجم عنه الموت في حادث غرق مركب هجرة غير نظامية في سواحل جرجيسة. وأفاد الجبابلي بأن عمليات البحث عن مفقودين ما زالت متواصلة بمشاركة الوحدات البحرية الساحلية والوحدات البحرية العائمة بالتنسيق مع جيش البحر، كما تم تسخير طائرة مروحية لتعزيز عمليات البحث والإنقاذ. يذكر أنه تم صبيحة اليوم انتشار جثث لمهاجرين غير نظاميين تونسيين عرض سواحل مدينة بنغردان وجرجيسة إثر غرق المركبة. في موضوع آخر، أكدت النقابة التونسية لأطباء التجميل صدور النواشيك لكراسات الشروط الخاصة بمراكز طب التجميل وتنظيم القطاع، واعتبرت أن كراسات الشروط ستمكن من مكافحة ممارسات غير القانونية وستسد الفراغ التشريعي الذي أدى إلى الكثير من الفوضى، إلى جانب من مزيد تعطير الممارسات وتحديد المتطلبات الضرورية لضمان سلامة المرضى وتمييز مهنية الصحة المتكونين بوضوح والمرخص لهم عن المراكز التي تمارس خارج الإطار القانوني. التفاصيل مع رئيسة النقابة التونسية لأطباء التجميل الدكتورة إيمان بن فرج بن عمارة.
7: بالنسبة لكراسة الشروط اللي يضبط المعايير للمراكز الطبية التجميلية، بلغنا من الوزارة اللي هو باش يصدر قريبا جدا، على خاطر اخذ الموافقات اللازمة وتعدى بالسيركوي، هو خدمناه مع وزارة الصحة والجمعيات كلها، معناها حتى جمعيات أمراض الجلدية وجمعيات جراحة التجميل، وفي كل المعايير اللي تضبط شنو يلزم يتوفر في مركز تجميل طبي. من أهم المعايير أنه يكون في طبيب، معناها يلزم يعملوا طبيب يكون متواجد في المركز الطبيب، وفما عدة معايير أخرى تضمن سلامة المواطن. الخبر السعيد هو أنه كرس الشروط هذا اللي حاضر ديجا في الوزارة أخذ المصادقات اللازمة، فوضى هذية ما ينجم ينقص فيها وإلا حاربها كان القانون. كرس الشروط هذية باش يصدر في القريب العاجل، خاطر المراكز العشوائية بعد ما تصير المراقبة باش يسكرونهم، ماهيش كيف المعايير اللي مضبوط في الكرة، وراهو ينجم يكلف شكون يقوم بالشيء هذايا تتبعات.
0: ونختم النشرة بشأن الدولي، حيث كشف موقع إكسيوس الأمريكي اليوم عن عبور نحو 40 ناقلة نفط مضيق هرمز يوم الجمعة عبر مساره الجنوبي، بالتزامن مع إنشاء الجيش الأمريكي ممرا مائيا مع حماية جوية لتأمين حركة الملاحة. وحملت الناقلات نحو 16 مليون برميل من النفط إلى خارج الخليج العربي باتجاه المياه الدولية، رغم فرض إيران حصارا على المضيق الاستراتيجي. ختام النشرة الإخبارية، إلى تذكير بأبرز عناوينها. رئيس الجمهورية قيس سعيد ودي زيارة غير معلنة إلى أحدى وحدات الإنتاج للمياه المعدنية بولاية القيروان. والنقابة التونسية لطب التجميل تؤكد صدور وشيكا لكراسات الشروط الخاصة بمراكز طب التجميل وتنظيم القطاع. أخرج النشرة تقنيا هيثم الناس، قدمها لكم أحمد عيساوي. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام 11 ليلا.

0: صيف ومهرجان.
1: صيف ومهرجان.
0: صيف ومهرجان.
2: نجيو لعرض الليلة، وعرض الليلة كما قلنا ختامها مسك مع فرقة السنباطي للموسيقى العربية، عرض مع مجموعة من أروع الأصوات التونسية والعربية. حبوا تحية كبيرة لهم، الصوت الجميل والمتألق إيناس خليجاني، صوت الإحساس نورهان الكناني، الأداء الراقي المطرب نبيل خليفة، أي الفنان المتميز المطرب محمد التليلي. عرض الليلة عرض أغاني الزمن الجميل بذكريات العمالقة من الخمسينات للثمانينات. نسمع ونغنيه كل غناية ونعيش الفيلم كما اليوم. عرض اختتام الدورة 67 من مهرجان سوسة الدولي، ونعودها ختامها مسك. عرض أفلام وطرب مع فرقة السنباطي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو سفيان لخشين. شكرا، متابعة طيبة للجميع، ونتلقاو إن شاء الله في الدورة القادمة.
3: سيدي مرحبا بكم، شرفتونا برشا، وباسمي باسم كافة أعضاء السنباطي والهيئة المديرة نرحبوا بكم، وإن شاء الله تعديوا معنا سهرية حلوة. ومش نحيل كلمة ديركتومون للكاتبة العامة باش تعطينا فكرة على البرنامج.
4: جمهورنا العزيز، ضيوفنا الكرام، مساء الخير ومرحبا بكم. الليلة نالنا شرف تأثيث السهرة الختامية لمهرجان سوسة الدولي في دورته 67. بالمناسبة هذه اجتهدنا في تحضير برنامج خاص يليق بعراقة هذا الركح. عرضنا سميناه أفلام وطرب، خاطر حبيناه يجمع بين حلاوة النغمة الطربية وجمال الصورة السينمائية اللي رغم بساطتها بالأبيض والأسود ساهمت في تخليد الأعمال الفنية اللي مش نقدمها. البداية باش تكون وكما عودناكم بدور من أجمل الأدوار اللي لحنها محمد عثمان في أواخر القرن 19، دور يمن توحشني في مقام الحجاز كار اللي تغنوا به العديد من الفنانين. قدمته الفنانة شريفة فاضل في فيلم سلطان الطرب سنة 78، والليلة باش تستمتعوا به بالأداء الجماعي لكورال جمعية السنباطي للموسيقى العربية. مباشرة بعده مش نتعديو لأغنيتين لكوكب الشرق أم كلثوم، أعمال جمعتها ببيرم التونسي وزكريا أحمد، الورد جميل وغني لي شوي شوي. نتعديو بعدها لكوكتيل من أغاني العندليب عبد الحليم حافظ، مش نقولوا فيه أسمر يا سمراني، على قد الشو قولولو، ونختموا بأغنية اقترنت بفرحة النجاح في بيوتنا، وحية قلبي وأفراحه. من الفنانات اللي حابين نكرموهم في سهرتنا ليلة الفنانة فيزة أحمد من خلال أغنية بيت العز يا بيتنا، دلوعة الشاشة شادية اللي اخترنا لها أغنية مين قالك تسكن في حارتنا، أغنية في الحقيقة من الأول مشي في بينا اللي هي من أغاني الأفلام، لكن اكتشفنا اللي هي من أول الفيديو كليبات اللي تم تصويرها بالطرق الحديثة في استوديوهات التلفزيون المصري سنة 63، وهذيك علاش خليناها في برنامج الليلة. هذه الفقرة الكل مش تكون من تقديم المجموعة، وبالطبيعة مش تكون ثم مداخلات فردية. أولها أغنية أهم الهوى لكارم محمود اللي مش يقدمها لنا صديقنا نبيل خليفة. الأغنية الثانية مش تكون أغنية لولا الملامة لوردة الجزائرية ومحمد عبد الوهاب واللي مش نستمتع بها بصوت إيناس خليجاني. الأغنية الثالثة هي أغنية على رمش عيونها لوديع الصافي وبليغ حمدي واللي مشي أديها لنا صديقنا محمد تليلي. والأغنية الرابعة مش تكون أغنية أما براوة لنجاة الصغيرة ومحمد الموجي واللي مش تقدمها لنا صديقتنا نورهان الكناني. مسك الختام مش يكون مع المجموعة بكوكتيل من أجمل أغاني فريد الأطرش، مش نقولوا فيها حبينا دايما معك، تأمر على راس وعلى عين. بكتب على ورق الشجر ونختمه ب تونس أيا خضراء يا حارق الأكباد، غزلانك البيضاء تصعب على الصياد. نتمنى لكم سهرة صيفية فنية رائقة، وإن شاء الله تكون من الليالي اللي تقعد في البيت.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان
2: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد زيارة إلى وحدة إنتاج المياه المعدنية بقصر لمسة ووحدة إنتاج الماء المعدنية لتعليب المياه بمعتمدية الوسلة التابعة لولاية القيروان، وانتقل بعد ذلك لأستاذ نبهانة من معتمدية السبيخة، حسب مراسلتنا بالقيروان ندرة برجب. هذا تدخل ولاية القيروان بداية من الاثنين القادم ذروة الاستعدادات لدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وسط توقعات بتوافد عشرات الألاف من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن خارج البلاد طيلة فترة الاحتفالات. هذا تم تنفيذ إجراءات استثنائية لتأمين تزويد الأسواق وتعزيز الخدمات الصحية والأمنية وتنظيم حركة المرور. أعلنت الشركة التونسية لأسواق الجملة أن السوق ستفتح أبوابها بصفة استثنائية حصريا لعمليات البيع يوم الاثنين الموافق 24 من أوت الجاري من الساعة 4:30 صباحا إلى حدود منتصف النهار. يأتي قرار فتح السوق بصفة استثنائية يوم الاثنين القادم تبعا لإعلان الثلاثاء 25 من أوت يوم عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. أفاد البريد التونسي بأن أصحاب الجرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حاملي بطاقة جراية بإمكانهم سحب مبالغ جراياتهم بداية من السبت. وأضاف البريد التونسي في بلاغ أصدره أن عملية سحب الجرايات تأتي أثر انطلاق التوزيعات الآلية للأوراق المالية عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح ما تم ترويجه بشأن وجود تدهور صحي عام أو حالات إهمال أو غياب لرعاية طبية داخل الوحدات السجنية لعدد من المودعين. وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح حاتم عكروت لوكالة تونس إفريقي للأنباء اليوم أن الهيئة تؤكد أن الوضعيات الصحية المعنية تتم متابعتها وفقا للإجراءات الطبية المعمول بها، وتنفي ما تم ترويج له في إشارة إلى ما تم تداوله مؤخرا بخصوص الوضعيات الصحية لعدد من المودعين وما رافق ذلك من توصيفات من شأنها مغالطة الرأي العام وإعطائه صورة مخالفة للواقع وفق قوله. دوليا، وفي اليوم 67 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن على جميع الدول المجاورة ألا تشارك الولايات المتحدة في الحرب الاقتصادية وألا سيتم اعتبارها عدوا. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.

في إذاعة المنستير ومن برمجة البرمجة عناوين ترافق نهاركم. برامجنا لكل اهتماماتكم صباحا مساء، نرافقكم مع الخدمات المواكبات الفن وغيره. برمجتنا لكل الأذواق ومع إذاعة المنستير تبع الموجة. صيف ومهرجان.

0: صيف ومهرجان.
1: صيف ومهرجان.
0: صيف ومهرجان.

0: الصيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان ولاد الشامخ هبيرة على الموجة 97.3 و95.7

0: تمام منتصف الليل، مرحبا بكم مستمعينا إلى موجز إخباري. تدخل ولاية القيروان بداية من الاثنين القادم ذروة الاستعداد لدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريفة، وسط توقعات بتوفد عشرات الالاف من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن خارج البلاد طيلة فترة الاحتفالات. هذا وتم اتخاذ اجراءات استثنائية لتأمين تزويد الاسواق وتعزيز الخدمات الصحية والأمنية وتنظيم حركة المرور. أعلنت الشركة التونسية لأسواق الجملة أن السوق ستفتح أبوابها بصفة استثنائية حصريا لعمليات البيع يوم الاثنين 24 من أوت الجاري من الساعة 4:30 صباحا إلى حدود منتصف النهار. يأتي قرار فتح السوق بصفة استثنائية يوم الاثنين تبعا لإعلان الثلاثاء يوم عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. أفاد البريد التونسي بأن أصحاب جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حاملي بطاقة جراية بإمكانهم سحب مبالغ جرايتهم بداية من السبت. وأضاف البريد في بلاغ أصدره أن عمليات سحب الجرايات تأتي أثر انطلاق التوزيعات الآلية للأوراق المالية عبر الموزعات الآلية للأوراق البريدية والبنكية. يكون طقس الأحد حارا وقليل السحب بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية بالمناطق الغربية للشمال والوسط ومصحوبة بأمطار، والحرارة في ارتفاع ملحوظ حيث تتراوح القصوى عامة بين 40 و46 درجة ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية للشمال والوسط والتي تتراوح القصوى فيها بين 35 و39 درجة. أما البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل، والرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قوي نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. أصيب نحو 17 فلسطينيا السبت برصاص والاختناق، وبعضهم تعرض لحالات ضرب واعتداء خلال اقتحامات نفذتها قوة الاحتلال الصهيوني في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطاءها ومسيرتها. ذكايا للتزيير
1: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال. هي الترحال في المجال، هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل. هي وهي وهي اللي

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.

0: مساء نور وسرور، مرحبا بكم مستمعينا الكل، ان شاء الله تكونوا بخير وين ما كنتوا واخترتوا تسهروا مع اذاعه المنستير، مع شكري السكلي ومع ألفة جمالي في جوله كل مره مع موضوع جديد وتطور الموضوع هذا عبر الايام مع الايام، حد مع ايمن الشاب اليوم في الجانب التقني. مساء نور شكري، شنحوالك؟
1: مرحبا بك ألفة، مرحبا بكل الساده المستمعين، شكرا لكم على التفاعل. تحيه جديده ومتجدده من اذاعه المنستير في برنامج مع الايام. شفت يعني صيف ضيف تجري. صيف ضيف كما يقولوا يعني
0: مش ضيف، خفيف الظل حق متاع ربي ولا
1: بمعنى انه يتعدى فيه صحيح سنه حراره الحقيقه يعني هنقول كبيره
0: استثنائية.
1: وان شاء الله تنفرج في الايام القريبه القادمه
0: وتزيد يلطف بينا
1: وكذا الخريف توجي وتصب المطر باذن الله.
0: الخريف تنفرج فيه الاحوال، في ناس ساعات تقلق حتى من جو الخريف حتى نفسانيا معناها، والاكتئاب الموسمي يجي في الخريف
1: كي يشوف المسيه والبسره هذيك يتعلق والكرتبلات يدوخ
0: الله يقدر الخير.
1: او لانه يقولوا الخريف اول العام، ناس بكري يقولوا الصيف ضيف والربيع منام والصيف ضيف
0: والخريف
1: شتاء شدة والخريف أول العام.
0: العام
1: هو العام هو العام أول العام هو العام،
0: معناها اللي بش يصير في الخريف معناها هذيك بش يميز العام، إذا كان فما مطر بش يكون العام خير.
1: فهم ياسر، فهم الموضوع.
0: نجتهد نقرأ على روحك ما نجي معاك
1: يعني كان صبت الأمطار وعطى ربي خير وكالزراعة وكل شيء تصير في الفصل ذاك، يعني هذاك هو عارف إذا كانوا باهي الخريف جاء وممطر وكل شيء أعرف العام بش يكون باهي إن شاء الله، يكون باهي وأيامنا الكل باهي
0: إن شاء الله. قادمين على مناسبة دينية بالمسبق إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، مناسبة المولد النبوي الشريف. قلنا نسبق شوية هالحدث العزيز على كل مسلم ومسلمة مع التوانسة الكل، ونحكيه في موضوع في علاقة بالمولد النبوي الشريف وفي علاقة بالموسيقى والأناشيد الدينية والأغاني، نجم نقوله أغاني دينية وأناشيد دينية اللي تغنيت
1: بالسيدنا النبي، لأن هو نجم نقوله أناشيد، نجم نقوله مديح يعني مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأغاني لأنها لحنت فيما بعد في تجربة يعني مع الزمن، لأنه كان الإنشاد فقط يعني إنشاد من قبل المنشد دين ثم جماعي، ثم تطور الأمر شيئا فشيئا أصبح باصطحاب يعني الدفوف بالإيقاع، ثم طورنا في يومنا هذا أصبحنا بالاستعانة بالتخت وبالفرق الموسيقية. احنا عنا ما نتحدث في الموضوع ذي لمحالة، الإنشاد الديني واسع وشاسع الموضوع، احنا حبينا نخصوف فقط ركزوا على الأغاني اللي تغنيت أو متحت سيدنا صلى الله عليه وسلم، يعني أنه كان باش تحطوا على أغاني دينية تحبنا ثلاثة حصص
0: ساعات وساعات أكيد بالضبط. لذلك احنا باش كما قلت أنت باش نركزوا فقط على الأغاني اللي معناها ذكرت سيدنا
1: صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم مراحل زادة من السيرة النبوية. راهو كي نحكيوا على الجانب هذي نحكيوا على أغاني، على أناشيد، على أعمال حتى على المستوى السينمائي، والسينما زادة خرجت منها برشا أعمال موسيقية زادة باش نسمعوا منها جزء الليلة. قلنا خلينا نبداو بالتون، أول حاجة تجي لبالك كيفاش نبرمجوا أغنية تتزامن مع المولد النبوي الشريف، شنية الأغنية؟
1: صليحا زاد النبي
0: وفرحنا بيه.